إرهاصات النشاط الثقافي في الموقع انطلقت قبل تأسيس المهرجان رسمياً، ففي النصف الأول من القرن العشرين كانت هناك مجموعة من اللقاءات والفعاليات الفنية. تحولت الفكرة إلى مهرجان دولي منظم، وفي 1956 كان الموعد التأسيسي الرسمي لهذا المهرجان بمبادرة من الرئيس اللبناني آنذاك. في البداية تطوعت فرق لإدارته من خلفيات ثقافية متنوعة، وكانت الفكرة واضحة: هنا يجب أن ينطلق جسر فني يربط لبنان بالعالم، ويجب أن تتحول هذه الآثار الرومانية إلى مواضع سياحة ثقافية، فضاء يحتضن أرقى العروض الفنية ويخدم المهرجان بالثقافة والسياحة والحياة الاقتصادية. فهنا لا نتحدث عن لوحات فنون فقط، بل نتحدث عن فعل إنساني متواصل.

منذ البدايات لم يكن المهرجان لبنانياً، فقد التفت حوله المدن والدول المجاورة، فاستقبل فرق وفنانين من لبنان والعالم ومن سوريا ومن مصر أنذاك، وبدأ الحديث عن ركح جديد هو وجهة العروض العملاقة. نتحدث عن أسماء عديدة كانت حاضرة وصنعت أمجاد هذه المحطة الثقافية الفنية. هنا نتحدث عن أشخاص أرادوا أن يوثقوا تاريخ الفولكلور اللبناني الشعبي، وجاءت الأغاني من مختلف الجهات، تتغنى بلبنان، تتغنى بالضيعات، تتغنى بجمال المنطقة، كأننا نفتتح بها ونستقبل من خلالها جماهير تكتشف المكان للثقافة والفنون فقط.

وعندما نتحدث عن فيروز والرحابنة فإننا نتحدث عن فصل عظيم وعريق في المهرجان. أولى الحفلات التي قدمتها فيروز كانت في 1957، أي مع بداية المهرجان، حفلات كبيرة في إطار الليالي اللبنانية. ثم جاء حضور الأخوين عاصي ومنصور الرحباني كجزء أساسي من هوية المهرجان. لم تكن التجربة مجرد حفلات تقليدية، بل تطورت إلى أعمال مسرحية وغنائية ضخمة صنعت خصيصا لبعلبك، مساحات لعرض إبداعات اللبنانية أصيلة، لعبت دورا مهما في دعم المواهب اللبنانية وأسهمت في إبراز أسماء أصبحت لاحقا علامات فارقة في ثقافة الفن اللبنانية والعربية.

مسرح كاراكلا بثقله حضر المسرحيات المغنيات من الرحباني صباح وغيرهم من الأسماء، ولم يكن الفن اللبناني والأصوات اللبنانية هي الهدف في حد ذلك، بل كانت مواضع إغراء لحضور أسماء عربية عملاقة كانت حاضرة على منصة العالم من قلب الشرق الأوسط. المسرح اللبناني يستقبل الموسيقى الكلاسيكية والبالي ويفتح أبوابه للجاز والروك والبوب والموسيقى العالمية. تلتقي مدارس فنية عديدة وثقافات مختلفة، نجوم من العالم ومن العالم العربي تحديداً، أسماء عديدة حضرت في هذا المهرجان، ويذكر الجمهور حفلاتها ويتم تداول مقاطع منها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى يومنا هذا.

تؤكد المصادر التاريخية للمهرجان أنه منذ الستينات كان وظل إلى اليوم أحد عناوين الثقافة في المنطقة، أو مختبرا للتفاعل بين الشرق والغرب لتحضير بانوراما من الموسيقات. واجتمعت الموسيقات فعلا، أوبرا وبالي ومسرح، ولكن ظلت فيروز والمسرحيات المغنات عنوان كبير لهذا التميز والتفرد والإبداع، وعلامة مضيئة هيأت لهذا الانتشار.

وهذه واحدة من أسرار بقاء المهرجان. نعم، نتحدث عن تجذره في بيئته الفنية اللبنانية، فقد خطى المهرجان خطوات متنوعة في مشروعه الثقافي وأنشأ مدارس درامية خاصة به دعمت الكتاب والمسرحيين والأنتاجات المحلية، وأصبح يتجاوز تنظيم العروض إلى صناعة المشهد الفني ورعاية المواهب، منفتحا على العالم محافظا على هوية خاصة انتشرت واستساغها العالم. فمن بعلبك أصبحنا نستمع إلى أنغام الفولكلورية اللبنانية في كل الإذاعات العربية تقريبا، وانتشرت كل الأسماء التي غنت هناك لتصبح مطلوبة للاستماع في المذياع وفي التلفزات وحتى في الجلسات الخاصة، أسماء عربية وشحت بعلبك وأعمدتها ووصمتها برقي لا ينسى، وحضرت كذلك بثقل كبير. في بعلبك جاءت أم كلثوم، أحيت حفلات تاريخية خالدة على مدرجات القلعة في سنوات 1960-1968 و1970، وعاد بعلبك مرة أخرى ليحيي ذكرى أم كلثوم في هذا المهرجان. ففي عام 2018 خصصت سهرة كاملة احتفت بحضور أم كلثوم ببعلبك، وحضرت فيها أصوات عربية غنت لها. هذه السهرة عنوينت بعاد الفن ليحيي ذكراها، وافتتح بها المهرجان وكان لها طيب الأثر وجميل الانتشار، حضرها كبار المسؤولين وجماهير غفيرة. وعند الحديث عن حضور أم كلثوم في بدايات المهرجان إلى لبنان، نتحدث عن احتفاء كبير بها وعن تنقل المتفرجين والجمهور من مختلف جهات لبنان للحضور لهذه الحفلة. كذلك ذكرت المصادر الصحفية أن السيدة فيروز والأخوان رحباني أرسلوا باقات من الورود ورسائل محبة وتقدير لكوكب الشرق في ليلتها الأولى عندما غنت في مهرجان بعلبك، وقد قدمت أجمل أغانيها. فكروني، على مدارج هذا المهرجان ما زالت حاضرة في ذاكرة المتفرجين، مثلها مثل عديد الحفلات التي ظلت في ذاكرة جمهور أم كلثوم كوكب الشرق، مثل حفلة تونس في السبعينات وغيرها من المحطات التي حضرت فيها برقي وحضور عميق.

0: عندما اشتدت وطأة الحرب الأهلية على لبنان، هل أفل بعلبك؟ نعم، توقفت أنشطة المهرجان لأكثر من 20 عام، توقفت العروض وخفتت الأضواء، لكن ذاكرة المهرجان لم تختفي. حافظ القائمون عليه على أرشيفه وتاريخه، وظل ينتظر عودة الموسيقى حتى عام 1997 عندما عاد إلى الحياة. كانت العودة قوية ورمزية، ومنذ ذلك التاريخ دخل المهرجان مرحلة جديدة، مرحلة الانفتاح على الموسيقات العربية والعالمية كذلك. وفي سنوات عديدة تتالت الأسماء العالمية حاضرة فيه، محتضنة لهذه النجوم التي أضاءت هذه السماء ومحتضنتها تلك الأعمدة برقي التاريخ وحضارته. هذا المهرجان كان محطة لمقاومة ثقافية فنية، فلم تكن الظروف السياسية والأمنية في لبنان سهلة، وقد ألغيت الدورة عام 2006 مثلا بسبب الاجتياحات الغاشمة على لبنان، وكان من المفروض أن تتضمن عروضا لفيروز والرحابنة وغيرهم من الأسماء. في 2008 عاد المهرجان بتحفظ، فقد أجبرت الظروف الأمنية على نقل بعض العروض إلى بيروت قبل العودة مجددا إلى المدارج العريقة.
1: شارع الفن، الذوق، المتعة وأحلى نغم.
0: هنا يجب أن نتفهم أن روح المهرجان هي مقاومة، هي ثقافة، هي شكل من أشكال النضال والحضور والمحافظة على الخصوصية. نتحدث عن الهوية والتجذر كما انطلقنا في البداية.

0: مارسيل كان من الأصوات الحاضرة في لبنان في محطات عديدة، وكان من العناوين الجميلة التي يبحث عنها المتفرج ويهاجر لها الجمهور كي يستمتع بما يقال بصدى الحضارات وهيبة الأعمدة. دورات استثنائية تلت ذلك بعد أعوام عديدة، نتحدث عن أكثر من نصف قرن، والدورات تشهد حضورا جماهيريا وإعلاميا كبير، وتتجول بذاكرة المتفرج من فيروز إلى جون ميشيل جار إلى من رحبنا إلى الجاز، ومن الأوبرا إلى الموسيقى العالمية. وبين الذاكرة نعود إلى حضور صباح البهي في مهرجانات لبنان أو مهرجانات بعلبك أو الليالي اللبنانية كما كانت تسمى في البدايات.
1: شارع الفن، الذوق، المتعة وأحلى نغم.
0: أربكت جائحة الكورونا مهرجان بعلبك، كذلك انتقل المهرجان إلى الفضاء الرقمي بعروض حملت رسائل عن الصمود والألم وحذر. عاد بعد ذلك إلى العروض الحية في لحظات حملت الكثير من الرمزية. جاءت الدورات متنوعة، فيها عروض راقصة وفيها أسماء عربية شابة تجتاح المشهد لكن بحضور وخصوصية كمالحمزين. ثم بعد ذلك ارتفع صوت الموسيقى في وجه التوتر والحرب، وجاء عرض أوتار ضد التوتر في مسرح كاراكلا في بيروت بمشاركة الثلاثي جبران وشربل روحانا، وهو فصل آخر أكد أن ذاكرة المهرجان لا تموت وأن وفاؤه لجذوره قائم بأجيال جديدة وأصوات متجددة. إذن نتحدث اليوم عن أكثر من 7 عقود تغير العالم فيها، وتغيرت الموسيقى، تغيرت التكنولوجيا، ولبنان نفسه اجتاحته عديد التغييرات، لكن ظل الفن صامدا في بعلبك. أعمدة شهدت عروضا لنجوم العالم وسمعت أصوات فيروز واستقبلت الأوركستروات والباليات. هو ليس مجرد سلسلة من الحفلات، بل مشروع ثقافي أراد أن يقول للعالم أن لبنان قادر على أن يكون مساحات للقاء الحضارات والفنون. الموقع الرسمي للمهرجان يحتوي على تاريخه والكثير من التفاصيل التي اجتمعت فيها الأحداث الثقافية مستجدات الشرق الأوسط في كل التفاصيل. لبنان الأخضر، بحبك يا لبنان، من الأنغام التي التحمت بتاريخ هذا المهرجان ثم انسابت لتجتاح صباحات ومساءات العالم عبر مختلف وسائل الاستماع. الموسيقى تغني بين الأعمدة، الأرواح تلتقي هنا، موسيقى الوطن والحب، حجارة الذاكرة وتاريخ مهرجان يحمل رسائل عديدة للعالم، جزء من ذاكرة لبنان الثقافية. والجولة اليوم كانت في هذا المهرجان الذي ظل يرتفع تدريجيا ولا يتلاشى رغم كل الأحداث التي أربكت استمراريته. إلى هنا تنتهي رحلتنا في شارع الفن اليوم، مع أجمل تحيات سمية الجبع كرمي. إلى اللقاء.
2: الفن أو الفنون هي قدرة لاستنطاق الذات،
3: هو كل نتاج إبداعي ينتجه الإنسان.
4: الفن دائما هو رسالة حلوة.
1: شارع الفن.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت الإدارة العامة للتطهير عن طلب العروض الخاص بتطهير عدد من أحياء معتمدية المتلوي من ولاية قفصة في إطار المشروع السادس لتطهير الأحياء الذي تنفذه هذه الإدارة بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية باعتمادات تقدر ب 4 ملايين دينار وفق المدير الجهوي للتطهير بقفصة قليعي صالح. تنطلق الجمعة فعاليات الدورة 42 لمهرجان الفوارة بالقصر من ولاية قفصة لتتواصل على مدى 5 أيام متضمنة عروضا فرجوية وسهرات فنية متنوعة. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة وذلك بداية من غرة سبتمبر القادمة. ودعت الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند توريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من غرة سبتمبر. أكد الخبير المالي وأستاذ القانون البنكي محمد نخيل الخميس أن التسجيل للحصول على قروض الشرف سيكون عبر منصة إلكترونية ستحدثها البنوك للغرض. وأوضح في تصريح للإذاعة الوطنية أنه لم يتم بعد تحديد السقف الزمني لإنشاء هذه المنصات من أجل الشروع في تقديم المطالب، وأضاف أن البنوك ستخصص 8% من أرباحها لفائدة قروض الشرف التي تمنح دون فوائد ودون ضمانات عينية. أخيرا نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الوسطاء بشكل متكرر أنها لا ترغب في العودة إلى بنود مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع إيران في شهر جوان الماضي. وأضافت المصادر أن ترامب استقر على سياسة الضغط الاقتصادي على إيران وينتظر ليعرف إن كانت ستأتي ثمارها.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم المملوك. قصة يوسف صاحب الطابعة، تأليف حسنين بن عمو، إخراج محمد المختار لوزير.

0: يا مملوك. أنت يجني يجني. برا حضر لي قهوة وعمر لي سبسي بشوية دخان. برا
1: سيدنا ما عادش عنا دخان وفاء.
0: برا شوف مع ماريانو السنكة طلقة عنده، قال لي توا نهارين اللي جات وهدية صندوق دخان من نوع الرفيع، بعثه له ولد عمه مارتينو. برا قل له سيدنا يحب عمارة سبسي.
1: برا سيدنا. حاضر.
0: شنو يا جماعة اش بيكم سكتوا؟ واصلوا الحديث متاعكم، راني نسمع فيكم.
2: اي مولا باس يا سيدنا.
0: لا لا باس ما ثم شيء، تقريب قفل الهواء في صدري. الحمد لله مشات الوجاعة.
2: تفجعنا عليك يا سيدنا، الله يدوم حياتك. نشوف لك طبيبك ماندريتشي؟
0: لا فاش قام على طرف هواء نعيطوا للطبيب؟ لا يا راجل لا.
1: هذه القهوة يا سيدنا وهذا السبسي عمرهولك ماريانو ستينكا، وزاد خلالك هالدخان كان حبيت تزيد.
0: صحيت. ترى شوف الجماعة يحبوش قهوة ولا شربوا. ريحة ذكية وبنينة، توا يلزمها سبسي. الله الله الله قام.
2: سيدي حمودة مولا باس. ترى يا جماعة شوفوا معايا، عيطوا للطبيب يا مملوك، عيط لمادريتشي، طلعوا من تحت القاعة ولا تو نمشي نعيط له أنا بنفسي.
3: سيدي
2: اسندوا سيدنا، ما تخليوش راسه طايح على صدره. الطبيب شوفوا لي الطبيب.
3: ما تريدش
2: قوم ايش معايا سيدنا يلد رشبي فيسع. ما تريدش مات.
4: مات سيدنا حمودة باي. مات
2: ليلة عيد. الله أكبر. مات سيد. كيفاش وقتاش باش مات؟ كيفاش يا سيدي تمشي وتخليني؟ كيفاش ترجعني للغربة اللي نسيتها؟ وفات الدنيا يا سيدي، اشكون لي بعدك يا سيدي؟ اشكون يقوم مقامك ويعتبرني ويفهمني ويدفع علي ويساندني؟ اشكون يعرف معنى كلامي غيرك انت؟ اشكون ينجم يقبل كلام الحقيقة اللي جر علي الحسد والحقد من رجالك غيرك انت؟ اشكون باش يعتبرني كيف ولده
5: وكيف خوه وكيف بوه غيرك انت يا سيدي حمود العزيز. اشكون اشكون باش يخلفك على راس البلاد اللي ما صدقت ربي وقفتها على ساقيها في عهدك السعيد؟ اشكون ينجم يسكت اشكون ينجم يسكت المتكلبين على الحكم والطمعين في الكرسي؟ اشكون اشكون اشكون بعدك يا سيدي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله استغفر الله العظيم من كل ذنب. استغفر الله ما نجمش ننسى ما نجمش نصدق اللي سيدي.
6: يوسف قوم يا يوسف واستغفر مولاك. ما دايم كان وجه ربي وكل من عليها فان. قوم يا وليدي قوم، احنا توا في ساعة شديدة وحرجة وكل الثقل على كتافك. توا هالأمة أصبحت وديعة الله عندك من هذه اللحظة. قوم يا ابني قوم، نعرفك راجل قوي ومؤمن، ما تخليش الحزن ينسيك المهمة متاعك. الليلة ليلة عيد وغدوة عيد، وباش يعيدوا الأهالي نهار العيد بلاش حاكم بلاش سلطان عليهم. وربي حاسبك لو كان ما تقومش بواجبك نحو هالأمة المسكينة. ونذكرك أن الصحابة قدموا الاجتماع على خليفة رسول الله قبل دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعندك الوقت الكافي باش تحزن وتبكي قد ما تحب. هيا قوم قوم اجمع يستناو فيك قوم.

حضروا كل أفراد العائلة الحسينية بكبيرهم وصغيرهم، ودخلوا المسجد الباشا بقصر برضو، ومعاهم الوزراء والأعيان وكبارات العسكر، وعزهم يوسف واحد واحد، وعقله مشغول وما هوش عارف كيفاش باش يخرج من هالورطة باعتباره الوزير الأكبر، ويلزمه يقف على الاختيار وبيعة البيع الجديد قبل ما يصبح الصباح. والمشكلة أنه يعرف أن علي باشا بو حمودة باشا شد الحكم على شرط، وحلف بأغلظ الأيمان أنه يقوم من الكرسي الحكم وقت اللي يكبروا أولاد خوه محمد باي ويسلمهم الكرسي، لكنه موفاش بالوعد وحكم البلاد 24 سنة، وحط ولده حمودة في عوضه، وما خلاش ولد خوه الكبير محمود الوارث الشرعي يشد البقعة. وهو اليوم محمود باي مازال حي بعد ما حكم حمودة باي مدة 33 سنة وثلاثة أشهر. ومن هنا جات حيرة يوسف، يالندرا محمود مازال قادر على الحكم، ويالندرا محمود يحبوش كما حبوا حمودة باشا، يالندرا يقعدش وزير كبير وقت اللي محمود يولي باي. بهالأفكار هذه وقف يوسف صاحب الطابع ينظر للحاضرين وهو حاير ما بين الضمير والطموح.

0: اختاروا من أنفسكم شكون باش يتقدم للبيعة. كيف ما تعرفوا ما عندناش ولي عهد. سيدي حمودة الله يرحمه وينعمه ما خلفش.
1: تعالي ساكتين يا اخواني، الأمر واضح، الكبير هو اللي يتقدم، وكانت راو غير هذا اختاروا اللي باش يتقدم عليكم.
0: الميت يورث اخوه يا سيدي محمود باي، هذاك هو خو سيدي حمودة. اتفضل يا سيدي عثمان.
2: انا يا يوسف لا ما نجمش، الشيء كبير عليا يا يوسف. اعفيني يبارك فيك، اعفيني يعيشك.
1: مبروك عليك يا سيدي عثمان بي، انا الاولاني اللي باش نبايعك، اتهنى وما تخافش. مبروك
0: يا سيدي عثمان.
2: مبروك، بارك فيكم.

0: يا قواش
1: هاد القهوة يا عمار. لا لا هاد زوز قهوي او عمار لي جاء.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أهلا أمالي، شو أحوالك؟
3: اقعد اقعد يا أمالي
2: نحكي
3: شوية.
2: اسمعوا يا الأولاد، كان باش تحكيوا في السياسة خليوني نلوج على بقعة أخرى، البلاد معبية بالقهوة، وكان باش تحكيوا في حاجة أخرى نقعد بحلك.
3: تيقعد يا أمالي تيقعد، وانتي حاسب روحك من العشرة الكبار تهاو يا وعايشين في السياسة بالسيف علينا. قولي يا أخي بالمنجد هالحكاية شيشة في البلاد.
2: أشني يا زادها؟
3: أش قال لي أش قلت لك؟ هاك اللي الاندراه شو اسمه هاك الطليان متاع البي شمنكا ولا
2: استنكا؟ استنكا
3: تي عمالي استنكا ولا شمنكا كيف كيف؟ قالوا اللي هو كان سبب في موت سيدنا حمودة. على خاطر هو اللي حط له عافانا وعافاكم الله السم في القهوة ولا في السبسي. وثم اللي يقولوا الطبيب متاع البيك مدنينا ولا
2: اوه علي اوه، حتى الكلام ما تعرفش تنقله. ما ناندريتشي ما ناندريتشي يا قرة،
3: يا ذاك هو قال لك حتى هو في شك. الحاصل سيدنا الله يرحمه دور بيه الطين والقريق، واللي لا عندهم لا دين لا ملة، حتى جابوه اسطل.
2: اسكت علي يا ولدي اسكت علي يا هم، اوه مطول لسانك.
3: تي حتى صاحبك يا عم علي خلط له طج، قالوا زادا سيدي يوسف صاحب الطابع هو راس العملة، وهو اللي لز الطليان شمنكا يا ربي استنكا باش يسمم البي ويولي هو الكل في الكل.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم احفظنا من لسانة الناس. أي تارك اقعدوا فيها وحدكم.
3: بشاه ربي يقعد يا عمالي، بشاه ربي يقعد يقعد. تي تي يا هاي قهوتك جاد، ترشف واعمل كيف، حتى أنا عندي ما نقول.
4: خلينا خلينا يا راجل نتكلموا، الكلام راهو مش بالفلوس، البلاد ماشي وهي توخر توا شهرين واش وهالميعة عثمان بي يحكم في البلاد.
3: قالوا اللي هو ما يعرف السياسة حتى شيء، ضايع لا قبل ولا استقبل ولا دار في البلاد، حبس روحه في القصر ودور بيه جماعة وهو ما زاد ما يعرفوا حتى شيء،
4: ولا وهما الفاتقين الناطقين، وحتى المحكمة يمشي لها ويقعد ساكت ما يتكلمش، تعيط تسيح شيء النافع ربي
3: يغزر للشاكين كأنه مش موجود ومش هو البي، والبشحامبة وهو اللي ينوبه في الكلام. توا توا هذا حديث يا عم علي، بربي هذا بي
2: تعرفوا كيفاش. بخاطركم انتم جماعة ما يفيد فيكم شيء، اقعدوا تكلموا حدكم في الناس حتى الغدوة.
3: تيسي يا عم علي تيقعد تيسي يا عم علي.

قدمت لكم الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية المملوك، قصة يوسف صاحب الطابعة، تأليف حسنين بن عمو، إخراج محمد المختار لوزير.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: صلاة على النبي، جيتك لقيتك فلة، نجمك زهي وتعلى، وعرسك وعرسك ضرب، نور النجع بكل. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. بوح الحروف. أعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. امنح قلبك الطمأنينة التي يحتاج إليها بدعاء مليء بالسكينة إلى الله تعالى، فالدعاء لحظات تواصل فيها مع الله، فكن صادقا في التعبير عما تتمناه من الله، وحذاري أن تتعجل في الاستجابة، فهو يعلم ما في قلبك قبل أن تدعو به، ولكن حكمة الخالق قد تؤخر الإجابة أو تعجل بها، فهو يعلم ما هو خير لك حتى لو لم تفهم ذلك في الوقت ذاته، فارضى بمشيئة الله. بوح الحروف.
2: إذاعة قفصة. مراية تتكلم.

0: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
1: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
1: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
1: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
1: أصل الأشياء.
0: من إعداد عمر برادعي،
1: تقديم لبابا يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
2: أصل الأشياء.

0: الفشار، عندما تنفجر الحبة تصنع السعادة.
1: هناك رفيق لا يمكن الاستغناء عنه، سواء أكنت في قاعة السينما أو جالسا في البيت تشاهد فيلما، هو الفشار. ولكن هل تساءلت يوما من سمع صوت فرقاعة الذرة للمرة الأولى؟
0: الفشار أقدم مما تتخيل، ففي عام 1948 اكتشف العالمان هربرت ديكر وإير سميث حبات فشار متفجرة داخل كهف في نيو مكسيكو، وكان العمر التقديري لهذه الحبات أكثر من 5600 سنة.
1: كذلك كان الفشار لدى حضارات المايا والأزتك في أمريكا الوسطى، وكان يحضر باستخدام أواني فخارية خاصة، حيث يتم وضع الحبوب فوق النار حتى تنفجر.
0: المثير أن الفشار كان يستخدم في الطقوس الدينية، حيث كانت حبات الذرة تلقى في النار كقرابين للآلهة، والسبب هو اعتقادهم بأن الأرواح تعيش داخل حبة الذرة، وعندما تسخن وتنفجر فإن الروح تهرب في شكل بخار أبيض، كما كتب المؤرخ الإسباني برناردينو دي ساهاغون في القرن 16، وكان يطلقون عليه اسم تيلاكلاتل.
1: مع وصول الأوروبيين إلى الأمريكيتين في القرن 15 اكتشفوا هذا الطعام الغريب والمثير، فقام الإسبان بقيادة هيرنان كورتيس بإدخال الفشار إلى أوروبا. ومع ذلك لم يحظى بشعبية كبيرة هناك في البداية، إذ كان يعتبر غريبا وغير مألوف.
0: أما في أمريكا فقد بدأ الأمريكيون بتجربة أدوات الطهي لتحميص الذرة، ففي عام 1885 صنع أول جهاز آلي لصنع الفشار على يد المخترع تشارلز كريتورز في مدينة شيكاغو، وكانت آلة متنقلة تدار بالبخار وتباع في الشوارع والمهرجانات، ومن هنا بدأ الفشار يشق طريقه نحو الجماهير.
1: عندما ظهرت السينما في أوائل القرن العشرين كانت النخبة تعتبرها فناً راقياً، لذلك لم يكن يسمح بتناول الطعام داخل القاعات. لكن مع الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي بدأت السينما تتحول إلى وسيلة ترفيه شعبية، ليجد الفشار طريقه إلى مقاعد الجمهور، وهكذا ولد الحب الأبدي بين الفشار والأفلام. لكن كيف يعمل الفشار؟
0: كل حبة تحتوي على نقطة صغيرة تسمى الجنين، وهي مليئة بالماء، وعندما يتم تسخين الحبة يتحول الماء إلى بخار، ما يزيد الضغط داخل الحبة، وعند الوصول إلى درجة الحرارة 180 درجة مئوية تنفجر القشرة الخارجية للحبة وتخرج النواة بشكلها المنتفخ الذي نعرفه.
1: خلاصة القول، كلما تناولت حبة فشار تذكر أنك في الحقيقة تستحضر آلاف السنين من التاريخ، فالفشار لم يكن مجرد وجبة بل كان قرباناً وأسطورة. فيما اليوم يستهلك العالم منه نحو 17 مليار كيلوغرام سنوياً.
0: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
2: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
3: أصل الأشياء.
0: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
4: أصل الأشياء.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت الإدارة العامة للتطهير عن طلب العروض الخاص بتطهير عدد من أحياء معتمدية المتلاوي من ولاية جفصة في إطار المشروع السادس لتطهير الأحياء الذي تنفذه هذه الإدارة بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية باعتمادات تقدر بأربعة ملايين دينار وفق المدير الجهوي للتطهير بجفصة قليعي صالح. تنطلق الجمعة فعاليات الدورة 42 لمهرجان الفوارة بالقصر من ولاية قفصة لتتواصل على مدى 5 أيام متضمنة عروضا فرجوية وسهرات فنية متنوعة. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة وذلك بداية من غرة سبتمبر القادمة. ودعت الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند توريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من غرة سبتمبر. أكد الخبير المالي وأستاذ القانون البنكي محمد نخيل الخميس أن التسجيل للحصول على قروض الشرف سيكون عبر منصة إلكترونية ستحدثها البنوك للغرض. وأوضح في تصريح للإذاعة الوطنية أنه لم يتم بعد تحديد السقف الزمني لإنشاء هذه المنصات من أجل الشروع في تقديم المطالب، وأضاف أن البنوك ستخصص 8% من أرباحها لفائدة قروض الشرف التي تمنح دون فوائد ودون ضمانات عينية. أخيرا نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الوسطاء بشكل متكرر أنها لا ترغب في العودة إلى بنود مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع إيران في شهر جوان الماضي. وأضافت المصادر أن ترامب استقر على سياسة الضغط الاقتصادي على إيران وينتظر ليعرف إن كانت ستؤتي ثمارها.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. بنو آدم كالنبت ونبت الأرض ألوان، فمنهم شجر الصندل والكافور والبان، ومنهم شجر أفضل ما يحمل قطران. في ظلال الدين القيم تزدهر العلاقات الأسرية وتنمو العواطف الشريفة في النفوس بفضل آداب الدين وتوجيهه، وتكتسي الأسرة دعما قويا وروابط جليلة بفضل حسن التربية والتأكيد على بر الوالدين والتعاون والمودة والرحمة بين أفرادها. قال بعض الحكماء: من ألهم ثلاثا لم يحرم ثلاثا، من ألهم الدعاء لم يحرم الإجابة، ومن ألهم الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن ألهم الشكر لم يحرم المزيد.
0: ما خط القلم.
2: تمر الكرة الأرضية أحياناً بين الشمس والقمر، وفي هذه الحالات لا يصل ضوء الشمس إلى القمر، وتسمى هذه الظاهرة خسوف القمر. وفي حالة الخسوف الجزئي يقع جزء من ظل القمر في ظل الأرض، وفي حالة الخسوف الكلي يغطي ظل الأرض القمر كاملاً. حكي عن عز الدين بن الصقيل الحراني أنه قال: كنت مرة بقرية من قرى مصر وبين يدي صبرة قمح، فجاء زنبور فأخذ حبة واحدة ثم ذهب بها، ثم جاء فأخذ أخرى 4 مرات، فاتبعته فإذا هو يضع الحبة في فم عصفور أعمى بين الأشجار.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
3: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: وأقبلت يا صبح عرس الطبيعة، تضحك في ورقات الشجر،
3: تدغدغ بالطل عشب الحقول، وتطبع ألوانه بالزهر،
2: وتبني على الهضبات متاحف تسخر من هذيان البشر،
3: كأن عباقرة الجن فيها سكننا وعلقنا تلك الصور.
2: فحف الشباب ندي الحياة يستقبل الحلم المنتظر،
3: على ثغره بسمات الصباح وفي قلبه بسمات أخرى.

0: الشروق للحياة، الشروق لنا،
1: الشروق لنا.
0: الشروق لنا لوحات يرسمها كل صباح صالح شويرد،
1: يجسدها لكم
0: أحمد بن درويش الحمداني،
1: سهى بن زهران القيشي.
0: يبروزها لكم
1: المخرج محمد بن ناصر المعولي. ها هو الشروق، نسمات صباحه، نسمات لطيفة تهز أوتار العواطف.
0: هي أنامل رقيقة تطرق باب المشاعر وتنبه الذاكرة.
1: هي نغمات رقيقة تستحضر على صفحات المخيلة ذكرى أويقات الصفاء والأفراح.
0: هي تآليف أنغام مفرحة تعيها فتأخذ بمجاميع قلبك فيرقص بين أضلعك فرحا وتيها.
1: وربما خرجت من بين شفتيك ابتسامة كانت في الحق عنوان السعادة والرخاء.
0: هي جسم له روح من النفس وعقل من القلب.
1: كل ذلك لنا لأن الشروق لنا.

0: الحياة تستيقظ في الغصون الناعسة، والطيور تعود مستيقظة لتملأ الأرواح شدوا شجي النغم حلو الرنين، والأفنان السعيدة تتمايل بالأوراق اليانعة.
1: أطياف الصباح تمس القلوب فتهفو وتختلج، وتيار الحياة يتدفق فيها فتجيش وتثب وتعلن عن نفسها، فإذا هي وإذا كل ما حولها شيء واحد تتملكه رغبة الحياة والشوق إلى الفرح.

0: املأ الكون من معانيك سحرا، واسق أرواحنا من النور عمرا، وامض في الأرض مبدعا في رباها آية فذة الجمال وأخرى، وعد بهجة الخميل إليه تتغنى الخميل طيرا وزهرا، أيقظ الورد من كراه فهذه نفحات النسيم تخطر سكرا.
1: يا شروق الحياة، يا شروق الحياة، عدت إلينا فملأت الحياة أنسا وبشرى، تبصر النفس في سناه مناها مشرقات تندي جمالا وسحرا. يا شروق الحياة، عدت إلينا، عدت وعدنا، فتدفق سحرا نرت تلك شعرا.
0: الغصون السكرى تندين طلا، والزهور الوسنى تماوجن عطرا، والطيور الظمأ ترف خفافا في الروابي تنساب بيضا وخضرا، ويطيل التطواف في صبحها الريان نشوى، وفي الضحى الطلق سكرا.
1: وتبث الغناء الجدول الرقراق همسا، وللأزاهير جهرا، تكشف السر عن حقائق دنياها، وإن لم تزح عن الغيب سترا.

0: ليست الصعوبة في المجاهدة لنيل غاية عزيزة، وإنما الصعوبة في عدم وجود الغاية.
1: صعب للإنسان أن يكون مبهم المطالب والمستقبل. أمامه صفحة خاوية خالية ليس فيها بارقة أمل.
0: إذن ما علينا سوى أن نجاهد لنيل تلك الغاية؟ فالغاية موجودة ما دام العزم موجودا، ومفتاح العزم هو الإيمان.
1: إذا كان قلبك بركانا، فكيف تتوقع أن تزهو الأزهار في يديك؟
0: الحياة موكب عظيم ينظر إليه بطيء الخطى فيحسبه سريعا جدا، ولذلك يهرب منه، وينظر إليه سريع الخطى فيحسبه بطيئا جدا فيهرب منه.
1: أحب أن أكون الأصغر بين ذوي الأحلام الراغبين في تحقيق أحلامهم، ولا أن أكون الأعظم بين من لا أحلام لهم ولا رغبات.
0: ليس اللؤلؤ سوى رأي البحر في الصدف، وليس الماس سوى رأي الزمن في الفحم.
1: جلس تحت شجرة مزهرة فرشت عليه العطر من قماقمها، وأمطرته وابلا من تويجات زهراتها، وما يذكر أنه سقاها يوما قطرة من ماء أو تكرم عليها بحفنة سماد.

0: القلب له مواد من الحكمة وأضداد من خلافها، فإن سنح له الرجاء أذله الطبع، وإن هاج به الطمع أهلكه الحرص، وإن ملكه اليأس قتله الأسف،
1: وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ، وإن أسعده الرضا نسي التحفظ، وإن ناله الخوف شغله الحذر، وإن اتسع له الأمن استبلته الغرة، وإن أفاد مالا أطغاه الغنى،
0: وإن أصابته مصيبة فضحه الجزع، وإن عضته الفاقة شغله البلاء، وإن جهده الجوع أقعد به الضعف، فكل تقصير به مضر وكل إفراط له مفسد.
1: إذن قوة القلب في صحة الإيمان. اليوم وكل يوم نمضي مع الشروق،
0: نمضي لأمل تاه في الظلمات،
1: يتجدد ذلك الأمل مع إشراقك الجميل يا شمسنا،
0: وما زلنا نمضي مع الأمل اليوم وكل يوم.
1: الشروق لنا،
0: الشروق لنا.
1: مع تحيات
0: صالح بن عبد الله شويرت،
1: أحمد بن درويش الحمداني،
0: سهى بن زهران الرقيشي،
1: والمخرج محمد بن ناصر المعولي.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

على الفلاح. الصلاة خير من النوم.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

كان صلى الله عليه وسلم يدعو متبتلا ضارعا لربه فيقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربني إلى حبك. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي وولدي، ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم متعني بسمعي وبصري، وانصرني على من ظلمني، وخذ منه بثأري. اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم لقائك. اللهم إني أسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم اجعلني صبورا، واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا، وفي أعين الناس كبيرا. ربي اغفر وارحم، واهدي في السبيل الأقوم.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. تفويض الأمر إلى الله تعالى والتوكل عليه والثقة بوعده والرضا بصنيعه وحسن الظن به وانتظار الفرج منه تبارك وتعالى من أعظم ثمرات الإيمان ومن أجل صفات المؤمنين. وحينما يطمئن العبد إلى حسن العاقبة ويعتمد على ربه في كل شأنه يجد الرعاية والكفاية والتأييد والنصرة. يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان. يكفيك من لم تخل من إحسانه في طرفة كتقلب الأجفان. يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان. يكفيك رب لم تزل في حفظه ووقاية منه مدى الأزمان. لما ألقي إبراهيم في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعلها الله بردا وسلاما. فيا من أراد أن ينصح نفسه، توكل على القوي الغني ذي القوة المتين لينقذك من الويلات ويخرجك من الكروبات. واجعل شعارك ودثارك حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن قل مالك وكثر دينك وجفت مواردك وشحت مصادرك فنادي حسبنا الله ونعم الوكيل. القلب المغلق لا يستطيع أن يحب، والقلب الذي يحب لا يمكن أن يشيخ. فمصدر العطاء والجفاء والخير والشر هو القلب. لذلك ندعو ونقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. إذا كان القلب هو مركز الإحساس ومصدر العواطف، فإن العواطف ولا سيما الرقيقة النبيلة لا تسيل من القلب ما لم تضغطه المصائب ويعصره الشقاء. فالقلب كالشجرة لا يسيل ماؤها إلا من جراحها. وأجاد أبو ماضي حين قال: ولو تفاضلت القلوب حساسة فأرق قلب بينها القلب الشقي.

يتكون الذوق الموحد الذي يميز الإنسان من الإنسان، فتقول في فلان مثلا إنه يملك ذوقا في منتهى الرفعة أو العكس.

مستمعي الفاضل، اعلم أن الجمال ينقسم إلى قسمين، ظاهر وباطن. فالجمال الباطن هو المحبوب لذاته، وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة. وهذا الجمال الباطن هو محل نظر المولى تبارك وتعالى من عبده، وموضع محبته، كما جاء في الحديث الشريف الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة وإن لم تكن ذات جمال، فتكسو صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتسبت روحه من تلك الصفات. فإن المؤمن يعطى مهابة وحلاوة بحسب إيمانه، فمن رآه هابه، ومن خالطه أحبه، وهذا أمر مشهود بالعيان. فإنك ترى الرجل الصالح المحسن ذا الأخلاق الجميلة من أحلى الناس صورة، وإن كان أسود أو غير جميل.

ماذا يفيد الوردة عندما ترشها بعطر من صنع الإنسان؟ وماذا يضيف الكحل للعيون السوداء؟ وبعض الناس هم كالورود وكما العيون السود، لا يضيف لهم الثناء مهما كان مستطابا قيمة أو مقاما. إنهم حقا أكبر من الثناء وأغلى من كلمات الإطراء.

مستمعي الكريم، إن حياتنا تحتاج إلى رفق نرفق بأنفسنا، وإن لنفسك عليك حقا. نرفق بإخواننا، إن الله رفيق يحب الرفق. نرفق بالمرأة رفقا بالقوارير.

إن على مداخل حدائق الزهور والورود في بعض مدن أوروبا لوحة مكتوب فيها ترفق، لأن الداخل مسرعا لا يرى ذاك النبت الجميل ولا يضمن سلامة ذاك الورد الباهي، فيحصل الدعس والإبادة لأنه ما رفق ولا تأنى. هناك معادلة تربوية تقول إن العصفور لا يترفق كالنحلة، وقد جاء في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالنحلة تأكل طيبا وتضع طيبا، وإذا وقعت على عود لم تكسره. فالنحلة لا تحس بها الزهرة أبدا، وهي تلعق الرحيق بهدوء وتنال مطلوبها برفق، والعصفور على ضآلة جسمه يخبر الناس بنزوله على السنابل، فإذا أراد النزول سقط سقوطا ووثب وثوبا. إن الأطباء يوصون بالرفق في تناول العلاج وفي مداولة العمل والأخذ والعطاء. إن العجلة والهوج والطيش في أخذ الأمور وتناول الأشياء كفيلة بحصول الضرر وتفويت المنفعة، لأن الخير بني على الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. إن الرفق في التعامل تذعن له الأرواح، وتنقاد له القلوب، وتخشع له النفوس. إن الرفق من البشر مفتاح لكل خير، تستسلم له النفوس المستعصية وتثوب إليه القلوب الحاقدة. أسمع إلى قول الشاعر إذا شئت: ترفق أيها القمر المنير، ولا تكو كالرياح لها زئير، فإنك بالسناء ملأت وجهي، ووجهك في دياجينا نظير. وتلك الريح هاجت في عتو، فزلزلت المنازل والقصور.

قال أحد المفكرين: استفدت من العلاقات الاجتماعية أن من إسعادك لنفسك ولصديقك منحه الحفاوة اللائقة بمثله، ومنها نداؤه بأحب الأسماء إليه، وهو اسمه الذي عرف به أو كنيته. وما أبرد وأثقل حسا ممن ينادي أخاه بالضمائر المجهولة فيقول: أنت يا هذا أو يا ذاك، وهل تريد أنت أن يتجاهل اسمك أحد أو ينطق اسمك خطأ أو كنيتك غلطا؟ ما أظنك تقبل هذا. إن أسلوب التجاهل والإسقاط يدل على ثخانة الطبع وكثافة الإحساس وبرود العواطف. كم هي المفاجأة للمرأة في البيت وقد نظمت بيتها ورتبت مجلسها وأضفت على جو الغرفة طيبا زكيا، ثم يدخل الزوج فيتعامى عن هذا كله ولا يقول كلمة شكر أو إعجاب أو انتباه. إن مثل هذا التصرف إحباط للجهد ونسف للاهتمام. إذن فأعر غيرك الانتباه والاهتمام، واشكر لصاحب الصنيع صنيعه، وامدح المنظر الحسن والرائحة الطيبة والفعل الجميل والصفة المحمودة والقصيدة المؤثرة والكتاب النافع لتكتب في سجل الأوفياء الأمناء أهل المروءة. سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيعة. كلمات مذيعة يعدها لكم البخاري بن صالح.

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح في آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله، كلما لاح نجم وخفق، وكلما صدع صوت وصدق، نؤمن به أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أسعد الله صباحكم مستمعين الأفاضل وبارك يومكم. هذه حلقة جديدة من حلقات والصبح إذا تنفس، ولقاء اليوم يتنفس بالدعوة إلى الرصانة وإلى تمالك النفس وترك الغضب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله أوصني. طلب منه وصية ذهبية تكون موجزة وتكون شافية وتكون كافية، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، وكررها ثلاثا. وقيل لعبد الله بن مبارك الرجل الصالح التقي النقي الورع، قيل له: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال: ترك الغضب. سؤال أحبتي، لماذا يختزل الخلق الحسن في ترك الغضب؟ والجواب: لأن ترك الغضب يعني الحكمة، يعني الرصانة، يعني عدم التسرع، عدم التهور، يعني أيضا حسن التقدير وحسن التدبير. وعلاش تمالك النفس عند الغضب حاجة باهية؟ في الحقيقة المبررات كثيرة ومنطقية جدا. أول حاجة، ترك الغضب هو علامة متاع قوة، علامة متاع شدة، علامة متاع توازن في الشخصية، سواء في العائلة ولا في الخدمة ولا وانت تسوق في كرهبتك، في كل الأمكنة، في كل الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة. الإنسان القوي مش الإنسان اللي يسرع شخص ويسقده أرضا، وإنما الشديد من ملك نفسه عند الغضب. وترك الغضب مستمعين الأكارم هو مدعاة للتكريم، لعلو المقام يوم القيامة. وفي هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. ينجم يرد الفعل، عند كل الإمكانيات كل الصلاحيات، ولكن يؤثر أن يتمالك نفسه. دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. وطبعا النساء أكيد جدا ثم تكريم آخر لم يصرح به في الحديث، فخزائن الله ورحماته لا تنفد أبدا. ومن كان من الكاظمين الغيظ، من المتحكمين في الغضب، حفظ من الشيطان، حفظ من الشيطان، فاز بالجنة. يقول الحسن البصري، وهذه كلمات كلها سجع وكلها جمال وكلها حكمة، يقول: ثلاث من كن فيه وجبت له الجنة وحفظ من الشيطان. ثلاثة خصال إذا توفرت في الإنسان، ربي دخل للجنة وربي يجيره من وسوسة الشيطان. شنية ثلاثة حوايج هذه؟ قال: من يملك نفسه حين يرغب وحين يرهب وحين يغضب. إيش معناها حين يرغب؟ حين يرغب يبدأ راغب في حاجة معينة، فلا يقع في الجشع والطمع. وحين يرهب أن لا يقع في الجزع والهلع. وحين يغضب حتى لا يقع في الإثم والفزع. والغضب أثاره فادحة، أثاره وخيمة، خصوصا بين الأزواج. ينجم يؤدي لحدة الشجار، الفضح الأسرار، في بعض الحالات للطلاق، للتصدع الأسري، وأيضا يؤدي في الحوارات بين الناس إلى رفع الصوت، إلى الزمجرة، إلى العربدة، إلى التجريح والثلب. وأحيانا، وهذا كل يوم نلقوه في مواقع التواصل الاجتماعي للأسف، يؤدي إلى القتل ويؤدي إلى إراقة الدماء. والسؤال المطروح أحبتي، كيفاش نعالج الغضب؟ حبيبنا طبيبنا صلى الله عليه وسلم كتب لنا وصفة شافية كافية. قال، ويحكي على إنسان نراها غضوب النبي عليه السلام، قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الغضب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والكلمة هذه أحبتي مستوحاة من قوله تعالى: إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الوصفة النبوية الثانية بكل بساطة هي الوضوء. قال: إذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإنما الغضب من النار ولا يطفئ النار إلا الماء. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. دمتم سالمين غانمين آمنين مطمئنين.
1: والصبح إذا تنفس.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: أهلا بكم في هذه المؤانسة الصباحية. صباح الخير، أسعد الله صباح الجميع. صباح المسرات، صباح محمل باللحظات الجميلة، صباح النجاح والعمل.

صباح البدايات الجميلة والطريق المفتوح للجميع. صباح الخير، صباحكم بساتين حب وسعادة. أحبائي، أعذب الناس من يمر في حياتنا ويترك خلفه ذكرى جميلة، فكل الأوقات تكون جميلة عندما نتذكر الأحباب والأصحاب. فالعشرة هي ما يقع بين الاثنين من تعامل، سواء كان بالقول أو بالفعل. عن الصحبة والعشرة نتحدث اليوم.

صباح الخير، أهلا بكم في هذه المؤانسة الصباحية على أثير إذاعة قفصة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم عن النبي عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عن حسن العشرة والصحبة مع كل أصناف الناس نتحدث، لما فيه من آثار إيجابية على كل الأفراد والمجتمع. وحسن العشرة مطلوب في كل الأوقات وكل الأمور، فالإنسان مخلوق اجتماعي كما يقول الفلاسفة وعلماء الاجتماع، فعليه لا يمكن أن يعيش وحيدا وإنما ضمن مجمع فيه فئات متنوعة من الناس. لذا فالمطلوب منا أن نحسن العمل والعشرة معهم، سواء كان ذلك مع الأصدقاء أو رفقاء العمل أو الرفقة في السفر. وفي كل الأحوال أن يكون الشخص لين العريكة، سهل المعشر، حلو اللسان، يتجاوز عن زلات الآخرين ولا يجعل منها مشكلة تؤدي إلى الاختلاف مع سائر الناس، لأن المعشر السلبي يؤدي إلى العداوة والافتراق. لذا يقال: بحسن العشرة تأنس الرفاق. وكذلك قيل: دوام الصحبة والمودة والصلة إنما تكون بالمعاشرة.

0: الحياة حلوة.
1: باقة الصباح. باقة الصباح.
0: صباح الخيرات، صباح العشرة الطيبة. حسن العشرة مطلوب في كل آن وزمان، ومن الواجب أن نبحث عن الأشخاص من ذوي المعشر الحسن الذين يرشدوننا ويعلموننا آداب التعامل مع الآخر في الأفعال والتصرف. جعل الله بعضهم لبعض رحمة وعونا، قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كذلك: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فإذا أراد الله بعبد خيرا وفقه لمعاشرة طيبة. وقد قال ابن مازن: المؤمن يطلب معاذير إخوانه، والمنافق يطلب عثراتهم. وقال حمدون القصار: إذا زل أخ من إخوانك فاطلب له 90 عذرا، فإن لم يقبل ذلك فأنت المعيب.

أهلا بكم في هذه المؤانسة الصباحية على أثير إذاعة قفصة. عزيزي المستمع، الإنسان اجتماعي بطبعه، لذا فهو يقبل على اتخاذ الأصدقاء والمعارف ومعاشرة الآخرين من الناس، معاشرة تختلف باختلاف نوعية العلاقة كالقرابة والزمالة والصداقة وغيرها. وطبيعي جدا أن يحرص المرء على أصدقائه وإخوانه بحسن معاشرتهم، وأن يحاول جهد طاقته أن يحتفظ بمودتهم. لكن للأسف يوجد من الناس من لا يجد له معارف ولا أصدقاء، فالحياة بلا صديق ومعارف لا تطاق. يقول الشاعر: وكنت إذا الصديق أراد غيظي غفرت ذنوبه وكظمت غيظي مخافة أن أظل بلا صديقي. أحبائي، إن كسب القلوب من أعظم نعم الله على عباده، فمن وهبه الله هذه النعمة فقد أصبح تواصله مع الناس أمراً سهلاً وهيناً، ويكون له من أجر من يعمل عملاً صالحاً من غير أن ينفق من أجره شيئاً، ويكون ذلك سبباً للفوز برضا الله وجنات النعيم.

مستمعين الأكارم، أحاديث كثيرة ومواقف غزيرة تروي حسن العشرة، ومنها ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجته وولده وصحبه وجاره ومع الناس أجمعين. ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقوله كذلك: وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً. ومن المواقف النبوية الكريمة والتربوية العظيمة ما ورد أن عجوزاً من عجائز قريش دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام، فقام إليها رسول الله واحتفى بها احتفاءً كبيراً. فلما سئل عن علة اهتمامه وحفاوته بهذه العجوز قال: إنما كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان.

أيها الأحبة مستمعين الأفاضل، إن مفهوم حسن العشرة أوسع مما بين المشرق والمغرب. أدب واحترام وحسن ظن وكف أذى وتقدير وتناصح وتناصر وهداية وتراحم وتعاطف ومودة. والمستهدف بحسن العشرة هم جميع الناس، فكل من يربطكم به صلة فعاشروهم بالمعروف. عاشر بالمعروف من جاورك، عاشر بالمعروف من أدبك، عاشر بالمعروف من هذبك، عاشر بالمعروف من قدم إليك الخير، عاشر بالمعروف من أصلحك وأرشدك، عاشر بالمعروف من زاملك أو صاحبك. فحسن العشرة من الإيمان. اتدلل، آمن بروحك، استقبل الحياة.

أحبائي المستمعين، كلمة طيبة، وجه بشوش، ابتسامة صادقة، إنك لن تسع الناس بمالك، فليسع منك حسن الخلق وطلاقة الوجه، حسن العشرة، معاونة ومناصحة ومناصرة بالحق لا بالباطل. حسن العشرة هي رحمة بالصغار واحترام للكبار وإنزال الناس منازلهم وإعطاء كل ذي حق حقه. حسن العشرة هي حفظ اللسان وكف الأذى وحفظ الأسرار. وحسن العشرة هي التغاضي عن الهفوات والتجاوز عن الزلات وإقالة للعثرات. حسن العشرة هي حفظ للمعروف وعفان بالجميل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله عليه الصلاة والسلام فما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء صنعته لما صنعت كذا وكذا، أو هل صنعت كذا وكذا. والله ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله عليه الصلاة والسلام.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم الخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا مع بعضنا كيفية تركيز البيوت المكيفة. يلزم تركيز البيوت المكيفة يكون في الأماكن المحمية من الرياح باستعمال مسدات الرياح في أراضي تكون تربتها خصبة وعميقة وسليمة من الأمراض وخالية خاصة من المياه الراكدة. ويلزم زادة توفير الماء للسقيان بكميات كافية وملوحة ما تفوقش 3 غرامات في الليتر. قبل تركيب البيت المكيفة يلزم تهيئة الأرض وتنظيف البقعة من الحجر وكدس التراب وغيرها، وبعد يقع تسوية الأرض وتركيز شبكة الري وكسرات الرياح الثانوية. بالنسبة لتركيب البيت، أول حاجة يلزم اختيار اتجاه البيت المكيف واللي يكون من العادة ديما شمال جنوب. بعد ثاني حاجة يلزم اعتماد خط أساسي طبيعي يكون موجود عندنا في الضيعة، ونقع تركيب البيت حسب زوايا القائمة نعتمده كالطريقة متاع 3-4-5، يعني القاعدة نحطوها 3 متر ونطلعوا 4 متر مع الخط اللي عملناه، قلنا اللي هو يكون من معناها نعتمده كخط أساسي في الضيعة، وبعد تالي نرجعوا بالجنب على 5 متر وهكاك نتحصلوا على زاوية قائمة بين 3 متر و4 متر. نركبوا زادة الأسلاك فوق هيكل البيت ونشدوهم مليح، وبعد نركبوا البيبان ونغطوا البيت بالبلاستيك. تغطية البيت هي كي نقولنا نغطوا البيت المكيفة تكون أغشية بلاستيك الحراري اللي مزاياه متعدية، كما المحافظة على الحرارة داخل البيت وتقليص الرطوبة والحد من تفاقم الأمراض الفطرية والزيادة في تبكير الإنتاج. نستعمل زادة غشاء داخلي عادي شفاف، السمك متاعه يكون من 80 حتى 100 ميكرون. الغشاء يكون طوله 10 متر وعرضه 6 متر، ويتطلب تركيبه استعمال خيوط يقع تثبيتها على طول البيت وتكون موازية لك الأسلاك الحديدية اللي قلنا عليها، ونخلو شوية فضاء في قدر 10 سنتي بين البلاستيك الخارجي والغشاء الداخلي. بالنسبة لتحضير الأرض، التغريقة التقليدية هو يقع حراثة عميقة من 30 حتى 40 سنتي، ونحط السماد العضوي والكيميائي حسب حاجيات النبتة. بعد ذلك تقع حراثة سطحية مرتين ولا 3 مرات حسب طبيعة الأرض. بالنسبة للطريقة المحسنة أو الزراعة فوق الطبقات المسخنة، هنا تقع حراثة عميقة مع الإعادة بحراثة سطحية. بالتالي نحفر 4 خنادق داخل البيت على عرض يتراوح من 60 حتى 70 سنتي وعلى عمق 40 سنتي على طول البيت، ونعبوهم بالتبن بحساب حوالي 40 حتى 60 بالة في البيت. نحطوا فوق التبن السماد العضوي من 6 حتى 8 طن في البيت، والسماد الكيميائي حسب حاجيات النبتة. نحطوا طبقة متاع تراب سمك حوالي 10 حتى 12 سنتي ونسقوا الخنادق مرتين ولا 3 مرات قبل موعد الغراسة، ونركبوا شبكة الري الموضوعي باستعمال الأكمام المنقوبة أو ما يمثلها على طول الخنادق. نحطوا بعد تالي غشاء بلاستيكي أسود اللون فوق الكمامة ذوق من المثقوبة للحد من التبخر والقضاء على الأعشاب الطفيلية. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. إذاعة قفصة. مراية تكلم.

0: تمام 6 صباحا.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله صباحكم جميع المستمعين الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تم فجر اليوم الجمعة 28 من أوت الجري يصد ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في خسوف جزئي للقمر، وذلك عند عبوره عبر ظل الأرض. وقد تمت رؤية بداية الخسوف على الساعة 2:24 دقيقة، أما ذروة الخسوف فجر اليوم فكانت في حدود الساعة 5:13 دقيقة، وقد كان مرئيا بشكل واضح جدا في تونس. أكد مساء أمس الخميس المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التربية اسكندر أغنية في تصريح للقناة الوطنية الأولى أن أكثر من 1,200,000 تلميذ تم التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها. كما شدد أيضا على أنه سيتم العمل لاحقا على تطوير منظومة الامتحانات ومنظومة أخذ القرار ومنظومة التعليم والتعلم في إطار مشروع متكامل بهدف مواكبة التحول الرقمي. انعقدت يوم أمس بمقر ولاية توزر جلسة عمل اللجنة الجهوية لمتابعة مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي لتقديم ومناقشة مشروع لوحة قيادة جهوية للمشروع التي سيعده مكتب دراسات مكلفة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، والتي تهدف أساسا لتوفير أداة مشتركة لمختلف هياكل المساندة لمتابعة المشروع، كذلك تحسين عملية مرافقة أصحاب المشاريع. تواصل فرق الحماية المدني الجزائري عملية إخماد عشرات الحرائق التي اندلعت في ولايات شمالي وشرقي البلاد في وقت بلغت فيه أحدث حصيلة بشرية معلنة 12 وفاة و54 مصابا بحروق. وأفادت الحماية المدنية الجزائرية في أحدث بيان عملياتي بأن سجلت حتى مساء أمس 153 حريقا للغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية. أخيرا، قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الوسطاء طلبوا من طهران تحديد شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، وأن إيران تعد قائمة بهذه الشروط من بينها إنهاء الحرب في المنطقة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين،
4: صباح الخير وكل الخير.
2: صباح الخير،
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
2: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح. نسائم الصباح، صباح الخير، صباح النور، صباح النسمة المنعشة، صباح الخيرات، وصباح تساق فيه كل الأرزاق لكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة قفصة. نقول صباح الخير، يوم سعيد، يوم يكون أفضل من أمس، ويوم تسمع فيه كل الأخبار الطيبة والمزيانة. 3 دقائق بعد 6 نبدأ معاكم نسائمنا في نهار جديد ويوم فرص جديدة واحتمالات جديدة إن شاء الله.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

كل التمنيات انه نهاركم يكون مزيان، فيه كان صباحات رائقه وصباحات الجميله لكل الناس اللي اختارت ولكل مستمعينا. وثنيه زينه زي كيف كيف الناس اللي اختارت انها تكون حاضره معنا وهي على طريق كل الطرق الى الفرح، ان شاء الله تكون سالكه وسلامات توصلوا في مختلف الاتجاهات اللي قزينها اليوم وكل يوم. اليوم الجمعه 28 أوت 2026، موافق 15 من ربيع الاول 1448 هجري. نهار اليوم هو رقم 240 من عام 2026. عندنا 35 أسبوع في هذه السنة، واليوم عندنا 91 يوم في فصل الصيف. درجات الحرارة المتوقعة باش تكون فما انخفاض ولو بدرجات هكا معناها خفيفة شوية، ما هيش درجات كبيرة، وتفاصيل الكل ناخذوها ان بعد شوية. نعطيكم زيادة فكرة قبل هذا على مواقيت الصلاة بالنسبة لليوم، وان الظهر باش يكون مع انتصاف نهار هذا اليوم 33 دقيقة، العصر 5 دقائق بعد الساعة الرابعة دقيقة فقط بعد الساعة 7 مساء يرفع إليكم أذان صلاة المغرب، وفي 27 دقيقة بعد الساعة 8 مساء يرفع إليكم أذان صلاة العشاء، فتقبل الله صلاة الجميع مسبقاً.

فقلت يا مولاي نام النصير أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: نسائم الصباح، صباحة فوح منها ريحة القهوة وريحة الخضار وريحة النباتات الباعثة على الحياة. فصباح الخير لريحة القهوة، صباح الخير للحياة، صباح الخير لكل البدايات السعيدة اللي يستحقها كل واحد فينا. كيفاش باش يكون درجات الحرارة بالنسبة لليوم؟ أكيد باش ناخذوا فكرة صغيرة في انتظار إن شاء الله بعد 7 تكون عنا مصافحة المعهد الوطني للرصد الجوي، ومعاه باش ناخذوا التفاصيل الكل في ما يخص الطقس، مش على اليوم بركة إنما حتى كيف زادة على ميت الجاية. بالنسبة لليوم درجات الحرارة باش تكون منخفضة بالشمال والمرتفعات قرب السواحل، وتكون مستقرة ببقية المناطق بالنسبة لليوم، وتتراوح القصوى بين 36 و41 درجة في السواحل والشمال والمرتفعات، وبين 42 و47 درجة ببقية الجهات. يكون الطقس مغيم بأغلب الجهات جزئيا وتدريجيا كثيفة سحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال، مع ظهور خلايا رعدية باش تكون مصحوبة بأمطار. بالنسبة للريح باش تكون من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه آخر النهار إلى القطاع الشمالي بالشمال وإلى القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتتقوى نسبيا قرب السواحل والجنوب. إذن اليوم درجات الحرارة في انخفاض طفيف، وإن شاء الله الانخفاض هذا يبقى متواصل على كل. أحنا كيف ما قلت لكم التفاصيل كل ناخذوها أين بعد 7.

0: صباح الربح اللي يملا ويعبي جيوبكم والفرحة اللي تخلي البسمة تملا وجوهكم. صباح الكلمة الحلوة، صباح الناس التفائل والمروة واللي تحب تسمع الحظ توا. صباحكم إيجابي والناس الفرحانة هم أصحابي، ومع الحظ نيوز نحلو ونقرأ لكم جوابي.
1: وانا باش نحل ونقرا لكم شويبي ونقول لكم صباح الفل وصباحكم اك الضحكه الحلوه. واول اخبارنا باش تكون للحمل، يا حمل حضوركم باش يكون قوي، فرص موجوده وانتم الافضل خاصه في شهر سبتمبر. الحظ باش يكون موتيكم وداخل عليكم ايامات مزينه على الاخر. بالنسبه للسرطان، اليوم باش يكون يوم عاطفي بامتياز، بعيد على الضغط، ما باش تتغلب على برشا حاجات كنت هكا تعتقد انها ما هيش باش تنجم تتجاوزها. اليوم باش يكون يوم مليء برشا إيجابية وبرشا تجاوزات باش تفرحك. الأسد نجاحي فرحك في الخدمة، فما طاقة حلوة، فما طاقة باهية، الضحكة موجودة والفرح جاية في الثنية. الجدي مفاجأة غير متوقعة، وإحنا نقوله كان الخير جاي، بعمرك ما تخاف من اللي جاي، كل شيء باش يجي في وقته. وبعد على التوتر وبعد على كل حاجة تنجم تنرفزك علاش اليوم الحظ موتيك. بالنسبة للعذراء، العذراء اليوم تقترب شوية شوية من النجاحات، واليوم عندكم برشة طاقة وبرشة ضحكة مزينة باش ترافقكم في نهاركم. ركزوا على أهدافكم، عندكم بداية جديدة وعندكم برشة برشة برشة أخبار جيدكم في ثنية اللي تفرحكم برشة. صباح الموجات الإيجابية نقولوها للقوس والأفراح والأخبار المزينة. وأخبارنا للقوس باش تكون تميل برشة للفرص والطاقة الجديدة، ونحكوا على عرض جديد ولا فكرة تنجم تربح منها. الجوزاء كانك مرتبط راهو فما تقارب، كانك لا راهو فما فرصة تعارف جديدة وحب جديد، وباش تعيش فترة مرتاحة على الصعيد المهني والعائلي. الدلو سيس وروحك ورد بالك من الإرهاق النفسي. ويا العذراء راهو ما يسالش نظم روحك في الفلوس ورد بالك من المصروف الزايد، وفما أخبار حلوة وفرص في ثنية وفما تقدير إيجابي يستنى فيكم. تنجم تتعرف على شخص جديد هكا شوية رومانسية باش تدخل لحياتك، وشهر باش يكون برشا فيه برشا تعارف، فيه برشا رسائل، فيه برشا مفاجآت يا برج العقرب. والعاطفة باش تكون قوية برشا. الميزان شهر المصالحات وإنهاء الخلافات والحب، لازم برشا تنازلات. والقوس عندك مغامرة باش تبدل لك مودك وباش تبدل لك حياتك. ونختموا بالحوت، الحوت اللي هو أكثر الأبراج باش يكون اليوم مرتاح، نهاروا فيه برشة طاقة ونهاروا فيه برشة إيجابية، وشخص من محيطك باش يعبر لك على إنه هو يحبك برشة. ملا استنى برشة حب وبرشة حاجات مزينة اليوم.

0: أجندة الثقافة.
1: أجندة الثقافة. صباح يتسع لكل أمنياتكم الكبيرة، صباح كل الخيرات لكم الناس الكل، وصباح للبدايات المزهرة ولكل التفاصيل اللي باش تخلي نهارنا مزيان. نعرف أنه الأسبوع ونهاية هذا الأسبوع، بداية الأسبوع الجاي إن شاء الله باش تكون في تونس نشاط فني وثقافي مكثف، باش يكون في تونس وكيف كيف زيدة في المناطق الداخلية، ويشمل عروض موسيقية كبرى وال المسرح والتظاهرات التراثية. باش نبدوها بعرض الموسيقي العصفورية والأوركسترالية نهار كيف كيف اللي باش يكون اليوم. غدوة باش يكون فما عرض 24 عطر للفنان محمد علي كمون، بعد غدوة باش يكون فما سهرة ترابية اللي يحييها الفنان لطفي بوشناق بمشاركة رنا زروق، وبطبيعة الحال فما عروض الصوفية والتراثية في مختلف المسارح. كيف كيف هاليوم بيش يكون فما عرض كلنا نغني في

الحمامات بالجنوب كيف كيف زاد السهرات ما زالت باش تكون متواصله. وخليني نبدا بمهرجان سيدة ليل المغاربي بفريانه اللي باش يبدا من نهار 27، انطلق من امس ومازال باش يتواصل حتى الغدوه، واللي باش يكون تحت شعار التراث والفن ذاكره وحضاره. وكالعاده باش نشوفوا في المهرجان هذايا كيف ما عودنا مسابقه اجمل خيول وأجمل لباس تقليدي وأجمل لباس زاد كيف كيف خيالي، فيه الشعر، فيه السلامة المرورية، فيه الفانتازيا، فيه تكريمات، فيه برشا حاجات كيف معناها مزيانة على الأخر في أيام الفروسية اللي كما قلت لكم انطلقت أمس وما زالت باش تتواصل حتى النهار 29. البارح في الليل كان فما افتتاح زيدا أميرة المناجم بالمضيلة في دورة 37، وكان بعرض عشاق المحفل في العشرة انت عليل، وكان بفضاء مسرح المنتزه البلدي. كيف كيف زيدا باش تكون برشا فقرات حاضرة وتأثث برشا فنانين اتوانسة بخلاف جوهر، باش تكون فما شيرين النجمي زي ده كيف كيف وبرشا فنانين اخرين باش يكونوا حاضرين في هذه النسخه 37. من 27 حتى ل 30 اوت 2026 ينطلق مهرجان النجع باولاد وهيبه ويحتفي بالدوره 12 اللي بدات امس، وكانت فيها سهره النجمه الوهيبيه والحولي كان موجود. اليوم الصباح باش يكون فما تنشيط ثقافي باش تكون في فرقه الفن الشعبي بولاد وهيبة، ما بعدها باش يكون فما افتتاح معرض الصناعات التقليدية، فما كالعادة المرحول، ثم العرض متاع العادات وتقاليد، وعرض المداوري، وعرض المسرحي، وسهرات فنية اللي باش سهرة الفنية باش تكون شويش الحضرة. حلو برشا العرض هذية من أروع ما العروض اللي كنا ريناها زيدة حتى في المهرجان الدولي بقفصة. نهار السبت باش يكون فما عروض للفروسية وسهرة فنية بعرض المزود، والاختتام نهار الأحد يبدو مصباح في فولاد وهيبة. العروض تبدأ مصباح والفروسية تبدأ مصباح والخيام تبدأ منصوبة مصباح، والناس كل تاكل والناس كلها فرحانة. حلو برشا المهرجان هذية. نهار الأحد كما قلت لكم باش يكون صباح عروض الفروسية، من بعد للأطفال نصيب في عروض مسرحية للأطفال، الفروسية كالعادة حاضرة، وسهرات فنية. سهرتنا الفنية نهار الأحد باش تكون بإمضاء فرقة انتي شمسي بقفصة. برشا تفاصيل أخرى كيف كيف زادة، فما مهرجان زادة كيف كيف بتلابت باش نحكوا عليه إن بعد شوية، وضيوفنا زادة من المهرجانات باش يعطونا فكرة على مختلف النسخ اللي باش تكون حاضرة والمواعيد الثقافية. أكيد تلقوهم معنا بعد الثمانية.

0: مكانة العلم في الإسلام، موضوع دين ودنيا اليوم من 10:30 النهار على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: القلال رحب بك فاطمة في ثاني موجزنا الإخبارية. صباح النور من جديد.
3: صباح النور نهاد، وتحية طيبة لمستمعينا الكرام. نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في موجز الساعة 7 صباحا للأنباء. بولاية قفصة تنطلق اليوم الجمعة 28 من أوت الجاري فعاليات الدورة 42 لمهرجان الفوارة بالكسر لتتواصل على مدى 5 أيام إلى غاية يوم الأربعاء القادم 2 سبتمبر، متضمنة عروضا فرجوية وسهرات فنية متنوعة. ينفذ عمال نقل المحروقات إضرابا قطاعيا يومي 23 و24 من سبتمبر القادم بمقرات العمل بمكامل تراب الجمهورية على خلفية جملة من المطالب المهنية وفق برقية تلبية تنبيه بإضراب صادرة أمس عن قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل. أفاد مدير المصالح المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني بشير بن عمار بأن عدد عروض التكوين سجل هذه السنة زيادة ب 9% مقارنة بالسنة الماضية، أي بحوالي 2000 موطن تكوين جديد. كما أضاف أيضا أن السنة التكوينية الجديدة ستشهد 11 اختصاصات جديدة، من بينها اختصاص تقنية الاتصال ملتي ميديا واختصاص مبرمج في الويب وتقنيات الجوال. تنخفض درجات الحرارة اليوم الجمعة بالشمال والمرتفعات قرب السواحل وتكون مستقرة ببقية المناطق، حيث تتراوح القصوى بين 36 و41 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 42 و47 درجة ببقية الجهات مع ظهور رياح أشهيلية. هذا وقد صنف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر جويلية 2026 كثاني أكثر شهر جويلية حرارة في تونس منذ سنة 1950 بعد جويلية 2023 في ظل موجة حر استثنائية شملت جزءا كبيرا من البلاد. أخيرا وفي أخبار العالم، قامت آليات عسكرية إسرائيلية مساء أمس بالتوغل في قرية تبريقة بالتزامن مع حملة تفتيش للمنازل في قرى الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة إلى الجنوب من سوريا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: حوالي الطقس وحنا نفرحوا برشا لو كان نعرفوا انه درجات الحراره باش تكون في انخفاض بالنسبه لليوم قبل. عطيتكم فكره صغيره لكن التفاصيل الكل ناخذوها من خلال مصافحتنا للمعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخير سي انيس، نهارك زين.
1: هيا ليك والأوفية إذاعة قصة.
0: الله يخليك، شكرا ليك. درجات الحرارة اليوم الانخفاض باش يشمل زيادة مناطق الجنوب الغربي، وإلا باش يكون فقط بوابة الانخفاض باش تكون الشمال والمرتفعات؟
1: والله الحقيقة هو الانخفاض خاصة باش يكون في المناطق الساحلية الشمالية، يعني من تبرق حتى البنزرت، من باش ترجع درجة الحرارة المعادلة العادية حتى جهة الوطن القبلي. يعني في المناطق هذه درجة الحرارة ننتظر أنها تكون عموما بين 32 وممكن 33 و37 و38 درجة على أقصى تقدير بقية الجهات، ولو أنه فما انخفاض طفيف لكن مازال في حقيقة الأمر درجة الحرارة مرتفعة نسبيا، مش تكون يعني عموما بين 40 و45 درجة، توصل 46 درجة في القيروان، ممكن 47 درجة في توزر وقبلي. فيما عدا ذلك اليوم الطقس مش يكون عموما قليل السحب، ننتظروا انه السحب تتكاثف تدريجيا بعد الظهر في الجهات الغربيه للشمال، يعني ولايات بيجة، جندوب، الكيف، سليانه، مع خلايا عاديه محليه تكون مسحوبه ببعض الامطار، وارد انها توصل للزهوان التقلبات هذه، كيف زاد وارد انه تتكون خلايا عاديه في القيروان والقصرين لكن تكون بفاعليه اقل. بالنسبه لعنصر الرياح اليوم عموما جنوبيه قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، في فترات ما بعد الظهر تتجه من القطاع الشرقي على كامل البلاد وتتقوى نسبيا خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة بشكل هبات. بالتالي البحر اليوم باش يكون مضطرب بالشمال، يعني عندنا نشرة بحرية خاصة سريك المفعول، الأخوة البحارة نردوا بالنا في السواحل الشمالية، قليل الاضطراب اليوم باش يكون البحر إلى متموج في السواحل الشرقية. يوم الغد يتواصل الوضع الجوي ملائم لتكون الخلايا الرعدية في فترات ما بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط باش تكون بأكثر فاعلية، بالتالي الأمطار باش تكون أكثر غزارة اليوم، ممكن حتى يرافقها تساقط محلي للبرد، تيارات غدوة باش تكون شرقية على كامل البلاد، البحر يتواصل مضطرب في الشمال قليل الاضطراب شرقا، والحرارة يوم الغد باش تتواصل في انخفاض طفيف ولو انه معناها مش محسوس برشا، لكن معناها كل يوم خلينا نقولوا باش تبدا درجة الحرارة تتراجع درجة درجة، مثال غدوة باش تكون عموما بين 37 و42 درجة، تصل إلى 45 درجة في الجنوب الغربي تقريبا انخفاض بدرجتين. يومي الأحد والاثنين كيف يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور الخلايا الرعدية في فترات ما بعد الظهر في الجهات الغربية خاصة للشمال والوسط، البحر باش تبدا تتحسن الحالة نتاعو ويكون هادئ إلى قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي، ودرجة الحرارة باش تتواصل في انخفاض طفيف وتدريجي، الانخفاض باش يكون محسوس إن شاء الله بعد نهاية أوسو يعني تقريب 3 سبتمبر. هذا طقسنا مدام نهاد، شكرا على حسن الاستماع.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك. إذا هكا أنه ابتداء من نهار 3 سبتمبر باش نقولوا نحسوا بالحق أنه فما انخفاض في درجات الحرارة. شكرا ليكم، إذن باش نواصلوا معكم مشوارنا 10 دقائق بعد السبعة. صباح الخير لكل مستمعينا، لكل من اختار أنه موجاتنا صباح يحمل الأمل، ريحة القهوة ودعوة صادقة أنه يكون يومكم

0: أخبار النت.
1: أخبار النت.
0: أخبار النت.
2: أخبار النت. نمشوا ونشوفوا أبرز مواضيع الساعة والمستجدات المتداولة للأسبوع هذية على صعيد التونسي وكيف كيف زاد العالمي. خلينا نبدو بتونس بطبيعة الحال، وين موجة الحر الاستثنائية وقطع المياه، وين تشهد تونس ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تجاوزت 45 درجة في القيروان وفي الجنوب، ودرجة الحرارة متزامنة مع انقطاعات في توزيع مياه الشرب وتزويد سوق بالمياه المعدنية اللي أثار تفاعل كبير وعلى منصات التواصل الاجتماعي حول أزمة التزود، وكان هذية من أكثر الأخبار تراند في تونس. أزمة المحروقات زيدة كيف كيف، وين أنباء إضراب نقل المحروقات والتواصل إلى تهدئة ثم توضيح من نقابة النفط، وإخذاء زيدة متابعة واسعة لدى التوانسة خلال الأسبوع هذية بخلاف الاستعدادات للموسم الدراسي ومستلزمات اللي يتصدر النقاش التونسي حاليا، التحذير للعودة المدرسية، سوق الأدوات والتركيز على أسعار الكراس المدعم وكيف كيف زاد مستلزمات الدراسة. باش نبعدوا شوية على الدراسة ونبعدوا شوية على السخانة، باش نمشوا لتراند الموسيقى التونسية، وين تتصدر أغنية قالت أهل وقالت أهل مرتضى لفتيتي وأغنية الأيام لمستر سكيل، إلى جانب أعمال الهيب هوب الشعبية قائمة الأكثر استماعا ومشاهدة في تونس. والحاجة الباهية إن هي زيدة كيف كيف الأكثر استماعا ومشاهدة في الوطن العربي. التراند العالمي كيف كيف، مانيش باش نبعدو في التراند العالمي على موجات الحر والجفاف في أوروبا اللي تتصدر أخبار التغيرات المناخية وتأثير موجات الحر حتى على أسعار المواد الغذائية وموارد المياه في فرنسا وبريطانيا، والقنوات الإخبارية وكل المواقع التواصل تحكي على موجات الحر والجفاف. نحكو توا رياضة، وين قرعة دوري أبطال أوروبا، وين أثار الإعلان على المواجهات المرتقبة في دور المجموعات اللي خريف 2026 اللي هي أبرزها مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة، كان لقى تفاعل رياضي وحكاية فيه الشارع الرياضي بطريقة كبيرة برشا، ولقى تفاعل كبير وعالمي. رحيل دولي بارتون، تفاعل الجمهور العالمي على المنصات العالمية مع نباء وفاة أيقونة موسيقى الكونتري الأمريكية عن عمر يناهز 80 عام. ونختم تراند العالم بسباق الاستكشاف الفضائي اللي أثارت التطورات والمشاريع زيدة اللي كانوا أعلنوا عليها للرحلات القادمة نحو القمر والمريخ، اهتمام واسع بين منصات العلوم والتكنولوجيا.

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم.
2: إشهار
3: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها وي في 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G، عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج
2: إشهار.
4: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك؟ مولا باز
5: والله ايش باش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
4: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر ديانا اخوك ركبتها عندي سنين، خلص القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فير ما نحسيش.
5: برعات، خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
4: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركه المعتمده من عند لاينامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات، وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
5: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
6: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، اللي تقتصدوا تربحوا.
7: عسلامه مسيو، فاش نجم نعاونك؟
5: والله نحب نشري فريجيدير القديمه هرتني ضوء.
7: قداش انتوما في العائله؟
8: العائله ش مدخل العائله في الفريجيدير؟
7: بطبيعه يا مدام، عدد افراد العائله عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقه، على خاطر 100 لتر زايده في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
5: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجه اخرى تنصحنا بها؟
7: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقه تعطيك نجعتها الطاقيه، خذها صنف واحد وديما بعدها على اي مصدر حراره، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
5: يعطيك الصحة خويا.
6: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
9: بالسياقة المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار
1: إذاعة قفصة محبة دينا.
2: فلاش سبور.
10: فلاش سبور.
11: صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في اولى مواعيد رياضيه لنهار اليوم. البدايه بالرابطه المحترفه الاولى لكرة القدم ومواجهة الجولة الثانية الذهاب من البطولة اللي باش تلعب بالويكاند هذايا غدوة بعد غدوة. بالنسبة للبرنامج غدوة انطلاقا من 4:30 في مرادس، النادي الافريقي يستقبل نادي حملان في مقابلة يزفرها حسام بالعريس، وفي الفار منتصر بالعربي الافريقي سيستقبل ملحة ممسوسة. مستقبل المرسى مع تقدم سقيط الدائر مقابلة يزفرها عبد السلام ماني، وفي الفار درساف الجنواتي، والاتحاد المنستيري مع الملعب التونسي التحكيم لحسني النيلية. النادي الصفاقسي يستقبل ترجي جرجيس، التحكيم لمحمد علي قروية واستيفان هو حكم الفار. الرابطة إلى حد الآن يعني وإدارة الوطنية للتحكيم تعين في الحكام على مستوى الفار أجانب في بعض المقابلات، كل يعني جولة فيها 4 مقابلات بتحكيم أجنبي على مستوى الفار. بالنسبة للأحد الدفعة الثانية 4:30 شبيبة العمران مع الترجي الرياضي التونسي، التحكيم لسيف الورتاني، والنادي الرياضي لحملان في استقبال النادي البنزرتي، التحكيم لأمير العيادي والأولمبي الباجي مع اتحاد بن قردان، التحكيم لفرج عبد اللوية. نجم الساحلي مع النجم الرياضي بالمتلوي، التحكيم لخليل الجري، وفي الفار أسامة بن أسحاق مقابلة باش تلعب في الملعب الأولمبي بسوسة. مكتب الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة كان أصدر خلال اجتماع المنعقد دامس جملة من القرارات أثر نهاية الجولة الأولى من البطولة، وقرر معاقبة جمعية الملعب التونسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهير ناديها خلال مقابلة اللي جمعتها بالسياسيس. معاقبة الترجي الرياضي التونسي بخطية وتوبيخ الخطية 5000 دينار زادة من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان خلال مقابلة اللي جمعت فريقا بالنجم الساحلي. معاقبة النادي بنزرتي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهير النادي خلال مقابلة جمعتها بمستقبل المرسى. وأخيرا معاقبة نادي البنزرتي بخطية مالية قدرها 500 دينار من أجل إقسام منطقة الكرة خلال مقابلة لجمعتها كما ذكرنا بالمستقبل الرياضي بالمرسى. الترجي الرياضي التونسي كان أعلن عن التعاقد مع المهاجم الدولي التونسي حازم المستوري. المستوري أمضى كونترا أمس لمدة 3 سنوات مع الترجي قادما من مالخاشكا الروسكي. ولعب المستوري صاحب 29 سنة سابقا في الاتحاد المونستيري ونجم المتلوي وابن مدينة دقيش. طبعا نذكر الترجي اتفق رسميا مع الاتحاد الليبي على بيع مهاجم فلوريون دانو بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكية. نحكو اللعب المتوسطية تورنتو إيطاليا 2026 برنامج المجموعة الوطنية اليوم في الجيد، والبطلة أميمة البديوي ستواجه الجزائرية رحمة غليمة في ربع نهائي وزن أقل من 48 كيلوغرام انطلاقا من 10:30 متاع الصباح. في الرماية علاء الدين عزيز يخوض تصفية الرماية بالبندقية الهوائية 10 أمتار انطلاقا من 9:45 متاع الصباح. في الأشرعة إناس القماتي تواصل سباق الأشرعة انطلاقا من 11 ودرج، والساعة 12 نهار ودرج عندها زوز يعني أوقات باش تلعب فيهم. وفي التنس وسام عبد الرحمن باش يواجه تركي الكايا في ثمن نهائي مسابقة الفردي 5 متاع العشية. محمد عزيز الواقع يواجه تركي دوران في ثمن نهائي مسابقة الفردي انطلاقا من 6:30 متاع العشية. وفي كرة القدم منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 21 سنة سيواجه نظير الإيطالي في نصف نهائي البطولة على الساعة 9:30 صباحا بملعب حفل افتتاح عشب طبيعي. وفي كرة الطائرة الرجال منتخبنا باش يواجه البرتغال في آخر مباريات بطولة المجموعة انطلاقا من الماضي ساعة. وفي كرة اليد السيدات المنتخب الوطني للسيدات سيواجه كوسوفو في رابع مباريات البطولة انطلاقا من الساعتين توقيت تونس. حظ موفق لعناصرنا الوطنية مع تشجيعات اللجنة الوطنية الأولمبية كما ذكرنا. هذا بالنسبة للبرنامج اللي نزلت له اللجنة الوطنية الأولمبية اليوم الجمعة كما ذكرنا بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. خليني نعطيكم شوية نتائج زادة. ترشح المنتخب الوطني لكرة الطائرة السيدات إلى الدور الثاني من بطولة أفريقيا بكينيا. منتخبنا الوطني احتل وصافة المجموعة الثالثة رغم الخسارة يوم أمس أمام غانا بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين. ستواجه تونس في الدور المقبل منتخب مالي يوم الأحد بداية من 5 مساء. باش نرجع للألعاب البحر الأبيض المتوسط وباش نحكي على التتويج طبعا بالميدالية. البعثة التونسية واصلت حصد الميداليات خلال هذه الدورة. أحرزت أمنة بن حسونة اليوم أو يوم أمس عفوا ميدالية ذهبية في سباق 100 متر سباحة بالزعانف ليرتفع عدد فضية تونس إلى 3 ميداليات. الأخبار هذه وأخبار أخرى ديما على الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك. هذه أجمل تحيات حيدرون، إلى اللقاء.

0: نساء الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: كل الطرق إلى الفرح إن شاء الله تكون سالكة أمامكم، تمشوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قصدينها. نعرف أنه في وقت اللي تبدأ كنا فما درجات الحرارة مرتفعة جدا، فما توصيات زادة كيف كيف ونصائح يلزمنا ناخذوها بعين الاعتبار، خاصة في ما يخص السياقة والكرهبة متاعنا زادة كيف كيف. هذيك علاش سي عمارة حويتة اليوم حاضر معنا كالعادة ومعها برشة توصيات. سي عمارة صباح النور، نهارك زين.
7: نهارك زين
6: أحبك الله يخليك. توصيت ان درجات الحرارة مرتفعة جدا، ويظهر لي كيف ما نستحفظوا على رواحنا في الطريق يلزمنا زايدة نستحفظوا على كرهبنا. شنو نعملوا بالضبط؟
7: يعطيك الصحة. هو في الواقع الحرارة هي معناها استثنائية، وبطبيعة الحال بتأثر على السيارات، بتأثر على العلامات الصحة العامة، وبالتالي ماذا بينا نحاول نستحفظ عليهم شوي. أولا نحاول ديما السيارات إذا كان حطوهم في الظل ماذا بينا أكثر ما يمكن معناها، وين نلقوا بلاصة ظل ماذا بين نحطوهم. طبعا ما هيش بتكون بلاصة ممنوعة. كذلك ديما نفس شوية بالله بشكل الضغط نتاع السخانة ربما ما يرجعش على

0: اي حاجه موجوده في الكهرباء ندخلوها معانا وكهو.
1: لا ماذا بيك ما خلوهاش تشتغل، هي ربما معناها ما فيهاش تاثير على السياره 100%، ولكن المره الاخرى اذا كان استعملوه تاثير على الصحه ونجم زاد فيه شويه ضغط زاد ماذا بينا نبعدوا عليه ديما خير.
0: واضح.
1: الحاجه الاخرى زاد كيف اذا كان باش نستعملوا سياره احنا خارجين نعرفوا في اخر الشغل مثلا ولا في كذا مروحين ندخل السياره، ثم عاده معناها نحلوا ديريكت المكيف ومسكر الشباك وكل شيء. وهي لا لا، اول حاجه ساعه حل الشبابك الزوز، خلي الهواء يدور، حل شويه برك المكيف، ومن بعد شويه بشويه سكر، وكي تكمل العمليه تخلي ديما شويه فضاء باش يولي يدخل لك النفس ويخرج، ما تبداش مضغوطه. فهمتي البدايه ماذا بيك ثم زاد اللي هو ثم حاجه في السياره هذه تخلي الهواء يدور تاع السياره برك هذاك، ومن بعد انا نخليه يدخل من برا. هذه من الحاجات المهمه. طبعا العجلات زاد كيف الصباح ماذا بدنا نردوا بالنا منهم، راه كل يوم يزيدوا في السخانه، عمري ولا كان نقيسهم في السخانه خاطر يغلطوني، خاطر يتمطط المطاط نتاعك، هو مطاط بطبيعته معناها ينجم يتمطط ينجم يغلطني، وبالتالي ماذا بيا لا باش ما يكونش زياده ويصير انفلاق لا قدر الله، ما كعرف انفلاقات خايبه تو. كذلك ماذا بينا اصلا كتاب العجله هي من في وضعيه ماذا بينا متوسطه ولا خايبه شويه ماذا بينا نبدلوها باش ما يصيرش انفلاقات ويصير كذا.
0: إن شاء الله ربي يستر الجميع وطريق السلامة للجميع. يعطيك الصحة، شكرا ليك سي عمارة، ومن خلالك تحية إلى كل مستمعينا في قبلي. شكرا ليك سيدي.
2: إذا قمصة محبة دينا إشهار
3: مع أورانج بوستي الرنتري بالأوفرويت.
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت، هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأوفرويت. عندك أورانج
2: إشهار.

0: مشاغل مشاغل مشاغل. في كل مرة تكون عنا العديد من المآخذ اللي توصلنا على صفحتنا الرسمية، توصلنا في مساجات، توصلنا كيف زادة من خلال أنه نخرج ونسجل مع الناس اللي تكون ديما عندها ما تقول، خاصة في موضوع النظافة والكلاب السائبة اللي حكينا عليه برشا مرات. لكن المآخذ المرة هذية يجينا من مواطن بخصوص التاكسي، ومن هنا ما نزمناش نجمعه على شي كلام مش يكون موجه لفئة معينة من أصحاب التاكسي، والمعنية بالأمر تقول إنها معناها عندها تاخذ تاكسي كونتور من محطة الواجهات الزروق وإلا لأي معناتها مكان آخر راهي تاخذه بفلوسها، معناها ما يركب معها حتى حد، مش إنه في نفس التاكسي اللي هي بالكونتور فما يركب معايا اثنين وثلاثة وكيف توصلهم وتزيد تخلص عليهم ومن بعد نزيد أنايا نخلص الكورسة كاملة. هذه كيف ما قلت راهو كلام علشان مش التاكسيسية الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا توراهم ما تقوموا به، فكلام هو موجه لفئة معينة من التاكسي، وكان هذية مأخذ من المآخذ اللي باش نسمعها في مشاغلكم. مشاغل مشاغل.
1: مرحبا، باش نحكي أكثر شيء على ظاهرة المخدرات اللي انتشرت بصفة غريبة في كل مكان. ماذا بينا نكثفوا برشا من الحملات، خاصة في الليسيات وخاصة في المدارس، شيء ولا خطير برشا. ماذا بينا لفتة كبيرة من جميع المسؤولين ومن جميع الأولياء زادة ومن الناس كل.
2: معاش رح نخذكم اخذين البرمي معناها عن جدارة ولا لا، خاطر اللي يسوق يسوق ما غير ما يشوف معناها ستوب أحداه والكلها، معناها بالحق راه كارثة، كانت نجم بتصير كوارث في قفصة والكل، مع الازدحام اللي صاير صرتوا نهار اثنين نهار الاربعة يبدأ عنا إيفنمون في قفصة، معناها بالحق شوية توعية، معناها خاطر بالحق هذيك روح بشرية في ثنية، شوف توصل الدار شوف ما توصلش معنا بالشيء اللي صاير.
0: مشاغل مشاغل.

0: ضيوف نسمة صيف اليوم: الفنان والموسيقي نزار الكافي، شباب توزر الفائز بدورة الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى الرقمي. نسمة صيف بداية من 5 على موجة إذاعة جفصة.
1: إشهار
2: في إم جي جمعة سبت أحد، سومنا مع أنتحد جلاس إكستازيو 900 مليليتر ب 12 دينار و 680، وتاخو معاها الثانية بلاش.
3: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون ليني. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
5: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاستك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل.
1: إشهار.
6: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: تمام 8 صباحا.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: تواصل أشغال البناء والصيانة بعدد من المؤسسات التربوية بولاية جفصة لتأمين عودة مدرسية في أفضل الظروف. بولاية توزر يوم إعلامي تحسيسي لفائدة مربي الماشية بحزبة حول التوقي من مخاطر تسرب الأمراض الحيوانية العابرة للحدود. مركز البحث التطبيقي المحدث بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين يدخل حيز العمل الفعلي منتصف السنة الجامعية القادمة. تفاصيل النشرة في متابعتنا الجهوية. في إطار الاستعدادات الحثيثة للعودة المدرسية 2026-2027 تتواصل أشغال البناء والصيانة بعدد من المؤسسات التربوية بولاية جفصة، وذلك وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية بجفصة إبراهيم الرويسي في مواكبة لسوار عميدية.
2: الاستعدادات تمت فيها على أفضل ما يكون، نحاول ونجتهد من أجل توفير كل ما يلزم لأبنائنا التلاميذ لتكون العودة المدرسية عادية. على مستوى البنية التحتية عندنا أكثر من 17 مؤسسة تربوية فيها أشغال صيانة وتعهد، إن شاء الله باش تكون جاهزة، عاقدين العزم على انطلاق العمل بهم في بداية السنة الدراسية. بالنسبة للمدرسة الابتدائية وادي الأرض المتلوي، رغم الجهود المكثفة ما تمكنناش باش تنطلق. بالنسبة للمدرسة الابتدائية العقيلة إن شاء الله تكون جاهزة بداية من يوم 15 سبتمبر ليرتادها أبناء التلاميذ في حلة جديدة بعد تعاود تهيئتها بالكامل. بقية المؤسسات فيها حركة حثيثة خاصة على مستوى النظافة على مستوى الطلاء، إن شاء الله تكون سنة دراسية ميمونة على أبنائنا التلاميذ وعلى كامل الشعب التونسي.
0: بولاية توزر نظمت الدائرة الفرعية للإنتاج الحيواني بحزوة يوما إعلاميا تحسيسين فائدة المربين حول التوقي من مخاطر تسرب الأمراض الحيوانية العابرة للحدود. الدكتورة سناء خالد النووي طبيب بيطري صحي بدائرة الإنتاج الحيواني بولاية توزر تتحدث في هذا الإطار.
3: قمنا بعرض حول التوقي من مخاطر تسرب الأمراض الحيوانية العابرة للحدود بمعتمدية حزوة باعتبارها منطقة حدودية. كما نعرفوا اللي الموقع الحدودي راهو يخلي المنطقة جزء من منظومة صحية تتجاوز حتى حدود الوطني، وحركة الحيوانات كيف تمثل أحد أهم مسارات إدخال الأمراض، وحركة الأشخاص وسيارات مركبات كيف يمكن أن تساهم في نقل العوامل الممرضة، كيف في الأسواق اللي تتباع فيها الحيوانات إلى آخره، نقاط تجمع الحيوانات كيف تزيد من فرص الاختلاط فيما بينها، كيف هذيك باش تزيد من فرص انتقال المرض، وكيف زاد فما امراض تنجم تنتشر بواسطة الحشرات والنواق، واي تاخر في الاكتشاف نتاع اول حاله هذاك اللي باش يؤدي الى انتشار سريع للمرض. احنا الشعار نتاعنا انه نكتشف مبكرا نتدخل سريعا ونحمي الثروه الحيوانيه والانسان. اعطينا بعض النصائح للمربين، اعطيناهم زاد فكره على مفهوم الصحه الواحده، خاطر ما نجموش نحكوا على صحة الإنسان غير ما نحكي على صحة الحيوان. ثلاثة أجزاء معناها مربوطين ببعضهم: صحة البيئة، صحة الحيوان، وصحة الإنسان. الفلاحة الممنوع أنه يبيع حيوانه، معناها مش هو المصدر ولا حيوان مشتبه، ممنوع ينقلها، ممنوع يذبحها خارج الإطار القانون، ممنوع يخلطها مع قطع أخرى، ممنوع يتخلص منها عشوائيا من الجثث خاصة، ممنوع يخفي الحال. ما هو مطلوب منه هو عزل الحيوانات المشتبهة أو المريضة، التبليغ المبكر، إحنا نسجل ونتبع ونأخذ عينات عند الاقتضاء ونطبق التعليمات الرسمية اللازمة.
0: من المنتظر أن يدخل مركز البحث التطبيقي الذي تم الإعلان عن إحداثه بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين والمختص في مجال الرخام حيز العمل الفعلي منتصف السنة الجامعية القادمة. منور قسومي مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين يضيف في متابعة لفدوى الجرمازية.
4: المركز هذا يعنى بالكرياسيون تاع الرخام، بويسك نحن القاصرين معروفه بالرخام، دونك خذينا السونتر هذا سي سونتر انتيليجون في ماتريال سبيسيفيك باش يجي لاساذة اللي باش ياثروا هما لاساذة تاع الليزات تاع القاصرين والليزات اللي دايره بينا كيما سيدي بوزيد كيما قفصه كيما الكيف، هذوما الكل باش يبداو يخدموا. اي انسان عنده مشكله في الرخام ويحب يلقى دو سوليسيون اون برينسيپ يل بروبوز كاي دو شارج ويخدموا عليها لاساذة مع الطلبه نشاركوهم معنا صناعيين يلقوا حل مشاكلهم. احنا كاساتذه عندنا مشاكل اونيفو نتاع القرا خاطر ما عندناش دروشات هابتيكي اللي هو محثى. والحمد لله رب العالمين سنا المشروع هذا بارك الله في مشكوره الاداره العامه اللي استجابت لمطالب الليزيزات وبدات نحلوا بشوي بشوي ان شاء الله يتعم مع الليزيزات الكل. اون برينسيبو وسط العام ان شاء الله يحضر يكمل كامل. جينا احنا كايزات محضرين اللوكال دي دي وجت الوزاره عيناته شافته انه يحظى بالقبول وعندنا ماتريال نتاعنا وما نتوبش كملوا ماتريال اخر ابري البيجين مخصص لي 350 الف دينار يعني بيجين محترم جدا.
0: في الشأن الوطني أفاد مدير المصالح المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني بشير بن عمار بأن عدد عروض التكوين سجل هذه السنة زيادة ب 9% مقارنة بالسنة الماضية أي بحوالي 2000 موطن تكوين جديدة. وأضاف خلال استضافة له على موجات الإذاعة الوطنية أن السنة التكوينية الجديدة ستشهد أحداث 6 اختصاصات جديدة من بينها مرافق حياة وتقني سامي في تقنية الاتصالات وكذلك تقني سامي مبرمجة في الويب وتقنيات الجوال.
5: اختصاصات جديدة لأول مرة 6 اختصاصات مرافق حياة في مستوى مؤهل تقني مهني الشروط الالتحاقية الثانية ثانوي منهات وإلا شهادة كفاءة مهنية منظر في اختصاص مماثل. مرافق حياة اللي يشوفه فيهم هو في قطاع أو غير منظم حابين ننظمه شوية ولات اختصاص منظر في المستوى الثالث مسؤول الوطني المهارات في مستوى مؤهل تقني مهني في دي كومبيتونس باش يجي السيدة باش تلهى بالمريض ولا المسن ولا حتى الصغير في المنزل نتاعه ولا في أي بلاصة باش ننظموه الاختصاص هذا في قطاع مطلوب برشا. وعندنا في مستوى مؤهل تقني سامي تقني سامي في الاتصالات الاختيار ملتي ميديا تقني سامي مبرمج في الويب تقنيات الجوال وعندنا تقني سامي في التزويق الداخلي وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية شروط الالتحاق اللي يكون عنده بكالوريا وإلا في مستوى مؤهل تقني سامي يكون شارك في مناظرة وطنية تنظمها الوكالة التونسية للتكوين المهني.
0: تنخفض درجة الحرارة اليوم الجمعة بالشمال والمرتفعات وقرب السواحل وتكون مستقرة ببقية المناطق حيث تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 42 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلية. هذا وقد صنف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر جويلية 2026 كثاني أكثر شهر جويلية حرارة في تونس منذ سنة 1950 بعد جويلية 2023 في ظل موجة حر استثنائية شاملة جزءا كبيرا من البلاد. وقد تميز شهر جويلية بارتفاع قياسي في درجات الحرارة نهارا وليلا إذ سجلت عديد المحطات درجات حرارة قصوى استثنائية وفق النشر المناخي الشهري لشهر جويلية 2026 والتي صدرت يوم أمس عن المعهد. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المحلية المعلبة مشير لأن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجال. وشددت على أن التنسيق متواصل بين مختلف الأطراف المتدخلة لمتابعة مستويات الإنتاج والكميات المتوفرة وتوجيه عمليات التوزيع حسب حاجيات مختلف المناطق وذلك تحت إشراف ومتابعة الإدارات الجهوية للتجارة من أجل تحقيق أفضل توازن ممكن في توزيع الكميات المتاحة بين مختلف جهات الجمهورية. وأرجعت الصعوبات الظرفية المسجلة في التزويد أساس الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال هذه الصيف والذي نهز 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة نتيجة موجات الحر الشديدة التي شهدتها البلاد. وأضافت أيضا أن هذه الوضعية تزامنت مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي شهدتها عدة مناطق وتسببت في توقف عدد من وحدات إنتاج المياه المعدنية على النشاط لفترات متفاوتة مما أثر بدوره على نسق الإنتاج والتزويد. وأشارت الغرفة إلى أن هذه العوامل أدت لاستنفاذ المخزون الاستراتيجي الذي تم تكوينه مسبقا خلال فترة الشتاء بهدف تغطية الفارق بين الطاقة الإنتاجية الوطنية ومستويات الاستهلاك المرتفعة خلال الموسم الصيفي. وأكدت الغرفة أيضا أنه من المنتظر أن يتراجع الطلب تدريجيا خلال الفترة القادمة مع تراجع درجات الحرارة وأن تتجاوز الكميات المتوفرة حاجيات السوق. في أخبار العالم تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية عمليات إخماد عشرات الحرائق التي اندلعت في ولايات شمالي وشرقي البلاد في وقت بلغت فيه أحدث حصيلة بشرية معلنة 12 حالة وفاة و54 مصابا بحروق. وأفادت الحماية المدنية الجزائرية في أحدث بيان عملياتي بأنها سجلت حتى مساء الخميس 153 حريق للغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية تمكنت فرقها من إخماد 85 بينما تتواصل عمليات مكافحة 67 حريقا موزعة على 16 ولاية. وقد تصدرت جيجل قائمة الولايات التي ما تزال تشهد حرائق متواصلة بواقع 17 حريقا تلتها الطارف وسيكدا بعشرة حرائق في كل منهما. هذا وأعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية حدادا وطنيا لمدة 3 أيام اعتبارا من الخميس مع تنكيس الأعلام والغاء مظاهر الاحتفال المنافسة الرياضية الوطنية لسقوط الضحايا في الحرائق التي اجتاحت عددا من الولايات الوسطى والشرقية. أخيرا أعلنت إيران أنها ستعد قائمة بالشروط اللازمة لإعادة فتح المضيق هرمز أمام حركة الملاحة، فيما قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن من بين الشروط المطروحة أيضا إيقاف الحرب في المنطقة. كما تحدث عن اتفاق مع سلطنة عمان بشأن إنشاء ممر ملاحي يتيح عبور السفن عبر جزء من المياه الإقليمية للبلدين، ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه قطر وسلطنة عمان وباكستان إلى دفع المسار الدبلوماسي المتعثر بين إيران والولايات المتحدة، في حين تركز واشنطن في المرحلة الحالية على الضغوط الاقتصادية بدلا من استئناف مفاوضات مباشرة مع طهران. هكذا نستويكم مستمعينا الكرام لنهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: تواصل أشغال البناء والصيانة بعدد من المؤسسات التربوية بولاية قفص لتأمين عودة مدرسية في أفضل الظروف. بولاية توزر يوم إعلامي تحسيسي لفائدة مربي الماشي بحزوة حول التوقي من مخاطر تسرب الأمراض الحيوانية العابرة للحدود. مركز البحث التطبيقي المحدث بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين يدخل حيز العمل الفعلي منتصف السنة الجامعية القادمة. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
6: أحوال الطقس.
7: انخفاض خاصة مش يكون في المناطق الساحلية الشمالية، يعني من تبرق حتى البنزرت من مسترجع درجة الحرارة المعادلة العادية حتى جهة الوطن القبلي، يعني في المناطق هذه درجة الحرارة انتظروا أنها تكون عموما بين 32 وقل 33 و 37 و 38 درجة على أقصى تقدير بقية الجهات، ولو أنه فما انخفاض طفيف لكن مازال في حقيقة الأمر درجة الحرارة مرتفعة نسبيا مش تكون يعني عموما بين 40 و 45 درجة، توصل 46 درجة في القيروان، ممكن 47 درجة في توزر وقبلي. فيما عدا ذلك اليوم الطقس مش يكون عموما قليل السحب، ننتظروا أنه السحب تتكاثف تدريجيا بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال، يعني ولايات باجة، جندوبة، الكيف، سليانة، مع خلايا عادية محلية تكون مسحوبة ببعض الأمطار، وارد أنها توصل للزهوان التقلبات هذه، كيف كيف زاد وارد أنه تتكون خلايا عادية في القيروان والقصرين لكن تكون بفاعلية أقل. بالنسبة لعنصر الرياح اليوم عموما جنوبية قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، في فترات ما بعد الظهر تتجه من القطاع الشرقي على كامل البلاد وتتقوى نسبيا خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بالتالي البحر اليوم باش يكون مضطرب بالشمال، يعني عندنا نشرة بحرية خاصة سريعة المفعول، الأخوة البحارة نردوا بالنا في السواحل الشمالية، قليل الاضطراب اليوم باش يكون البحر إلى متموج في السواحل الشرقية. يوم الغد يتواصل الوضع الجوي ملائم لتكون الخلايا الرعدية في فترات ما بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط باش تكون بأكثر فاعلية، بالتالي الأمطار باش تكون أكثر غزارة اليوم، ممكن حتى يرافقها تساقط محلي للبرد، تيارات هدوء باش تكون شرقية على كامل البلاد، البحر يتواصل مضطرب في الشمال قليل الاضطراب شرقا، والحرارة يوم الغد باش تتواصل في انخفاض طفيف ولو انه معناها مش محسوس برشا، لكن معناها كل يوم خلينا نقولوا باش تبدا درجة الحرارة تراجع درجة درجة، مثال قدوة باش تكون عموما بين 37 و 42 درجة تصل إلى 45 درجة في الجنوب الغربي تقريبا انخفاض بدرجتين. يومي الأحد والاثنين كيف كيف يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور الخلايا الرعدية في فترات ما بعد الظهر في الجهات الغربية خاصة للشمال والوسط، البحر باش تبدا تتحسن الحالة نتاعه ويكون هادئ إلى قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي، ودرجة الحرارة باش تتواصل في انخفاض طفيف وتدريجي، الانخفاض باش يكون محسوس إن شاء الله بعد نهاية أغسطس يعني تقريب 3 سبتمبر.
6: إشهار مع أورانج بوستي الغونتخي بالوفروات.
8: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
9: ما لفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري باللوفروات عندك اورانج
10: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا كيلو التفاح ب 3 دينارات و 290 في عوض 4 دينارات و 50
11: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
12: اشهار

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: في أي وقت تسمع فيه نسائم الصباح. صباح الخير، صباح النور ليكم والناس كلها. نهاركم زين ونهاركم مبروك. أكيد نتمنى لكم كل الصباحات الجميلة. مازلنا باش نوصلوا معكم مشوارنا حتى للتسعة ونص. أكيد مازلنا باش نعيشوا على وقع المهرجانات، باش نمشوا لمهرجان سيدي تليل المغاربي بفريانة، وكيف كيف زادة باش نعملوا طلع على المظيلة ومهرجان المناجم، كيف كيف من المظيلة ومن فريانة باش نمشوا بعدها إلى نقطة خارجية تاخذنا فيها ماجدة عمارة إلى إقبلي وإلى سوق الأسعار في إقبلي زيدا. كيف كيف هذا الكل ما تنسوش إنه تكنو إكسبريس كالعادة برشة توصيات باش تكون حاضرة معنا وبرشة إيقاعات، واليوم استثنائيا كالعادة في بانوراما وفي نسائمنا الصباحية أغنينا تكون 100% تونسية.

0: إذاعة قفصة قفصة محبة دينا.
1: إشهار في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد بلاس اكستازيو 900 مليلتر ب 12 دينار و 680 وتاخو معاها الثانية بلاش.
2: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: فما بوكس 5G و فما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعبان لين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة. أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج.
4: سيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار

0: نساء الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
7: نسائم الصباح ولنا في الصباح نسائم أمل جميلة إن شاء الله تحمل رزق فرح صحة وصباح الأمل والتفاؤل والمحبة لكم الناس كل ما زلنا باش نواصلوا معاكم مشوارنا بعد شوية باش نكونوا في ضيافة مهرجان سيدة تليل المغاربي بفريانة اللي هو يعتبر من أعرق المهرجانات والتظاهرات الثقافية والتراثية في الوسط. لكن قبلها خليني نمشي إلى إذا كان ضيفنا حاضر ناخذ الضيف وبعد نمشي لي البلاغ. إذن نمشي مباشرة ونصبح على سي ناصر إتليلي رئيس جمعية مهرجان سيد إتليل بفريانة حاضر معنا مباشرة. سي لطفي إتليل حاضر رئيس جمعية مهرجان سيد إتليل بفريانة. صباح الخير سي لطفي. نهارك زين سيدي. صباح النور.
8: وكيف إذاعة قفصة وكل المستمعين في كل الربوع والفريق العامل معك هذا الصباح.
7: شكرا لك سي لطفي. إذن دورة جديدة وبرمجة جديدة في هذا المهرجان اللي عودنا كالعادة برشا أنشطة وبرشا فروسية وبرشا جمال زي دي كيف.
8: نعم. بالنسبة للمهرجان يدوم 3 أيام فيه مختلف العروض الفنية والفلكلورية إلى جانب محطات أخرى ندوات علمية مثلا على زاويته وتاريخ سيدي أحمد التليلي نموذجا في إشراف نخبة من المثقفين والدكاترة في زاوية سيدي أحمد التليلي حيث يتواجد مريديه وهي فكرة لأخذ معطيات على هذا المعلم الديني الذي يمتد على مدى أكثر من 3 قرون لما أسسه الشيخ العلامة سيدي أحمد التليلي سنة 1733. هي البداية هو سافر إلى نفط لطلب العلم وتحفيظ القرآن في جامعة سيدي سالم بنفط.
7: بنفط. المهرجان بدأ أمس سي لطفي وكيف كان تحت إشراف السيد الوالي والسلطات الجهوية والمحلية. نعطوا ناخذ فكرة صغيرة كيفاش كانت البرمجة أمس وناخذ تفاصيل أكثر على معناتها البرمجة المتبقية لنهار 28 و29 بطبيعة الحال.
8: فعلا كانت الانطلاقة مع الساعة 5 مساء بساحة المهرجان تحت إشراف السيد الوالي وسلطة الجهوية والأمنية وكذلك مختلف الشرائح من الفئات الجمهور الحاضر بساحة المهرجان أين كانت الفرجة ومشاهد العروض الفنية بساحة المهرجان التي اختلطت بين العروض الفنية الفولكلورية والفرجوية وكذلك الفرق الفنية كمهرجان دوز الشركة في فعاليتها مؤخرا وهي فرقة امتدت جذورها من التراث وكان عرض متميز بتجسيد لوحات فنية وتتبعهم شويش أولاد في الفيل وكانت المشاركة كذلك لفرقة مجوريت السوسة عند تحيط العلم والنشيد الرسمي تحت تصفيق الحاضرين اختتمت هذه البرمجة بعرض لمجلس كوكبة من الفرسين يتداولون على الفروسية الحرة والمشيف كذا هو عليه بالعامية.
7: واضح. اليوم باش تكون فما مسابقة أجمل الخيول وأجمل لباس للخيالي زيادة كيف هذه مسابقة تأب عليها المهرجان.
8: أي نعم. هناك فكرة بقيت
7: راسخة
8: لتجسيدها أنا زيد هذا السنة بالمهرجان بطلب من فرسين خاصة أن فريانة فيها نواة ثلاث جمعيات وتعد قرابة 80 فارس فكانت فكرة هي هذه المسابقة في جمال والأزياء التقليدية تحت نخبة من الفنيين، وعرض بمحيط ساحة مهرجان سيدي فيل.
7: غدوة باش يكون الاختتام، زيد كيف كيف سي لطفي باش يكون، شنو باش يكون بالضبط في الاختتام، اختتام هذه الدورة؟
8: قبل الاختتام سوف بعد دقائق سوف تكون هناك محاضرة علمية بالزاوية الأحمدية بفريانة حول معلم الديني لزاوية سيد أحمد سليلي نموذجا، بحضور نخبة من المثقفين وأحفاده وكذلك الزوار الذين يأتون من هب. حسب إحصائية أمنية أن عدد الزوار مهرجان سيد سليل يفوق 200 ألف زائر.
7: ما شاء الله.
8: هناك ما سوق الأسبوعي، وكذلك ربما نعطيك فكرة أن السهرات الفنة الذكارة أو المدح تقوم ليلا بساحة الزاوية كل ليلة بمشاركة كما قلت نخبة من الذكارة في المديح والأذكار.
7: والأذكار.
8: مع حبينا فكرة أخرى.
7: أي.
8: عرض ضوئي لشاشة كبيرة من نوع الوادي يجسدها الجلولي، هي عبارة على صورة ضوئية بالشاشة الكبيرة تزامن مع عرض الذكارة بساحة الزاوية، حيث تبرز جمالية الصورة في هذه الأمسية.
7: مهم جدا البعد المغاربي وتراثي كيف كيف ديما يبقى حاضر في مهرجان سيدي تليل، واللي كرسوا هذا المهرجان ويثمن الذاكرة المحلية ويربط ما بين التراث، معناها ربط التراثي والثقافي بين الفرسين والزوار من تونس من الجزائر ومن ليبيا، وهذا اللي باش يصير غدوة يظهر لي سي لطفي هكا ولا العشرة متاع الصباح
8: بمقر المعتمدية، أين سيقوم هيئة المهرجان بتكريم نخبة من المثقفين والمحاضرين والأساتذة وكذلك المشرفين على هذه التظاهرة إلى جانب الفرسين القدامى، ولما لا تركيز نواتيات أخرى لإحياء الموروث التراثي والتاريخي في شكل معرض للعادات والتقاليد بساحة المهرجان، وهي فكرة مبادرة ربما يقع تنفيذها في الموسم القادم
7: إن شاء الله. واضح. يعطيك الصحة سي لطفي تليلي رئيس جمعية مهرجان سيدي تليل بفريانة على مختلف التوضيحات هذه، أعطيتنا فكرة على هذه الدورة، شكرا لك ودام هذا المهرجان اللي يثمن ذكرتنا المحلية، شكرا لك سيدي.

0: بعد ما كنا في فريانة وباش نمشوا بالتحديد لمهرجان أميرة المناجم اللي كانت تلقى البارح في المظيلة وتفاصيل البرمجة باش ناخذوها من خلال استضافتنا للمكلف بالأعلام سي حسام الدليلي حاضر معنا مباشرة. صباح الخيرات سي حسام. مرحبا.
1: صباح الخير.
0: نهارك زين
1: ليك ولكافة مستمعي ذات كف.
0: الله يخليك. إذن المحفل الجربي كان البارح حاضر في الافتتاح، افتتاح هذه الدورة وبرمجة، أكيد باش نعرف تفاصيلها معك.
1: نعم، البارح كان افتتحت الدورة 37 لمهرجان أميرة المناجم بالمظيلة وسط انتظارات أهالي معتمدي المظيلة لهذا الحدث الصيفي اللي ينتظروه كل سنة. هذا الحدث اللي هذه السنة برغم الصعوبات اللي كانت لقتها الهيئة المديرة إلى ليلة إلى تقريبا صباحة هذا اليوم، الصعوبات المالية اللي هي تتمثل عادة في التمويل العمومي خاصة شركة فوسفات قفصة، إلى حد الآن المنحة المرصودة لمهرجان أميرة المناجم لم تصرف بعد عدا بعض يعني الداعمين كالمجلس التجاري لولاية قفصة ووزارة الشباب ووزارة الثقافة، عفوا وزارة الشؤون الثقافية عبر مؤسسة تنمية المهرجانات اللي يعني أوفت بوعودها وقامت بتمويل المهرجان، بينما شركة قفصة ما زلنا ننتظروا في الدعم، وهذاك علاش يعني صعوبات قاعدة تعيش فيها الهيئة المديرة.
0: دورة التحديات معناها سناء.
1: نعم، دورة التحدي كانوا أعضاء الهيئة المديرة دخلوا فيها باعتبار أن اليوم يعني البارح كانت انطلق عرض هام وهام جدا، عرض المحفل الجربي كان في فضاء الركح البلدي بالمنتزه البلدي بالمظيلة. أثناء على غير الدورات السابقة كان يعني سهرة بسهرة، سهرة في دار الثقافة وسهرة في المنتزه البلدي مع الأشغال اللي موجودة في دار الثقافة. حرمت الهيئة المديرة أنها يعني تقوم ببعض العروض في دار الثقافة. إن شاء الله السنة القادمة يترجع دار الثقافة في حلتها بعض الأشغال اللي موجودة. البرمجة الليلة عرض مسرحي مع الفكاهي التونسي ونجم الفكاهة التونسية كريمة الغربي مع الساعة 10 ليلا. غدوة الشباب وما أدرك من الشباب، الرابة التونسي مع جنجون في سهرة أيضا في المنتزه البلدي. يوم 30 للأطفال نصيب في هذا المهرجان، نجوم الكرتون مع عمه سهيل انطلاقا من 7 مساء في المنتزه البلدي. أيضا يوم 30 هناك عرض آخر في يوم واحد، هو عرض الحكواتي للحكواتي كمال بوزيد، والسهرة اللي ينتظروا فيها أهالي معتمدي المظيلة هي السهرة مع الفنانة المعروفة والفنانة الصاعدة شيرين اللجمي بشكون يوم 31. واختتام المهرجان بعرض بنات قفصة، سميناه بنات قفصة، هما مع الثلاثي زينة سعد وبنت المنطقة سماح جلول، و يعني تقريبا زينة سعد وسماح جلول، ويعني الثالث يعني الثلاثة من أبناء جهة قفصة في عرض يعني للفن الشعبي للفن التراثي. يعني حبينا نختتم المهرجان هذا، وهذا يعني العرض هو متطلبات للجمهور اللي موجود في معتمدية المظيلة. مختلف الأذواق
0: موجود
1: الهيئة المديرة، بالرغم كما قلت من الصعوبات المالية كنا يعني نجم نكونوا في عروض أخرى ونجم نمد أكثر، ولكن الضائقة المالية منذ السنة الفارطة خلت الهيئة المديرة وضعتها في هذا البرنامج اللي نعرفه برنامج يعني يلبى كل أذواق محبي
0: برمجة محترمة. أكيد سي حسام، وأكيد إن شاء الله باش حبيت فقط نسألك أنه العروض الكل بخلاف متاع الصغيرات اللي باش يبدو 7 اللي هم نهار 30، العروض الكل تبدأ 10 والمكان هو مكان

0: واحد اللي هو المنتزه البلدي. الكل
1: نعم، كل
0: الكل واضح
1: يكون في الركح المنتزه البلدي والانطلاق على الساعة العاشرة.
0: شكرا لك موفقين سي حسين الدليل المكلف بالأعلام في هذه الدورة 37 لمهرجان أميرة المناجم بالمظلة. موفقين، شكرا لك.

0: الشهر
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج.
3: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكاند هذا كيلو التفاح بثلاثة دينارات ومئتين وتسعين في عوض أربعة دينارات وخمسين.
4: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
5: مكانة العلم في الإسلام، موضوع دين ودنيا اليوم من العشرة نص النهار على موجة إذاعة كفصة.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
7: تمام 9 صباحا، نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية قفصة تنطلق اليوم الجمعة 28 من أوت الجاري فعالية الدورة 42 لمهرجان الفوارة بالكسر لتتواصل على مدى 5 أيام لغاية يوم الأربعاء 2 سبتمبر القادم، متضمنة عروضا فرجوية وسهرات فنية متنوعة. أكد الخبير المالي وأستاذ القانون البنكي محمد النخيلي يوم أمس الخميس أن التسجيل للحصول على قروض الشرف سيكون عبر منصة إلكترونية ستحدثها البنوك للغرض، وأوضح خلال استضافة له على موجات الإذاعة الوطنية أنه لم يتم بعد تحديد السقف الزمني لإنشاء هذه المنصات من أجل الشروع في تقديم المطالب، مضيفا أن البنوك ستخصص 8% من أرباحها لفائدة قروض الشرف التي تمنح دون فوائد ودون ضمانات عينية. تحتضن تونس فعالية المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحث العلمي والتكوين المستمر في طب الأسنان الذي يتزامن مع تنظيم اللقاء التونسي الروماني الأول في مجال طب الأسنان تحت شعار نحو بناء طب أسنان المستقبل، وذلك يومي 10 و11 من شهر أكتوبر القادم. تعلم رئاسة الحكومة أنه يتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء غرة سبتمبر 2026 بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا لحدود منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. أما يوم الجمعة فيكون التوقيت من الساعة 8:00 صباحا لحدود الساعة 1:00 بعد الزوال، من الساعة 2:30 بعد الزوال إلى حدود الساعة 5:30 مساء. أخيرا وفي أخبار العالم، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء هجمات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بالمواصي ومناطق متفرقة بغزة وخان يونس إلى الجنوب من قطاع غزة في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
8: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم. نسائم الصباح.
9: صباح الخير يا حلوين.
10: صباح الخير وكل الخير.
11: صباح الخير.
12: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
11: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
13: صباح الخير يا أغلى الناس.
14: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
8: نسائم الصباح.

0: هيدي متشوقة، هيدي نبيها كراولي. 11 دقيقة بعد التسعة، مرحبا بكم الناس، كل صباحكم كل الخيرات. نعرفوا انه التليفونات توا غلط، وحتى كي ما يبداش غالي اكيد فيه ريبيرتوار وفيه نوامر وفيه مساجات نحبوا نستحفظوا عليهم ويحبوا ونحبوهم ديما يبقوا عنا. فكيفاش نصرفوا اذا كان التليفون نتاعنا طاح في الماء؟ شنو هي التوصيات؟ كيفاش نجموا ننقذوا؟ هذا اللي باش نعرفوه في تكنو اكسبريس.
1: تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبرس. نصائح حلول ذكية تسهل حياة الناس. موضوعنا اليوم كيفية إنقاذ الهاتف بعد سقوطه في الماء. كيفاش نتصرف بسرعة وبطريقة صحيحة لإنقاذ الهاتف بعد ما يطيح في الماء؟ هل صحيح إنه الأرز ينشف الهاتف؟ هل الحل في استعمال مجفف شعر أو تعريضه لأشعة الشمس؟ هل كل الهواتف تبقى صالحة للاستعمال بعد الماء؟ الحل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو كيفاش يمكن إنقاذ الهاتف وقت اللي يطيح في الماء. برشا ناس يصير معهم الحكاية هذه، يكون تصرف خاطئ يخليه يخسر تليفون تاعه حتى كيف يكون قيم. سقوط الهاتف في الماء من أكثر الحوادث الشائعة اليوم، سواء في الدار ولا في الخدمة ولا في أي بلاسة. لكن الخطأ الأكبر ما هوش في السقوط نفسه، بل في طريقة التصرف باش تنقذ الهاتف نتاعك. أول خطوة مهمة جدا هي أن نخرجوا الهاتف من الماء بسرعة. ثم أول حاجة نعملوها بعد ما نخرجوا الهاتف من الماء هي لازمنا نسكر التليفون تاعنا فورا. علاش؟ خاطر نجم يساعد استمرارك التدفق نتاع التيار الكهربائي وسط الهاتف، يسبب في تلف المكونات الإلكترونية الموجودة في الهاتف تاعنا. الحاجة الثانية، ما نحاولش احنا ديما نحب نشوف التليفون تاعي اسكو يخدم ولا، نخليه يرتاح شويه نعاود نخدمه مره واثنين وثلاثه ونشوف اسكو يخدم ولا. ما نحاولش نقوم بتشغيل الهاتف لتاكد اذا كان يعمل ولا لا. ما نضغطش على الازرار برشا، خاطر كل وين ننزل على زر وقتها يصير تدفق الماء اسهل داخل المكونات الالكترونيه نتاع الهاتف. ثالثا، نقوم بنزع كل القطع القابلة للإزالة. مثال، نحي الشاحن إذا فيه شاحن، نحي البطري إذا البطري تتنحى، بطاقة سيم، بطاقة الذاكرة الكارت ميموار، الغطاء الحماية هذاك الكاش البراني نحيه زي كيف. من بعدها نقوم بتجفيف الهاتف بلطف بواسطة قطعة قماش. وهنا المعلومة دونك لازمها توصل للعباد بطريقة صحيحة، خطر الناس برشا ناس يستعملوا في الأرز كما تفضلت لتجفيف الهاتف، اللي هي طريقة ماهيش صحيحة برشا. علاش؟ خطر الأرز ماهوش أداة ولا وسيلة باش يقوم بالتجفيف، خطر طاقة الامتصاص نتاعو للماء هي ضعيفة برشا، معناها ماهوش حل ناجع باش ننقذ التليفون تاعي. الحل الأفضل علميا هو شنو؟ هو وضع الهاتف في مكان جاف مع تهوية جيدة، ما نحطوهش في الشمس. فما المادة هذيك الأكياس الصغيرة تبدأ نتاع السيليكا جيل الموجودة في الأجهزة والأحذية، تبدأ مادة صغيرة، تبدأ ساشية صغير فيها كعابر صغار، هذوك نسموها سيليكا جيل. إذا عندي منها نحط فيها التليفون تاعي. كما ننصحوا ترك الهاتف يجف لمدة 24 ساعة حتى 48 ساعة، وما نحاولش تشغيله أبدا في المدة هذه. ثم أخطاء برشا نستعملوها زادة، اللي هي استعمال مجفف الشعر اللي تفضلت وحكيت عليه سيشوار، هذاك روي ينجمي يفسد يتلف البطارية والشاشة، خاطر البطارية ما تحبش برشا سخانة، وكيف كيف الشاشة إذا نعرضوها للسخانة تولي تفسد. حاجة أخرى، إذا التليفون تاعي طاح في الماء يكون أسهل، أما إذا طاح في ماء البحر ولا المشروبات الغازية الوضع يكون أخطر، على خاطر وقتها باش تتراكمك الأملاح والسكر اللي هما يسهلوا عملية تآكل الأجزاء الإلكترونية للهاتف نتاعنا. ووقتها ما نتصرفش وحدي، من الأفضل نهزوا المركز الصيانة مختص في أسرع وقت باش ينقذ ما يمكن إنقاذه في الهاتف نتاعنا. في الختام، الوقاية تبقى هي الحل الأفضل، استعمال غطاء مقاوم للماء، الانتباه عند استعمال الهاتف قرب السوائل يمكن أن يوفر خسارة كبيرة للهاتف نتاعك. ثم هواتف ما تستحملش برشا الماء، معناها يصير إتلافها أوتوماتيكما، وفما هواتف تقاوم للماء ونجموا ننقذوها بطريقة سهلة بخطوات بسيطة كما حكينا. وشكرا مستمعين إذاعة قبسة.
2: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة.
1: تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: اصبح الغنيات المزينة واصبح السعادة لكل من اختار موجاتنا صباحية تسعى لكل أمانيكم. نمشي مباشرة نصبح زادة على زميلتنا ماجدة عمارة وتحية من خلالها إلى كل مستمعينا في قبلي. صباح النور ماجدة، نهارك زين.
1: صباح ليك وإلى كافة المستمعين.
0: الله يخليك، مرحبا. شحوال السوق ماجدة وشنية الأسعار اليوم؟
1: نعملوا جولة في سوق ولاية إقبلية وبالتحديد سوق البياز، وين كانت أسعار البطاطا الكيلو على 2500، البصل 1500، الفلفل الحار 2500، الفلفل الحلو 4000، الفلفل الجريدي ب 3000، بالنسبة للطماطم 2000 الكيلو، فقوس 2900 وقرع على 2000، بالنسبة للخضر الورقية 800 الربطة به. بالنسبة للغلال، الغلال العنب على 8000، التفاح على 6000، خوخ بوطبقاي على 6500، الهندي سطل على 4000، الجاس على 9000، والبطيخ الكيلو ب 2000، والدلاع الكيلو ب 1300، وفما التمور الأرطاب هذيك التمور المطلق الهيسة والغرس الصوف على 7000 الكيلو. بالنسبة للحوم الحمراء، اللحوم الحمراء البرشني على 55، العلوش على 60، الدوار على 12 دينار، والكبدة على 55 دينار. بالنسبة للدجاج الكيلو 8950، السكالوب 18 دينار و500، العظام على 1300 الحارة. طلع شوي العظام مقارنة بالأيامات اللي
0: فاتت، صحيح.
1: أي بالنسبة للأسماك، السردينة الكيلو على 5000، لوراتا فما الصغيرة الأربع كعبات ب 10000، والكبيرة الكيلو على 23 دينار، الشلبة على 16 دينار، الشورو أصفر صغير على 12 دينار، والكبيرة على 18 دينار، والكروفيت رويال الكبيرة على 30 دينار. هذه مجمل الأسعار اللي شفناها اليوم بولاية قبلي.
0: يا تقريبا ما همش بعد برشة على قفصة معناها في الأسعار ماجدة، منش بعد برش كيف كيف على كل إن شاء الله هكا قفتكم. أي
1: تقريبا هي جمعتين ولا ثلاثة نفس الأسعار تقريبا باقية.
0: أي شوية بركة ارتفع اللحم الدجاج واللحوم البيضاء، هي اللي معناها سومها طلع شوية، والعظم باقي كله تقريبا هو بيدو.
1: وبالنسبة للعلوش والبرشني من الأول مرتفع،
0: من الأول مرتفع ما عدناش نسألوا عليه برشا.
1: اللحوم البيضاء
0: يعطيك الصحة ماجدة، شكرا ليك وتحية كيف كيف كيف ما قلت لك من خلالك لكل مستمعينا في قبلي. إن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيامات.

0: صباح الربح اللي يملأ ويعبي جيوبكم والفرحة اللي تخلي البسمة تملأ وجوهكم. صباح الكلمة الحلوة، صباح الناس التفائل والمروة واللي تحب تسمع الحظ توا. صباحكم إيجابي والناس الفرحانة هم أصحابي، ومع الحظ نيوز نحل ونقرأ لكم جوابي.
1: وينك العادة باش نحل ونقرأ لكم جوابي ونقول لكم صباحكم الفل وصباحكم ضحكة حلوة ومزيانة. وأول أخبارنا للحمل اللي حضورهم اليوم باش يكون قوي والفرص باش تكون موجودة، ونجم نقولوا أنهم باش يكونوا الأفضل خاصة في شهر سبتمبر. الحظ مواتيكم وداخل عليكم برشا أيام مزيانة. السرطان يوم عاطفي بامتياز، والعذراء عندك ضغط موجود إما باش تتغلب عليه. الأسد نجاح يفرحك في الخدمة، فما طاقة مزيانة وفما طاقة حلوة وبهية. القوس الضحكة موجودة والأفراح جاية في الطريق. والجدي مفاجآت غير متوقعة، لكن نقولوا ديما اللي جاي راهو خير وبعمرك ما تخاف من اللي جاي. الدلو خليك بعيد على التوتر وقرب برشا من الحاجات اللي تفرحك، عندك برشا طاقة بالنسبة لليوم استغلها. بالنسبة للعقرب اليوم سايس وركز على أهدافك وعندك بداية جديدة والحظ مواتيك. العقرب تنجم تعرف على شخص جديد، شوية رومانسية اليوم باش تكون إضافة جديدة لحياتك. وشهر باش يكون زيدة كيف كيف سبتمبر باش يكون مليان بالتعارف والرسائل والمفاجآت. باش نمشي للميزان، شهر المصالحات وإنهاء الخلافات والحب لازم له برشا تنازلات. القوس مغامرة باش تبدلك مودك وباش تبدلك حياتك. والحوت أكثر الحب أكثر الأبراج اللي باش يعيش قصة حب بالنسبة لليوم وليامات الجاية، وشخص من محيطك باش يعبر لك على اعجابه وتكون مفاجأة حلوة ليك برشا. هكا نكون وصلنا، حتى كان ما كملناهوش الكل ما يسالش، هكا نكون وصلنا الى نهاية مشوارنا بالنسبة لليوم. غدوة ان شاء الله الموعد يتجدد معكم من 6 حتى للعشرة في نسائم جديدة. شكرا صدقي، شكرا عماد، شكرا لكل الزملاء من مختلف المواقع على موجات إذاعة قفصة وبانوراما. في امان الله، باي باي.
2: نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين،
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير،
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.

0: إشهار في إم جي جمع سبت أحد سومنا مع أحد بلاس إكستازيو 900 مليليتر ب12 دينار و680 وتاخو معاها الثانية بلاش
1: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
2: مع أورانج بوستي الغنطري باللوفروات
3: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر
2: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفروات عندك أورانج
0: إشهار
1: ضيف أرابيسك اليوم الشاعر والكاتب والإعلامي والمخرج السينمائي محمد إيدوم أب من موريتانيا أرابيسك من الأربعة للخمسة على موجة إذاعة جفسة
4: معاك تضوى مرايتنا سلامتك سلامتك
5: عسلامة ومرحبا بكم في سلامتك في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي
6: الحليب جزء مهم من غذائنا اليومي أما طريقة الحفظ والاستهلاك تنجم تكون فيها مخاطر على الصحة شنية أهم الاحتياطات وكيفاش نضمن السلامة الغذائية
7: الحليب البقري يعتبر من المواد الغذائية الأساسية وذات الاستهلاك الكبير إلا أنه سريع التعفن يمكن إذا ما عرفناش نتعامل معاه يتسبب في نقل برشا أمراض نذكروا منها الحمى المالطية عفانا وعفاكم الله هك علاش يلزمنا ناخذ احتياطاتنا عند التعامل مع المادة هذه ويلزمنا نغليوه على نار خفيفة لمدة ما تقلش على ربع ساعة باش نقضيه على البكتيريا والفيروسات كانت وجدت ويلزمنا نحفظوه بعد ما يبرد في معون نظيف ومغطيه في الثلاجة في درجة حرارية ما تفوتش 4 درجات
6: صحتك في الاختيار الصحيح خلي الحذر ديما حاضر مع تحيات وسيلة الغولة
4: سلامتك سلامتك
8: إذاعة قفصة محبة دينا
9: نحكي لك أجمل حكاية
4: حكاية صغار
10: استونا مرحبا بكم قربوا للراديو هيا نسمع
11: حكاية ميمة مرحبا بكم أصدقائي الأطفال هذا هو عنوان سلسلتكم الجديدة من حكاية صغار حلقة جديدة شيقة نستمتع بكل تفاصيلها نكتشفوا متخفيه من قيم ورسائل هادفة مرحبا بكم الكل أطفالنا قربوا للراديو اسمعوا معنا حكاية جديدة بعد إن شاء الله باش نناقشوا الحكاية مع أطفالنا اللي حاضرين معنا رزين جمودي ووليد حرشي
12: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
13: حكايات ميمة
12: هندسة الصوت لسعد الدريدي حكاية ميمة تأليف غفران علي محسن العرفاوي إخراج إيمان اليحيوي

حبوا الصغيرات القروين وحلت لهم فيها قاعدة تميمة بهيجة اللي صنعت لهم من حكاياتها ألحان والوان في كل مرة مغامرة جديدة يمشيوا فيها لقديم الزمان. وذيك علاش الوليدات ما يفلتوش دقيقة من لمة تميمة، اللمة الوحيدة اللي كلها دفء وحنان.

0: علمه سبحان من عنده مفتاح الغيب وهو علامه يا ذوي العقول والألباب والفضل والألباب.
1: ميمة شنو هذا الصوت؟
2: الله أعلى وأكبر. الله يرحمنا
1: الله يرحمنا.
3: في القروان كي يموت لهم حد يكلفوا منادي باش يخرج للحوم ويسمع الناس إنه فما شكون توفى، وهكاكا الناس الكل تعرف وتمشي تحضر في سلة الجنازة.
4: وشكون اللي عمل العادة؟
3: العادة هذه سنها علم من أعلام القيروان، عالم من علماء الإسلام. عرفتوه ولا ليه؟
4: ما عرفتوش.
2: حيرتنا يا ميمة، حتى أنا ما عرفتوش.
3: إجاو نقعدوا قعدتنا كالعادة في الوسطية، أتو نحكي لكم على شخصية قمة في الأهمية، ونحبكم تركزوا معايا شوية على خاطر من شيرة نحكيوا عليه ومن شيرة أخرى نحكيوا على أبوه. الليلة يا وليداتي حكايتنا على الإمام سحنون اللي تولد وعاش في القيروان وكرس حياته على البحث والتنقيب في الدين الإسلامي. اسمه الحقاني أبو عبد الله محمد بن سحنون، ولقبوه بالسحنون. كان قاضي وعالم مسلم، تولد في عائلة علمية مرموقة، تعلم أصول الشريعة الإسلامية وتمكن منها، وأثبت جدارته بعد ما قرر أنه يمشي في رحلة لمصر وبعدها للحج وطلب العلم في المشرق.
5: فنقول إن أصول المذهب المالكي ثمان: القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس وعمل أهل المدينة، قول الصحابي والاستحسان وسند الزرائع والاستصحاب والمعالج المرسلة وشرع من قبلنا. هكا نكون كملنا. جزانا وجزاكم الله على حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير يا شيخ.
7: قدر الله ما شاء فعل. خسارة ما خلطتش على الدرس يا شيخ.
8: عندك حق تتحسر عليه بصراحة، عالم متمكن وثري وهادي ومتيقن من الكلام اللي يقول فيه.
7: اللي عطلني أني ما عرفتش بلاصة الدرس، بالصدفة عرفت اللي في جامعة عمرو بن العاص، إن شاء الله المرة الجاية.
8: أما خسارة، قالوا لي الجمعة الجاية باش يسافر يؤدي فريضة الحج.
2: ومشي للحج؟
3: أيه، هذاك اللي صار. أدى الإمام سحنون فريضة الحج، ومن بعد مشى للمدينة المنورة وين قابل بارش شيوخة وعلماء كبار وتشار بيناتهم. وبعد رحلة طويلة رجع للقيروان وكان ميل أكثر للمذهب المالكي. ماكم تعرفوا يا الأولاد اللي هما أربعة مذاهب في الإسلام؟ أشكون يعرفهم؟
4: أنا نعرفهم.
3: ترحقوا لنا.
4: المذهب المالكي والمذهب الحنفي و...
3: هاي؟
2: المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي.
3: صحيت. كيف رجع الإمام سحنون للقيروان خدم برشا باش ينشر المذهب المالكي، وبالفعل أكثر مذهب منتشر في إفريقيا، وولى معلم في جامع عقبة لهنا في القيروان. في الوقت هذاك ما فماش قوانين تضبط المعلمين والتلامذة، وهذاك علاش كتب كتابه التربوي آداب المعلمين.
5: أبنائي الأعزاء، كما ذكرت في رسالتي، نوصيكم وأوصيكم بالطفل وبمشاعر الطفل أن تعاملوهم بالحسنة والعدل. ما ثماش فرق ما بين واحد منين ولا خور منين، ولا هذا غني وهذا فقير، ما ثم حتى فرق.
3: وكانت يا الأولاد نظريته في التعليم أهم وأقدم النظريات في تاريخ الإسلام، واللي ما زالوا يتبعوا فيها إلى يوم الناس هذا. توفى محمد بن سحنون عام 256 هجري، وخلى وراه اسم كبير بالضبط كيما بوه، وبرشا مؤلفات كيما كتاب الجامع والمسند في الحديث.
1: شيخ الصغيرات على حكاية محمد بن سحنون وحسوا رواحهم حاضرين معاه، مرة في جامع عقبة بن نافع ومرة في جامع عمرو بن العاص، وتغشوا كيف الحكاية وفات كينهم عمرهم ما هم بش يشبعوا من الحكايات، وعادي يقعدوا مع ميمة بهيجة بالساعات بش تهزهم في مغامرة من أعز المغامرات. أما زعمة فماشي خبير على الانترنت؟
9: كنتم مع
10: حكايات ميمة
9: في دور مرام غفران الذويدي،
11: في دور لجين لجين سعدة،
12: في دور ريمة فردوس ترودي،
13: في دور فؤاد محمد خالد صديق،
9: وفي دور ميال ابن الصديق،
3: في دور الجدة فاطمة الحسناوي.
9: شارك في التمثيل
3: علي بن سالم، محمد علي بالحارث، محمد سفينة، وكمال الكاتب.
9: حكاية ميمة تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: وتوا أصدقائي بعد ما سمعنا الحكاية خلينا نستنتج أهم العبر والقيم اللي تعلمناها من حكاية اليوم.
1: مرحبا رزين. مرحبا وليد.
2: مرحبا أصدقائي الأطفال. اليوم ستروي ميمة لأطفال القيروان حكاية عن إمام أبي عبد الله محمد بن سحنون الذي ولد ونشأ في عائلة علمية مرموقة بالقيروان. تعلم أصول الشريعة الإسلامية وتمكن منها، ثم رحل إلى المشرق لأداء فريضة الحج وطلب العلم، فالتقى في المدينة المنورة بكبار الشيوخ والعلماء ومال إلى المذهب المالكي من بين المذاهب الأربعة، وهم الحنبلي، الشافعي، الحنفي والمالكي. وبعد رجوعه إلى القيروان عمل على نشر المذهب المالكي حتى أصبح أكثر المذاهب انتشارا في إفريقيا، وأصبح معلم في جامع عقبة. ولما لم تكن آنذاك قوانين تضبط العلاقة بين المعلم والتلاميذ ألف كتابه التربوي الشهير آداب المعلمين، الذي أوصى فيه بمعاملة الأطفال بالحسن والعدل دون تفريق بين غني وفقير. توفي رحمه الله سنة 256 هجري تاركا وراءه مؤلفات عظيمة.
1: وتوا نشوف مع بعضنا أهم العبارة المستخلصة من حكاية اليوم.
2: قيمة العلم والرحلة في طلبه. سعي الإمام للمشرق للحج وطلب العلم يعلمنا أن المعرفة تستحق الجهد والسفر. العدل في التعليم، التأكيد على معاملة جميع الأطفال بالمساواة دون تمييز. أثر العالم يبقى بعد رحيله. مؤلفات ابن سحنون ونظرياته التربوية ما زالت متبعة إلى يومنا هذا. الترابط الاجتماعي، عادة المنادي في الجنائز تظهر روح التكافل بين أهل القيروان. أهمية نقل المعرفة للأجيال، حرص ميمة على رواية سيرة العلماء للأطفال يبين دور الحكاية في غرس القيمة وحفظ التراث. وهنا نصل إلى الختام القصة. إلى اللقاء.
1: شكرا رزان. تفضل وليد.
3: تعتبر قصة الإمام سحنون أبرز أعلام المذهب المالكي في المغرب العربي، مدرسة متكاملة في الأخلاق والعلم والسياسة الشرعية. إليكم أبرز العبر والقيم المستخلصة من سيرته ومواقفه. أولا، الإخلاص والورع في طلب العلم والفتوى. هيبة الفتوى، كان الإمام سحنون يتهيب كثيرا من الفتوى ويردد دائما أجرأ الناس على الفتوى أجهلهم. العبرة هنا هي عدم التسرع في إطلاق الأحكام وضرورة التثبت العلمي والأخلاقي قبل التحدث في الشأن العام. ثانيا، الصداع بالحق والشجاعة الأدبية. استقلالية العالم، تميز سحنون بمواجهته للظلم والبدع في عصره. قيمة النزاهة، عندما تولى القضاء في القيروان اشترط أن تكون له الاستقلالية التامة في تطبيق العدل، فلم يكن يخشى في الله لومة لائم حتى وإن تعلق الأمر بأقارب الأمير أو حاشيته. ثالثا، الزهد والتعفف عن الأموال الصحيحة.

0: قضى في عهده حصنا للمستضعفين. خلاصة القول، قصة العالم سحنون تقدم نموذجا حيا للعالم الرباني الذي يجمع بين عمق المعرفة وصلابة الموقف ونقاء السريرة. إنها تعلمنا أن العلم بلا ورع قد يتحول إلى أداة للمصلحة الشخصية، وأن القيمة الحقيقية للإنسان تكمن في مدى ثباته على مبادئه ونفعه للمجتمع.
1: شكرا رزين، شكرا وليد.
2: هكا أصدقائي نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من حكاية صغار. شكرا لكم على حسن الاستماع، إن شاء الله الإفادة والمتعة تكون حصلت. استنونا في حلقة جديدة مع تحيات ريم مولا. إلى اللقاء.
3: يلا تنام ريما، يلا يجي هالنوم.

يلا حبيبي ماشي يلا يا عمري.

0: الإشهار.
1: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
0: إشهار.
2: ألو؟ ليه ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك
3: يا خويا. باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
2: صعبالك يا خويا، أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولاباس.
3: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
2: هذي ما نعرفهاش.
3: علمياً الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
4: يا أخويا خوفتني، من اليوم ما عادش الرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا تو نطلبك ينوصل المكتب.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
7: تمام 10 صباحا، نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية قفصة تنطلق اليوم الجمعة فعاليات الدورة 12 من مهرجان النجع بولدهيب منزل ميمون بقفصة الشمالية، متضمنة عروضا للفروسية الأصيلة ومعرض للصناعات التقليدية والمنتوجات المحلية، إضافة لعروض فرجوية وفنية متنوعة لتتواصل إلى 30 من شهر أوت الجاري. في إطار مواصلة الجهود الرامية لتنظيم الفضاء العام والمحافظة على حق المترجلين في استعمال الأرصفة، نفذت مصالح بلدية قفصة بالتنسيق مع الشرطة البلدية حملة ميدانية شاملة عددا من المقاهي المحلات بوسط المدينة وحي النور وحي الشباب. وقد خصصت هذه الحملة للتصدي لظاهرة الاستغلال المفرط للرصيف من قبل بعض أصحاب المحلات والمقاهي، بما يضمن احترام الملك العمومية للطرقات والمحافظة على انسيابية حركة المترجلين. ينفذ عمال نقل المحروقات إضرابا قطاعيا يومي 23 و24 من سبتمبر القادم بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية، على خلفية جملة من المطالب المهنية، وذلك وفق برقية تنبيه بإضراب صادرة أمس عن قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل. أفاد مدير المصالح المركزي بالوكالة التونسي للتكوين المهني بشير بن عمر بأن عدد عروض التكوين سجل هذه السنة زيادة ب9% مقارنة بالسنة الفارطة، أي بحوالي 2000 موطن تكوين جديد. أخيرا وفي أخبار العالم، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 3 من عائلة واحدة في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف شمالي مدينة خان يونس. واستشهد أمس الخميس 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في هجمات على مدينة غزة شمالي القطاع محافظة خان يونس جنوبا، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمتي نازحين ومنازل آهلة بالسكان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
8: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
9: دين ودنيا.

0: دين ودنيا.
1: دين ودنيا، صباح النور، صباح الخير، أهلا ومرحبا بكل مستمعينا الكرام. لقاء جديد، موعد متجدد معكم على موجة إذاعة قفصة في دين ودنيا. صباح النور سي رؤوف.
2: صباح النور أخت نجاة، كيف الحال؟
1: نلتقي مجددا.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله. الأكيد في كل أسبوع نقترح على مستمعينا موضوع بطبيعة يكون قريب منهم جدا. هذه الأيام يكثر الحديث على العودة المدرسية والجامعية، وليداتنا باش يرجعوا للدراسة إلى مقاعد الدرس إلى العلم. برشا حديث بطبيعة حول قيمة العلم، فضل العلم في الإسلام، لأنه الإسلام منذ بدايته كرم العلم وكرم القراءة وكرم المعرفة.
2: نعم.
1: أكو ولا سي رؤوف؟
2: والدليل أول آية اقرأ،
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
2: ما كانتش أول آية تحكي على العقيدة ولا العبادة، تحكي على العلم، خطر بالعلم
1: يعطيك الصحة. هي الطريق، هي الوسيلة،
2: الطريق تولي واضحة.
1: نعم.
2: جلية.
1: لأنه من غير علم ما تنجمش توصل للمعنى، وما تنجمش توصل باش تعمل. معناها ما ثماش علم ما ثماش عمل.
2: هو أخت نجاة، حتى لو كان نرجع احنا الخطاب القرآني.
1: نعم.
2: مثلا في إعلام الله الملائكة باختيار آدم خليفة، لاحظوا اللي العلم هو كان الفيصل،
1: هو الفيصل
2: في تمييز الإنسان
1: عن الملائكة. نعم.
2: في تحمل مسؤولية الخلاف.
1: ريت وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة
2: فقال
1: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم
2: صادقين.
1: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
2: إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم.
1: ريت.
2: فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يعني الملائكة اعترفت بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذن العلم خلى الإنسان أفضل من الملائكة.
1: صور الملائكة،
2: ملائكة
1: اللي تخلقوا لعبادة الله،
2: هي كائنات نورانية، كائنات مجبولة على الطاعة، مسبحة، لا يفترون أبدا في تسبيحهم. ولكن رغم ذلك الإنسان مكنه الله من العلم، فكان الأجدر بالخلافة والتعمير من الملائكة، وهذا فضل عظيم، منة من الله علينا، وهذا أكبر دليل على قداسة العلم وقيمته في الإسلام.
1: في الإسلام. نعم.
2: ثم أن المعلم هو الله. إحنا لو كنت أمله بعض.
1: هو علم الله.
2: وعلم آدم الأسماء كلها.
1: علم
2: الإنسان
1: ما لم يعلم.
2: الرحمن
1: علم القرآن.
2: خلق الإنسان
1: علمه البيان.
2: يعني ما شاء الله. فالله هو المعلم والإنسان هو المتعلم. وهذا دليل على قداسة العلم، لأن الله هو المعلم الأول. علم من؟ علم الإنسان. ماذا علمه؟ علمه ما لم يعلم.
1: شفت هنا علم ما لم يعلم.
2: نعم.
1: بين العلم والجهل.
2: نعم.
1: بين الظلام والنور. معناها ربي سبحانه، معناها الإنسان باش يقول لك راني أنا صاحب المعرفة وأنا صاحب القدرة، ربي سبحانه قال لك لا، أنت راك كنت ظالم، معناها في الظلام.
2: ودليل آخر، وفوق كل ذي علم عليم.
1: نعم.
2: وفوق كل ذي علم عليم.
1: سبحان الله.
2: مهما كانت يعني معارفك راقية وكثيرة ودقيقة، فعلم الله هو أقوى وأوسع. ولذلك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
1: ولعل سي رؤوف إن شاء الله بعد في الحصة، ولعل قصة سيدنا موسى مع الخضر هي أكبر دليل على أنه العلم هو العلم الله. لأنه مهما وصل لعلم الأنبياء والرسل، جاء معناها إنسان عادي يعتبر ماهوش لا نبي ولا رسول، والعلم اللي اكتسبه سيدنا الخضر، سيدنا موسى معناها ما نجمش يستوعبه.
2: خاطر سيدنا موسى أوتي علم الأرض، ولكن هذا أوتي علم السماء، اللي هو العلم الإلهام يسموه، اللي هي كرامة من كرامات الله. فلذلك كان الله بهذا العلم فتح له حجب الغيب، فكان يعلم ما سيكون قبل أن يكون في حدود ما علمه الله عز وجل. فكان علمه في غاية الرقي وفي غاية الاستباق، فهذا هو الفضل الإلهي في العلم، وهذا هو العلم الرباني، العلم الإلهامي، هو أعلى درجات العلم.
1: العلم. نعم. باش نرجع هو بطبيعة أخذنا الكلام في العلم، وموضوع كبير برشا. نمشوا الآية وعبرة آيتنا اليوم سي رؤوف اللي باش تقترحها علينا، وباش نشوفوا أهم العبر اللي نجموا نستخلصوها منها.
2: الآية اللي اخترناها اليوم ما تخرجش على الإطار هذا، اللي هو علاقة العلم بالله بالتوحيد.
1: نعم.
2: يقول ربي عز وجل: شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نتأمل في الآية ماذا نلاحظ؟ شهد الله أن لا إله إلا هو، التوحيد أعلى درجة في الدين،
1: في الدين. نعم.
2: توحيد دارة ومفتاح الجنة، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ما غيرها هي من ثم الجنة،
1: ثم الجنة. صحيح.
2: هذه المسألة الأولى. والملائكة اللي هي
1: درجة ثانية، اللي هم خلقوا لعبادة الله
2: بالضبط.
1: نعم.
2: ثم وأولو العلم، شوف مقام أولي العلم، مقام العلم بعد الله والملائكة يجوا،
1: وهي رأي الشهادة، راه شهد الله. نعم. يعني أنهم هما شاهدين. نعم. على أنه توحيد ربي معناها قائم، ربي والملائكة وأولي العلم.
2: وهذا عندنا بارشة معاني، ولكن من أهم العبر هي أن العلم يجب أن يرتبط بالإيمان لكي يكون مثمرا.
1: نعم.
2: يجب أن يرتبط بالتوحيد بلا إله إلا الله, الله. ولذلك يرفع الله شكون الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
1: شوف درجات.
2: فهذا ارتباط عظيم بين العلم والإيمان. ولذلك قول ربما يستغربوها البعض كي يسمعوها، أينشتاين العالم المعروف العبقري هذا
1: اللي أقلب
2: يعني هو إنسان يعتقد في وجود الله، ما نقولوش راه مسلم، هو أعتقد يهودي، ولكن ما هوش ملحد. إيش يقول في الموضوع هذا؟ يقول كلام جميل وطريف، يقول إن العلم بلا إيمان لا يمشي مشية الأعرج، وإن الإيمان بلا علم لا يتلمس تلمس الأعمى. إذن شي حب يقول في النهاية
1: ما نعرفه ثم تكامل،
2: يلزم يصير علم مع إيمان،
1: مع إيمان.
2: خطر أختي نجات هاو نحكو شوية في العلم من غير إيمان، ترى شنو المساوئ متاعه؟ صور عبد عند العلم ولكن ينكر وجود الله، ويمشي قودها العلم هذا،
1: ولا حتى كي ينكر الإيمان باش ينكر معاه قيم، باش ينكر معاه، باش نمشوا الإنجازات علمية بعيدة على الإنسانية، باش تدمر الإنسانية معناها، واللي نشوفوا فيه الكل معناها اللي يبقى هذاك علاش هو كي يبعد الإيمان، لأنه احنا ديما عن ثم حدود. صحيح. نعم. العلم، ولكن ثم حدود، انك ما تضرش الانسانيه، انك ما تفسدش خلق الله، انه معناها ثم برشا.
2: اذا من كان عالما غير مؤمن.
1: نعم.
2: يكون عالم ولكن جحد لوجود الله عز وجل، وانت قودها العلم نتاعه الى الظلم، الخراب، الاضرار، التكبر.
1: نعم.
2: وتقود حتى الى ان ينصب نفسه بديلا لله عز وجل. احنا نجد في بعض الخطابات الفلسفيه خصوصا الاوروبيه في يسموه عصر التنوير، يعني الكلام هذا مثلا عند نيتشه يتحدث عن موت الاله وعن وجود الانسان الاعلى، يعني بالنسبه لي كان العلم هو بديل
1: هو
2: على الدين،
1: هو السيد.
2: فاحنا كنا ننحاز الى الدين لجهلنا، هذا اعتقاده، ولكن بعد ان علمنا واصبحنا سادة الكون ونعرف اغواره واسراره، ولينا قادرين على ان نعوض الدين بالعلم، وبالتالي الإنسان الأعلى بفكرة الإله.
1: نعم.
2: موضوع كبير هذا، ولكن يقود لهذا الإلحاد، لهذا الجحود، لغياب القيم، للعلم يوظف لإضرار البشرية.
1: نعم.
2: وإحنا نشوفوا بعد ومساج من تو نتحدثوا.
1: نعم.
2: اللي العلم في ديننا مربوط بالنفع، مربوط بالنفع،
1: غاية منفعية 100%،
2: وإلا فلا معنى له.
1: الإصلاح في الأرض والبناء.
2: صحيتي من الأدعية متاع النبي عليه السلام المأثورة شنو؟ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. إذن ارتباط العلم
1: بالمنفعة،
2: بالمصلحة، ما هوش العلم لم يوضع لتقويض يعني الحياة الإنسان،
1: لا وإلا تعطيلها، وإلا بالعكس هو. نعم. باش يفتح لك مجالات، ولكن ديما في إطار الممكن. نعم.
2: إذن احنا الآية شنو؟ إذن نحب نلخص وش نقوله. الآية ذكرت التوحيد في مقام أول، ثم تحدث عن الملائكة اللي هي الكائنات المجبولة على الطاعة المقربة من الله عز وجل، ثم جعلت في المقام الثالث أولي العلم اللي هم ورثة الأنبياء.
1: الأنبياء،
2: إن العلماء ورثة الأنبياء.
1: الأنبياء. نعم.
2: فكما سنرى في فقرات متاعنا إن شاء الله، العلم ذا ترتفع به الدرجات. العلم ذا تتقدم به الحضارات. العلم يعني ينور الإنسان، يخرجه من دائرة الظلمات إلى النور.
1: نعم.
2: وغير ذلك كثير. نحكي إن شاء الله في الفضاء متاع العلم، فهذا يعني المصافحة الأولى.
1: الأولى نعم في آية وعبرة.
2: في آية ومعنى وآية وعبرة، وبش نتحدثوا بعدها إن شاء الله قبل ما يجينا الفاصل على العلم في اللغة والاصطلاح.
1: نعم.
2: العلم في اللغة والاصطلاح.
1: في اللغة والاصطلاح. فاصل غنائي ثم نعود.

0: 26 دقيقة بعد الساعة 10 على موجة إذاعة قفصة. أهلا ومرحبا بكم، نتواصل معكم في موضوع العلم وفضائل العلم. خذينا آية وعبرة أو باش نمشوا للمعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة العلم.
1: نعم
0: تفضل سي رؤوف.
1: إذا في القواميس اللغوية، إذا نتأملوا في الجذر متاع عالمة، نلقوا عندها ثلاثة معاني كبرى تقريبا. المعنى الأول يتعلق بالإدراك واليقين، هو معرفة الشيء وتيقنه والشعور به. ونحاولوا ديما نعطوا آية دالة وإلا، فمثلا عندنا في القرآن كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فعنا علم اليقين وعين اليقين. شو يقول العلماء في المسألة ذي؟ يقول لك علم اليقين مثلا أنت تعرف اللي الجنة فيها أنهار من لبن، من خمر، من عسل مصفى،
0: من ماء غير آسن،
1: ومن لبن لم يتغير طعمه. ولكن وقتاش نحكو على عين اليقين؟ إذا أنت وربي يسرنا إن شاء الله تدخل الجنة وتتذوق مكل أنهار ذيك، تتذوق هكل أنهار ذيك وتعيشها،
0: واليقين يصبح يقين،
1: فيصبح عين اليقين. فعلم اليقين هو إدراك الشيء والتيقن من حدوثه، ولكن عين اليقين أعلى مرتبة هو
0: المعاينة،
1: معاينة والمباشرة والتلذذ.
0: أنك تعيش هاللحظة
1: بالضبط. فهذا المعنى الأول هو معنى اليقين. ثم المعنى الثاني هو أنه يقال في خلاف الجهل. احنا عندنا قاعدة تقول تعرف الأشياء بأضدادها، فإذا نحب نعرف العلم شن نجم نقوله، نقوله هو نقيض الجهل. ولذلك علم الإنسان ما لم
0: يعلم.
1: فالإنسان قبل العلم كان في دائرة
0: الظلم والجهل.
1: والعلم ماذا فعل له؟ أخرجه من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة. ثم المعنى الثاني وجميل جدا المعنى هذا، هو معنى العلامة. العلامة فسمي علما لأنه بمثابة العلم، اللي هو الرمز والعلامة والطريق، يعني علم يدق في الأرض ليبين لك علامة ما، يقول لك هاو الطريق من هنا. ولذلك هو العلم علامة وعلم، يعني إشارة إلى الطريق الذي يجب أن تنتهجه وتسلكه. وهذا نجد له صدى في القرآن، ربي عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني شنو؟ ثم طرق أخرى من
0: نوع متفرقة،
1: متفرقة ردبالك تمشيلها، هاي ثنية، هاي العلامة، هنا يدق العلم، هنا طريق الله، فعليك أن تكدح من أجله. أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا
0: فملاقيه.
1: الكدح هو على هذا الطريق، وأن لو استقاموا على الطريقة
0: لأسقيناهم ماء غدقا.
1: ثلاثة معاني كبرى تقريبا، الإدراك واليقين، ثم معنى خلاف الجهل، ومعنى العلامة أو العلم، الطريق البين الذي نسلكه لنصل إلى بر النجاة،
0: بر الأمان.
1: فثلاثة علامات كبرى ثلاثة دلالات لغوية.
0: لغوية
1: هذا على المستوى اللغوي. في المستوى الاصطلاحي بارشة تعريف، يعني الكل تصب في مصب واحد، اللي هي جملة المفاهيم والنظريات والمعارف اللي هي تدرك
0: معناها وعاء كبير حمال عديد من المصطلحات وعديد من المفاهيم المختلفة، لأنه العلم مجالاته كبيرة،
1: وبالتالي عملية إدراك المعرفة أو العلم تكون تقريبا بأدوات الإنسان الكل اللي أعطيها لها ربي.
0: هو شق السمع والبصر والعين، وربي يذكرهم في القرآن برشا آيات.
1: ولا تقف ما ليس لك به علم. شوف هذه سطر عليها علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. إذن ربط العلم بماذا؟
0: بالجوارح،
1: بالحواس، بالسمع، بالبصر، بالفؤاد. إذن ثم إدراك عن طريق الفؤاد، إدراك قلبي، وهذا يدخل
0: في دائرة الإيمان والعبادات واللي حكينا عليهم الكل، يعني من تلقوا من الجوارح. والعلم اللي يمشي مباشرة بالنظر هي القراءة، خاصة اقرأ باسم ربك الذي خلق، ورواية الأحاديث وكل ما نعرف كذلك عن طريق الأذن، لأنه ساعات ثم علوم.
1: ثم يأتي التدبر والتأمل العقلي ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هي شيء النتيجة؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. إذن تأمل بالحواس، يليه تفكر بالعقول، ثم هداية القلوب، وبالتالي ثم معناها ما شاء الله تمشي منطقي وفي ترابط
0: عقلي،
1: والكل يقود إلى تحصيل العلم والمعرفة عن طريق الحواس، عن طريق العقل، وعن طريق القلب. فهذه تقريبا أهم التعريف الواردة في كلمة العلم لغة واصطلاحا.
0: نعم، من اللغة والاصطلاح نجو توا فضل العلم في الإسلام، وبابه كبير وواسع وشاسع، والأكيد قد ما نجمو نحكو على فضل العلم في الإسلام ما نجموش نفوحقه. الكلمة الوحيدة إنه هو العلم هو مفتاح العمل في الإسلام، معناها ما تنجمش تأمر بالمعروف، ما تنجمش تنهى عن المنكر، ما تنجمش تحلل ما أحله الله وتحرم ما حرمه الله إلا بالعلم. أكيد. لأنه ما عندكش علم من غير ما تتكلم، واسألوا أهل الذكر إن كنتم
1: لا تعلمون.
0: خاطر ما تنجمش تمشي الإنسان ما عندوش علم وتمشي تسأله في أمور متاع دينك ولا دنياك ولا فقهية ولا ميراث. نجو هذه أمثلة معناها بسيطة، تمشي لأي كان، أنا نمشي كل أهل الذكر وأهل الاختصاص لأنهم هما عندهم العلم. هذاك هو النجم نسأله، مش تسأل أي واحد ويقول لك معناه والحياة. هذاك علاش نقوله راهو العلم هو مفتاح العمل، من غير علم ما فماش عمل.
1: احنا خلينا نبدأ بإشكالية وشبهة ساعات تثار لمن لا يتوغل في معنى الحديث، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. فلهنا ربط العلم والتعلم بالتفقه في الدين. لذلك البعض ينظرها منظار سطحي جاف ويقول العلم المطلوب هو العلم الشرعي لا غير. ما دليلك؟ ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ رفعا لهذه الشبهة وهذا الالتباس ماذا نقول؟ كلمة يفقهه في الدين، لا هو الدين شعائر؟ الدين راه منظومة حياة. احنا كي نقولوا دين يعني نقولوا كل ما يتعلق بشؤون الإنسان في حياته،
0: في عباداتي ومعاملاتي.
1: والدليل على ذلك احنا نلقوا، وهذا ان شاء الله مرة أخرى نخصوا لها موضوع واقتناجات، الإشارات العلمية في القرآن تلقاها إشارات كونية تتعلق بالطبيعة. يجي ربي يحكي لك على تعاقب الليل والنهار، يحكي لك على حركة الجبال، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب،
0: يحكي لك على ظلمة الفضاء الخارجي بعد ما نخرج من طبقة الأرض، معناها كيفاش الدنيا ظلام.
1: ظلام مطبق. يحكي لك على، ما دام نحكي على الظلمة، على الظلمات الثلاث اللي هي في رحم الأم. يحكي على الظلمات متاع البحر، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا يعيدنا إلى أن العلم فضل من الله، منة من الله علينا، فنحن لا نكتسبه بقدراتنا اللي هي في النهاية
0: الخاصة اللي نابعة من نحن،
1: وإنما بهداية من الله، بتفضل من الله، وكل ميسر لما خلق له، هكذا يقول الحديث المبارك. وبالتالي شو نقول احنا؟ راهو أي علم نافع تؤجر عليه. وكلمة علم كما سنرى في الأدلة القرآنية والنبوية غالبا ما تكون نكرة، والكلمة في اللغة العربية إذا جاءت نكرة فهي تدل على الإطلاق والشمول.
0: نعم، ما هيش محدود،
1: ما تقيدهاش، ما تقيدش تقول العلم الشرعي، لكن نقول العلم الشرعي عند الأولوية. العلم الشرعي عند الأولوية علاش؟ خاطر أنت لو كان مثلا ما تكونش عالم بعمور التوحيد وعارف شنو الحوايج توقع في الشرك، تنجم ظلي تعبد في ربي
0: وأنت تسقط في أشياء لها علاقة بالشرك.
1: وذي ديما نبه،
0: والعياذ بالله،
1: وذي نبه منها. راهو أظن اللي قال فيهم ربي عز وجل: يعني يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
0: الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا.
1: ظل سعيهم في الحياة الدنيا.
0: وهم يحسبون,
1: أنهم يحسنون صنعا. معناه لطف ربي يجيرنا إن شاء الله. ظل العبد عمره كامل هو,
0: في الخطأ.
1: هو يعبد
0: ومشي في باله معناه هو رفي فني.
1: أما يعمل في حوايج متاع الشرك. ليش لغياب العلم؟ وكان جاء لهنا قاري دينه وعارف الأحكام الشرعية ما يوقعش في هذه المطبات. حنا نعطوا أمثلة على ذلك. مثلا الناس اللي تتعاطف السحر,
0: أي لطف والعياذ بالله,
1: ولا الناس اللي تمشي للعرافين ومنجمين. يودي راك تمشي لمنجم وعراف ويبدا يحكي لك على علم الغيب, يقول لك تيصيلك وتسيرك, راك جعلته ندا لله. يودي فيق على روحك, رد بالك. يعني من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم, حديث صحيح. وبالتالي يعني يا خيبة المسعى, تلقاك تعبد في ربي سنين طويلة وانت واقع في الشرك, فتموت على الشرك, فتموت على الشرك وتكون من أهل النار, ولن تشفع لك عبادتك.
0: لا يفلح الساحر حيث أتى, هو ربي سبحانه.
1: وبالتالي شنقول احنا, يلزمك تعرف دينك باش ما توقعش في المطبات اللي تخرجك من الملة وتوقعك في الشرك, وأنت تحسب نفسك تحسن صنعا ولكنك تقع فيما يغضب الله, في سخط الله, وتكون والعياذ بالله من أهل النار رغم كثرة عبادتك إلى الله.
0: استغفر الله.
1: يعني أمر خطير جدا. لذلك يعني احناش نقوله كي نحب
0: العلم هو الفيصل.
1: أكاك العلم يخرجك من ظلمات الجهل, من البدع الضالة, من العادات, حتى تراثنا مليء بالعادات السيئة, مليء بالتطير ومليء بالتنجيم ومليء بالسحر ومليء, يعني سبحان الله العظيم. فحاجة أخرى, التبرك بالأولياء ديما نذكر به. يا ولدي رد بالك, تفوت الحدود في علاقة بالأولياء.
0: هم خدموا معناها ربي وتعوه,
1: ما تجيش ظلي ماشي الزاوية وتتمسح وتقول يا سيدي فلان أعمل لي, بري لي بنتي, نجح لي ولدي. النافع والضار هو الله
0: سبحانه وتعالى.
1: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك, وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك, هذا كله بتقدير من الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا لن يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. انتهى, رفعت الأقلام وجفت الصحف, لا كلام بعد هذا الكلام. وبالتالي النافع والضر هو الله, فلو اعتقدت النفع والضر في غير الله وقعت في الشرك, ولن تشفع لك صلاتك ولا سائر العبادات. ظليش عامل
0: الشرك
1: حج.
0: لا, أنا الشرك بالله ما عنده حتى كفارة. صحيح, هذاك الفيصل بين الإيمان والكفر, بين الإيمان والكفر. أنه معناها ذكروا السرقة, ذكروا الزنا, الكل معناها ربي سبحانه عنده فيهم ينجم يغفر, إلا الشرك بالله.
1: نعم, وذاك علاش احنا ليش بدنا الموضوع هذا, جبدنا في إطار أن نقولوا العلم هو الذي يبين لك الطريق, وهو الذي يظهر لك المزالق والمطبات اللي يمكن تكون محدقة بك, تسقط فيها وتكون والعياذ بالله كارثية, وتدخلك النار, تزل قدمك في النار لجهلك. إذن العلم, هاي قيمتها العلم.
0: هذاك علاش هو ربي يحث على العلم, والرسول صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهدي الى اللحد, ومعناها ويبارك عندك معناها اللي جاهد في سبيل الله, واللي يطلب العلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم نفس المقام.
1: اكيد,
0: اللي معناها لدرجه قيمه العلم.
1: نعم, ولذلك يعني الا ان الدنيا ملعونه, ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم.
0: ما شاء الله,
1: مره اخرى نرجع
0: عالم ومتعلم,
1: مره اخرى نرجع للمقام تاع العلم. يجي بعد ذكر ربي, قبلنا قلنا اللي هو جاي بعد التوحيد, ما هو توا جاي بعد ذكر ربي, معناها بعد الـ الـ الـ الـ الـ الـ الالهيات تجي العلم. يجي العلم, فملعونة شو معناه؟ مذمومة, خاطر فيها شهوات ونزوات وإغراءات وفتن وكذا. اعلموا أن من الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ولكن شنو اللي يستثنى؟ عالم ومتعلم. ولذلك كن فخورا بذلك إن كنت معلما أو متعلما. وإحنا ما نخرجوش على الدائرة ذي.
0: صحيح.
1: إذا ما كنتش معلم أكيد كنت متعلم. فراك في فضل كبير. ولهنا نقطة صغيرة أختي نجاة تحب نبينها, اللي هي تلامذتنا, طلبتنا, وليداتنا, ما تخليش طلب العلم بنية دنيوية صرفة. هاني نطلب في العلم باش نولي طبيب ولا مهندس ولا درش نوع
0: باهي. ما يسالش راهو باهي.
1: لا هو باهي رمشينا ضده.
0: الطموح أما ولا
1: الأمل. أما سبق أن طلب العلم فريضة.
0: فريضة على كل مسلم ومسلمة.
1: عبادة تقربك من ربي. ترفع درجاتك عند ربي.
0: الله.
1: أنا قلنا الآية. يرفع الله الذين آمنوا منكم مرة أخرى. الإيمان وبعد شي جي. والذين أوتوا العلم درجات.
0: لا ينقطع عمل بني آدم من ثلاث.
1: هكاك.
0: منهم عمل علم ينتفع به.
1: أحسنت. يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، علم ينتفع به.
0: معناه ما يموتش العالم.
1: وريتي أختي نجاة نرجع لعلاقة العلم بالنفع وعلم ينتفع به. إذا علم لا نفع فيه
0: ما يسمش علم.
1: لا يطلب في ديننا ولا تؤجر عليه، بل سيكون شاهدا عليك. ربي أعطاك عقل وأعطاك طاقات وانت أسأت توظيفة ما نفعتش بها العباد. احنا عندنا قاعدة عامة في الشريعة الإسلامية، هي كل شيء يبارك إذا جلب منفعة
0: ودفع
1: أو دفع مفسدة.
0: مفسدة.
1: لذلك العلم يجب بالضرورة أن يكون علما نافعا. فكل العلوم الدنيوية النافعة
0: جيناش توا اللي كنا نحكو فيه منذ قليل، منذ بداية الحساسة رأوف. قلنا احنا قلنا راهو العلم إذا كان انتزع منه الإيمان،
1: نعم،
0: كما شفناه معناها في بعض المفكرين والفلاسفة الأوروبيين،
1: نعم،
0: أنه باش يحيد على طريقه. لهنا جينا بالضبط نفس النقطة هذه، العلم اللي ما ينتفعش به يولي يضر، شي يولي معناها عكس اللي لوجع عليه. احنا لما نافع الإنسانية بشي ولا نضر به الإنسانية.
1: أكيد جدا. حاجة أخرى في شرف طلب العلم: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
0: ريت
1: وانا قلنا احنا وركزنا على الشكل هذا الورشة من الناس يقل
0: يقل ايش معناها
1: اقل شيء يصير له ارباك
0: ويعطي العكس متاع المعنى.
1: ايش
0: يعطيك عكس المعنى؟ معناها ربي سبحانه يخاف من العلماء. وهو العكس هو الصحيح.
1: وذي عظمة اللغة العربية. مش حتى اللغة في العالم فيها شكل
0: لغة.
1: فيها شكل الا اللغة العربية،
0: اي لغة الابداع.
1: خطر بالحق تفرق ياسر بالضمة على الكسرة.
0: يعني فرقت في معنى كامل متاع جملة.
1: بالضبط. أنا نعطي مثال على ذلك. مثلا النبي عليه السلام مرة كان في المسجد، وماذا قال لعائشة؟ يا عائشة ناوليني الخمرة. أي تصور سيدي ذي مشي مشكولة مش تنقره ناوليني الخمرة. وللأسف الشديد أنا مشي نحكم من فراغ، ثم شكون
0: راها منها
1: ثم شكون مشى للتفسير هذا وفي مثلا يعني
0: قدام انا هي
1: قدام العباد ويقدم في روحه على انه مفكر اسلامي وكذا، وقال هذا دليل يعني
0: انه رايح
1: على انها حلال، ولكن هذا تطاول على شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جهل باللغه العربيه.
0: يرجع شويه للقران
1: تو يعرف انه قرانا عربيا. تفرق ياسر. فأنت لو كان ثبتت تلقاه ناولين الخمرة اللي هو السجاد الخمرة.
0: أخي
1: النبي عليه السلام في مسجد
0: يطلب
1: من عائشة الخمرة. يعني ما هذا التطاول وهذا يعني. فعليش قلنا الكلام هذا؟ راهي ضمة تفرق، كسرة تفرق.
0: شفت يدخل ديما في العلم، راه يدخل في باب العلم.
1: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ها سيدي نفسرها الآية. الفاعل تأخر، يعني كأننا نقوله من عباد الله العلماء، اللي هم العلماء ولكن مع العلم عندهم الإيمان، هم أكثر الناس خشية لله. ليه؟ خاطر هم يعرفوا أسرار أنت ما تعرفهاش. يبدأ إنسان مثلا عالم نتاع فيزياء ويجي يلقى في القرآن إشارة علمية فيزيائية. صارت قداش المرة؟
0: برشة مرات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. بالضبط. كثير
1: في بقى في كثير من الندوات نتاع الإعجاز العلمي. علماء لم يكابروا، لم يعاندوا، اكتشفوا يعني نظريات علمية وحقائق ثابتة في القرآن فأعلنوا إسلامهم يعني دون تردد. نجم نعطي مثال لهنا. مثلا من يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
0: هذه ذكرناها منذ قليل.
1: الإشارة العلمية اللي هنا
0: قالوا وين تطلع
1: بالضبط
0: يبدأ معناها الأكسجين يقل
1: يتناقص وتصير حالة متاع اختناق. وتصير حالة متاع اختناق. فمن أين
0: سبحان الله.
1: من أين للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة؟ كيف سيعلمها؟ هي وحي من السماء.
0: شقاق القمر
1: انشقاق اقتربت الساعة وانشق القمر. اليوم العلماء يثبتون
0: أنه ثم شق في القمر كبير.
1: احنا قلنا بحول الله مرة أخرى نخصوا لها يعني حصة ونحكوا على الإشارات العلمية في القرآن، حقيقة في غاية الإبهار والإدهاش.
0: ولا البرزخ بين
1: نعم
0: ذكر بين البحرين، حلو عذب والآخر
1: ملح أجاج.
0: ملح أجاج
1: يعني هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج.

0: يعني إشارات تدل على عظمته وعلى صدق نبيه صلى الله عليه وسلم اللي هي اكتشفها العلم الحديث والقرآن حكى عليها 15 قرن التالي. فإن شاء الله احنا أخذنا عينات
1: بسيطة
0: من باب التشويق لكن بحول الله
1: نخصولها حصة في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم
0: نحكي على الإعجاز العلمي في القرآن على الإشارات العلمية في القرآن وإن شاء الله باش تكون حلقة في غاية التشويق وراهو وروشني للغاية منها من توا أن نثبت العقيدة في النفوس. سيدنا إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى
1: ولكن ليطمئن قلبي
0: ليطمئن قلبي
1: حتى سيدنا إبراهيم
0: حتى احنا نمنوا بربي الحمد لله أما ماذا بينا زدنا نطمنوا أكثر خلينا نتهنوا عليه الموضوع عذاب اللي كده. فالإشارات العلمية في القرآن يعني خير دليل على عظمة الخالق وجوده وعلى صدق نبيه صلى الله عليه وسلم من خلال إشارات الواردة في القرآن.
1: نعم إن شاء الله نعمل وقفة مع فاصل سيرؤوف ثم نعود.

0: مدار الأسبوع، الحدث والتحليل، الخبر وخلفياته.
1: في مدار الأسبوع، أحداث وقضايا محلية ووطنية وعالمية تطرح للنقاش.
0: نتابع، نرصد، نحلل ونستأنس بآراء الخبراء والمختصين.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
4: تمام 11 صباحا. تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت شركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اليوم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 9 صباحا والساعة 6 بعد الزوال، وعلى فترات متقطعة على أن لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة حسب ما تمليه وضعية الشبكة. ومن بين المناطق المعنية بالقطع الدوري للتيار الكهربائي هذا اليوم سجل حد ودوز والفوار ونويل وزعفران وقبلي والنزلة ورأس العين وجنعورة من ولاية قبلي. قامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية يوم أمس ب 821 تدخلا، من بينها 169 عملية إطفاء حرائق وفق ما أفادت به وزارة الداخلية اليوم على صفحتها الرسمية. قال رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس محمد مقديش اليوم إن عدد المشتركين في آلية الاقتطاع الآلية القار بلغ 12,000 مشترك، تساهم تبرعاتهم في توفير موارد مالية للجمعية تقدر ب 700,000 دينار شهريا. وأضاف في تصريحنا اليوم للإذاعة الوطنية أن هذه الآلية هي نظام تبرع شهري مستمر يتيح للمتبرعين كفالة طفل فاقد للسند، واعتبر أن هذه الآلية تمكن من توفير تمويل مستدام لقرى الأطفال وتساهم في تغطية احتياجات الأطفال. أعلنت جامعة سوسة عن فتح باب الترشح للالتحاق بالماجستير المهني الجديد ريادة الأعمال الزرقاء والإدارة البيئية الذي تحتضنه كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة. ويفتح هذا الماجستير أبوابه أمام خريجي مختلف الاختصاصات إلى جانب المهنيين الراغبين في تعزيز معارفهم ومهاراتهم في المجالات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق والتصرف البيئي. أخيراً، تتصاعد المخاوف من وقوع كارثة جديدة على الحدود بين نيبال وتيبت بعدما تلقت السلطات في نيبال اليوم تحذيراً بشأن خروج مياه بحيرة من ضفافها في جانب تيبت بالتزامن مع ارتفاع منسوب المياه في أحد الأنهار، مما دفع السلطات إلى دعوة السكان وفرق الإنقاذ في المناطق المهددة إلى الانتقال إلى أماكن آمنة. في أمان الله.
5: إذاعة قفصة في تمغزة شبيكة وميداس على 96.00.
6: دين ودنيا.

0: 7 دقائق بعد الـ11، أهلا ومرحبا بكم الكل على موجات إذاعة قفصة، معاكم وبكم في دين ودنيا إلى حدود منتصف النهار. سي رؤوف تحدثنا على فضل العلم، خذينا كذلك برشا آيات قرآنية اللي معناها وتدبرنا الآيات هذه وشفنا معانيها وكذلك حرصها على قيمة العلم. السنة النبوية وأحاديث الرسول فيها الكثير والكثير من الحرص على العلم. ثم حديث للرسول صلى الله عليه وسلم نحب نكتشفه معك أنت في فضل العلم.
1: يعطيك الصحة. ثم حديث نبوي صحيح،
0: نعم،
1: يعتبر مرجعا في فضل طلب العلم، يعني يغنيك على أي معلومة تتعلق بفضل العلم.
0: نعم.
1: وحديث طويل شوية وكلها كنوز وكلها معاني.
0: نعم.
1: شي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم. سنأخذوه بالجزء بالجزء إن شاء الله. قال: من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
0: سبحان الله.
1: إذن هذا يأكد لنا المعنى اللي مشينا له قبيله، أن العلم يوضح لك الطريق.
0: نعم.
1: ويبين لك هاي ثنية اللي توصل لربي، هاي ثنية اللي تخلي ربي راضي عليك،
0: وهذه طريق الأمان والنجاة.
1: نعم. وإحنا عندنا باب من أبواب الجنة الثمانية اسمه باب العلم. ثم ناس تدخل الجنة من باب العلم.
0: ما شاء الله.
1: إذن هو إنسان يمن بربي، يقوم بالفرائض متاع،
0: أما زاد ربي،
1: لكن مش بالضرورة يكون مكثر من النوافل وكذا، لكن ننفع العباد بالعلم متاعه، فيدخل من باب العلم. واحد أخت يدخل من باب الصدقة.
0: أما هذه في القرآن سي رؤوف،
1: نعم،
0: ما نتذكرش هو جالوت وبسط له في العلم،
1: أي زاده بسطة في
0: القوة
1: والعلم.
0: أي شوف ربي معناها باين، معناها أنه فضل العلم تزيد درجة على بقية البشر،
1: بسطة في العلم والبدني، معناها كان قويا وكان من أهل العلم.
0: نعم.
1: فهذا موضوع آخر، كل واحد منا رأى ربي لازم أعطيك ربي، لازم أعطيك ربي فضل منا من المنن متاعه، اكتشفها وشد ثنية فيها. ثم شكون أعطيها ربي؟ المال. المال ذاك طريق لدخول الجنة. وثم اللي يعطيه ربي مثلا سبحان الله العلم ينفع به العباد. ثم اللي يعطيه ربي السلطة ويكون قادر على أن يعدل بين الناس وأن يدير أموره، فهذه كلها منن ربانية،
0: هبات
1: من عند ربي، كلها أبواب تاع جنة، كلها مداخل تاع جنة.
0: سبحان الله.
1: إذن الحديث ايش يقول؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم.
0: سبحان الله. شوف ربي
1: شو تفسيرها لكلام هذا. الملائكة تشهد على طلب العلم وتحف المجالس متاع العلم. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه وبينهم. إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في
0: ملائه الأعلى. نعم.
1: ملائكة السماء.
0: سبحان الله.
1: ثم ماذا يقول؟ وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب.
0: ما شاء الله.
1: فضل العالم على العابد. يقول قائل: ليه ربي فضل العالم على العابد؟ هاي بعض الاعتبارات. عنا مكالمة
0: سي رؤوف، خذ المكالمة الأولى. نعم.
1: السلام عليكم. عسلامة.
2: ألو.
1: مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: سي محمد السلام. كيف الحال؟ ألو. سي محمد لاباس عليك؟
2: لسه، ان شاء الله ربي برد علينا السموم.
1: ان شاء الله يا ربي. امين. تفضل.
2: ايه.
1: سي محمد، يعني ايش تحكي لنا في فضل العلم؟
2: افري بهالبرنامج.
1: نعم تفضل.
2: عن ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: ويعلم معلمون رب قر الساعة الزايدة بلاش.
1: لا سي محمد، هذا موضوع آخر. رأي توا الدنيا وصعوبتها. نعم نعم.
2: وأهل أرضه والحوت في البحر.
1: نعم.
2: يصلون على الذين يعلمون الناس الخير.
1: نعم.
2: وروى الترمذي مثله، حتى النملة
1: في جحرها.
2: وقال حديث صحيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني جبريل عليه السلام أن فضل المتعلم على سائر الناس كفضل أبي بكر على سائر أمتي، وكفضل جبريل على سائر الملائكة، وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله من النار فلينظر إلى المتعلمين. وإحنا في يوم العلم.
1: نعم.
2: الذي نفس محمد بيده ما من متعلم يختلف إلى باب عالم، إلا كتب الله له بكل قدم عبادة حسنة وبنى له بكل قدم مدينة في الجنة ومشى على الأرض والأرض تستغفر له. عن ابن عباس رضي الله عنه ولو أتلت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرحم خلفائي. قلنا: ومن خلفائك؟ قال: الذين يأتون من بعدي ويرون أحاديث. اللي يقول لك الأحاديث وهذا الشيء زاد سيدنا قال: ويرون أحاديث يعلمونها الناس. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: وأختم من خاض يوم الجمعة في حديث فكأنما أعتق 70,000 رقبة وكأنما تصدق بألف دينار وكأنما حج 40,000 حج. وهذه قويل الله أعلم بها.
1: لا ريت سي محمد ما مساش عندي ملاحظة، احنا ديما نحاول نعدل. ريت غالبا الأحاديث اللي فيها هذا الكم من 70,000 و7,000 في الغالب رأي أحاديث ضعيفة أو موضوعة. هذاك علاش كلامك الأول كله جميل ما شاء الله ومكثر أحاديث صحيحة معلومة، فيحاول العبد ديما شوية تحقيق وتدقيق. بارك الله فيك سي محمد، ورانا فرحانين بمداخلاتك ما شاء الله، ديما ثرية وديما تعطينا في معلومات قيمة. بارك الله فيك،
0: شكرا لك، يعطيك الصحة.
1: إذا نرجعوا
0: ثم مكالمة أخرى.
1: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا.
2: السلام.
1: السلام.
2: ربي
1: يبارك فيك.
2: محمد صالح، شكري من مديرلة.
1: مرحبا سي محمد صالح، مرحبا بأهل المضيلة.
2: عايش فيك، بارك فيك، مرحبا بيك، بارك الله فيك يا شيخ.
1: ربي يحفظك.
2: لو تسمح عندي قصيدة قصيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أي تفضل تفضل.
2: بارك الله فيك، يعطيك صحة. النبي صلى الله عليه صلوات الله عليه وينزل وينال البركات كل من صلى عليه. النبي من حذر، النبي خير البشر، أمن من له شق القمر ونزل سلم عليه. النبي حذرين أعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلاة عليه. النبي خير الأنام المشفع في القيام والمظلل بالغمام فاز من صلى عليه. النبي من عادته والكرام شيمته.
1: أيوه.
2: والجمال سلم عليه. النبي العربي شافع مذنبي عمدتي ومطلبي ذخر من يلجأ إليه. النبي جد الحسين، النبي جد الحسن كل من يفعل حسن من الفرض الخمس سن أو جبز الباري عليه. النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس. النصارى والمجوس سلموا على يديه. النبي ذاك المليح قبله، النبي ذاك المليح قد قوله قول صحيح والقرآن شيء مليح أنزله رب علي.
1: ماذا بينا تختصر شوية خاطر باش نعطوا فرصة لمداخلات أخرى. إذا هذا كلام جميل في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ربي إن شاء الله يبارك فيك، وربي إن شاء الله يجعل النبي عليه السلام من يعني شفيعا لنا يوم القيامة. وشكرا جزيلا،
0: شكرا لك.
1: ونمشي المكالمة أخرى. تفضل يا أخت نجاة، استقبلي المكالمة.
0: مكالمة خذها أنت سيراؤوف.
1: السلام عليكم. على السلامة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيراؤوف.
1: مرحبا. على السلامة.
0: مرحبا.
1: أحوالك بخير؟
3: والله الحمد لله. كيف الحال أنت والأخت نجاة؟
0: يعيشك. مرحبا
1: فيك.
3: عودة ميمونة أخت نجاة.
0: يعيشك، يعطيك الصحة أختي. يعيشك
3: يعيشك يعيشك. اليوم الموضوع حول العلم.
1: نعم.
3: العلم ما هو هواية ومتك فيه، رأوا بحر كبير في رؤوف.
0: إيه.
3: الموضوع هذا رأوا بحر كبير، حلقات ومتك فيه، وهذا اللي ننظره. ثم تعطوني الرأي ولا لا؟
0: فعلا فعلا.
3: أي نقول يحتل العلم مكانه محورية في الإسلام.
0: نعم.
3: العلم عبادة وفريضة في الإسلام. أول كلمة نزلت هي اقرأ، فتح الوحي بسورة العلق، الأمر بالقراءة مما أسس لربط الإيمان مباشرة بالعلم والقلم والتعلم. طلب العلم فريضة، حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، على طلب العلم وجعله اختياري إجباريا على كل مسلم، ووسع الآفاق. اطلب العلم ولو في السن، العلم نور والمعرفة تكمل الدين والدنيا. ونختم بالدعاء في
0: فضلي. تفضلي، يعطيك الصحة.
3: عايشة. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك.
0: أمين.
3: واعطني واعذني بفضلك عمن سواك.
0: أمين.
3: اللهم افتح لي مغاليق السماوات والأرض، وسخر لي المحبة والبركة والجمال.
0: أمين.
3: كل من حولي أمر هو من تولى أمري.
0: أمين.
3: اجعلني خفيفا طيبا أينما نزلت.
0: أمين يا رب.
3: أمين يا رب العالمين.
0: أمين يا رب.
3: في عناية الرحمن أخت نجاة الكرام.
0: يعيشك، جزاك الله كل خير أختي، يعطيك الصحة.
1: يبارك فيك. يعيشك. شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: إذا نرجع الحديث المبارك، ثم مداخلة أخرى.
0: ثم مداخلة أخرى. لا نواصل سيارة.
1: إذا نحن وين وصلنا؟ إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سالكه. ويقول قال لي ربي فضل العالم على العابد. هاي اعتبارات، خاطر العالم ينفع نفسه وينفع
0: غيره. نعم.
1: أما العابد
0: ينفع نفسه فقط.
1: نفسه.
0: شو سبحان الله. ريت المعادلة.
1: أي. ثم الثانية أن العالم بعلمه يفقه دينه وسر وجوده ويحقق الاستخلاف على الأرض.
0: أيه؟
1: حتى الاستخلاف على الأرض كما رأينا احنا في الآيات المباركة، ربي ربطها بالعلم. صحيح. ربي ما اختار الإنسان خليفة إلا لما زوده
0: ربي سبحانه بالعلم
1: ومعلومات. ثم أن الإنسان يكون على بينة، على بصيرة، كما قلنا قبل حتى في العبادات متاع، ناخذ مثال. ثم ناس مثلا تصلي يعطيه الصحة 50 سنة و60 سنة، لكن لغياب علمه وتفقهه في الدين تلقاه صلاته
0: ناقص،
1: غلط، يزرب في صلاته، وإلا الوضوء متاعه ماهوش كامل، وإلا ربما يعمل حوايج
0: تغضب ربي،
1: مكروهات، وإلا حوايج تبطل الصلاة متاعه، فلا يتم خشوعها أو ركوعها. فلماذا؟ لغياب العلم. ولذلك العلم مقدم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ثم ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن العلماء ورثة الأنبياء. من لفضل
0: شفت
1: إن العلماء لم يرثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم.
0: نعم.
1: فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك احنا رينا قبيلة في الكواليس كيفاش ربي ربط العلم بالحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
0: شو ربي
1: الحكمة شنو هو؟ البصيرة، العلم، وحسن التدبير والتصرف والتقدير. فضل يعطيهنا ربي كما العلم تماما، فضل يعطيه ربي الناس ويعطيش الناس.
0: أي فعلا هبة ربانية.
1: فيلزمك تشكر ربي بحسن توظيف الهبة ذي بنفع الناس، بالتقرب إلى الله من خلالها. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم كما قال المتدخل قبيلة سي محمد بن رجب بارك الله فيه، يعني في فضل العلم والتعلم، النبي عليه السلام يقول كلاما جميلا، اللي هو شنو؟ اللي هو أن العالم يستغفر له من في السماء والأرض، حتى المتعلم، حتى الحيتان في الماء.
0: سبحان الله.
1: حتى الحيتان في الماء
0: للمتعلم.
1: المتعلم معناها أنت قاعد تطلب في علم نافع. هذاك علاش نقول تلامذتنا ديما والطلبة نتاعنا، ما تخليش النية الدنيوية برك،
0: خليها خالصة لوجه الله،
1: ما تضيعش على روحك لأجل اطلب العلم. أنت راك مسلم سبحان الله.
0: صحيح.
1: اطلب العلم واجعله أداة للتقرب من الله، للاستزادة من الثواب، وبالتالي ستحصل على هذا الثواب
0: من الجهتين.
1: ستستغفر لك الكائنات. قال حتى النملة في جحرها.
0: سبحان الله.
1: إن الله، حديث آخر هذا، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، قال حتى النملة في جحرها، حتى الحيتان في الماء، لا يصلون على معلم الناس الخير. معناه يصلون عليه، يستغفرون له. يعني شوف أنت، ملايين مليارات متاع كائنات قاعدة تسبح لك وتستغفر لك، وانت قاعدة تعلم في العباد،
0: وهذا معنى التسخير. هذا معنى التسخير.
1: وبالتالي انت اذا اوتيت علما فقد اوتيت
0: خيرا كثيرا،
1: بابا عظيما من ابواب الجنة، يعني بحار لا حد لها من الاجور، فعليك ان تغترف منها. عليك ان تغتنمها، وعليك ان تكون اهلا لهذا الفضل وهذه المنة الربانية
0: العظيمة. نعم. وقلنا حتى في بداية الحصة تحدثنا على قصة الخضر مع سيدنا موسى وقيمة العلم. العلم فيها علوم زاد. نعرفوا العلم اللي نعرفوه من العلم العادي
1: الدنيوي.
0: الدنيوي ثم العلم الثاني اللي يرتبط مباشرة بالغيب.
1: إذن هو نقسموه كان حبيت إلى العلم مكتسب وعلم إلهامي رباني. العلم الإلهامي شنية القيمة متاعه؟ أنه يظل راسخا في الذاكرة، لكن نحكو على الوحي كي ينزل النبي عليه السلام، كان صلى الله عليه وسلم يحرك به لسانه حتى لا ينسى، ما كان أمي الرسول صلى الله عليه وسلم. باهي نزلت الآية لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه علينا دي مرة الفضل يرجع على رب إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يعني ربي تكفل بتحصيله في صدرك وببيان دلالاته ومعانيه وإيحاءاته، فهو العلم الرباني. نجم ربي يؤتيه الإنسان أمي، ولكن بك العلم الرباني واللي هو أعلم أهل الأرض
0: فعلا، وهذا اللي ما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: وهذا اللي صار مع سيدنا الخضر. كيفاش سيدنا موسى وما أدراك ظن أنه أعلم أهل الأرض، قال ربي لا ثم شكون أعلم منك.
0: نرجع للخضر، ثم مكالمة سيرة أوف. استقبل المكالمة،
1: استقبلي أنت يا أختي نجات.
0: المكالمة كمال ولا نغم؟ ثم مكالمة. ألو ألو، صباح النور، مرحبا.
4: نحوالك تحية ليك وتحية سيد الشيخ والعاملين بالإذاعة كل المستمعين.
0: يعيشك، شكون معانا؟
4: منوبية من حي النور.
0: مرحبا بيك أختي منوبية.
4: منوبية بن حمد.
0: مرحبا يا منوبية. إيه يا منوبية. مرحبا مستمعة وفية، تفضلي.
4: يا عم يا لي عمر واحد كنت.
0: إيه مرحبا بيك يا للا، مرحبا بيك، تفضلي.
4: ما استغناش عليك بخلاص.
0: يعيشك يا منوبية، طول عمرك، تفضلي.
4: حبيت عيش أختي عيش. حبيت نسيدنا الشيخ. ثم شكون معناها عنده 8 صغار و8 معناها 5 اولاد و3 بنات، ومات رجلها وخلالها برشا معناها الغابه وخلالها الدار وخلالها كل شيء، وهي عندها رزق باباها، تمشي هي رزق باباها الكل تكتب باسم ولدها الصغير. انا هم 5 اولاد كتبت لولدها الصغير، وكتبت زاد طرف من الدار ولدها الصغير. كي قالوا لها اولادها ورينا الحجة ورينا كل شيء، قلت لهم نوري حتى شيء، وحرة في رزقي ما تسألني حتى حد. إيش يقول الشرع في هذا؟ ماذا بيها راهي تسمع هي؟
1: أي إن شاء الله باهي، إحنا تنقولوا كلام الشرع.
4: خلت معناها نعم. خلت مثلا العدوة بالأخوات.
1: هذه هذه يعني صارت
4: هي
1: صارت حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تكون مرجعا نقيس عليه، اللي هو جاه راجل وقال لها راني عطيت الواحد من أولادي كذا كذا، قال له يا اخي عطيت لاخواه كيفه؟ قال له لا. قال له النبي عليه السلام نهاه عن ذلك، قال له كان تحب انت يكونوا لك في البر سواء، يجب ان تعطيهم بنفس المقدار. هذا المعنى بتاع الحديث، كان حب يبروك الكل كيف كيف. فهذا مرجع يدل على ان الهيبه كي نعطوها لاولادنا، يا اما نعطوا الواحد منهم برضا البقيه، نجم تكون واحد منهم مثلا
0: هو في حاجه
1: صحتي فقير والا عنده اعاقه ولا كذا حاله خاصه، فيجي
4: لا بس عليه
1: لا انا نحكي لك، انا يجي يلم وليداته وابنيه الكل ويقول لهم راني ناوي كان حب ربي نعطيك نكتب الدويره الفلانيه الخوك ماكم تعرف وضعيت، يقولوا له بابا الله يبارك، كان اذا وافقوا ما نساش اسمعيني للاخر، اذا وافقوا الكل فلا حرج في ذلك، لكن

0: وينجم في الدار يصلي جماعة، نصلي بزوجتي وصغيراتي وبنتي مثلا، هاني نحصل الأجر نتاع الجماعة.
1: نصلي على الكرسي،
0: هذه مسألة أخرى. ريت ديننا محلاه تحكي على اليسر. أنت ينجم يصلي، ينجم يصلي الإمام جالس بمأمومين واقفين، وعملها النبي صلى الله عليه وسلم مرة، فهذا جائز.
1: يجوز
0: يصلي الجالس بالواقف، يعني لا حرج في ذلك. تصلي أنت على الكرسي ويصلي هم وراك. موجود عند المذاهب الكل، على خاطر النبي عليه السلام صلى بالصحابة مرة جالسا، يعني كان كما نقولوا عندها وجايع وألم وكذا، من الجمش يوقف فصلى بهم جالس، فيجوز هذا. فاش حبيت نقول
1: هي معلومة
0: إن شاء الله. فراه بإذن الله ما تحرمش من الأجر متاع الجماعة، اللي هو صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. لا تنجم تصلي بيه. ربي يبارك فيك. هو للإضافة الله يحفظك. مرحبا يا سيدي،
2: شكرا لك، يعطيك الصحة.
0: هو للإضافة أختي نجات، معناها حاجة أخرى بما برشا ما يعرفوهاش. ينجموا مثلا زوز خوات في الدار،
2: أيوة،
0: وأمهم الأفقه فيهم تصلي بالأخرين، ولكن يوقف في صف واحد، صلوا جماعة نساء، ينجموا وصلواتهم الكل سرية. فعلت عائشة ذلك رضي الله عنها. عائشة سئلت في ذلك وقالت لهم أنا راني صليت بهم جماعة. فتجي الإمامة كان صحة التعبير، توقف في الوسط، والأخرين يوقفوا على يمينها وعلى يسارها، كان واحدة برك على يمينها في نفس الصف، وتصلي إمامة والأخرين يتبعوها
2: سري معناها،
0: وسري الكل، وما يتحرموش من الأجر الجماعة. هذا الكل من باب شنو؟ باب العلم. رو في الشرع اسأل تو تعرف. والحمد لله تو عندنا الانترنت، احنا حاجة جت على بالك مقلقاتك، تقول هل يجوز أن تصلي المرأة إماما مثلا، تلقى الحكم وتلقى الدليل.
2: ولا الأم أولادها سرقوه،
0: أي
2: لا يبدو
0: البنات
2: ولدت صغار.
0: لا إذا ذكور الذكر يصلي بالأنثى، يتقدم ولو كان صبيا هذه مسألة أخرى.
2: معناها أم الأولاد يلزم
0: أم الأولاد تبع، إذا ولدها حافظ قرآن ويجيد التلاوة، يعني الحد الأدنى على الأقل، ويعرف يصلي بهم، فلا حرج في ذلك ولو كان صبيا يصلي بهم. ريتو كيفاش لجر محلاه، نجم نغترفه من هنا وهناك. أما ديما نرجع لموضوعنا، هذا يكون بالعلم. إنما العلم بالتعلم. راو تلوم على المسلم ما يسألش والله. ويبقى يعمل في
2: يعني
0: حاجة غلطة
2: اللي هي باش يدفع الضريبة، هي دينه.
0: اسأل راك سبحان الله تنجم صلاتك هذاك التعب، رب يعني صائم ليس له من صيام إلا جوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيام إلا التعب والنصب.
2: نعم. أما مكلمة سي رؤوف ناخذوها. ألو
3: دكتور حسين، السلام عليكم.
2: مرحبا
3: احمد عبد الله من مشاور.
2: مرحبا بك خويا احمد، تفضل.
3: رايش اخ نجات وشيخ عبد الرؤوف ولا شيخ منظر؟
2: اي شيخ عبد الرؤوف،
3: ان شاء الله ربي ينوركم على هذا البرنامج الشيخ وهذا البرنامج الديني. ولكن عندي انا سؤال ومنا ملاحظه اخويا عبد الرؤوف اخ نجات، بما ان اليوم جاء ورا الامام يلزم عنها
0: الصوت
2: متقطع شوية سي أحمد، ما نعرفش كان ترك حكا في بلاستيك
0: ولا إذا حال
2: المذياع تكتفي بالاستماع من الهاتف فقط سي أحمد.
0: ترى عاود تكلم سيد أحمد.
3: أنا حاول
0: هكا به
2: أبرك هكا خير.
3: معناها هي اليوم جمعة منها بالمناسبة، ونتذكر منها مدامه منها البرنامج ديني. معناها وراء الإمام ماذا بينا الإخوة اللي منها ينظروا على الإمام، وراء الإمام يلزم اللي منها يقف وراء الإمام بحذا المؤذن يلزم يكون حفظة من حفظة القرآن، يلزم يكون يحفظ ما تيسر.
0: أكيد
2: نعم.
3: الكتب توا أنا كنت مؤذن لهنا، توا تلقاهم يفارس باش يكون معناها في الصف الأول، وهو ما يحفظش القرآن ورا الإمام، ربما معناها يتأتى شيء على الإمام ولا حاجة بربي. من الشيخ منظر بربي هذه خذها بعين الاعتبار.
0: يعطيك الصحة. والله أنا عندي

0: إضافة أخرى خلينا نثبت وسع المعلومة ذي، يعني هو اللي يكون وراء الإمام روح نجاة والسادة مستمعين يلزم يكون فقيه ويجيد التلاوة.
1: نعم.
0: ليش؟ خاطر نجم تصير طارئ للإمام.
1: سبحان الله.
0: سبحان الله. يمرض قض وضوءه فكي تلفت يستخلف إنسان قادر
1: يشد مقامه. أيوه.
0: فمش اللي يجي يوقف وراء الإمام. ماذا بين يوقف وراء الإمام إنسان ينجم يعوضه.
1: حافظ لكتاب الله.
0: هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية وهذا النداء عملوه بارشا يعني إدارات جهوية والشؤون الدينية يعني في ظل الحرارة الشديدة.
1: نعم.
0: ماذا بين اليوم الأئمة الخطباء ماذا بين يخفوا على
1: يخفوا نعم من طول الخطبة.
0: ماذا بيك ماذا بيك ماذا بيك ما تفوتش ربع ساعة.
1: أي خطر
0: معناها
1: جنبهم حرارة
0: تعطي الخطوط العريضة متاع الموضوع وكذا ومعناها من باب الرفق
1: بالمصلين
0: خاطر حرارة شديدة جدا.
1: صحيح.
0: ماذا بين الناس سلامتهم. تأدي العبادة متاعها في ظروف طيبة ما نطولوش عليهم ربع ساعة بين الخطبتين كافي وافي بإذن الله.
1: نعم.
0: وربي إن شاء الله يتقبل منا جميعا وربي يرفع علينا إن شاء الله شدة الحرارة. نعم. هذه
1: أمين يا ربي. مكلمة أخرى سي رؤوف.
0: السلام عليكم. على السلامة.
2: صباح الخير ومع مباركة للجميع.
1: مرحبا
0: نور أمنا الفاضلة نعيمة كيف الحال؟
2: الله يبارك لكم إن شاء الله.
0: ربي يحفظك لله.
2: والله يا حبيبي تحصلت ما حبيت نسلم عليكم وواجه بركة
1: فضلي
2: العلم تكلمت ولا ما فيه الخير والسلامة للناس كل
1: الحمد لله
2: واجه بركة نقول لكل معلم وكل أستاذ ربي يبارك لكم وربي يحفظ
1: أمين يا ربي
2: يا ربي أرجعوا كيما معلمين بكري يترو تلميذ ونزوي ولا بدل سلوكه ولا أعطوه ربع ساعة من وقتكم حلوا له قلوبكم وحاوروه راكم تدروش على العيالات من الجن يحكي مع الام مع الباب يعطي جنب للاستاذ ولا للمعلم اكل ربع ساعه ذاك راهو ينقذ بشر.
1: صحيح.
2: اعطوا اهميه للتلامذه واعطوهم اهميه او يكون ثواب عند ربي. بارك الله فيكم والسلام.
1: شكرا لك يعطيك الصحة أمي نعيمة.
0: أعطتنا نجاة هذا يقودنا
1: يقودنا حتى مش نقول لك راهو يمشي بينا مباشرة للفقرة هي علاقة
0: أداب
1: المعلم والمتعلم. نعم
0: أداب المعلم والمتعلم ونحاول وذا هو أهمية البرنامج دين ودنيا يربط بواقعنا التربوي. فثم جملة من الأدبيات لازم تكون عند المعلم وعند المتعلم.
1: نعم.
0: من باب التذكير طبعا.
1: نعم.
0: فبالنسبة للمعلم هو المرجع متاعنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وعلمكم. محلاها الكلمة.
1: شفت محلاها.
0: لما أنا رني عبارة على باباكم ونعلم فيكم. فربط التعليم بمعنى الأبوة.
1: أبوة. نعم. اللي فيه الحنان وفيه المودة وفيه كل شيء.
0: نستخلصوا منه هذا. ريت. أنت معلم ولا أستاذ. وربي يبارك إن شاء الله في إطارنا التربوي.
1: أمين يا ربي أمين.
0: وربي إن شاء الله يحفظهم
1: أمين يا ربي ويعطيهم القوة والعلم.
0: أيه. راهو أكتلم ذات ذوكم أحسبهم وليداتك.
1: أي فعلا.
0: شو معناها تحسبهم وليداتك؟ تعاملهم برفق. ديما نقولوا ما كان الرفق في ما تخوف فيشي.
1: والله.
0: ما تخليش يترعب منك. رد بالك تعتقد
1: حرصوا على انه باش ينجم يضيع حوايج اخرى. بالضبط. نعرف راهو حرص على الصغير ولكن ان ثم صغار ما تتحملش.
0: بالضبط. يعني البعض يحب يفرض الانضباط بك الصرامه
1: وكشده والشده
0: وربما احيانا كلمات جارحه ومؤذيه وكذا. لا لا لا راك تنجم انت تكسب تلامذتك ويحبوك ويتعلقوا بيك وانت انسان تحكي بليونه بسلاسه ولكن وتفيد فيهم وحارس عليهم وتنصح فيهم وتتفاني في الخدمة متاعك ما تقصرش في حقهم. فرام بإذن الله تسيطر عليهم ولكن بمحبة
1: وليس بخوف وراء.
0: نعم.
1: ربي ثم مكلمة أخرى سيرا وفنا ناخذوها قبل من
0: السلام عليكم.
2: عسلامة عسلامة الشيخ رأو.
0: مرحبا. الله يبارك فيك. ربي يحفظك.
1: مرحبا بيك. عايش
0: أختي. تفضلي
1: تفضلي.
2: موضوع أنا ما سمعتش شو الموضوع على التلميذ والمعلم.
1: لا على قيمة العلم. أي وتوت معناها الخصائص اللي يجب تتوفر في المعلم والمتعلم.
2: ماذا بينا نحن تو المعلمين تحس إن مش كي قبل الصراحة.
1: كيفاش؟
2: متغربني تحس خير، حتى التلميذ قرر يخاف من المعلم. انا شوف من المعلم ماشي حتى في الطريق
1: يبدل ثنيته احتراما ليه.
0: اي بالحق هذه احنا نتفاعلوا بالحق، توا ثم نقص في التوقير وهو راهو يتعلق ربما ب ب ب ما نعرفش انا ب ب ب ب ب بالتربيه وعنده
1: نمط الحياه تتبدل سي راهو
0: ولا ومتاثرين بمواقع التواصل وما فيها من
1: واصل.
0: اي بالضبط بالضبط.
2: بصراحه اللي خيبه التلميذ صراحه كقابل المشكله، وبصراحه التلميذ تحس ان عندي من العلم اكثر، حتى الاستاذ والمعلم يحترموش بصراحه.
1: صحيح
2: إذا بين المعلم يتولها برشا والأستاذ بالتلميذ لا يحكي معاه وجه هو ذيك الجي ذيك الجيش معناه
1: الإحاطة النفسية بالحق.
2: إذا بين معناه التلميذ يولي يحترم المعلم والأستاذ أكثر من لازم، مش هو معناه ما يحترموش أفضل.
0: يعطيك الصحة
1: إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك الصحة. شكرا ليك.
0: إذا نقولوا إحنا زاد على المعلم يزم يكون قدوة، ماذا به يكون قدوة، يكون المثال الأعلى، ما يزمش يلاحظ عليك ولدك.

0: وانت وانت الاول تكون فخور تقول وتقول هذا راس مالنا.
1: شفت
0: الحمد لله يحبونا
1: وصلت الرساله
0: يحبونا وليداتنا ويسلموا علينا ويفرحوا كيرونا. معناها انا الحمد لله راني اديت الرساله
1: فعلا.
0: وكنت باهي معاهم ونفعتهم وكذا. فهكذا وكما تدين تدان
1: والله.
0: اذا كنت انت فظا غليظا عنيفا
1: لنفضوا من حولك
0: بالضبط سينفضون من حولك
1: وما يحترمك حتى واحد
0: وحتى يريك يحسب روحه ما شافكش وربما يقول في خاطره برشا كلام اخر فماذا بينا
1: لا اذا خاصه
0: نعم.
1: شفت معناها شوفوا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مثلنا الاعلى سي رؤوف معناها عنده السلطه الكل وعنده القوه الكل ولكن معناها كيفاش كان لين وهو المعلم والمتعلمين الصحابة كيفاش كان معناها يمر لهم العلم يمره لهم معناها بسلاسة وبليونة وكان معناها كان يتعامل معهم بكما قالها ربي سبحانه لو كنت فظا غليظا
0: لنفض
1: من حولك
0: نعم. وهو القائل صلى الله عليه وسلم حديث مش مشهور هذا علموا ولا تعنتوا والبعض قال ينسب إلى سيدنا عمر علموا ولا تعنتوا فإن المعلم خير من المعنت. شو معناه المعنت؟ أكلي شديد أكلي غليظ أكلي يستعمل أكل أسلوب الزجري يستغل السلطة متاعه باش يأذي التلميذ وإلا يهده وإلا ما نعرفش أنا برشا معاملات
1: واللي كرهك التلميذ في القراية وبرشا تلامذة مساكين عزفت على القراية من أساليب معناها كما هكي
0: وتعمل له يعني يدير باج في حياته يبدل 180 درجة
1: فعلاً.
0: ويكره المادة ذيك ومعادش يمشي الشعبة هذيك وغيرت لمسار حياته ريت لمعاملة ريت. سيئة
1: في حاجة بسيطة
0: والعكس صحيح يكون ما مادة ما يحبهاش
1: ويلقى أستاذ
0: يجي أستاذ ما شاء الله يتعلق بالمادة
1: ويقول
0: يحب يقرأها في الجامعة ويقول روح حبيبني فيها فلان يعني فعلاً. سبحان الله شوف روحك فانا مقام تحب تحط روحك
1: والله
0: في مقام هذا ولا ذاك يعني بالحق مسائل للمراجعة. أسمع وش يقول الشاعر ماذا بيه كلمات هذه ما نقولها اليوم محلاها في حق المعلم والمربي. شي يقول أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا فهو الذي يبني الطباع قويمة وهو الذي يبني النفوس عدولا وإذا المعلم لم يكن عدلا مشى روح العدالة في الشباب ضئيلة وإذا المعلم ساء لحظة بصيرة جاء على يده البصائر حولا وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا إن اليتيم هو الذي طلق له أما تخلت أو أبا مشغولا. فنحكوا على المسألة التربوية حتى عند الآباء والأمهات بعض أيتام ولكن مش اليتم المعروف
1: والله.
0: أيتام علاش عندها باب وام أما وينهم
1: ما هم موجودين
0: هذيك ما تولي بزينتها ولبستها وخرجاتها شنو هو الباب نهار كله في القهوة ومهم الصغار
1: مسكين ضاع
0: يعني هذه زاد نداء للأولياء را كلكم راع وكلكم مسؤول عن رأي ستسأل يوم القيامة نهار القيامة متعدي قدام تقول قفوهم إنهم مسؤولون يا أخي جاي بصغار ومهملهم ما تولهتش بيهم ما ربيتهمش ما تولهتش بقريتهم ستسأل عن ذلك فالمسؤولية ذي ما نحطوش الدرك الكل على المعلم صحيح. والأستاذ
1: حتى العائلة عندها رأوا نصيب
0: العائلة
1: الأسد.
0: هي نصيب الأسد صحتي وهي كما نقول الخلية الأولى
1: أي.
0: إذا ما تلقاش التربية والتعليم مش تيصلحها من بعد
1: لا.
0: صعيب ياسر
1: صحيح.
0: ثم ينجم يكون المربي حتى الإمام في الجامعة أو على المنبر
1: أي.
0: يعني كما نقول إحنا الفضل متاع التعليم ومتاع النفع العلمي راه متاح للجميع للمعلم للأستاذ للأب للأم للإمام على المنبر والقائمة طويلة حتى اللي يكتبوا في كتب اللي يعملوا في مقالات اللي يقدموا في ندوات في محاضرات في برامج
1: للتعلم.
0: في برامج كما برنامجنا هذا والحمد لله وبرامج غيرها كثيرة أي حاجة فيها نفع تفيد بها العباد راك تؤجر عليها عند ربي وراك تخلي بصمة وتخلي أثر والإنسان أثر بعده
1: أيه؟
0: ما يزمكش تموت وانت نكرة يقولوا شكون اللي مات
1: شكون
0: ما نعرف عليه حد شيء لا يقولوا فلان فلان الله يرحمه كان يعمل ويعمل ونفع وفاد العباد
1: ذكراه تبقى بعدها
0: كما قلت قبل أخت نجاتك الحديث الجميل المبارك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث تعرفش معناها

0: قد تعمله من ثلاث
1: يعني سيء علاقته بالدنيا انتهى.
0: انت انت
1: ما عنده حتى اجر.
0: اما ثم ثلاثة ابواب بقت محلوله
1: مفتوحه
0: محلوله لوقتاش لنهار القيامه ما دام ذوقهم قاعدين منتفعين بك الشيء هذا. ولد صالح يدعو له اكل ربيته ربيته واحسنت نباته يدعي لك الدعاء نتاع مستجاب والدعاء ذاك يخلي درجاتك في القبر ترفع عند الله. نجم انت اليوم في درجه غدو تولي في درجه اخرى في الجنه
1: من دعاء ابنك
0: بدعاء ابنك لك وصدقه جاريه للناس اللي عندها المال استثمروا استثمروا في
1: حوايج
0: تبقى لكم لنهار القيامه وعلم ينتفع به. ريت كلمه علم جاءت نكره اي علم نافع ينتفع به كما يقول العلماء علم بث في الصدور او كتب في السطور يا اما علم مدون ولا علم مشافى. فهذا الفضل للعلماء للشكون للمعلمين للاساتذه للباب في عائلته للامام على المنبر والقائمه قلنا نعم. طويله فلا تحرم نفسك هذا
1: نعم. أكيد وصلنا نهاية هذا اللقاء المباشر معاكم. شكرا لكل من رافقنا. تحيات سي رؤوف عباسي نجاة علقمي كمال عبادي وعماد الغرز. إلى اللقاء. ثم عندهم

0: ضيف أرابيسك اليوم الشاعر والكاتب والأعلامي والمخرج السينمائي محمد إيدوم أب من موريتانيا. أرابيسك من الأربعة للخمسة على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة
2: مراية تتكلم.
3: فلاش سبور.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لأقل من 21 سنة لتأهل اليوم للدورة النهائي لألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد فوزه على نظيره الإيطالي بنتيجة 3 أهداف مقابل 1. سجل هدف المنتخب الوطني كل من علاء الدين الدربالي، ريان عنان ووليد ذويب، وضمن منتخبنا الميدالية الفضية في انتظار إجراء المباراة النهائية أمام المتأهل من المنتخبين المغربي والجزائري و التتويج بالذهاب. نذكر أنه انتصرنا في الجورنيه الثانية على المنتخب المغرب. قال المنتخب الجزائري مازلنا ما نعرفوش المستوى متاعه، لكن وصل لنصف نهائي هذه البطولة إن شاء الله بتوفيق لمنتخبنا ويحقق الميدالية الذهبية في ألعاب البحر الأبيض المتوسطة. ديما مع أخبار المنتخبات والبعثة التونسية، نذكر أنه حصدنا ميداليات أخرى خلال هذه الألعاب. ذكر تورنتو إيطاليا 2026 آمنة بن حسونة أحرزت الميدالية الذهبية في سباق 100 متر سباحة بالزعانف، عن فضيات 3 ميداليات فضية ونحكو على الذهب زادة. وفي كرة اليد نذكر المنتخب الوسط للذكور انهزم أمام المنتخب الجزائري بنتيجة 33-26 لغاية غادرة بذلك الدورة. نكملوا في هذا المشوار طبعا نحكو على فرقنا التونسية. ترجي الرياضي التونسي كان أعلن اليوم عن تعاقده مع المهاجم الدولي التونسي حازم المستوري. المستوري أمضى عقد لمدة 3 مواسم على ترجي قادما من دينامو مقلاشتا الروسي. ولعب المستوري لعمر 29 سنة سابقا في نجم المتلوي والاتحاد المنسيري بمدينة الجيش بن توزر. نذكر أنه ترجي اتفق زاد مع الاتحاد الليبي على بيع مهاجمه فلوريون دانو بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي. ذكر ويكاند هذا باش لعب مقابلة الجولة الثانية ذهب من البطولة على دفعتين غدوة بعد غدوة. بالنسبة للغدوة انطلاقا من 4:30 في رادس النادي الافريقي يستقبل امل حمام سوسة التحكيم لحسام بولعريس. مستقبل مرسى مع تقدم ساقيه الدير مقابلة زفرها عبد السلام ماني. والاتحاد المنسيري في مصطفى بن جنات يستقبل الملعب التونسي التحكيم لحسني النيلي. والسي اس اس في المهيدي في مواجهة مع ترجي جرجيس التحكيم لمحمد علي قروية. بالنسبة للدفعة الثانية باش يكون نهار الاحد انطلاقا من 4:30 شبيبة العمران في زويتن مع ترجي مقابلة لزفرها سيف الورتاني. ونادي حملنف مع نادي المنزرتي التحكيم لأمير العيادي. الأولمبي الباجي مع اتحاد بن قرداني زفر اللقاء فرج عبدلاوي. والنجم الساحلي في الملعب الأولمبي بسوسة يستقبل النجم الرياضي برمتلاوي مقابلة لزفرها الحكم خليل الجارية. الأخبار هذه وأخبار أخرى ديما على الصفحة الرسمية للإذاعة الفيسبوك. هذه أجمل تحية حيدرون، إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تمام منتصف النهار، تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. انتظم اليوم بمقر ولاية قفصة الاحتفال الجهوي بيوم العلم، حيث تم تكريم عدد من المتفوقين والمتميزين في مختلف المستويات التعليمية. كما مثل هذا اليوم مناسبة لتتويج مجهودات كل الفاعلين في المنظومة التربوية، وفق المندوب الجهوي للتربية بقفصة إبراهيم الرويس، الذي أفاد في تصريح لزميلة هدى منسية بأن الجهود انطلقت للعمل على تحسين نتائج البكالوريا بجهة قفصة. ذكرت المكتب الجهوي بقفصة بأن موعد الاختبار الكتابي الثاني للبطولة الوطنية للمطالعة في دورتها الخامسة سيكون يوم الاثنين القادم 31 من أوت الجاري بمقر المكتبة على الساعة 9 صباحا، ودعت المشتركين في هذه البطولة إلى إحضار دفتر التقييم. تختتم المهرجانات الصيفية بولاية قبلي مع الأيام الثقافية الصيفية برجيم معتوق من 27 إلى 29 من أوت، والأيام الثقافية الصيفية بسوق لحد من 27 إلى 30 من أوت، وفقرات وسهرات متنوعة تضبط بالمناسبة. قالت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين إيرانيين ومصادر رفيعة في البلاد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي ما زال يسيطر على مقاليد الحكم ويدير شؤون البلاد من وراء الكواليس لأسباب أمنية، بينما يتعافى من جروحه ويفوض في الوقت نفسه صلاحيات واسعة إلى مجموعة من كبار المسؤولين الذين يتولون إدارة شؤون السلطة. أخيرا ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة التي ضربت مناطق في نيبال وتيبت وفق حصيلة جديدة إلى 538 ضحية وفق ما أعلنت الشرطة في نيبال اليوم، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين قرب الحدود بين نيبال والصين. نهاية هذا الموجز الإخباري المشواري، ينطلق الآن في مدار الأسبوع مع زميلة ثريا بن محمد. في أمان الله.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. مدار الأسبوع، مدار الأسبوع. مدار الأسبوع نافذة على الأحداث الجهوية الوطنية والعالمية.

0: أهلا مرحبا بكل مستمعينا الأعزاء، تحية طيبة لكل من اختار مرافقتنا في هذا العدد الجديد من برنامج مدار الأسبوع اللي يوصلكم عبر موجة إذاعة قفصة. التحية اليوم توصلكم من ثريا بن محمد في تقديم عدد هذا الأسبوع. نحيي زميلي كمال عبادي اللي رافقني تقنيا، الطاهر جبالي في الهندسة الرقمية لحصة اليوم. حصتنا اليوم اللي باش نشوفوا فيها أهم الأحداث على الصعيد الجهوي والوطني والعالمي طيلة أسبوع، باش نتابعوها تباعا مع مختلف المتابعات والضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معانا ويأثوا هذا العدد من مدار الأسبوع. في البداية باش تكون الانطلاقة مع الفقرة الأولى، الجهات في أسبوع.
1: الجهات في أسبوع.
0: في الجهات في أسبوع، احتضن مقر ولاية قفصة مؤخرا جلسة عمل اللجنة الجهوية لمتابعة مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي، والتي خصصت لمناقشة وإثراء النسخة الأولية من قاعدة البيانات التي سيتم عرضها على مكتب دراسات متخصص تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمتعلقة بأصحاب المشاريع والمنتفعين بمختلف برامج وآليات المساندة النشطة بولاية قفصة. السيد عبد الستار الرابحي عضو مكتب دراسات عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مزيد التفاصيل.
2: هو برنامج يعتني بكل ما هو مشاريع ذات بعد اقتصادي وعددنا ذات بعد بيئي، يعني المشاريع اللي هي تستغل الامكانيات المتوفره في الولايه لاعاده التثمين والرسكله نتاعها، وهو موجه لكافه الباعثين. وكذلك البرنامج هذايا معناها بدا منذ مده في الجانب هذايا وخدموا على بعض منظومات الانتاج، وفي قفصه استقر الراي من عند لخيان في مكتب الامم المتحده على العمل على منظومه الفصدق، هذا كمنظومة خاصة بولاية قفصة، وكذلك في إطار منظومة أخرى مع ولاية مجاورة اللي هي منظومة متاع الزيتين. بمعنى المنظومات هذوما فيهم العديد من حلقات الإنتاج. حلقات الإنتاج هذه باش تعطي إمكانية لبعث مشاريع داخل هذه المنظومات، هذا بصفة عامة على المشروع. لخيان معناها في إطار معناها التفاعل مع الباعثي المشروع اللي هما برنامج الأمم المتحدة بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، عبروا على مشغل في كونه ثم بعض الصعوبات في توفر المعطيات وفي تبادل المعطيات في هذه المجالات، طلبوا على أساس لكونه مكتب دراسات يعمل لهم قاعدة بيانات وين باش تضم كل هالمشاريع اللي تعملت في هالمنظومة بتاع الاقتصاد الأخضر. وكذلك نحن نحبوه اللي كونه مع الخيال بالشراكة معهم نعملوا لهم آلية اللي هي هذه قاعدة البيانات، هذه آلية باش يخدموا بها، لكن نحبها آلية نحطوا فيها شنو صار ونحطها آلية على ذمتهم باش تكون هي أداة للتنسيق ما بين الإدارات الجهوية، وكذلك تكون بوابة للباعثين الخواص باش يولوا ويطلعوا على شنو موجود في هالمشاريع من الجانب هذايا، وكله في إطار دفع الاستثمار الخاص وفي إطار تثمين ما تزخر به الجهة من إمكانيات والفصدق وكذلك الزيتين. لكن قبصة ما فيهاش كان زوز منظومات، فيها العديد من المنظومات، ونحن نحبوا اللي كونوا آخذي القرار في الجهة تكون عندهم لوحة قيادة فيها كل المدخلين موجودين في اللحظة ذاتها، ينجم يأخذ المعطيات كاملة على كافة المدخلين باش يوجه البرامج هذه باش يكون التوزيع متاعهم هام، وكذلك التوزيع متاعهم يشمل كامل أطراف الولاية.
0: من ولاية قفصة إلى ولاية توزر، انطلقت منذ أيام بحي حفر الطين بتوزر أشغال تبليط محيط حوض تجميع المياه لحمايته بالخرسانة الإزفلتية وتحسين الوضع البيئي بهذا الحي. بأكثر تفاصيل سنتحدث عن أبرز هذه التدخلات. معنا مباشرة السيد أمين عكروت عضو مجلس محلي بمدينة توزر. مرحبا بك سي أمين.
3: شكرا، بارك الله فيك، ونشكر كل متابعي إذاعة قفصة.
0: شكرا لك. إذن فكرة عن أبرز هذه الأشغال وهذه التدخلات، وكان نرجع شوي قبل ما نحكي عن هذه التدخلات سي أمين عن أبرز الإشكاليات اللي يعاني منها هذا الحي، حي حفر الطين، واللي هي موجودة يعني منذ سنوات تقريبا.
3: هي إشكاليات موجودة عندها سنوات حقيقة، وكنا طرقنا فيه الموضوع هذا حكاية في مداخلة يكون تقريبا عندي شهر أو شهر ونص مع إذاعة تابعتكم الموقع على القفصة.
0: نعم.
3: حاليا معناتها الأشغال موجودة وإن شاء الله من حسن إلى أحسن في فلسطين إن شاء الله.
0: شني أبرز معناها الإشكاليات سي أمين؟
3: أبرز الإشكاليات هي كان ديما العناية بالبيئة والمحيط، هيك حاجة ما خبرتني ركزنا عنها هنا وقاعدين في معنها تو حاليا.
0: نعم، والتدخل أي التدخلات فاش تمثل؟
3: التدخلات حاليا في الوقت الحاضر هي الأشغال في رنكور، يعني متمثلة في تبليط حوض حفر الطين بالخرنسانة الإسفلتية، والغاية منها هي كما قلت في العناية بالبيئة والمحيط، والغاية منها إن في متولاة معاش ولي ثم كما نقولوا إحنا بالدرجة بالعامية قصب والحشيش اللي هو كان يسبب في روائح كريهة وكان يسبب في نموس والوشواش نعرف في الصيف وديما في متولاة عندنا مشكلة هذيك. هذاك كل ما عاش نشوفوه تويك هذيك الحاجة الباهية ما عاش يركح فيها الماء. بالنسبة للأشغال هي تبليط معتها بمساحة جملية تقدر ب 2000 متر مربع، وتو حاليا الأشغال في تقدم بنسبة 95%، وباش نتكمل الأشغال في المحيط الحوض تاع حفر الطين وكما هاني صورت لكم ديجا بعث لكم معتها أشغال كيفاش، وباش تكمل الأشغال في حوض حفر الطين بيتبع على قريب إن شاء الله نهايرين ثلاثة أخرين متمثلة في تدعيم بلوعات مياه الأبطار القرية الوطنية جيكتروا هي بحث كارفور تدعيم للبلوعات 20 بلوعة جديدة باش ما عاش يركح الماء تميك ويولي الماء يمشي في البلوعات ويهبط للحوض اللي هو احنا تو باش نبلطو، ومن بعد يفوتوا مطرمبات ويمشوا في للشط يعني
0: التصريف معناها المياه
3: اي تصريف مياه الابطار.
0: باهي سي امين، يعني التدخلات هذه شكون يامنها؟
3: تدخلات هذه هي تابعة إدارة المياه العمرانية. نحب نشكر سي فهمي عبد الجواد، هو رئيس مدير بإدارة المياه العمرانية، مشكور يعني فهمتم ولا بارك الله فيه.
0: باهي، بالنسبة للجانب المتعلق بالنظافة سي أمين، تصور أنه زاد يتم التركيز عليه فيما يخص هذا الحي إلى جانب هذه الأشغال، كيفاش تتم معناها العملية؟ فما حملات، نعرف أنه فما بعض المناطق في ولاية طوزر شهدت يعني حملات مكثفة للنظافة، نعرف خاصة خلال فصل الصيف معناها، وشنو تأثير تكدس الفضلات والأوساخ في مناطق، يعني إذا كانت تكون موجودة فما نقاط ما يسمى بنقاط السوداء، شنو تأثير معنا بالنسبة لكم كيفاش تم معناها العملية هذه؟
3: هو بالنسبة للنظافة أنا في اتصال مع بلدية طوزر ديما، ثم برنامج كبير. هو بالنسبة للنظافة بحفر الطين ديما مشكلتنا احنا اللي هي في الحاويات، يعني تتعبى الحاويات يكبوا الزبدة في الجاعة، معناش مشاكل أخرى مع تأبار الكاكي في النظافة، أكثر شيء مشاكل هي في ورحنا في الفضلات المنزليه هذيك اكثر مشكله. هو حاليا تم برنامج عملناه مع بلديه طوز، مشكور السيد كاتب عن بلديه طوز، سوى عملنا قاصمنا معناتها مدينه طوز نصفي، ثم نص باش يخدم مقاول باش تولي مقاوله خاصه لنص مدينه طوز لرفع الفضلات بورتا بورت يعني، والنص الاخر باش تولي تخدم بلديه طوز. هنا تولي ثم الامكانيات على بلديه طوز الكل تتحط في النصف الآخر من مدينة توزر، أفضل من إنها تكون نقول إحنا مدينة توزر كل هيك مشرف عنها بلدية توزر، مع إنها ثم توفر لنا حاليا ثم أربع دركاتير جو يعني أربع جرارات،
0: أي
3: مع ثم زوج جايين في الطريق إن شاء الله، ما عندنا في كميون أخر حجم كبير كميون ضغط يعني لرفع الحاويات هذه إن شاء الله ما عادش نشوف الفضلات خاصة في القاعس هيك. خاصة في الويكاند يعني السبت لحد شيء ديما السبت لحد، خاصة في حفر الطين ديما السبت لحد ناكل اللي بلدية طوزر ما تخدمش يتعبوا الحاويات
0: نعم تتكدس الفضلات
3: تتكدس الفضلات في القاع من تسبب في روائح كريهة يعني. أنا قاعد نخدم على مستوى طوزر كل هيك وخاصة على حفر الطين، ربما كي تتوفر الإمكانيات مع ثم شوي إمكانيات توفرت مع أنها ثم إمكانيات أخرى جاية مثلا كما قلت ثم دركات أخرى جايين، مع أنها ثم تولى بلدية طوزر تو حاليا باش تولي تخدم كان في طارة طوزر بركة، نصور أنها تتحسن إن شاء الله.
0: إن شاء الله. نعم، في الجانب هذا فما نقطة مهمة سي أمين ركزوا عليها، اللي هي الجانب التحسيسي، معناها للمواطنين باش يكونوا واعيين بأهمية دورهم في أنهم يكونوا مساهمين معناها في القضاء على النقاط السوداء، وأنهم يحافظوا على ما يتم إنجازه يعني من أشغال في المنطقة دي، خاصة بعد معاناة سنوات.
3: أي أكيد كتو مواطنين واعيين في حورتين يعني، وأنا ديما بتصل معاهم، يعتبروا جيراني قبل كل شيء، قبل أن يكون نائب عن جهة أنا هم جيراني معناتها، وديما بتصل أنا وياهم وعارفين الأشغال كلهيك أو فاهمين الأشغال كلهيك، خاصة الأشغال الموجودة سويك، حق الوعي موجود. أما شنو بغيت إشكالية في النظافة، النظافة إن شاء الله حتى هو ما نجموش، إحنا نجمو ما نجموش نجو المواطنين نقول لهم مثلا ما تكبوش الزبلة أو ما تحطوش الزبلة أو كذا، وتبدأ بلدية توزن مش موفر الإمكانيات. نعم. الوقت توفر الإمكانيات ويبدأ الحيضات مثلا إن يتوفر لها كميون ويكون معها مواظب،
0: نعم،
3: وإحنا وبلدية توزن هذا اللي بيش يصير يعني في أقرب جلسة
0: إن شاء الله،
3: يبدأ فما كميون ويبدأ فما الوقت معها محدد، وقتها نجم نحطو احنا على وعي المواطن ونجم احنا حتى
0: هو جانب الوعي من الضروري ان يكون متوفر سي امين، يعني حتى اذا كان فما نقص في الامكانيات البلديه، جانب الوعي انه على الاقل حتى في رمي الفضلات انه ما تكونش في كل مكان معناها، وانه فما توقيت معين تجي فيه البلديه انه يتم احترام التوقيت هذاك، باش ينقصوا معناها على الاقل من النقاط السوداء هذه.
3: اي انا ديجا ديما سمعت لحد ديما نقول لهم جيران، نقول لهم حاول انكم ما تكبوش الزبله في لحد، خلوهم في الدار يوم الاثنين، نقول لهم توا يجي كميون يبدا يفرغ في الحاويات نجم نكبوا الزبله، يعني معناتها كي تقعد نهار ولا جمعه وسوس مسك واحد في دارك نجم تحطها في خشب وبال او عندك بوبال تخليها ومن بعد تكبها نهار الاثنين مش هذا ديما موجود هذاك امكوره هذاك عندنا بالنسبه لنا عمل يومي معناتها.
0: نعم واضح.
3: إن شاء الله من حسن إلى أحسن.
0: إن شاء الله يتم تجاوز الإشكاليات اللي استمرت لسنوات يعني في حي حفر الطين بتوزر، وتكون الظروف البيئية معناها جيدة جدا بهذا الحي. إن شاء الله. مشكور جدا سي أمين عكروت عضو مجلس محلي.
3: نعم.
0: نعم.
3: شكرا. وعندي كنت أعطيني حتى نص دقيقة من وقتك. ما زال عندي زيد ديجا أشغال تاع طرقات كما حكينا مرة اللي فاتت.
0: أي. فهمت. في مدينة توزر.
3: كانت في حفر الطين نحكي ديما.
0: أي.
3: عندي أشغال تاع طرقات عبيد الطرقات يعني. إن شاء الله حتى على قريب كان المفروض كان إن رو فهمت الله كلمة الأشغال معناتها وقع تعبيد، ثم شوية إشكاليات إدارية وشوية إشكاليات مع المقاول تاع إنها لربما ما ثمش وكذا كل شيء. إن شاء الله في القريب العاجل.
0: إن شاء الله.
3: الإشكالية هذه.
0: نعم.
3: ويقع تعبيد وباش نتصل بكم وقت يبدا تعبيد
0: ان شاء الله
3: وباش نوريكم
0: نعم.
3: شيء يبدا فما تعبيد، يبدا فما طرقات، ويبدا فما ثلاثة بليط حفور الطين، ويبدا الماء ما يركحش، هذه من اهم الاشكاليات في حفور الطين. انا نصور اللي 95% من المشاكل البيئيه في حفور الطين
0: باش تتحل. مشكور جدا سي امين عكروت عضو مجلس محلي بمدينه توزر على مداخلتك معنا اليوم في برنامج مدار الاسبوع عبر موجه اذاعه قفصه. ما زلنا مواصلين معاكم مستمعينا في ولايه توزر. دائما يتم بسوق الرحبه الواحيه بتوزر الترويج للتمور الصيفيه بالسوق المحليه، وذلك بالشراكه مع المركز الفني للتمور، وذلك من خلال دعم مسالك التوزيع القصيره والتضامنية وإيصال منتوجات صغار الفلاحين مباشرة إلى المستهلك بهدف تشجيع الإقبال المحلي على هذه الأنواع الموسمية. عضو جمعية المنحلة للمواطنة الفاعلة بتوزر سالم بن سالمة يتحدث في هذا السياق.
1: منذ 5 سنوات انطلقنا في ترويج لتمور تناول البيولوجي تمور البيض ما يعرف عنه على التناجي بالشراكة مع المركز الفني للتمور، نحاولوا باش نعاونوا بالتعريف بهذه التمور لعمل محرف سوق جديدة تدعم صمود الفلاحة والواحات القديمة خاصة المعروفة بهذه الأنواع تاع التمور على غرار بلاد القصبي الجوندي غار السمطيك وبرشا أنواع أخرى في الحظوظ التنوع البيولوجي. الفكرة الأساسية من هذه التجربة اللي اخترقت منذ 3 سنوات على المركز الفني للتمور اللي نحاولوا نكتشفوا أسواق على مستوى السوق المحلية، نعرفوا التونسي بها التمور هذه من خلال عملية الإيصال لباب الدار نوعية التمور هذه. إن شاء الله لأنه نطوروا أكثر التجربة من خلال المشاركة في معارض ومعرفة أكثر حاجيات التونسي ومعرفة أكثر اتباع التونسي في استهلاك التمور، لأن للأمانة نزلنا خدمة كبيرة تستنانا على مستوى السوق المحلية في ترويج التمور التونسية. إحنا الفكرة الأساسية الجمعية انطلقت على عملية التعليم على عديد التجارب، من ذلك خصصنا منها طرق خاصة في عملية الحفظ، وصبتنا حتى على مستوى ترويج التمور المشمسة سنة وتخرج فيها منها تجارب، من هذه ريكومنداسيون تخرج فيها منها فكرة تجارب حسنة اللي تنجم تعاون الفلاح وتعاون مختلف الشباب اللي يحب يخدم على الجانب هذا من الترويج، منها يلقى على الأقل تجارب منها جربت ونعاونوه بها منها على مستوى الاستعداد لبعض مشاريع خاصة في الحكاية. احنا دائما نخدمه على 10 أنواع تمور، نبدأ بالليجو والقصبي والجندي والغرس المطيق، ثم بعد ندخل التنطبشت وبفقوس وتزرزيت والكحلة والصفرة، ونخلو حتى أنواع أخرى من التمور كما المحمودي كما التمور من دجلة المناخر، وديما في استكشاف زادة تمور أخرى.
0: من ولاية توزر باش نتحولوا إلى ولاية قبل اللي معنا مباشرة زميلتي ماجدة عمارة، تحياتي ليك ماجدة.
4: تحية ليك ثريا وإلى كافة المستمعين.
0: شكرا ليك، مرحبا بك معنا في مدار هذا الأسبوع. قبل ما نمر لي يعني الحديث عن أهم الأحداث والتظاهرات اللي عاشت على وقعها ولاية قبلي خلال هذا الأسبوع، يعني باش نواصلوا، كنا نحكوا في ولاية توزر على مسألة الترويج للتمور الصيفية اللي تتسمى التمور المطلق في ماجدة. نصور حتى في ولاية قبلي نفس الشيء، معناها هذه التمور اللي هي تعتبر يعني موسمية، لكن فما إقبال عليها، لكن للأسف ما يتمش الاستثمار فيها، يعني كما مثلا دجلة النور.
4: أكيد ثريا، اللي هي تشبه الأسواق الفترة هذه، التمور المطلق كما الهيفا كما القصبي بان عماري تعدى وقتها شوي، واللي هي التمور هذه ما تصبرش ثريا، لازم معناها يتم الاستثمار فيها في وقتها، لكن نلاحظوا اللي في ولاية قبلي موجودة فقط في الأسواق، ما نشوفوش اللي تم تثمين ولا استثمار لهالتمور هذه.
0: نعم.
4: موجودة في الأسواق وما فماش إقبال برش عليها، خاطر أغلب هي يحبوها المواطنين والأهالي، لكن أغلب الأهالي فلاحة تعرف في ولاية قبلي ترتكز أساسا على التمور، سواء التمور المطلق أو دجلة النور، معناها برسك الناس الكل عندهم هالتمور هذه يحاولوا يستثمروا فيها في مجال البيع.
0: نعم باهي، نمشوا تو هو في نفس السياق، التمور معناها من اهم النقاط والتظاهرات او اللي عايشناها معناها في ولايه قبلي، هي ما يتعلق خاصه بحمايه صابه التمور، حمايه الصابه لهذا الموسم من تغليف، من مداوات، عديد التدخلات في الفتره هذه. ماجد
4: أكيد ثريا، وخلينا ننطلق قبل التغليف كما قلتي بالمداوات، وينظم المركز الفني للتمور بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وخلايا الأرشاد الفلاحية يوم 21 أوت يوم تحسيسي حول المكافحة المتكاملة لحشرة الأوركتاس في منطقة بشني من معتمدية الفوار. اليوم ذي يهدف للتعريف بالبروتوكول العلمي للمتكافحة لهذه المكافحة المتكاملة كما قلنا لحشرة الأوركتاس، واللي الحشرة هذه ولت موجودة ببعض من مناطق ولاية قبلي خاصة بمعتمديتي جمع توق والفوار، وهو معناها ما يتطلب مزيد العمل على مكافحتها لحماية كما قلنا أشجارنا، خاصة نعرف اللي ولاية قبلي تركز أساسا على التمور وعمودها الفقري واقتصادها يرتكز على هذا القطاع. وصلين مع القطاع ذي قطاع التمور، نعرف ولاية قبلي انطلقت حاليا عملية حماية الصابة عبر التغليف بالعراجين، تغليف العراجين بالبلاستيك عفوا أو الناموسية باش نحموها من التقلبات المناخية ودودة التمر، وين دعا رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقبلي الشمالية حكيم المرابط، دعا فلاحي الجهة إلى التريث قليلا في القيام بهذه العملية، عملية التغليف إلى حين تجاوز موجة الحر مربى البلاد.
0: نعم مش مناسب معنا أنه يتم عملية التغليف مع ارتفاع درجة الحرارة،
4: هذا رأي الاتحاد
0: الفلاحين
4: قال نظرا لبعض التأثيرات السلبية التي قد يسببها تغطية العراجين خلال هذه الفترة على جودة حبات التمور، لكن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تأكد أن عملية التغليف تساهم في حماية العراجين والتمور من الأمطار ودودة التمر، كما أحكينا رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بقبلي، وتأكد كذلك أو تدعو إلى التغليف أن عملية التغليف تعد من التقنيات الفلاحية الضرورية في منظومة إنتاج التمور الفترة الحالية اللي تتزامن مع المرحلة المناسبة للقيام بهذه العملية، خاصة بعد عملية التجلية وفي مرحلة التبسير. نعرف أن تو التمر في مرحلة البسر. هنا فما اختلاف في الآراء بين الرأي العلمي مندوبية جهوية الفلاحية هي رأيها رأي علمي وبين الاتحاد الفلاحين. الاختلاف سوريا يبقى فقط في التوقيت.
0: توقيت نعم نعم.
4: أهمية العملية عملية التغليف تبقى عملية مهمة ومهمة جدا
0: نعم.
4: بالنسبة لحماية الصعبة
0: نعم.
4: هذا فيما يتعلق بالجانب الفلاحي. نمشي للجلسة اللي انعقدت مؤخرا يوم الأربعاء، جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات الجارية للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية والتكوينية 2026-2027. وتم التأكيد في الجلسة هذه على ضرورة مواصلة الاستعدادات بالنفق المطلوب والحرص على استكمال مختلف التدخلات المبرمجة في أجلها، وخاصة أشغال الصيانة والتجهيز والتهيئة مع تكثيف المتابعة الميدانية وأحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المتداخلين، بما يضمن توفير الظروف الملائمة لانطلاق السنة الدراسية والجامعية والسنة التكوينية.
0: نعم.
4: هذه أغلب أخبار اليوم.
0: أي بالنسبة للفماش ما توصلتش، فماش مهرجانات وإلا تظاهرات ثقافية في الفترة هذه ماجد؟
4: شوي على الموسم الصيفي، وين يختتم الموسم الصيفي للتظاهرات الثقافية بولاية جبلي عبر إقامة الأيام الثقافية بسوق الحد في دورتها 18 من 27 إلى 30 أوت الجاري، والأيام الثقافية برجيل معتوك في دورتها 8 من 27 إلى 29 أوت من هذا الشهر. نذكر فقط هنا إلى أن الموسم الحالي شهد تنظيم أكثر من 10 مهرجانات بمختلف معتمديات الولاية، تنوعت من حيث المادة الثقافية اللي تم تقديمها لرواد هذه التظاهرات، جمعت في سهراتها بين الطابع الوتري والتراثي إلى جانب تنشيط للعائلات والأطفال وعديد الفقرات الأخرى. معناها التظاهرات الختامية تكون في رجيم معتوق وسوق لحد من أمس الحد من نهار 27 حد لنهار 30 إن شاء الله.
0: إن شاء الله. ماجد يعني مع تواصل
4: الأحداث اللي عنا
0: نعم مع تواصل يعني موجة الحر، فكرة معاك اعطينا صورة نسق الحياة يعني في ولاية قبلي.
4: الانقطاع الدوري والمتكرر
0: للكهرباء
4: الكهربائي وكذلك للماء في ولاية قبلي ككل، ما نشبش نحدد معتمدية معينة أو جهة معينة، ككل كان انقطاع يدوم على الأقل ساعة فقط، تولى الانقطاع يدوم أكثر من ساعتين يوصل حتى لثلاثة سوايع، معناها ضوء مقصوص على مختلف معتمديات ولاية قبلي.
0: باهي إن شاء الله ربي يرحمنا معناها وتمر الموجة هذه
4: تنجيدا بهذا نعم تنجيدا بهذا الوضع
0: نعم. مشكورة جدا زميلتي ماجد عمارة، كنت معنا مباشرة في مدار هذا الأسبوع من ولاية قبلي ومعاك خذينا فكرة على أهم التظاهرات والأنشطة اللي صارت في هذه الجهة. تحياتي ليك ماجد وإلى اللقاء. مازلنا معاكم مستمعينا مواصلين في مدار هذا الأسبوع، ونمر الآن إلى فقرة تونس في أسبوع.
5: تونس في أسبوع،
0: فقرة تونس في أسبوع باش ننطلق فيها بحوصلة لأبرز الأخبار والمستجدات المسجلة على الصعيد الوطني اليوم بإمضاء زميلتنا هدى منسية.
6: حسب بلاغ لرئاسة الحكومة يستأنف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من الثلاثاء غرد سبتمبر 26 و2000 بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ويكون توقيت العمل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء، ويكون توقيت الجمعة من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 1:00 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الآجال. أكد أمس المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات التربية أن أكثر من 1,200,000 تلميذ تم التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها. أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني زيادة عدد عروض التكوين هذه السنة بحوالي 2000 موطن تكوين جديد مقارنة بالسنة الفارطة. كما ستشهد السنة التكوينية القادمة إحداث 6 اختصاصات جديدة، من بينها اختصاص تقنيات الاتصال ملتي ميديا واختصاص مبرمج في الويب وتقنيات الجوال. أطلقت مؤسسة إندا تمويل برنامجاً خاصاً بمنح دراسية استثنائية لتمويل الناجحين الجدد في بكالوريا 26 و2000 يمتد على 3 سنوات. وحسب مديرة الاتصال في إندا، فإن البرنامج يهدف إلى مساعدة الطلبة الجدد على مجابهة مصاريف العودة الجامعية، مع إعطاء الأولوية لأبناء العائلات المعوزة في المناطق الحدودية والداخلية. سجلت كميات التمور التونسية المصدرة خلال 10 أشهر الأولى من موسم 25 و2026 و2000 زيادة بنسبة 13.3% مقارنة بالموسم المنقضي، بعائدات قدرت بنحو 908.4 مليون دينار. المرصد الوطني للفلاحة الذي أورد هذه المعطيات أضاف أن صنف دجلة النور استأثر بنسبة 84% من إجمالي حجم صادرات التمور التونسية. المستشفى الرقمي أو الافتراضي الذي أطلق في تونس رسميا يوم 23 من أود سنة 25 و2000، مكن خلال السنة الأولى من إحداثه من القيام ب 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى بتغطية متواصلة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع حسب ما أعلنت وزارة الصحة.
5: تونس في أسبوع.
0: ما زلنا مواصلين معكم مستمعين في تونس في أسبوع، ومع الأخبار الوطنية. نهزت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج 11 مليار دينار إلى غاية 20 أوت الجاري، مسجلة ارتفاع مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وذلك وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. فكرة عن أبرز هذه المؤشرات المسجلة يتحدث عنها الأستاذ فرحات ميزان، الأستاذ المحاضر في الجامعة التونسية والباحث في تحاليل السياسات الاقتصادية.
7: حسب المعطيات نتاع البنك المركزي اللي صدرت معنا مؤخرا، فما برشا نقاط يمكن إثارتها، حبيت نثير نقاط حسب تدرج منطقي. النقطة الأولى هي تحسن الموارد الخارجية. بلغت العائدات المشتركة من السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج، واللي هذه مزوز هم أهم مصادر تمويل للميزانية بالعملة الصعبة، تقريبا ما يقارب 10.9 مليون دينار، يعني تقريبا 10,000 مليار، 10,900 يعني تقريبا 11,000 مليار تونسي، مقابل 10,500 مليار تقريبا في السنة الفاتة، أي بزيادة جملية قدرها 540 مليار، ما يقارب 25%. وهذا تطور مهم ياسر للميزانية خاصة ولاحتياطي العملة الصعبة تونس. وإحنا في الفترة هذه بالذات من كل عام تقريبا في الفترة الصيفية يقع تزامن جزء أحداث معناه اللي هم أهم، اللي هم جرعة الأكسجين للميزانية التونسية في العملة الصعبة، وهما السياحة، الموسم السياحي معناه بداية من ماي جوان جويلية، وعودة التونسيين في الخارج في فترة العطلة الصيفية، وما ينجر عليه من إيرادات بالعملة الصعبة. المساهمات هذه مهمة ياسر وأكثر من العام اللي فات، وتقريبا مكنوا أن يمولوا الخزينة العامة بالعملة الصعبة. هذا مهم، لكن المشكلة اللي هو في جانب ثاني اللي هي احتياطي العملة الصعبة. العام اللي فات في نفس الفترة كنا في مستوى 107 أيام، والعام الجاي في مستوى 98 يوما، بالرغم من تحسن مداخيل العملة صعبة. هذا يحيلنا إلى جملة من النقاط اللي يلزم الاهتمام بها، أو هي نقاط تفسير لهذا التراجع على مستوى نسبة التغطية بالعملة الصعبة. أولا هو ارتفاع قيمة الواردات، خصوصا واردات الطاقة والمواد الأولية أو السلع الوسيطة أو ليزونكور. الثانية هي أثر تغير سوق الصرف وارتفاع أسعار السلع المستوردة عالميا نسبة للأزمات الموجودة، خاصة في حرب على مستوى الخليج العربي أو الخليج الفارسي وما إلى ذلك. الثالثة هي نمو الطلب الداخلي، سواء الطلب الاستهلاكي أو الاستثمار على المنتجات المستوردة. الحاجة الرابعة اللي تفسر علاش إحنا طاحت معنا عدد أيامات التوريد الموجودة عندنا أو نسبة تغطية العملة الصعبة لمستلزمات العملة الصعبة للدولة هي استمرار ضغوط خدمة الدين الخارجي والدفوعات بالعملة الأجنبية. وهذا خطر احنا في الفتره الاخيره نتاع سداد بعض الديون، وهذا ينجر عليه سداد ديون اللي هي تدخل في مستلزمات او لبزوع نتاعنا بالعمله الصعبه. لذلك القراءه ارتفاع الاحتياطي مهم، لكن مع ارتفاع الاحتياطي ثم نقص على مستوى نسموه الهامش الوقائي، يعني كيفاش نجم انا نهار عدد ايامات التوريد الممكنه من 107 هبطنا إلى 109. النقطة الثالثة اللي يمكن إثارتها هي ارتفاع النقد المتداول ولا الليكيديتي على مستوى الاقتصاد التونسي. زادت الليكيديتي وصلت ل 30 ألف مليار، وهذا مبلغ كبير. تم زيادة 16% على مستوى النقد المتداول أو الليكيديتي في وسط السوق، وهذا راه مؤشر معناها يمكن قراءته بنوعين من القراءة، يا أما يكون مؤشر إيجابي إذا كان يتزامن مع زيادة في الإنتاج، لكن للأسف ثم زيادة في الإنتاج، والدليل هو لابينوري الواقع أو انقطاع بعض المواد الأولية كريما معنا على مستوى السوق. النقطة الثانية هي ثم نمو لحجم المعاملات النقدية ومحدودية الدفع الإلكتروني، ولذلك وقع اتساع بعض الأنشطة الغير رسمية. ثم هذا ينجر عليه ضغوط على مستوى التضخم الممكن، وهذا إشكالية كبيرة يلزم الدولة والسلطة معناها تهتم بالنقطة هذه. وارتفاع النقد المتداول ما هوش بالضرورة وجود أزمة، لكن مؤشر للطلب المتابعة، لأنه قد يرتبط بارتفاع الطلب النقدي واتساع الاقتصاد النقدي وصعوبات على مستوى الادخار أو عزوف على الادخار داخل القطاع البنكي. يعني ثم إشكالية على مستوى الثقة في القطاع البنكي وثقة في الادخار، يعني المزاج العام للتونسي لا يمكنه من الادخار ولا يشجعه على الادخار، وهيك علاش ثم أكثر رغبة في امتلاك النقد على مستوى اليد أكثر من إيداع الأموال في البنوك، وهذا يراه فران إيكونوميك فران على مستوى الاستثمار، لأن أنا نمشي للبنك باش نستثمر نطلب قرض يقولك ما عندناش فلوس، ما فماش الفلوس اللي كيديتي يرى البرة في السوق.
5: تونس في أسبوع.
0: وفي قراءة لتأثير هذه المؤشرات ومساهمتها في تحريك الدورة الاقتصادية، نتحدث عن مؤشرات متعلقة خاصة بمداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج. يواصل التحليل الأستاذ فرحات ميزان، الأستاذ المحاضر في الجامعة التونسية والباحث في تحاليل السياسات الاقتصادية.
7: بعد تحليل النقاط هذه الثلاثة نجم نوصل الخلاصة تقييمية للوضع عامة. المعطيات اللي تقدمت من طرف البنك المركزي قدم صورة إيجابية، لكن الصورة غير مكتملة، لأن الوضع الخارجي ووضع النقدي غير واضح. صورة إيجابية وقت اللي ارتفعت إيرادات السياحة والتحويلات بنحو تقريبا 540 مليار، وهو ما يدعم تدفقات العملة الأجنبية والقدرة على تمويل الاقتصاد خاصة خارجيا والتزامات الدولة خارجية. لكن يلزم أخذ المعلومات هذه بحذر نظرا لتراجع غطاء الواردات من 107 يوم إلى 98 يوم، ما يدل على أن ثم ضغط الواردات أو الالتزامات الخارجية ينمو بوتيرة أسرع من نمو الاحتياطي. يعني أنا تو عندي التزامات، يعني ما نستغربش بعد 4 شهور أو 3 شهور أخرين نلقى روحي في احتياطي نتاع 70 يوم بنفس الطريقة، خاصة الموسم كمل والتونسيين بالخارج بشخر مش يروحوا لأماكن العمل متاعهم وما ثماش الإيرادات كيما صار في الصيف. ولذلك النزول هذايا ولا الوتيرة متاع انحدار عدد الأيامات راهي على جانب كبير من المخاطر. إذا كان ما وصلناش تو الوقت هذايا في الصيف 120 يوم و 130 يوم توريد، وقتاش تحبوا نوصلوا؟ يعني في أكتوبر نوفمبر تلقى روحك تقريبا في 70 يوم، وهذا يمكن نذكروه الكلام من بعد. على مستوى النقد يمثل ارتفاع النقد المتداول بنسبة 16% إشارة تستحق التحليل، خاصة في علاقة بالتضخم والاقتصاد الغير منظم ومستوى الشمول المالي والثقة في القنوات المصرفية. هذا مهم ياسر، يلزم الدولة تعاود قراءة الأرقام في بالصوص هذا. ثم خطر تضخم مالي لما خطر نتاع اقتصاد غير منظم قاعد ياكل اكثر بار في الايكونومي جلوبال، وثم الثقه في القنوات المصرفيه انحدرت، والدليل على ذلك هو وجود اكثر واكثر سيوله على مستوى السوق، وهذا مؤشر معناه يلزم الانتباه له. نعتقد ان الاولويه ما تقتصرش على زياده المداخيل السياحيه او التحويلات التنسيقيه بالخارج، بل تشمل تحويلها الى رافعه للاقتصاد. يعني انا وقت دخلت الاموال هذه كيفاش تكون رافعه للاقتصاد، كيفاش رفع القيمه المضافه للسياح. ما عادش قلقني قيمه الفلوس اللي تدخل، اما معناها قيمه السائح اللي يجي قديش يصرف، قديش يخرج فلوس، قديش يحرك الاقتصاد. هذا اللي يهم، مش ما نشوفش كان المونطون هذاك دخلت مداخل السياح وين دخلت بالضبط. معناها نجموا احنا نحللوها الامر هذا ونشوفوا اللي هي ما عندهاش فائده كبيره وما عندهاش قيمه مضافه على المستوى الاقتصادي المحلي. النقطه الاخيره، وجب تقليص التبعيه للواردات الغير ضروريه، لهنا تحكيم على مستوى الواردات الموجوده باش نتحكم شوي في نسبه التغطيه، ونحاول ان ما ننضرش بواردات غير ضروريه اللي تكلي العمله الصعبه اللي هي من الصعب جدا معناها تحصيلها، خاصه بعد نهايه الموسم السياحي ونهايه فصل الصيف.
5: في مدار الاسبوع الحدث والتحليل، الخبر وخلفياته.
8: في مدار الأسبوع أحداث وقضايا محلية ووطنية وعالمية تطرح للنقاش.
5: نتابع، نرصد، نحلل ونستأنس بآراء الخبراء والمختصين.
0: نواصل معكم مدار الأسبوع. حسب معطيات نشرتها تنسيقية أصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم نقلا عن أرقام لوزارة التشغيل والتكوين المهني، فإن عدد حاملي الشهادات العليا المعطلين عن العمل بتونس يبلغ 137,000، من بينهم نحو 60,000 تجاوزوا سن 40 سنة. وفي سياق هذا التقرير نذكر بوضعية هذه الفئة ونتعرف على مآل الإجراءات القانونية المتخذة لمعالجة هذه الوضعية. منير بن نصر.
5: باختصار،
8: بعد سنة 2011 تصاعدت مطالب خريجي الجامعات المعطلين عن العمل ده خاصة في الجهات الداخلية، وبرز مطلب الانتداب في الوظيفة العمومية كأحد أبرز المطالب الاجتماعية. ومع مرور سنوات تواصلت البطالة في صفوف حاملي شهادات العليا رغم برامج التشغيل والمناظرات والإجراءات الاستثنائية. ففي أوت سنة 2020 جاء القانون عدد 38 لسنة 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، ونص على الانتداب المباشر على دفعات للعاطلين من أصحاب شهادات العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات فأكثر، إضافة إلى فئات أخرى. لكن هذا القانون لم يدخل حيز التنفيذ بالشكل الذي ينتظره المعطلون. وبعد سنوات من الانتظار عاد الملف إلى الواجهة مع القانون عدد 18 لسنة 2025 المؤرخ في 22 من ديسمبر سنة 2025 والمتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية. ودخل القانون حيز التنفيذ في 23 من ديسمبر سنة 2025 بعد نشره في الرائد الرسمي. وينص القانون الجديد على معالجة وضعية هذه الفئة عبر انتداب استثنائي في مختلف القطاعات العمومية تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني، كما يعتمد الترتيب التفاضلي على عدة معايير أبرزها السن مع إعطاء الأولوية لمن تجاوزوا 40 سنة، وسنة التخرج خاصة لمن مضى على تخرجهم أكثر من 10 سنوات، إلى جانب الوضعية الاجتماعية. لكن دخول القانون حيز التنفيذ لم ينهي الانتظار، إذ تواصلت مطالب المعطلين بضرورة إصدار النصوص الترتيبية وإطلاق المنصة الرقمية التي ستتولى تسجيل وترتيب المترشحين. كما شهدت هذه السنة تواصل التحركات الاحتجاجية من وقفات ومسيرات وتحركات أمام مقر الحكومة للمطالبة بتفعيل القانون الذي يعتبر بالنسبة لهذه الفئة اختبارا لمدى قدرة الدولة على معالجة هذا الملف وإنهاء سنوات من البطالة واستعادة الثقة لدى جيل من خريجي الجامعات وتحقيق أحد أهم الشعارات المرفوعة إبان الثورة.
5: في مدار الأسبوع الحدث والتحليل، الخبر وخلفياته.
8: في مدار الأسبوع أحداث وقضايا محلية ووطنية وعالمية تطرح للنقاش.
5: نتابع، نرصد، نحلل ونستأنس بآراء الخبراء والمختصين.
0: وبعد الأخبار الجهوية والوطنية الآن نمر إلى فقرة العالم في أسبوع.
9: العالم في أسبوع.
0: العالم في أسبوع وآخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وآخر المستجدات في الملف الإيراني. سعيدة باستقبال ضيفنا الأستاذ خالد كرون المحلل السياسي. تحياتي لك أستاذ خالد.
10: أهلا وسهلا، مرحبا بك بكافة مستمعاتك ومستمعيك.
0: شكرا لك. إذن أستاذ، في آخر تطورات الملف الإيراني، الرئيس الأمريكي يتوعد بعقوبات اقتصادية جديدة غير مسبوقة ضد إيران. إيران تعلن أنها ستعد قائمة بالشروط اللازمة لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. عديد التطورات في هذا الملف، قراءة لهذه التطورات معك أستاذ خالد.
10: يعني عندما يتكلم الرئيس ترامب عن عقوبات اقتصادية، من السهل لأي ذي عقل يفهم لو أن العقوبات الاقتصادية كانت بإمكانها أن تخضع إيران، ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية ولا الكيان الصهيوني ما كان قد اضطر لشن حملة عسكرية فاشلة عليها. نحن نعرف أن إيران منذ سنوات طويلة، منذ عقود، وستخضع لشتى أنواع العقوبات الاقتصادية والتضييق، ولكن هذا لم يمنع أن تتنامى القوة الاقتصادية وخاصة القوة العسكرية لدى إيران. يعني هذا الكلام ينبغي أن نفهمه في سياق الحرب الإعلامية. ما دامت الحرب العسكرية قد يعني عادت نتائج بالوبال على الأمريكي، وأصبحت التقارير، يعني عندما نرى ما يصدر في الصحف العالمية بما في ذلك الصحف الأمريكية من فضائح كان قد تم يعني إخفاؤها حول الواقع البحرية الأمريكية، حول واقع حملات الطائرات، حول مستويات التسليح، حول نضوب القدرات الاستراتيجية للدفاعات الصاروخية الأمريكية. ماذا بقي للأمريكي؟ بقي له بعد أن انقلب على مذكرة التفاهم. يعني ينبغي أن نذكر ربما المستمعين أن مذكرة التفاهم مضى اليوم على إمضائها، على توقيعها الذي شاهده العالم كله في قلم ترامب شخصيا 180 يوما. ومع ذلك لم يستطع ترامب بعد ذلك، حتى حين انطلب عليها لم يستطع 180 يوم على اندلاع الحرب.
0: نعم.
10: لم يستطع حتى أن انقلب فكرة التفاهم أن يخلق واقعا سياسيا جديدا، يعني أن يفرض شروطا على إيران. ينبغي دائما أن نتذكر اللوحة في مجملها. هو ماذا كان يريد؟ هو الكيان الصهيوني، وإلى أين وصلنا؟ هو كان يريد تغييرا عميقا في بنية النظام الإيراني، كان يريد الهيمنة على المقدرات النووية الإيرانية، كان يريد وضع اليد على البترول، وكان يريد تغيير النظام في إيران. هذا كله لم يحصل. فالآن واقعيا كان مضيق هرمز مفتوحا قبل الحرب، صار الآن مضيق هرمز في يد إيران، وصار ورقة سياسية ضاغطة، ورقة اقتصادية في يد إيران. يعني هذه الخسارة الاستراتيجية الأولى التي مني بها الأمريكي. الأمر الثاني أنه كان يظن أن الحرب على إيران سوف تعزز مكانة أمريكا في العالم التي بدأت تتهاوى نتيجة خيباتها في مناطق مختلفة، وكان يظن أن ما حصل في فنزويلا يمكن تكراره على نحو أو آخر بسيناريو مختلف قليلا في إيران. لكن مني أيضا بخيبة كبيرة، لأن واقع الأمر أن النظام الإيراني بصرف النظر عن موقفنا منه وعن رأينا فيه، ونحن أحرار في ذلك، لكن مكانته داخل بلاده تعززت بفعل الوحدة الوطنية عندما رأى الإيرانيون أنهم يمكنهم أن يفتخروا بدولتهم.
0: نعم.
10: أنها استطاعت أن تناطح الأمريكي، واستطاعت أن تناطح بندية الصهيوني، واستطاعت أن تفرض شروطها على العالم. الآن واقعيا ما يسميه ترامب الزلزال الاقتصادي بعد أن استنزفت قدراته من الذخائر ومن الصواريخ الاعتراضية، وبعدما أن أقر الكبار الاستراتيجيين الأمريكيين بهذا الأمر، بقي ملفان عالقان وما في الحقيقة يبطئان ويعطلان الوصول إلى أي حل وإلى تفاهم جديد. النقطة الأولى هي النقطة المتعلقة بسيادة إيران وشركتها سلطنة عمان على مضيق هرمز.
0: نعم.
10: وهي سيادة نوعا ما تتحكم بالتجارة العالمية في جزء كبير منها.
0: هذا ما يتعلق بالاتفاق أستاذ خالد، يعني اللي تم التوافق عليهم بين إيران وسلطنة عمان، يعني فيما يتعلق بالدخول والخروج من المضيق.
10: يعني رغم أن الأمريكي حاول الضغط على سلطنة عمان، لأن السلطنة هي نفسها وجدت نفسها دون أن تدخل في حرب مستفيدة من نتائج الحرب، مستفيدة بمعنى أنه ستتم سيادتها على على على المضيق، وستجني أرباحا ورسوما وسيطرة إدارية مع شركتها إيران على هذا المضيق.
0: نعم.
10: بثلاث حال لن يمكن أن ترفض هدية تجيئها من السماء عمليا، رغم أن الأمريكي قد هدد العمانيين، وتتذكرون قبل أسبوعين كيف ظهر ترامب في ندوة صحفية في شيء من التوتر، وقال إنه يمكنه حتى أن يمحق

0: إذا وتعرف بشكل تفصيلي أكثر منا مستوى الإخفاق الذي مس الأمريكيين وأضر بهم. يعني قواعد اشتباك جديدة الآن تؤسسها إيران تحت عنوان هرمز. والأمر الثاني المهم هو أن إيران تلاعب الأمريكي فيما في الملف اللبناني. هذه قضية محورية
1: نعم.
0: في مذكرة التفاهم، وهي عنوان الأساسي لكسر شوكة الصهيوني، لأن النشوة الصهيونية والأمريكية نشوة بدأت ليست ترتبط فقط بما حدث في فنزويلا، ترتبط بما حدث في سوريا، وترتبط بما حدث في لبنان من تصفية قيادات وازنة مثل الشهيد حسن نصر الله ورفاقه. هذا كله خلق واقعا جديدا أراد الأمريكي تحت أي ظرف أن يخدم الصهيوني على نحو يجعله يستطيع أن يملك زمام المبادرة في لبنان ويقضم أراضي من لبنان تحت عنوان تحصين مستوطنات الشمال، يعني شمال فلسطين. لكن رغم أن المعركة العسكرية استطاع المجاهدون في جنوب لبنان استطاعوا صد الأمريكي، وما زالت ممكن نسمعه كل يوم عن علي طاهر وعن يعني عن مرتفعات علي طاهر وعن بن تجبيل وهذه المناطق التي أحرقها الكيان الصهيوني تماما كما فعل في غزة، ولكنهم عليك لم يستطيع أن يثبت أقدامه في الأرض. الإيرانيون يعني يفرضون وسيفرضون أن ترفع الحرب الظالمة على اليمنيين وأن ترفع الحرب الظالمة على اللبنانيين وأن يعود الصهاينة عن غيهم في لبنان وأن يتركوا لبنان ضمن الحدود الدولية المعترف بها. وهذا هو ما يؤرق الأمريكي والصهيوني، وكلاهما مضغوط بمواعيد انتخابية. يعني كلما تجلت هزيمتهما أكثر كلما مني بهزائم انتخابية داخلية أكثر.
1: نعم.
0: هو تقريبا المشهد العام كما
1: نعم.
0: يبدو الآن، ولكن في انتظار أن ذلك خلال الأسابيع القادمة
1: تتوضح
0: من الناحية العسكرية فمجرد يعني تغييرات صغيرة. عندما ننتبه إلى حركة الطيران سنجد أن الرصد الاستخباري يدل على أن النشاط الأمريكي كله هو نشاط ذو طابع استخباري يحاول الضغط على يعني الفضاء الإيراني حتى يعرف يعني الأنشطة التجسسية، ولكن مع ذلك ليس هناك عمليات عسكرية.
1: نعم، هو يعني في هذا الملف ما يمكن أن نعلق عليها أيضا أستاذ خالد، أنه فما تتواصل المساعي لدفع المسار الدبلوماسي، مساعي من قطر وسلطنة عمان وباكستان لدفع المسار الدبلوماسي المتعثر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في حين أنه الطرف الأمريكي في هذه المرحلة يركز على مسألة الضغوط الاقتصادية وفرض ضغوط اقتصادية بدلا من استئناف المفاوضات المباشرة مع طهران.
0: هو يحاول أن يمارس سياسة الجزرة والعصا الغليظة كما يقال. عمليا هؤلاء الذين يجيئون للمفاوضة وآخرهم زيارة يعني قائد الجيش الباكستاني إلى طهران، هم في كل مرة يجيئون بين ظفرين مقترحات أمريكية. هي في الحقيقة ليست مقترحات جديدة، هي محاولات للالتفاف على مذكرة التفاهم التي تم إنذاؤها. والإيرانيون أدركوا وفهموا هذا، ليس يعني بيحتاج
1: ليس جديد. نعم،
0: فهموا أنهم يمكنهم أن يعضوا على أصابعهم رغم الضغوطات الاقتصادية الهائلة على بلدهم، وأن يثبتوا كل تلك النقاط حتى في سياستهم الاتصالية. هم يمكنهم الآن أن يقولوا للعالم كله إننا أمضينا مع الأمريكي مذكرة التفاهم، وإن الأمريكي هو الذي لم يلتزم بها. نحن في نهاية الأمر لم نطلب أشياء جديدة، نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه. الأمريكي دبلوماسيا وإعلاميا في الزاوية، وعسكريا هو غير قادر على الحسم، ويقدم أكذوبة كبيرة وهي أنه سوف يغير الوقائع من خلال الضغوطات الاقتصادية التي لم تغير الوقائع على عقود، وكيف يمكنها أن تغير الوقائع اليوم؟ يعني لا يحتاج الأمر إلى يعني إلى فلسفة عميقة لفهم هذا الأمر. كل ما يجري الآن هو محاولة ربح الوقت، شراء الوقت بالنسبة للأمريكي، لعله يستطيع أن ينفر بثغرة ضمن المنظومة القائمة في إيران وفي علاقاتها بجيرانها. وحتى ما أشرت إليه سيادتك منذ حين من تدخل أو من دخول قطر على الخط، هذا مؤشر إضافي على أن إيران تحاول رغم كل ما جرى، وأنت تعرفين العمليات العسكرية الإيرانية في وقت ما كانت
1: تتحدث
0: إلى دول الخليج.
1: نعم.
0: إيران رغم ذلك تقر لها منظومة البلدان الخليجية سرا وجهرا بأنها صارت لا

0: صعيدا مهما. وقد أدرك إخوتنا العرب في الخليج أن أكذوبة الحماية الأمريكية سقطت في الماء، وأن قدرهم بصرف النظر عن رأيهم في النظام الإيراني وبصرف النظر عن رأيهم في قيادتهم، عليهم أن يحسنوا يعني الخروج من هذا المأزق، وأن يتجهوا إلى بناء علاقات جديدة مع إيران، لأن الجغرافيا أعلى من وحكم التاريخ أعلى من من من من, من رغبة الأمريكي ومن رغبة الصهيوني.
1: نعم.
0: وهذا سوف يحدث تغييرات تدريجية، سوف لن يحصل هذا طبعا بين عشية وضحاها، ولكن
1: يستغرق بعض الوقت.
0: أنا أي كما عندما وصل رئيس الوزراء الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى طهران يعني أمس، كان يريد فعلا خفض التصعيد، كان يريد فعلا تهيئة ظروف حوار جديدة، لكن الإيرانيون احترموه واستقبله رئيس الجمهورية، وهذا يدل على أن إيران منفتحة على هذا الفضاء الجيوسياسي وتحاول كسبه إلى صالحها، رغم معرفتها بأن هؤلاء هم بالأصل حلفاء للأمريكان.
1: نعم، واضح. مشكور جدا الأستاذ خالد كرون المحلل السياسي، مشكور جدا على مداخلتك معنا في مدار هذا الأسبوع، ومعك تابعنا آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وخاصة آخر التطورات في الملف الإيراني. تحيات لي ليك أستاذ خالد، وإلى اللقاء. هكا وصلنا معكم مستمعينا إلى نهاية هذا العدد من مدار الأسبوع اللي تابعوه أسبوعيا عبر موجة إذاعة قفصان. جدد شكري زميلي كمال عبادي اللي رافقني تقنيا، الطاهر جبالي في الجانب الرقمي، نجاة السهيدي ودامنسية في تنسيق هذه الحصة، أيضا جدد شكري لزميلتنا ماجدة عمارة كانت معنا مباشرة من ولاية قبلي، الأستاذ فرحات ميزان الأستاذ المحاضر في الجامعة التونسية والباحث في تحاليل السياسات الاقتصادية اللي أثث معنا فقرة تونس في أسبوع، وكذلك سي أمين عكروت عضو المجلس المحلي بمدينة توزر. نقطة النهاية لهذا العدد، باش نفسح المجال زميلتي نبيلة ناصري لتقديم نشرة الأخبار. مع تحيات ثريا بن محمد، إلى اللقاء.
2: وهدلي

0: ضيوف نسمة صيف اليوم: الفنان والموسيقي نزار الكافي، شباب توزر الفائز بدورة الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى الرقمي. نسمة الصيف بداية من 5 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تمام 1 بعد الزوال. قسم الأخبار يجدد لكم التحية مستمعنا الكرام في النشرة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. في عناوين هذه النشرة: بمناسبة الاحتفال باليوم الجهوي للعلم بولاية قفصة، تكريم المتفوقين والمتميزين في مختلف المستويات الدراسية. وفي النشرة نقل في الموضوع: إحداث 3 شبابيك محلية للخدمات الفلاحية المتنوعة بولاية القصرين وسيدي بوزيد والقيروان. إيران تقول إن عملية الإقصاء الاقتصادي جريمة ضد الإنسانية، وتحث الدول على الامتناع عن تطبيق العقوبات الأمريكية. انتظم اليوم بمقر ولاية قفصة الاحتفال الجهوي بيوم العلم، حيث تم تكريم عدد من المتفوقين والمتميزين في مختلف المستويات الدراسية. كما مثل هذا اليوم تتويجا لمجهودات كل الفاعلين في المنظومة التربوية وفق المندوب الجهوي للتربية بقفصة إبراهيم الرويسي، الذي أفاد في تصريح للزميلة هدى منسية بأن الجهود انطلقت للعمل على تحسين نتائج البكالوريا بجهة قفصة.
4: اليوم هو يوم مميز لجهة قفصة ولمندوبية التربية بقفصة. يوم العلم ليس فقط مظهر احتفالي، إنما هو يوم لتتويج المجهودات الجبارة التي بذلتها كل الأطراف الفاعلة في المنظومة التربوية، بداية من الولي الذي يرى ابنه في مكانة مرموقة جدا يتوج بين أقرانه، ومن أجل دفع بقية التلاميذ إلى الوصول إلى هذه المرتبة. تتويجهم جهويا عملية ليست في شكلها البسيط، بل هي في عمقها تمثل تتويجا لجهد فاعلين التربويين، الأساتذة، الإطار التربوي، الإداريين، العمل، القائمين، السادة المتفقدين، كل الفاعلين. ما ينقصنا فقط في جهة قفصة هو تحسين مردودية مخرجات المؤسسات التربوية. في السنة السادسة المخرجات تعتبر جيدة، وكذلك في السنة التاسعة، لكن في البكالوريا ينقصنا الجهد. إن شاء الله احنا بدأنا مرحلة التقييم في وقت مبكر، عقدنا إلى حدود اليوم زوز جلسات من أجل تقييم هذه المخرجات، ووضعنا جملة من الأهداف التي نصب إلى تحقيقها بطبيعة الحال بالتشارك مع جميع الأطراف المفاعلة في المنظومة التربوية. المنظومة التربوية ليست منعزلة على الواقع الاقتصادي والواقع الاجتماعي والتنموي في جهة قفصة. ما نطمح إليه مزيد بذل الجهد والعطاء، الذي هو بطبيعة الحال لابد أن لا يكون محدودا، حتى نتمكن من الارتقاء بالمنظومة التربوية وبمخرجاتها. العمل المطالبين به جميع الأطراف، خاصة الأولياء، وكذلك الإطار التربوي والإدارة، وكذلك المجتمع المدني داخل جهة قفصة، من أجل تحسين نتائج أبنائنا التلاميذ.
3: عدد من المتوجين في يوم العلم الجهوي بقفصة إلى جانب أولياء يتحدثون في متابعة أيضا للزميلة هدى منسية.
5: لميس جديدي من أم العرايس، الأولى جهويا في كونكور سيزيام، معدل 18.40. كنت نقرأ في المدرسة الابتدائية خاصة. فرحانة برشا أنهم اليوم تابعوني في يوم العلم الجهوي، فرحانة برشا أني وصلت للقب هذا. أكيد هذا ثمرة تعب سنوات، نهدي نجاح هذا البومة اللي ديما وقف معايا وديما ساندوني، سواء ماديا سواء معنويا، كانوا ديما يفهموني الدروس يعاونوني. الحمد لله وصلت اليوم، وإن شاء الله مازلت باش نواصل على هذا المنوال.
6: أنا والد لميس جديدي، الأولى جهويا في مناظرة الدخول المدارس الإعدادية النموذجية، معدل 18.40. جينا اليوم العلم باش نكرموا الناجحين، ونكرموها هي اللي تستاهل على مجهودها هذه، كل اللي تعبت وشقت باش وصلت للمرحله هذه. ربي يوفقها بنتي، وان شاء الله ربي يوفق جميع التلاميذ.
7: انا شهدا يوسفي، تلميذه بكالوريا شعبه رياضه، معدل 17.75. قريت في حي الشباب الاولى على المستوى الجهوي. فخوره ياسر اني استدعوني في اليوم الوطني للعلم. الحمد لله، نشكر اهلي ونشكر اصحابي زاد اللي شجعوني. فرحانه ياسر، حاجة باهي ياسر صارت لي في حياتي الحمد لله.
8: انا ساميه بازوزي، جيت الاولى في اختصاص اركيتكتور دانتيريور بمعدل 15.78 على المستوى الجهوي في قبس. هو انا في الاول الاختصاص اخترته على خاطر نحب نقول الساحر ديما اللي يختار الاختصاص اللي يحبه راه ينجح فيه، وانا مادام اخترت نحبه اكيد عندي افاق كبيره وان شاء الله نحققها.
9: محمد امين شامخي، الاول في مناظره المهندسين على مستوى ولايه قفصة في تخصص التكنولوجيا. توجهت لمدارس مهندسين بسوسه تخصص ميكاترونيكس. الاجواء اليوم في الحفل هذا اجواء جميله رائعه، خطابات جميله لمست قلوبنا الكل كطلبه وخلتنا نتشجع اكثر باش نزيدوا نخدموا على روحنا. نهدي تدويد اول حاجه لجامعه قفصة والمحطه التحضيري للدراسات الهندسيه بقفصة والامي طبعا، نوعدهم اني نحقق انجازات ما احسن من هكا ونوصل لمناصب خير من هكا باذن الله.
10: سعيده الشامخي، ام محمده مي شامخي، فرحانه به وان شاء الله من حسن الى احسن.
3: انعقدت أمس بمقر ولاية توزر جلسة عمل اللجنة الجهوية لمتابعة مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة لتقديم ومناقشة مشروع لوحة قيادة جهوية للمشروع التي سيعدها مكتب دراسات مكلف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، والتي تهدف إلى توفير أداة مشتركة لمختلف هياكل المساندة لمتابعة المشروع وكذلك تحسين عملية مرافقة أصحاب المشاريع. رئيسة دائرة وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية توزر والمكلفة بمشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة بتونس همي عادي تقدم المشروع في متابعة لوحيدة مبارك.
11: البرنامج هذا يهدف إلى تعزيز وتطوير حلقات الاقتصاد الأخضر لا سيما لفائدة النساء، وهو ممول من قبل الحكومة الكندية ومنفذ من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) بدعم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفتها الشريك الرئيس، فضلا عن عدة وزارات أخرى: وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وزارة المالية، وزارة البيئة، وزارة التشغيل، صندوق الودائع والأمانات، البنك المركزي التونسي وغيرها من مؤسسات وطنية. انطلق هذا المشروع منذ سنة 2022 ومن المبرمج الانتهاء من إنجاز كل عناصره خلال شهر ديسمبر 2026، وهو ينفذ في عدد 7 ولايات وهي توزر، قفصة، إقبيلي، تطاوين، مدنين، قابس والقيروان. بالنسبة للمشروع هذا، أهم الإنجازات خلال سنة 25 تمثلت في تعزيز قدرات عدد 70 إطارا على المستويين الجهوي والمركزي في مجال الاقتصاد الأخضر ريادة الأعمال الخضراء للولايات 7 المذكورة، من بينها 7 عن ولاية توزر. كذلك إطلاق مسابقة للمشاريع الخضراء والمناخية بالتنسيق مع وزارة البيئة بمعدل مشروع بكل ولاية و3 مشاريع على مستوى وطني. كذلك لاق مبادرة خضرها 2.0 لفائدة النساء صاحبات أفكار المشاريع 3 مشاريع بكل ولاية. سيتم أيضا الشروع في دراسة عدد 10 سلاسل قيمة خضراء: السياحة البديلة، الصناعة التقليدية بالنسبة لولاية توزر، وكذلك إرساء ريادة الأعمال الخضراء ضمن المناهج التكوينية لهياكل المرافقة والمؤسسات الجامعية، وكذلك إرساء اللجان الجهوية للمتابعة بالولايات 7 المعنية.
3: كما تحدثت رئيسة دائرة وحدة الإحاطة بالمستثمرين بتوزر والمكلفة بمشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة بتونس عن أبرز أنشطة المشروع خلال 2026.
11: أبرز الأنشطة لسنة 26 والمتمثلة في إنشاء ودعم شبكات المؤسسات الملتزمة بيئيا، إنشاء شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، إطلاق مبادرة Think Green مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد 10 أفكار مشاريع بالنسبة لولاية توزر، وإطلاق مبادرتين مماثلتين مع وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووزارة التشغيل والتكوين المهني في القريب العاجل. أيضا خلال جلسة عمل منعقدة بالولاية في أبريل 26 تم وضع خطة عمل 2026 فيما يخص برنامج الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي. تم خلال الجلسة اتفقت اللجنة على تنظيم دورات تكوينية للحرفي وتشريك عدد كبير قصد تحديد احتياجاتهم وتدريب البعض منهم على الابتكار والاستدامة في ما يخص منتوجاتهم الحرفية. كذلك تنظيم مسابقة لأصحاب أفكار المشاريع من طلبة أو شباب وكذلك أصحاب مشاريع أو شركات ناشئة في الابتكارات في الاقتصاد الأخضر الأخضر والدائري في مجال الصناعات التقليدية بالتنسيق مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية. سيتم تنظيم دورة تكوينية عن بعد من المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة لفائدة أعضاء اللجنة الجهوية حول البصمة الكربونية، كذلك التشخيص الإقليمي وهيكلة بيانات أصحاب المشاريع الخضراء وإعداد قاعدة بيانات جهوية موحدة لاستغلالها في جل المشاريع والبرامج الوطنية. وأخيرا سيتم إعداد دورة تكوينية للتدريب على التخطيط الاستراتيجي قصد دعم قدرات أعضاء اللجنة الجهوية لمشروع الاقتصاد الأخضر والتنمية الاقتصادية للمرأة في تونس، وينتهي البرنامج إن شاء الله مع شهر ديسمبر لسنة 2026.
3: يختتم الموسم الصيفي للتظاهرات الثقافية بولاية قبيلية عبر إقامة الأيام الثقافية بسوق لحد في دورتها 18 من 27 إلى 30 من أوت الجاري، والأيام الثقافية برجيم معتوق في دورتها 8 من 27 إلى 29 من نفس الشهر. وفق ما أكدته كاهية مدير التظاهرات والمؤسسات الثقافية بالمندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بقبيلية نبيلة رشيد في متابعة لمجد عمارة.
12: اختتم الموسم الصيفي إن شاء الله بزوز تظاهرات الأيام الثقافية بسوق لحد 27 تتواصل نهار 30 أوت، والأيام الثقافية الصيفية برجيم معتوق اللي تنطلق 27 تتواصل 29 أوت إن شاء الله. سهرات حاولنا تكون متنوعة بين وتري تراثي تنشيط أطفال وعائلة. بالنسبة للبرمجة في الأيام الثقافية الصيفية بسوق لحد اللي تتقام بدار ثقافة بن خلدون، نفذها دار ثقافة سوق لحد بن خلدون. سهرة الافتتاح مع نجمة قبلين نجمة العربية الصاعدة أنس بن سعيد في سهرة الطرب الأصيل والأغاني التونسية جميلة. كذلك عندنا اللمة القفصية، هي سهرة فنية متنوعة فيها ثلاث أصوات محمد الخامس سماح جلول ونجوى عمر. عندنا سهرة أخرى مدعومة للفنانة وردة الغضبان، وسهرة الاختتام باش تكون للعائلة والطفل مع عرض وحيدة تحكي للفنانة وحيدة الدريدي. السهرة تنطلق كلها متاع العاشرة ليلا، والمكان باش يكون في دار ثقافة سوق لحد. بالنسبة للأيام الثقافية الصيفية برجيم معتوم دورة ثامنة صدى دار الشباب برجيم معتوم، سهرة الأولى مع الفنانة الجميلة نجوى عمر، ثم سهرة تنشيطية في اليوم الثاني مع مجموعة بابيونات للتنشيط لأسامة معالي، وسهرة الختام باش تكون مع الفنانة الرقيقة عفاف سالم هي اختتام للأيام الثقافية برجيم معتوم. تنطلق السهرات ابتداء من 9:30 ليلا. كل عام وتونس بخير إن شاء الله.
3: احتضنت أمس مدينة سبيطلة من ولاية القصرين أشغال الورشة الافتتاحية لانطلاق مهمة إحداث 3 شبابيك محلية للخدمات الفلاحية المتنوعة بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان، وذلك في إطار مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تطوير سلاسل القيمة الممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية. بسام المولهي مدير إدارة عمليات الإرشاد بوكالة الإرشاد وتكوين الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يضيف في متابعة للزميلة فدوى القرمازي.
13: في إطار الاتفاقية بين وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي والإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه للمكونة عدد سنين لمشروع تثمين المناطق الصقوية العمومية في ولاية الوسط القروان وسيدي بوزيد وولد أسرين، قمنا بإنطلاق مشروع إحداث تجربة مقاربة الشباك المحلي للخدمات الفلاحية مص 6 خلايا إرشادية في الولاية هذه اللي هما خلية حفوش، خلية نصر الله، سوق جديد، وبير لحفي، وفوسينة وسبيبة. الهدف منهم إعطاء نظرة جديدة للخدمات الإرشادية والخدمات الفلاحية. التجربة هذه تنفذت بل في ريت بيجا في معتمدية السوق وكان لها نجاح وصدى كبير. تهدف التجربة هذه إلى تقريب وإعداد منصة تشاركية تجمع كل المتدخلين في تطوير المنظومات الإنتاجية ومنها تلميذ قدرات الفلاح، ويكون الفلاح هو الشريك الأول وهو المركز التشاركي بين كل المؤسسات سواء القطاع الخاص أو على القطاع العام، لكن الهدف نتاعها هي تطوير منظومة الإنتاج، الضغط على كلفة الإنتاج، وكذلك حتى في مرحلة ما بعد الإنتاج، وكيف كيف تمس حتى المؤسسات التمويلية اللي تهدف إلى دفع التمويل والشراكة وخاصة دمج البائسين الشبان وحتى تطوير دور المرأة الريفية. هذه تجربة في 9 ولايات هذه، ومن بعد باش ننطلق في ولايات أخرى عندها نفس الهدف في إطار إعطاء نظرة واستراتيجية جديدة لمنظومة الإرشاد الميداني في إطار التأقلم على التغيرات المناخية.
3: أفاد المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات التربية اسكندر أغنية بأن قرابة 1,300,000 تلميذ أتم تسجيلها في منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها يوم 20 من أوت الجاري. وأكد أغنية في تصريح للإذاعة الوطنية أن عمليات الخلاص الإلكتروني تجاوزت 950,000 خلاص، وأوضح أن بوابة الخدمات موجهة لمختلف الأطراف من تلاميذ وأولياء ومدرسين وإدارة، وأشار إلى أن العملية متكاملة حيث سيقع تخصيص فضاء للتلاميذ لمتابعة كل المعطيات على غرار الدروس، وفضاء للمدرسين لتسجيل المعطيات ومتابعة الدروس، وفضاء للمتفقدين. أعلنت شركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم وعلى فترات متقطعة على ألا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة حسب ما تمليه وضعية الشبكة. ومن بين المناطق المعنية بالقطع الدوري للتيار الكهربائي اليوم سوق لحد ودوز والفوارة ونويل وزعفران وقبلي والنزلة ورس العين وجنعورة من ولاية قبلي. هذا وتشهد الحرارة خلال هذا اليوم تراجعا نسبيا خاصة بأقصى الشمال والسواحل الشرقية، ثم بقية الجهات يوم الغد حيث تتراوح القصوى عامة بين 37 و42 درجة وتصل إلى 45 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور شيلي. كما تتواصل الحرارة مرتفعة وأعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و8 درجات إلى غاية منتصف الأسبوع القادم، حيث ينتظر تسجيل انخفاض تدريجي في الحرارة على كامل البلاد. أفادت رئاسة الحكومة اليوم بأنه يتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء غورة سبتمبر القادم بالنسبة لأعوان الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ويكون توقيت العمل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. أما يوم الجمعة فيكون توقيت العمل من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 1:00 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. استشهد 3 فلسطينيين اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. واستشهد أمس 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في هجمات لجيش الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة شمالي القطاع وخان يونس جنوبنا. وفي الضفة الغربية المحتلة نفذت قوات الاحتلال ومستوطنون فجر اليوم سلسلة اقتحامات واعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة، شملت اعتقال فلسطيني والاستيلاء على سيارته ومداهمة منازل. قالت إيران إن عملية الإقصاء الاقتصادي جريمة ضد الإنسانية، وأضافت أن العقوبات الأمريكية تعرض صحة وسبل عيش ملايين المدنيين لخطر جسيم، وحثت الدول على الامتناع عن تطبيق العقوبات الأمريكية. هذا ودعت الخارجية الإيرانية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى حماية سيادة القانون ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وشددت إيران على أن الشعب الإيراني عازم على استخدام جميع إمكاناته للدفاع عن البلاد في مواجهة الهجوم العسكري الاقتصادي الأمريكي الصهيوني. نهاية النشرة وهذا تذكير بالعناوين. بمناسبة الاحتفال باليوم الجهوي للعلم بولاية قفصة تكريم المتفوقين والمتميزين في مختلف المستويات الدراسية. في إطار مشروع تثمين المناطق السقوية إحداث 3 شبابيك محلي للخدمات الفلاحية المتنوعة بولاية القصرين وسيدي بوزيد والقيروان. نهاية هذه النشرة مع تحيات نبيلة ناصري في تقديمها وكمال عبادي وطاهر جبالي في الجانب الفني والرقمي. في أمان الله.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل الشيخ علي البراق آيات بينات من سورة النور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أن حتى إذا يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار.

فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع

0: وما أولئك بالمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ علي البراق آية بينات من سورة النور. وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جامع السعيدية بباردو بإمامة الشيخ مراد العمدوني.
0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

الله أكبر، الله أكبر.

0: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اصطفاه ورحمة للعالمين أرسله. أرسله الله على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس وقرب من الأجل ودنو من الساعة، هو خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وارض اللهم عن أصحابه الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله بتقوى الله عز وجل، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، ما زال عالمنا الإسلامي يحتفي ويهتم في هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول، بميلاد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، الذكرى التي ترافقنا وتصاحبنا طيلة حياتنا. وهذه الذكرى التي لا تقتصر على يوم واحد في السنة، ذكرى ميلاده صلى الله عليه وسلم، وإنما ترافقنا طيلة حياتنا إلى أن نلقاه عند الحوض، والله لا يحرمنا. أعود أدراجي أيها الإخوة والأحبة إلى أكثر من 400,000 من السنوات الغابرة، يعني منذ أكثر من 14 قرناً. أعود لننظر إلى العالم الذي كان في تلك الفترة، كيف حال الإنسان، الظلمات التي كانت بعضها فوق بعض، الأرض التي كانت تئن بسبب جور وظلم وعدوان الإنسان أمام أخيه الإنسان، الإنسان الذي كان لا يحظى بآمال ولا بأمن ولا باستقرار، عالم كله حروب وقتل وقطع للطريق، المرأة لا حظ لها فيه، العقول تسجد لحجر تصنعه بيدها، والقلوب تتفتت وتتفطر حينما يئدون البنت التي قال عنها ربنا عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. عالم غارق في أكل الجيف وفي شرب الخمرة، لا آفاق للإنسان، لا أمل للإنسان، الأفق ضيق، ويأس الإنسان وأصابه كل الإحباط. تأتي الرعاية الإلهية ليعيد الله عز وجل تشغيل هذا الكوكب، كوكب الأرض، ليعيد تشغيله من جديد. هناك ينشق صمت ليلة على صراخ طفل، طفل يتيم لا مال له ولا جاه، ولد في تلك الليلة. إنه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعجزات الغيبية كلكم تعرفونها عند ولادته صلى الله عليه وسلم. إيوان كسرى يهتز وينشق، نار فارس تنطفئ، وبحيرة ساوة تفقد ماءها ويغيض ماؤها. تلك هي الرعاية الإلهية التي أخذت بهذا الكوكب الأرضي ليعيد الله عز وجل تشغيله من جديد. فقد وقف الإنسان أمام مطب، ووقف أمام عائق لا يمكن أن يتجاوزه، إلا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أستأذنكم لنقف جميعا أمام بيت آمنة بنت وهب، تعرفونها، إنها والدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف على باب بيتها بأدب، لنقف مع هذا اليتيم الذي لا مال له ولا جاه صلى الله عليه وسلم. هذا اليتيم الذي فقد أباه قبل أن يولد، ثم فقد أمه عندما بلغ 5 من عمره وهو في طريقه إلى يثرب، إلى أخواله من بني نجار. تموت والدته، فيعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفالة عمه أبي طالب. لا أب له ولا أم له ولا مال له ولا جاه له عليه الصلاة والسلام. لماذا يا رب؟ لماذا خلقت نبيك يتيما؟ ليعلمنا ربنا وليربينا أن الله تعالى جعل نبيه هكذا يتيما فقيرا يومئذ، جعله كذلك ليكون أبا للبشرية جمعاء، ليكون بكم رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم، ليضع صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين على رؤوس اليتامى، وليتعلم شبابنا أن اليتم والفقر لا يتركان للإنسان فرصة ربما يعلق عليها كشماعة يعلق عليها فشله. أنا يتيم، أنا فقير، ليس لدي مال وليس لدي جاه، سأنتظر الفرصة متى تنتهي أو متى تنتهي إلي، سأنتظر الفرصة متى أخذ بناصيتها. شبابنا اليوم البعض منه يكتف يده ويقول نستنى في الفرصة باش أنا نطير. اليتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم والفاقة والحاجة، لنتعلم منه صلى الله عليه وسلم أنه بالرغم من الوضع الذي عاشه صلى الله عليه وسلم كتب تاريخا ناصعا قويا عظيما للبشرية جمعاء عليه الصلاة والسلام. هذا هو قدوتكم يا شباب، هذا هو قدوتكم وهذا هو أسوتكم صلى الله عليه وسلم، فتأسوا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لا تنتظر الفرص، أنت الذي تصنع الفرص، لا تنتظر أن يجيك الوقت المواتي باش أنت تطير كما تقول، ولكنك أنت الذي تصنع الوقت والزمن والمكان، تجتهد لأجل أن تصنع ذلك كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. عاش 40 عاماً عليه الصلاة والسلام وهو يؤسس لأخلاق قبل البعثة، يؤسس لأخلاق وقيم تشبع بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقب بالصادق الأمين. ألا يوجد في قريش من هو صادق أمين؟ ليس على كثرتهم، ولكنه تألق صلى الله عليه وسلم بكونه صادقا أمينا صلوات الله وسلامه عليه. هنا تأتي المعجزة الأخلاقية السلوكية قبل بعثته وقبل الوحي وقبل أن يلتقي بالأمين جبريل عليه السلام. هذه من رحمة ربي سبحانه وتعالى أن نلقى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بهذه الأخلاق وبهذه القيم. ولذلك لما اختلف أهل مكة في وضع الحجر الأسود عند إعادة بناء الكعبة، كادت السيوف أن تسل باش يتعاركوا، شكون اللي باش يحط الحجر الأسود؟ أنهي قبيلة أو النائب عن القبيلة باش يحط هك الحجر الأسود؟ وإذا بالقمر المنير صلى الله عليه وسلم يطل على القوم فينظرون إليه فيفرحون فيقولون هذا الذي يضع الحجر الأسود، إنه الصادق الأمين. لنعلم يا أيها الإخوة والأحبة أن الأخلاق والقيم قبل العلم قبل العمل، أن يكون لديك أخلاق وقيم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة قبل المهمة كانت لديه هذه الأخلاق التي تشبع بها صلى الله عليه وسلم، كانت فيه هذه الأخلاق العظيمة والكبيرة، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا النبي بعد بعثته استطاع أن يجمع في صف واحد بين بلال الحبشي وبين سلمان الفارسي وبين صهيب الرومي وبين أبي بكر القرشي، جمعهم صلى الله عليه وسلم في صف واحد
1: بقوة الأخلاق والقيم جمع بين جميع الأطراف، هذا الفارسي وهذا الحبشي وهذا الرومي وهذا العربي القرشي، أبو بكر الصديق رضي الله عنه جمع بينهم، كما آخى كما تعلمون بين الأوس والخزرج، كما آخى بعد ذلك بين المهاجرين والأنصار، ليجعل من ذلك مقومات لبناء أمة، أمة متحضرة، أمة قائمة على معيار دقيق. ما هو الفرق الذي بيني وبينك؟ ما هو الفرق الذي بينك وبين جارك؟ ما هو الفرق بين الغني والفقير؟ ما هو الفرق بين العالم وغير العالم؟ ما هو الفرق بين الكبير والصغير؟ بين الرجل والمرأة؟ ما هو الفرق؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى هو السبيل الوحيد للتمايز. أينا أكثر تقوى؟ التقوى في القلب لا يعلمها إلا الله، ولكنها تترجم إلى عمل. فأينا أكثر عملا صالحا تظهر على جوارحنا، فذاك ترجمان لهذه التقوى التي تقبع في قلوبنا وفي صدورنا. أيها الإخوة والأحبة، نحتفي ونحتفل بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم، شهر ربيعنا الأول، ونحتفي به في كامل السنة، ونحتفي به كامل عمورنا. الاحتفاء الحقيقي أيها الإخوة هو أن نحيي سنته، هو أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، هو أن نسير على هداه، هو أن نقتفي أثره. عندما يدخل إلى بيته وأنت كيف تدخل إلى بيتك؟ عندما يأكل ويشرب وأنت كيف حالك عندما تأكل وتشرب؟ عندما يغضب في حالة الرضا وفي حالة الغضب، وأنت كيف حالك في الحالتين؟ في حالة الجوع وفي حالة الشبع، كيف كان صلوات الله وسلامه عليه؟ وأنت كيف حالك عند الشبع وعند الجوع؟ عند المرض كيف كان صلوات الله وسلامه عليه؟ وأنت كيف حالك عند المرض؟ عند الفاقة والاحتياج كيف كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأنت كيف حالك؟ عندما لا يحقق الإنسان هدفاً ما، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحايين لم يحقق هدفاً ما، ولكن كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنت كيف تتعامل عندما تفشل في تحقيق هدف؟ وكذلك أبناؤك ماذا يصنعون وماذا يفعلون؟ إذن هذا هو اقتداؤنا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نحتفي في هذا الشهر الكريم بميلاده صلوات الله وسلامه عليه. احتفاؤنا به محبته، طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فكيف حال محبتنا له صلى الله عليه وسلم؟ احنا اليوم لما نحب باتنا وماتنا، وهذا امر مشروع وهذا امر واجب وهذا فرض على الانسان، على كل انسان هذا فرض عين، ان تحب اباك وامك وان تقدر وان تعترف بجميل الاباء والامهات، هذا فرض علينا الكل. ولكن هل محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر؟ ما هو دليلك؟ تحب وليداتك وهذا امر مشروع، كلنا نحب صغارنا ونموت على صغارنا، ولكن محبة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما نضعها على إحدى الكفتين، كفة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفة محبة الأبناء، أنا هي زعم لي توزن أكثر محبتنا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا محبتنا إلى لوليداتنا وصغيراتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رأينا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن محبته، فقال: إيه نحبك ولكن نحب نفسي أكثر. قال: الآن لم يكتمل إيمانك يا عمر. في سهم اللحظة، لأنه يتعلم، لأنه يحب يفهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكل يفدون رسول الله عليه الصلاة والسلام محبة وتوقيرا وعزة ومحبة وتقربا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا رسول الله إنك لأحب الناس إلى قلبي، حتى أنا يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، الآن اكتمل إيمانك. هكا بشي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن إيماننا أحنا بهذا الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، بهذا الذي عاش يتمه وفقره وحاجته، هذا الذي رعى الغنم، وهذا الذي تاجر بمال زوجته خديجة، هذا الذي عرف بالصادق الأمين، هذا الذي حكم بين كل القبائل عليه الصلاة والسلام، هذا الذي التقى بالأمين جبريل عليه السلام، هذا الذي تلقى الوحي، هذا الذي نقل به في مكة وظل فيها وهو يؤسس للعقيدة 13 سنة، هذا الذي غادر وهاجر مكة أم القرى إلى يثرب إلى المدينة المنورة وظل فيها، والوحي يتنزل عليه 10 سنوات، والوحي يتنزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكأنه يتابعه خطوة خطوة، ويتابع أصحابه خطوة خطوة وفترة فترة، وهو يلاحقهم في كل أعمالهم وتصرفاتهم، والقرآن يتنزل بأحكامه في المدينة المنورة، حتى بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الدولة التي تميزت إلى تاريخ الإنسانية اليوم بتلك الحضارة الإنسانية، وستظل شاهدة على الكوكب الأرضي وعلى الكون كله أنها حضارة إنسانية خدمت الإنسان ورفعت من قيمة الإنسان، وقالت للمرأة إنك شقيقة الرجال، بعد أن كانت تباع في الأسواق وتشترى، رفع من قيمتها، رفع من قيمة الأطفال، رفع من قيمة الشباب، رفع من قيمة الشيوخ، رفع من قيمة العجائز، رفع من قيمة الإنسان. هذا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رفع من قيمة المحبة التي بيننا، ورفع من قيمة التعاون فيما بيننا. هذا الذي صلى الله عليه وسلم الذي رفع هذه الأمة حتى جعلها خير أمة أخرجت للناس. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والبشر، أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فيا أيها الإخوة، ونحن كما ذكرت أن الأمة احتفت وتحتفي بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، احتفاؤنا عندما نعود إلى بيوتنا، نعود إليها مبتسمين كما كان صلى الله عليه وسلم، ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. ادخل إلى بيتك وسلم من كان فيها، وإن كانت بدون إنسان سلم على نفسك، ادخل بالسلام، فإن الملائكة موجودة في بيتك، فسلم على نفسك وعلى الملائكة. ادخل إلى بيتك بالرحمة، ادخل إلى بيتك بالمحبة، ادخل إلى بيتك باللين والرفق، ادخل إلى بيتك لتترك بصمة الأب وبصمة الابن وبصمة الأم وبصمة البنت، البصمة المعروفة على كل مسلم أن يتركها في بيته بمحبة، ويتمناوا الرجوع متاعك، ويتمناوا الدخول متاعك، ويتمناوا الرؤية متاعك، مش هاوجاو أن يدخلوا لبيوتكم. فنريد أن ندخل إلى بيوتنا بمحبة وبابتسامة، وندخل إليها بأمان، وندخل إليها باستقامة، وندخل إليها بالمعروف، حتى ننجح في بيوتنا وفي استقرارها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوب عبادك يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اجعل اللهم تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعط كلا منا سؤله بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح على قلوبنا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، وعينا دامعا، وجسما على البلاء صابرا. اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واستر اللهم لنا عيوبنا، واسترنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، وانصرهم على أعدائك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل جور ومن كل ظلم ومن كل عدوان ومن كل شر وسوء يا رب العالمين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.

الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع السعيدية بباردو بإمامة الشيخ مراد العمدوني.

0: إشهار.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمينج للمغرومين باللعب اون ليني. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
0: إشهار.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
0: تمام الثانية بعد الزوال، تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. دعا عدد من المواطنين بولاية توزر في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى الإعلان مسبقا عن برنامج للقطع الدوري للتيار الكهربائي واحترام هذا البرنامج مع اعتماد نظام تداول بين المناطق بما يضمن استمرارية التزويد بالكهرباء وتفادي الانقطاع الكامل في الوقت نفسه بعدد من المناطق، وأكدوا على ضرورة الاستعداد المسبق والمحكم لفصل الصيف. تنظم بلدية فايض بنور بولاية سيدي بوزيد حملات نظافة دورية واستثنائية شملت مختلف المناطق الراجعة لها بالنظر، كما نظمت حملات نظافة في محيط عدد من المؤسسات التربوية بالمنطقة استعدادا للعودة المدرسية الجديدة. دعا المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بلاغ له اليوم المواطنين لا توخي أقصى درجات الحذر للتوقي من مخاطر ارتفاع درجات حرارة الطقس في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد، ودعا المجلس إلى استشارة الطبيب فور ظهور أعراض تشير إلى الإصابة بضربة شمس على غرار ارتفاع درجة حرارة الجسم والصداع والدوار وتوعك أو فقدان الوعي. أعلن مركز النهوض بالصادرات عن فتح باب الترشح أمام المؤسسات التونسية للمشاركة في الدورة القادمة لمعرض إكسبو بيتون المزمع تنظيمه من 7 إلى 10 من أكتوبر القادم بالعاصمة الكونغولية، وتندرج هذه المشاركة في إطار دعم حضور المؤسسات التونسية بالأسواق الإفريقية والتعريف بالمنتجات والخدمات التونسية واستكشاف فرص التصدير والشراكة في قطاعات البناء والأشغال العامة والبنية التحتية. وقد تم تحديد يوم 5 سبتمبر القادم كآخر أجل لتأكيد المشاركة مع إمكانية غلق باب الترشحات قبل هذا التاريخ في حال بلوغ العدد الأقصى للمشاركين. أخيرا، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محادثاته مع الجانب القطري بالبناء والمثمرة، وأشار إلى أن العودة للمسار الدبلوماسي ليست مستحيلة بشرط إدراك واشنطن بأن سياسة الضغوط غير ناجحة وضرورة الوفاء بالتزاماتها. في أمان الله.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى رحلة جديدة في عالم الموسيقى الصوفية والإنشاد الديني في برنامجكم روحانيات. نلتقي من جديد مع فرقة جديدة ومع صوت ومنشد جديد نعرف به ونستمتع بأناشيده الدينية. اليوم نتحدث عن الشيخ محمد الفيومي.

الشيخ محمد الفيومي ولد كفيفا لكنه حفر اسمه بحروف من نور في عالم الإنشاد الديني والابتهالات بقوة حنجرته وأذنه الموسيقية، فتعلم القرآن ودرس في الأزهر وتتلمذ على يد الشيخ علي محمود، فأتقن علوم المقامات والإنشاد الديني وعمل مؤذنا لجامع الحسين خلفا للشيخ علي محمود، وشارك في بعض الأعمال السينمائية. ولد الفيومي عام 1905 وتوفي في 1982، عاش حياته في حي الجمالية بالحسين في القاهرة. تعلم أصول القرآن على يد الشيخ حسن الجرسي، ودخل بعدها إلى عالم الغناء والطرب واحتراف الألحان والموسيقى.

حبيبي يا شفيع الخلق يا شفيع الخلق.

التحق الشيخ محمد الفيومي بالأزهر وهو في سن العاشرة من عمره، وحفظ القرآن الكريم كاملا، وتعلم أصول التجويد والترتيل على يد الشيخ حسن الجريسي الأزهري. بعدها احترف قراءة القرآن الكريم في المساجد والمآتم. كان من عشاق الملحن المصري الكبير داود حسني، وحفظ ألحانه وتقاطيقه وموشحاته، لذا جمع بين تجويد القرآن والإنشاد الديني والغناء.

بعد سنوات طويلة على حفلات وأمسيات الغناء والطرب وتقديم الأناشيد الدينية، اكتشف صوته العازف والملحن داود حسني، وهو يهودي مصري، ونصحه بضرورة التوجه إلى اتجاه الإنشاد الديني. تعلم الشيخ الفيومي الإنشاد والابتهال على يد الشيخ علي محمود صاحب أول مدرسة إنشاد وابتهال بمصر، ثم أصبح خليفة لمعلمه وأصبح إماما لمسجد الحسين بعد وفاة الشيخ علي محمود.

0: نال الفيومي شهرة واسعة كونه أول أزهري يظهر في السينما المصرية في عمل سينمائي وهو يؤدي التواشيح. من أشهر ابتهالاته أمدح المكمل، نبي الهدى، نسب شريف، هتف الطير، أصاحب آمالي، كل ما في رحاب الكون، يا سيد الخلق، يا أرشد داع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البري سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر الهدايات وكوكب العنايات الرباني.

وفضله على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العليه وشرف أمته على الأمم السابقة القبلين.

في محكم الآيات القرآنية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله

حما لمن آمن بي واتبع ملته الحنيفية وحاش من صدق برسالته وتمسك بسنته يبوه والميم الأخرى

تربع الفيومي على عرش الإنشاد والمديح الديني، وأصبح من كبار المبتهلين والمنشدين بالإذاعة المصرية عام 1945. شارك الشيخ محمد الفيومي في السينما المصرية كأول أزهري في السينما المصرية يلقي التواشيح، واستعان به المخرجون الكبار وهو يؤدي الإنشاد الديني مع بطانته الكبيرة. البداية كانت مع فيلم عزيزة إنتاج 1954 بطولة فريد شوقي، نعيمة عاكف، إخراج حسين فوزي. وقد عرض هذا الفيلم على شاشة السينما المصرية في 1954. بعدها شارك في فيلم رصيف نمرة 5 إنتاج 1956 بطولة الفنان فريد شوقي وهدى سلطان وإخراج نازي مصطفى. في عام 1970 كلفه الموسيقار عبد الحليم نويرة، مؤسس فرقة الموسيقى العربية في مصر، بالإشراف على تعليم وتحفيظ كثير من الطلاب الشباب في مصر هذا التراث.

مستمعينا الكرام، في حصة اليوم من روحانيات تعرفنا إلى عالم أزهري كبير وعالم في الإنشاد الديني والتواشيح الدينية في مصر في القرن العشرين. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي رحلة اليوم مع الإنشاد الصوفي والأغاني الدينية. نلتقي في رحلة جديدة في روحانيات.

0: السلام خويا، بربي سرعة 20 مارس.
1: اي بابا تفضل.
0: الكرهبة هزتها المرأة باش تعمل لها انتريتيان. ربي عينكم التاكسيستية، نهار كامل وانتم في الكياس.
1: عمالة خدمة الكياس لازمها صنعة.
0: صنعة كيفاش؟
1: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الأكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
0: كلام سهل، أما هاد شكون يطبقوا؟
1: أي ما كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
2: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
4: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
5: إشهار مع أورانج بوستي الغانتري بالأفروات.
6: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
5: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغانتري بالأفروات. عندك أورانج.
7: إشهار ضيف أرابيسك اليوم الشاعر والكاتب والإعلامي والمخرج السينمائي محمد إيدوم أب من موريتانيا. أرابيسك من الأربعة للخمسة على موجة إذاعة قفصة.
8: إذاعة قفصة مرايا تتكلم،
9: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
10: تمام الساعة الثالثة مساء في استوديو إذاعة قفصة. أهلا بكم إلى موجز الأخبار. انتظم اليوم بمقر ولاية قفصة الاحتفال الجهوي بيوم العلم، حيث تم تكريم عدد من المتفوقين والمتميزين من مختلف المستويات التعليمية. كما مثل هذا اليوم تتويجا لمجهودات كل الفاعلين في المنظومة التربوية وفق المندوب الجهوي للتربية بقفصة إبراهيم الرويسي. تنظم بلدية فايض بالنور من ولاية سيدي بوزيد حملة نظافة دورية واستثنائية شملت مختلف المناطق الراجعة لها بالنظرة، كما نظمت حملة نظافة في محيط عدد من المؤسسات التربوية بالمنطقة استعدادا للعودة المدرسية. أفادت رئاسة الحكومة اليوم بأنه سيتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء غرة سبتمبر القادم بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. تنظم سفارة الجمهورية كوريا في تونس تظاهرة ثقافية وغذائية في إطار التعريف بالمطبخ الكوري وثقافته الغذائية وتعزيز التبادل الثقافي بين تونس وسيول. وتندرج هذه المبادرة ضمن الأنشطة التي تنظمها السفارة للتعريف بالثقافة الكورية وإتاحة فرصة للجمهور التونسي لاكتشاف جوانب منها. قالت اليوم المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن بوسكو قد تضرب أهدافا عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها، ردا على الضربات الأوكرانية التي تستهدف روسيا باستخدام صواريخ بريطانية الصنع. قالت اليوم الشرطة في نيبال إن السلطات عثرت على 270 جثة بعد أن اجتاح سيل جارف المناطق الحدودية الواقعة عند جبال الهيمالايا على الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينية. هذا الموجز انتهى، إلى اللقاء.
5: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
11: أوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
12: كليماتيزور باير.
13: لا لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدمه حالة لشبابك.
14: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
2: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
12: ملسخانة صاحب حل هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخ نحطها في 17.
13: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة البرود داخل منا خارج منا هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيز يا وليدي.
2: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
15: العلم والحياة.

مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة. باحثون في معهد مولبورن الملكي للتكنولوجيا بأستراليا نجحوا في تطوير مادة بناء مبتكرة تعتمد على التربة المحاطة بالكرتون تمثل بديلا صديقا للبيئة. أوضح الباحثون أن المادة الجديدة تقلل الانبعاثات الكربونية إلى نحو ربع البصمة الكربونية للخرسانة مع المساهمة في خفض النفايات المرسلة إلى المدافن. تعتمد التقليدية على الإسمنت الذي يساهم وحده في نحو 8% من الانبعاثات العالمية، بينما تستفيد المادة الجديدة من ملايين الأطنان من الكرتون والورق. ويؤكد الباحثون أن هذه التقنية تعالج مشكلتين: خفض الانبعاثات وإعادة تدوير المخلفات. المادة المبتكرة التي أطلق عليها اسم التربة المدكوكة المحاطة بالكرتون مكونة بالكامل من الكرتون والماء والتربة، ما يجعلها قابلة لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير. يمكن إنتاج هذه المادة مباشرة في موقع البناء، وتقوم الفكرة على خلط التربة بالماء أولاً لتكوين خليط متماسك، ثم وضعه داخل قوالب كرتونية مصممة على شكل أنابيب أو هياكل خاصة. بعد ذلك يضغط الخليط داخل القوالب إما يدوياً وإما باستخدام آلات، وعند الجفاف تتكون جدران صلبة تتحمل البناء منخفض الارتفاع وتتميز بالمتانة، إلى جانب قدرتها على عزل الحرارة وتنظيم الرطوبة داخل المبنى. وأكد الباحثون أن هذا الابتكار قد يغير مستقبل تصميم المباني وطرق البناء بفضل اعتماده على مواد محلية قابلة لإعادة التدوير، وبما ينسجم مع أهداف الحياد الكربوني والاهتمام العالمي بالمواد المستدامة. هذه التقنية قد تقود إلى أسلوب بناء أبسط وأكثر استدامة، فبدلاً من نقل كميات ضخمة من الطوب والصلب والخرسانة، لن يحتاج البناؤون إلا إلى الكرتون خفيف الوزن، بينما يمكن الحصول على بقية المواد من الموقع نفسه. تقنية قد تكون مثالية للبناء في المناطق النائية مثل الأقاليم الأسترالية، حيث تتوافر التربة الحمراء المناسبة للبناء بالتربة المدكوكة، وتتميز هذه المباني بقدرتها العالية على تنظيم درجات الحرارة والرطوبة بفضل الكتلة الحرارية للجدران، ما يقلل الحاجة إلى أجهزة التبريد ويخفض الانبعاثات الكربونية. القوة الميكانيكية لهذه المادة الجديدة تختلف بحسب سماكة الكرتون المستخدم، وفي دراسة منفصلة دمج الفريق ألياف الكربون مع التربة المدكوكة، وأظهرت النتائج أن المادة الناتجة تتسم بقوة عالية الأداء. ويبحث الفريق الآن عن شركاء من القطاع الصناعي لتطوير هذه المادة ونقلها إلى مرحلة الاستخدام التجاري الواسع. دمتم في رعاية الله، مع أجمل تحياتي إنس حمد الرويسي. العلم والحياة.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة وبمساهمة مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة تقدم رفيعة بالحوت، حمادي عمار، المنصف العجنقي، الهادي عباس، عادل رابح، محمد ساسي الكتاري، نورهان بوزيان ووحيد مكديش في ريح الشهيلي. ريح الشهيلي تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي.

0: هيا لل عاخو يا سالم، رجع سالم وعاف.
1: الحمد لله عليه، حتى هي أم الخير قريب تخرج من عقلها.
0: دي الراجل راه وصل للموت
1: يا لطيف،
0: ضربوه الفرنسيس بكرتوش.
1: يضربهم ربي، وقتاش يخرج علينا هالجراد المره دي خلينا نتهنوا ونمدوا رجلينا.
0: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم كما قال ربي.
1: تونس لازمنا نوقفولها نتساوي رجال لذيع بين يدينا، ونقعدوا يتامى متشردين ويصير فينا المسخ.
0: مادام شيخ تراب ومثال عايشين بيناتنا ياكلوا في الغلة ويسبوا في الملة، صعيب ياسر يتبدل حالنا.
1: اللي يخون تونس يخونه ربي في صحة بدنه ونضر عينيه.
0: يطول ليلها وتعلف يا امرأة.
1: مالا وقيت باش نطهروا الطفل ونرتاحوا؟
0: ما نرتاحوا إلا ما فرنسا تخرج من تونس، وقتها نفرحوا ونغنوا ونزغرتوا وننعموا بخيرنا وخنيرنا.
1: الفرج ساعة بساعة وما يدوم في الواد كان حجره.

0: اش قولك يا يما؟ كان الجمعة الجاي نعمل زيارة عائلة سي محمود.
1: توحشت سلمها.
0: باش نكذب عليك يا يما، توحشتها وتوحشتها على الاخر. دي المرأة راهي زين وعين وخيال وقد وزيدة متيصلة ومتعلمة يا يما.
1: مالي تحبني أنا نشوفها ونعطيك رأيي؟
0: ما كي تعرفيني عاد يا يما، نعمة نعمل إبرة في خيط إلا برضاك. أرضاك أنت قبل كل شيء.
1: راضي عليك يا سالم، الدنيا واخرة. حتى هو وقيت باش تعمل عيلة وتجنح وتطير.
0: عندي وين نجنح؟ من بحذاك أنا من هنا مانيش متحرك.
1: كما يقولوا الفرس على فارسها.
0: أيوة هي، ما ماهوش الفرصة للكل ميمتي.
1: يا دار لك وليدي، الوسادة تغلب الولادة، حسنة تربي في خلقه.
0: أميمتي لا وسادة ولا ولادة، شوية من الحنة وشوية من رطابة اليدين كما يقول المدب.
1: أي يا بابا قوم تبغى شد مضربك وارتاح، وخليني نشد مضربي، را وليدي النوم يكبي فيا.
0: بار انت شد مضربك ونهاني باش نرقد على بلاستي.
1: ليلتك زينة يا بابا، ليلتك زينة،
0: ليلتك أسعد يا يمه.

0: أسرع الكلام اللي سمعته يا سي سالم.
1: أما كلام يا سي البشير.
0: الكمين اللي عملوه الفلاجة لجدر مية في سبيتنا.
1: علمي علمك يا سي البشير.
2: نفرشيش رجال وخيار الناس وقلوبهم على بلادهم كيو خيانهم الكل. لا من يطيق ويصبر على الظلم.
3: هذا الصحيح اللي بيش يخرج الكلاب من بلادنا.
0: أي نعم.
4: بجاه ربي بجاه ربي يا جماعة بدوا علينا هالصحن واختونا من السياسة لترسينا في قلبه.
2: أشان يا سي الشريف حتى الحديث باش يحرم.
4: أمد أبد عشر وغنينه.
2: لا يا سي الشريف هذا حديث سلبي وما يقولوش رجال.
1: أشان يا سي الشريف أتحبنا نرضى بالظلم والقهر وفامنا مسكرة وهكا.
4: يا جماعة أنا لازم نمشي نحل حانوتي. هيا بخاطركم.
1: بخاطرك يا سيدي.
0: سي الشريف خايف على راسه من المشنقة.
2: أخطوه أخطوه.
3: واللي ما يدري يقول سبول.
5: سي الفالح. اش فم في البلاد؟
6: اش تنقول لك يا شيخ المات أو هوراك أو ربي يستر.
5: كيما يقولوها هذا الهدوء اللي يسبق العاصفة. حب عينيك ودنيك محلولين على الاخر ورد بالك تغفل راهو يا كنا الحافر.
6: تهنى يا شيخ عيني ديما محلولين وشي ما يتعدل.
5: ما نوصيكش العسل كل عليها كلمد بالكلب وجماعته. رما ذوكم يكرهونا ويكرهوا فرنسا ويبخروا بريحتنا كان يقو.
6: نام الراي اللي فقول مصيبه خلي طبرت ورا الشمس ونرتاحوا منه ومن شره اصلا.
5: المصيبه جاياتها جاياتها ما عنده وين هارب منها. والله إلا ما نطيحها نطيحها
6: من فمك الرب يا شيخ.

0: يا ربي لا. آسي سيد يا هك جبتني رجلي على من راسي. ايش ثم اخوي؟
1: ثم مكان الخير يا شيخ. اسمعوني يا جماعة، لميتكم باش نعلمكم بالعملية الجديدة.
2: عملية؟
3: عملية؟ والله حتى احنا عنا مدة على العمليات، والله قريب نأيس.
1: المليح يبطي يا جماعة، والأمور هذه لها كان رزانة.
0: تقول انت الصوف يتباع بالرزانة؟
1: يعطيك الصحة يا مداب. هيا سيدي ما لسمعوني مليح مليح، احنا واخوتنا الزيرية عنا عملية مشتركة تتمثل في التفجير رات العربات عسكرية للعدو جاية من زاير باتجاه تونس.
3: نحن ليها يا سي سالم؟
2: ما يحك لك كان ظفرك، وتونس ما يحروها كان أولادها.
0: حب الوطن من الإيمان، وإحنا حب بلادنا مزروع في قلوبنا وجواجينا. ويا رب يا رب يا رب ترفع قمتنا وتنصرنا على عدانا يا رب.
3: آمين آمين يا رب. إيه والعملية وقتاش؟
1: الليلة الجاية، لذا ما نوصيكمش بالسرية التامة والأتقان، والضربة المرة هذه باش تكون موجعة.
2: شيخ التراب وقتاش يا سي سالم؟
0: لكل أجل كتاب مسمى يا سي الهادي.
1: يرحم فمك يا مداب. هاي يا سيدي.
0: هاي عملوا على ربي.
4: كنتم مع
5: يوسف سليمان ونزار بالقاسم.
4: توظيب الإنتاج أحسن ناجي، ساعد في الإخراج طاهر رضواني، هندسة الصوت عبد بي مولا، التركيب والمزج لسعد الدريدي. ريح الشهيلي، تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي. هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة وبمساهمة مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة تقدم رفيعة بالحوت، حمادي عمار، المنصف العجنقي، الهادي عباس، عادل رابح، محمد ساسي الكتاري، نورهان بوزيان ووحيد مكديش في ريح الشهيلي. ريح الشهيلي تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي.

0: يا ربي معنا يا ربي.
1: حضروا ارواحكم الخوا وعدهم وصلوا.
2: حاضرين يا سيدي حاضرين. ها الشيخ سادح.
0: ها سيدي.
2: ها مد شادين برئيسكم بالكدا. هاي استعد وهكك.
0: انا مستعد ومتعطش لدم الاعداء. ما يهمكش ما تخافش
2: سيدي. اسمعني انت تزرع الارغام درقهم مليح وتتخبى على عيني. باهي
3: انا حاضر يا سي سالم.
0: حاضرين.
2: وين سحفي؟ سحفي اسمعني انت ترمي الرمانات على الجنود وبعد بيتم الانفجار. باهي
3: الله يبارك.
2: الناس كلها تشد بلاسها بالقدا الحس لا ونفس لا. وربي معانا ان شاء الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. تحيا تونس وتحيا زايد. هاي سيدي
4: Oh!

0: خربت على راسي. الله لا تربحك يا الفالح ولا تطلع ذيبك عقبة.
1: على شبهها يا شيخ.
0: هي هي وإن شاء الله ينفذ فيك. طيحت الزقف على راسي يا بني كلب. ما نبهتش عليك باش تحل عينيك مليح وتعس على المشي والجاي وتتبع الحثلة والجرة.
1: نبهت علي.
0: هم لوينك وقت اللي تقرقعت الفاقونات وترشقت بالموتة كي البطاطا.
1: مقدر ليهم باش يموت يا شيخ. يا أخي نكفو قدام حكم ربي.
0: الله يهلكك الله يهلكك ويدبدب رايك. تخذت على راسي وراسك يا بني الكلب.
1: ما لا تخذت يا شيخ.
0: بالحرام كان عرفت عرقوبك مشوم أحرف وقصتك مقودة ونصيتك مسودة ملودة.
1: احلي اليوم بايلا نتخذنا يا شيخ أخوي.
0: اخرج من قدامي يا الساعة لين جيفك. اخرج يا بن الكلب.
1: واسع بالك يا شيخ لا تقطع لك عرق وترسي لك في كروسة.
0: يا ودي اخرج اخرج من قدامي.
1: يعني خرجت.
0: اخرج الله لا يردك.

0: هيا من هنا من هنا. هاك شوف يا سي شريف، هاك خليك
1: باهي بشويه، مد بشويه،
0: هي لازم القص لازم.
1: اما قل لي من ضربه موجع كلاوها الفرنسيس البارح يا مدب؟
0: ريت يا سي شريف ريت، هذيك الرجال اللي ممنا بقضيتها، ربي ان شاء الله ينصرهم ويثبتهم يا ربي.
1: اما يا مدب اللي شدوه يلعبوا له براسه،
0: اللي يموت على قضيه بلاده ويموت شهيد يا سي الشريف.
1: ليه عاد؟ ليه ليه ليه ليه لا تمد يديك للمغاغر ولا تبات تستخير مع الروح؟ ما فماش لعبه
0: مغاغر حياه لعب. الله يبارك في ترابك يا تونس، جبتي واش لميتي.
1: باهي باهي يا مدب، اختانا من هذا. وقل لي سمعتوش خبير على مجيد؟
0: مجيد ارض لك نتلو بالله مسكين،
1: عندك للمغبون كليت الذيوبة.
0: ما يعلم بالغيب كان صاحب الغيب.
1: والله خلى علينا بلاصة كبيرة المغبون.
0: خلى عليك بلاصة، هيا مالا ترى اعمل قلب وخش للجبل لوج عليه ترى.
1: لا يا مد خاتي خوك، تحبني ناكل راسي وتكني الذيوبة؟ لا لا، اللي شاهي شهوة يديرها في عشاه.

0: الله يرحمك بنيتي، الله يرحمك ويخفف عليك اضطراب ثقيل، والله يهلك من كان السبب. يقصف لك شبابك، يقصفوا ربي بجهل العواشير والشهر الفضيل. كنت نستنى نروح بيك لبيتك ونحط ولادك في الحجر. ان شاء الله ربي يجعل مقامك في الجنه يا ملك بنيتي.
1: دايم ربي يا مبارك اخيتي، دايم ربي، دايم كان وجه الله، ربي يرحمها. رانا كلها ماشيين، ادعي لها بالرحمه، وانت ربي يصبرك ان شاء الله.
0: ربي يرحمها ويرحمني من العذاب اللي انا فيه.
1: الله غالب، الله غالب يا اخيتي، الله يهلك من كان السبب.
2: ويهلكك انت ويدبدب رايك ورايها.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مخي بذاتك ومشو مفعالك.
2: تسمع فيه الفالح؟
3: نسمع.
2: اشهد عليه الفالح، علي خطيه.
3: راني شاهد يا شيخ، كان الرجال
2: لازمت الدنيا والدين الا ما نودرك وندمك على الكلام اللي تقول فيه يا مد. وانت حسابك معايا في الدار يا بنت عمار،
0: وانت حسابك ثقيل، اش باش يخلصك منه
1: شيخ التراب اللي متغطي بالايام عريان، وانت الا ما تموت موتة الكلاب. استنى حتى جي تحت التراب يا شيخ التراب.

0: هاي حيوتك بنيتي وبشفي.
1: يعيشك يا صلوحة يا غالية.
2: هاي زهيتلك في النوار اش فم؟
1: تحب تعرف العلة وبنت العلة؟
0: لا لا نلوج كان على هنيك بنيتي، مانيش نلوج على العلة.
1: قدكش نقوبة يا صلوحة.
0: ربي سامحك. هاي خمشي عندي برشا قضيات.
3: بنوتة.
1: أهلا بابا.
3: هاو سي سالم بعث لنا جواب، قال باش يعمل لنا زيارة مع والدته آخر الأسبوع.
1: بالحق مرحبا بيهم.
3: ويسلم عليك.
1: زعم علي جاي.
4: كنتم مع
5: حسونة ناجي، عواطف مبارك، يوسف سليمان، ريم جبلون، زهور بوسعيد، ونزار بالقاسم.
4: توظيب الإنتاج حسونة ناجي، ساعد في الإخراج الطاهر الرضواني، هندسة الصوت عبد النبي مولا، التركيب والمزج لسعد الدريدي. ريح الشيلي، تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي. هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري.

0: ضيوف نسمة صيف اليوم: الفنان والموسيقي نزار الكافي، شباب توزر الفائز بدورة الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى الرقمي. نسمة الصيف بداية من 5 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام الساعة 4 مساء في استوديو إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. في إطار الاستعداد الجيد لعودة مدرسية ناجحة، أكد المندوب الجهوي للتربية بقبلي لطفي حمد أن المصالح المختصة تواصل التدخل في عدد من المؤسسات التربوية على مستوى التهيئة والصيانة، إلى جانب الحرص على توفير الموارد البشرية اللازمة في إطار التدريس من إطار التدريس والإداريين والعمالة. احتضنت مدينة سبيتلا من ولاية قصرين أشغال الورش الافتتاحية لانطلاق مهمة تحديث 3 شبابيك محلية للخدمات الفلاحية المتنوعة بولاية القيروان والقصرين وسيدي بوزيد في إطار مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تطوير سلاسل القيمة. تحتضن تونس من 29 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر 2026 التظاهرة الدولية حول الصحة الرقمية والطب عن بعد بمشاركة دول من إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ويجمع الحدث مسؤولين في قطاع الصحة وخبراء ومبتكرين وصناع قرار بهدف تبادل الخبرات والمعارف وبناء شراكات حول عدد من القضايا المتصلة بمستقبل الصحة. يقول عدد من العلماء إن تغير المناخ يؤدي إلى تهيئة ظروف يمكن أن تزعزع استقرار الصخور والجليد في المناطق الجبلية المرتفعة، مما يزيد من احتمالات وقوع كوارث مثل الفيضانات التي شهدتها منطقة الهيمالايا على الحدود بين نيبال وتبت الصينية وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص. هذا الموجز انتهى. بعد قليل أرابيسك مع سوار عميدية، وأعتقد أنها ستأخذنا اليوم إلى ضفاف الأطلسي في بلد المليون شاعر موريتانيا، أعتقد هكذا تؤكد سوار ذلك. يعني بعد شوية بشكون في نواكشط وما جاورها. إلى اللقاء.
4: هك ماشي بينا على اليسار يا اخي باش تهزنا لدار الجماعه؟
5: لا لا، مروحين للدار، اما الطريق عريض، قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
4: مش برشا ناس يقولوا اللي ساير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
5: يقولوا
4: ايه، مادام يقولوا معناها احنا توا في خطر، واذا كان ماكش باش تدور على اليسار ما وشد يمينك اضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
5: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعة حتى تحس روحك في أمان وبعيد على الخطر.
6: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت طريق المرة.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: استقبل يومك،
9: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
8: ديماري وفنية زينة،
9: معاكم تضوى المراية،
8: تبعني تربح،
9: معايا سافر مع الموسيقى.
8: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقيت مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
9: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
10: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
9: النغمة اللي ترد الروح.
8: مبروك اللي فرحك يفرحني،
9: تونس عقلي وروحي، شبكة صيف 2026،
8: شارع الفن، النغمة، طرب وترانز، والموقع في الثنية وفي كل دار.
11: العائلة، الأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة
9: معاكم تضوى المرايه.

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه ذاتها، تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
1: Arabesque.

مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الاوفياء ومشاهدينا الاوفياء في هذا العدد الجديد من برنامج أرابيسك. هذا البرنامج اللي نستضيف فيه كل اسبوع مبدع، شاعر، ممثل، فنان، مخرج من مختلف القطاعات ومن مختلف الدول العربية. نختار ضيوفنا ونستقبل ضيوفنا، ولقربة الساعة تتم الدردشة والحديث عن تجربة حياة وعمل. اليوم ضيفنا من موريتانيا، وبطبيعة الحال بعد ما نستمع إلى الموعد الأسبوعي مع فيروز يبدأ الحديث وتبدأ الرحلة مع الأسئلة والأجوبة. اللقاء هذايا تأمنوا تقنيا زميلتنا راضية العياري على جهاز الكونسولات، في الإخراج التقني والفني زميلنا طاهر جبالي، من مكالمة ضيفنا الكريم زميلنا كمال التومي، ومن أمام المزدح سوار عميدية.

0: برنامج أرابيسك لا نبحث فقط عن الأسماء التي صنعت حضوراً، بل نبحث عن التجارب التي تختزن حكايات وأسئلة، وأيضاً تفتح لنا نوافذ على عوالم أخرى. ضيفنا اليوم في برنامج أرابيسك يعتبر تجربة متعددة المسارات، من القصيدة إلى الصورة، ومن الأعلام إلى الفعل الثقافي، من موريتانيا حيث للشعر مكانة تكاد تكون جزءا من الذاكرة والهوية. يأتي محمد إيدومو شاعرا ومخرجا سينمائيا وإعلاميا وفاعلا في المشهد الثقافي. تجربة اختارت ألا تحبس نفسها في جنس إبداعي واحد، بل عبرت بين الكلمة والكاميرا والميكروفون بحثا عن الإنسان والمكان والذاكرة. اليوم سنقترب من هذه التجربة لا لنستعيد سيرة صاحبها، وإنما لنكتشف ماذا فعلت بها القصيدة، وماذا أضافت إليه الكاميرا، وماذا علمه الإعلام عن الإنسان والحياة. سعيدة جدا باستقبال ضيفنا الكريم الموريتاني محمد إيدومو. أهلا وسهلا ومرحبا بك، وتحية لك من تونس ومن الأستوديو المركزي لإذاعة قفصة.
1: كل التحايا سوار، وشكرا على هذا التقديم الجميل، وأنا سعيد بوجودي معكم، ولو أنه ليس وجودا فيزيائيا ولكنه على الأقل وجود روحي عبر الأزير إن شاء الله. أنا سعيد بهذا الوجود، وسعيد بالاستضافة لهذا البرنامج الجميل الذي طلعت على بعض حلقاته السابقة، وأنا فخور جدا بوجودي مع عائلة أسماء ضمن هذه القائمة الجميلة وبحضورك الجميل.
0: شكرا لك، شكرا لك. سعادة لنا أن نستضيف شاعر متميز، وكما قلت في التقديم أنت متعدد التجارب والمسارات، ومن خلال هذا اللقاء سنكتشف هذه التجربة الثرية، وسيكون لنا حديث مميز مع شاعر من بلد معروف بالشعراء، بلد المليون شاعر. نعم أستاذ محمد، لو تقدم نفسك للمستمعين بإذاعة قفصة.
1: أعتقد أنه من أصعب الأشياء هو تقديم الذات، ولكن سأحاول أن بطريقة أو بأخرى أن أقدم نفسي. أنا دائما أقدم نفسي أني بدرجة أولى شاعر، أحترف الكلمة وأحب الكتابة عموما، ولكنني أيضا منفتح على كل أشكال التعبير الثقافي والفني، سواء سينمائيا عن طريق الصورة، والآن موظف بالإذاعة الوطنية، أو حتى بتجارب مسرحية من خلال كتابة مسرحيات تم تأديتها على خشبة المسرح في موريتانيا وخارجها، وأيضا مولع أو مهتم جدا بالفعل الثقافي نفسه، وليس فقط إبداعي لكن بالفعل الثقافي عموما، ما يترتب على ذلك من إدارة ثقافية وسياسة ثقافية والصناعات الإبداعية والثقافية واقتصاد المعرفة، وكل هذه الأسئلة الكبرى التي تدور في فلك الإبداع ولا تتعلق بالإبداع نفسي. لذلك أنا أصنف نفسي أني خليني نقول منافر ثقافي، ومنافر هذه ربما عامل يدوي، وعامل يدوي في ثقافي، أحاول أن أصنع إبداعا، ولكن أيضا أحاول أن أشارك في عملية الفعل الثقافي في بلدي وفي المنطقة العربية عموما.
0: نعم، جميل جدا، ونحن سنكتشف هذا الثراء. قبل أن نبدأ رحلتنا في الأسئلة أستاذ محمد، هو في العادة لا نقول للمغني غني، ولا نقول للشعر قل شعرا. ما رأيك لو تقول شيئا من أشعارك قبل أن نبدأ مسيرة الأسئلة والأجوبة؟
1: بكل سرور، بكل سرور. لا مانع عن ذلك. سأعتقد أني أدري بمقطوعة صغيرة، ربما هي مواصلة لتقديم ذاتي الذي بدأته سابقا نظريا. وأحاول أن أكمله شعريا.
0: نعم.
1: أنا لا أريد مكانة في الأرض، يكفيني سرير كي أنام، وشاحن الآيفون، ولفافة محسوة بالفانتولين أعبها كيما أخفف هجمة الربو العنيف، وظلمة ومنبه وحبيبة تقتات من بدع الجنون، وغد يلوح فقط يلوح، وأصدقاء طيبون. شكرا.
0: شكرا لك، وكم نحن بحاجة لهذه البساطة من خلال ما قلت في كلماتك. نحن بحاجة لبساطة هذه الحياة، ولكن هذه التفاصيل بدأت تختفي شيئا فشيئا أستاذ محمد. على كل، أنت رجل يتحرك بين القصيدة والكاميرا والإذاعة والعمل الثقافي، هل هذا التنوع كان اختيارا منك، أم أن كل تجربة قادتك إلى تجربة أخرى أستاذ محمد؟
1: أنا أعتقد يمكن أن أجيب بإجابة مزدوجة، أنه فعلا هناك خيارات. نحن نهاية مهما كنا نحن صنيعة خياراتنا في الحياة، ولكن أعتقد أيضا أن الحياة تملي علينا أحيانا خيارات هي نفسها،
0: نعم،
1: التي مع الوقت تتحول إلى خياراتنا. أعتقد أن القصيدة قادتني إلى السينما، إلى الصورة، وأعتقد أيضا أن الإعلام قادني إلى الفعل الثقافي،
0: نعم،
1: إلى الإدارة الثقافية، أو إلى ممارسة العمل الثقافي عموما.
0: نعم.
1: أعتقد أنها مسارات تتقاطع، هي تتوازى غالبا، ولكنها أحيانا تتقاطع، وهذه التقاطعية بين الفن والإعلام وبين مختلف أشكال التعبير الثقافي والفني.
0: نعم.
1: في النهاية عندما نمارس فنا نحن نمارس تعبيرا، نعبر فقط، سواء كان التعبير عن طريق الكاميرا أو عن طريق الكلمة أو عن طريق الصورة أو عن طريق الميكروفون أو عن طريق اللوحة والرسم، هي كلها أشكال من التعبير الثقافي، يحاول المرء من خلالها أن يقول شيئا، أن يعبر عن شيء، عن ذكرى، معنى. لذلك أعتقد بطريقة أو بأخرى أن هذه المسارات تتقاطع، وأنها ربما أغلبها اختارني، أنا اخترت ربما بعبرها أو ساهمت، ولكن أعتقد أن الحياة أيضا هي بطريقة أو بأخرى تملي علينا ما تريدنا أن نفعله، ونحن مسيرون بطريقة أو بأخرى أن نمارس أو ننجز تلك الأشياء التي تمليها علينا الحياة.
0: نعم. مع
1: بعض اللمسة أو البصمات الخاصة بكل فرد.
0: نعم. نعم.
1: لكير.
0: نعم. أستاذ محمد إيدومو، أنت تحدثت عن الاختلاف في التعبير والذي تفرضه الشخصية، شخصية الشاعر، شخصية السينمائي، شخصية الأعلامي، كل شخصية تعبر بشكل مختلف عن الآخر. من هذا المنطلق أنا سأقدم سؤالي الثاني، الذي يقول أن الشاعر يبحث عن المعنى بالكلمات، والمخرج يبحث عنها بالصورة. كيف يلتقي محمد إيدومو الشاعر مع محمد إيدومو السينمائي؟
1: هو هذا كما قلت بالتحديد، يعني بالمعنى المراد هو الصورة. نحن بالنهاية بالشعر نعبر، الشعر بالنهاية تصوير، لا يمكن أن نلغي مهما كان تحدثنا عن التزعيلة وعن الموسيقى لكن بالنهاية الشعر في أعمق تعريفاته هو تصوير، هو تصوير لحالة شعورية، أو تصوير لمجاز ما، أو تصوير لمشاعر أو أحاسيس أو مواقف، أو كل هذا التصوير بالكلمة هو يوازي أو يضاهي أو هو صورة أخرى لذلك التصوير بالكاميرا. نحن فقط نغير وسيلة التصوير، هنا نصور بالكلمة، بالحرف، بالشعر، وهنا نصور بعدسة كاميرا.
0: يعني لهنا أستاذ محمد يمكن أن أقول أن السينما يمكن أن تكون شكل من أشكال كتابة الشعر.
1: بالضبط. أنا سأحكي لك قصة بهذا السياق، لما أنا في النهاية كنت بالبداية كنت شاعرا قبل أن أكون لدي علاقة مباشرة بالسينما. وأتذكر أنه الدافع أو نقطة التحول كانت مع مقال في جريدة قرأته أنا في سنة الثانية من الجامعة أدرس الترجمة والأدب في الجامعة. قرأت مقالا مكتوبا عنوانه عبد الرحمن ساكو يكتب الشعر بالكاميرا. عبد الرحمن ساكو واحد من أكبر مخرجين هذا البلد، وهو يعني كان لنها فائز بجائزة ليانينغا في مهرجان فيسباكو. فيسباكو هو أكبر مهرجان للسينما في إفريقيا عموما. كان عبد الرحمن 2003 أعتقد فاز بهذه بجائزة أفضل مخرج بهذا المهرجان. الصحفي أنا لا أذكر الصحفي الآن، لكنه أعتقد أنه واحد من 2003 حتى الآن. أذكر الجريدة كانت أخبار نواكشوط. المقال كان يتحدث عن فوز عبد الرحمن ساكو بهذه الجائزة، ويتحدث عن فيلمه بانتظار السعادة. ويتحدث عليه كأنه حاول أن يكتب قصيدة بالكاميرا. وأحببت هذا العنوان كثيرا، أحببت النص، أحببت المقال، أحببت حتى الذكرى، ذكرى كتابة الشعر بالكاميرا. وأعتقد أنه كان يمثل تحولا مهما في تعلقي أنا أيضا، لماذا لا أحاول أن أكتب الشعر بالكاميرا، لماذا لا أحاول أن ومن هنا جاء اهتمامي بالسينما ودراستي لها لاحقا وإخراجي لأفلام وثائقية عموما. أعتقد أن فعلا الفكرة موجودة، يعني مهما كان هناك شاعرية بالسينما، هناك شاعرية في اللوحات، هناك شاعرية في الدراما، هناك شاعرية في الكون عموما تقوده بطريقة أو بأخرى. الشعر يمثل رمزها الأسطوري أو رمزها التاريخي أو رمزها الحضاري أو رمزها اللغوي، ولكنها موجودة في تفاصيل الحياة.
0: أستاذ محمد، دعنا نتحدث أكثر أو بالأحرى نغوص أكثر في سبر أغوار تجربتك مع السينما ومع الإخراج من خلال أنت أنجزت الأكيد أفلام وثائقية، وتحدثت الأكيد عن شخصيات من الواقع. هنا أريد أن أسأل، أين تنتهي مسؤولية نقل الحقيقة وأين تبدأ رؤية المخرج؟
1: سؤال ذكي جدا أستاذ الحوار. فعلا هناك نتحدث دائما عن السينما الوثائقية، نحن نتحدث عن الواقع بطريقة كبيرة. وأنا أعتقد من وجهة نظري الشخصية أن المخرج ليس مطالبا بنقل الحقائق كما هي، مطالب لا يكون مضللا، مثلا لا يستخدم أرقام غير حقيقية أو حقائق غير حقيقية. ولكن الفكرة هنا أن السينما الوثائقية المخرج يشتبك مع الواقع ثم يقدم وجهة نظره هو الشخصية، أنه في النهاية حتى في اختيارات ماذا نصور ماذا لا نصور، من نتحدث، من نعطيه الفرصة ليقول وجهة نظره أمام الكاميرا، من يتجاهل، ماذا نلقي عليه أضواء أكثر، كيف نصور، زوايا التصوير، زوايا الالتقاط، المعنى.
0: ولكن في مختلف هذه التفاصيل ومجرى هذه التفاصيل هناك مسؤولية أستاذ.
1: بالضبط. هناك مخرج يعني ذاهن أنه مسؤوليته أن لا يضلل، ولكنه بطريقة أو بأخرى وجود ليعبر عن ذاته، ليعبر عن وجهة نظره. طبعا ليست بالنهاية حقيقة مطلقة، ولكنه يستخدم الحقائق ويستخدم الشخصيات الحقيقية ليقدم قراءته الذاتية للواقع. طبعا لاحقا يمكن أن نشتبك مع هذه الوقائع، ويمكن أن نعارضها، يمكن أن لا نتفق معها، ولكن بالنهاية سنظل مقتنعين أن المخرج ما قدمه هو رأيه بهذا الشيء أو نظره أو ما أراد أن يقوله. أو ما مثلاً عندما مثلاً نحاول أن نقدم، نقول أنه هناك حي أو قرية أو هناك مأساة حدثت لها بيئية، المخرج عندما يأتي يمكنه أن يقدم من نفس المادة المصورة أفلام وثائقية. هل يركز مثلا على معاناة الناس؟ هل يركز على المعاناة نتركها، يركز على المبادرات التي يقوم بها الناس لينجو للنجاة من هذه المأساة مثلا. هذا ربما نقول أنه يحاول أن يقدم وجهة نظر أخرى تركز على المبادرات، على ما يفعله الناس. هل يترك كل هذا يركز على ما تفعله الحكومة انتقال الناس. هنا نتحدث عن وسائل سياسية بحتة.
0: ولكن هنا نقول أنه هناك علاقة متينة بين رؤية المخرج وبين مسؤولية نقل الحقيقة. هناك فاصل صغير وهناك عملية صعبة للفصل بين المسؤوليتين.
1: أتفق معك حرفيا. هو بالنهاية النقطة هنا تتركز على أين يبدأ الإبداع، إبداع المخرج.
0: نعم.
1: وأين يجب أن يفهم أن هناك مسؤولية اجتماعية عليه. المسؤولية تطالبه بأن لا يكون مضللا مثلا.
0: نعم.
1: لا يقدم وقائع مضللة أو كاذبة، ولا يقدم أرقام كاذبة مثلا.
0: نعم.
1: أرقام غير حقيقية. كل هذا مطالب به، ولكن بالنهاية نحن سنحاسبه على ماذا؟ على وجهة نظره، على مدى استطاعتي على استخدام الأدوات المتاحة لديه لتقديم هذا الواقع.
0: نعم.
1: بحذافيره. طبعا.
0: نعم.
1: سنرجع وأقول أنه في النهاية يمكن لأكثر المخرج، لعشر المخرجين يتناولوا نفس الموضوع، ولكن كل من زاويته، ويمكننا لاحقا أن نحاسب كل واحد منهم تلاقا من ماذا؟
0: نعم. نعم.
1: اختياراته في التصوير، اختياراته في المونتاج، اختياراته في الأشخاص الذين سيقابلهم ماذا سيقول. وأيضا المونتاج كما تعلمين هو كتابة أخرى.
0: صح.
1: يمكن وهو يعمل عملية مونتاج،
0: وبإمكان المونتاج أن يغير المسار كامل
1: كليا.
0: نعم. نعم. هنا سأفتح بوابة عن السينما الموريتانية وتجربتك في هذا الصدد وفي السينما الموريتانية. ما الذي ينقصها اليوم السينما الموريتانية؟ هل الإمكانيات أم التكوين أم وجود مشروع واضح لصناعة عفوا سينمائية؟
1: لقد وضعت إصبعك على جرح غائر يعني. ولكن لا مشكلة، يجب أن نضع أصابع على الجرح لكي تشفى لاحقا. أنا أعتقد أن هناك مشاكل كثيرة تعاني منها السينما في موريتانيا. وربما هذا سيجعلني أستحضر تاريخ السينما ربما طبعا بطريقة سريعة. وفي النهاية أنا يفاجئني أنه في بلد كنواكشوط مثلا، مدينة صغيرة كانت قبل السبعينات والثمانينات والستينات، كانت مدينة صغيرة سكانها 200,000 أو 300,000 نسمة. ومع ذلك كانت هناك دور سينما، نتحدث عن 15 دار عرض سينمائي في نواكشوط وحدها على صغرها.
0: نعم.
1: وأنه مع الوقت الآن نحن في 2026 في بلد، في عاصمة بلد، لا نتوفر على قاعة سينما واحدة تصلح للعرض. طبعا إذا ما استثنينا قاعة مركز ثقافي الفرنسي، وهو في النهاية مركز ثقافي لدولة أخرى، وهي أيضا ليست قاعة سينما محددة، إنما قاعة بوليفالنت أو متعددة الاختصاصات، يعني يقدم فيها كل شيء. هذا التغير الكلي وهذا هذا هذا الانسحاب، وأيضا عدم وجود أثناء سينمائية كبيرة في البلد. إذا ما استثنينا عبد الرحمن ساكو الذي صنع تجربته غالبا خارج البلد. كما تعلمين هذه السينما، هذه السينما المهاجرة التي طبعا عبد الرحمن تدرب أو تعلم في معهد البيج في الاتحاد السوفيتي سابقا، روسيا حاليا، ثم لاحقا استقر في فرنسا وعمل أكثر أفلامه خارج موريتانيا، ولكنه رغم ذلك يبقى هو
0: حاملا لاسم موريتانيا. نعم.
1: بالضبط. وهو الآن مقيم في موريتانيا، وإذا شارك في مهرجان أو شيء. نحن نتحدث عن مخرج موريتاني،
0: ولكن بنى تجربته في أماكن تتوفر فيها الإمكانيات، هذا ما يمكن أن نقول.
1: نعم. وهذا ما يجعلني أعود إلى موريتانيا، لأنه في بلد لا توفر فيه ولا معهد للسينما ولا معهد للمدن الجميلة، في بلد ليس فيه قاعة سينما، في بلد ليس فيه منتجين ولا دول ولا مؤسسات إنتاج كبيرة، ومع ذلك هناك تجارب شبابية كبيرة.
0: نعم.
1: تنطلق من الواقع، يعني هي السينما المستقلة أو السينما دوتير، السينما المؤلفة أو السينما.
0: نعم.
1: التي لا تعتمد على الإنتاج، يعني تتحدى الظروف الموجودة لتصنع نفسها. وهناك عشرات شباب الذين استطاعوا بفقط إصرارهم أن يصنعوا أفلام نافسة في الخارج، وأفلام طبعا أغلبها أفلام قصيرة، ليس أفلام هناك ديلون متخاج، يعني ليس هناك أفلام طويلة، يستثنى بعض الأفلام القليلة.
0: نعم.
1: ومع ذلك كانت هناك حركة سينمائية تتحدى مثلا في قاعات السينما استطعنا التغلب على ذلك بان استخدمنا الساحات العموميه للعام لعروض الافلام، يعني الناس
0: نعم
1: تاتي تاثير السينما في اماكنها.
0: نعم يعني رغم ضعف الامكانيات الا ان الافكار تفرض نفسها بايجاد مساحات لاحتواء هذا الابداع.
1: بالضبط، وهناك
0: نعم.
1: دورات تدريبيه دائما اثناء كنت وانا ادير مؤسسه معدار سينمائي، يعني لدينا اصدقاء في تونس
0: نعم
1: فرنسا في المغرب، يقولنا يعني نطلب من اصدقائنا المتخصصين المجيء الى موريتانيا، يعني بامكانيات عاديه نسكنهم في ليس في فنادق كبيره ولكن باستطاعتنا، ويقدمون دروس للشباب الموريتاني.
0: نعم
1: يعني تجارب محاوله
0: نعم.
1: حلول ولكنها ليست حلول جذريه، لذلك ما زال الوضع كما هو. ليس
0: نعم.
1: هناك معهد للسينما، ليس هناك دور للسينما، ليس هناك انسان سينمائي
0: للاسف. نعم
1: ليس هناك
0: نعم
1: حكومي، وهذا طبعا يصعب الامر، ليس هناك اهتمام حكومي بهذه الحركه السينمائيه التي تحاول ان تبقى رغم التحديات.
0: نعم دعنا نتقدم قليلا في الاسئله حتى نحاول في ما تبقى من الوقت نطلع على مختلف تجاربك ومساراتك، وسنتحدث الان على جزء من تجاربك المهمة والثرية وهي علاقتك بالتراث والفنون الشعبية. كيف يمكن من خلال تجربتك ومن خلال اهتمامك كيف يمكن حماية التراث من دون أن نحوله إلى مجرد فولكلور للعرض؟
1: جميل جدا، هو فعلا أغلب الأشياء التراثية تتحول مع الوقت.
0: نعم.
1: تحول في أذهان الناس إلى مجرد بالكلور سيمضي وليس ذا قيمة كبيرة،
0: ويصبح صور ثابتة وتعاد في كل مناسبة. نعم
1: بالضبط، يعني صور متحفية أساسا ويجب أن يبقى كما هو. أنا باعتقادي التراث هو موجود لنشتبك معه لنعيد صياغته لنستفيد منه لنعلمه الأجيال لاحقا. مثلا عندما نتحدث عن الموسيقى، تعرفين عندنا موسيقى تقليدية اسمها أزوان، يعني هو موسيقى حسانية ضاربة بالقدم.
0: نعم.
1: والآن بدأ الناس تخلى عنها في ثورة هذه الموسيقى الحديثة، الموسيقى كما تعلمين ذهبت بعيدا. باعتقادي بدل ما نقول فوالا هذه موسيقى تقليدية يجب أن نبقيها تقليدية، ومع الوقت أعتقد أن حملتها العازفون الكبار على الآلات التقليدية بدأوا يرحلون واحدا بعد واحد. ذكرى في أنه هذا يجب أن يورث، يجب أن يكون هناك توجه حكومي، توجه يمول من أجل أن تبقى هذه الممارسة، يعني على الأقل الشباب يتعلمونها بشكل منطقي ويورثونها للأجيال. مثلا أنه في طريقة أو بأخرى أنه نزمن هذه الممارسات الثقافية، لا تبقى فقط في أماكنها، أنه تحول مثلا إلى تراث عالمي ربما، أنه يونسكو أو عن طريق الأليكسو ولا الأسيسكو، أنه هذه هذا التراث المحلي أنه يعطى له صيغة أو صبغة دولية.
0: نعم للمنافسة والظهور أكثر
1: ولكنها حماية دولية.
0: نعم.
1: أنه أيضا عدم النظر للتراث على أنه شيء يعني تافه أو شيء قديم ولا هم يترك للمسنين، هذه نظرة دونية جدا لفهم التراث. في النهاية ما نحن عليه هو تراكم،
0: صح.
1: ما نحن عليه الآن سيبقى تراثا بعد سنوات قليلة، خصوصا أن العالم يجري بسرعة مبالغ. لذلك هو حمايتنا نحن أنفسنا وحماية المستقبل مرتبط بشكل كلي بحماية التراث، ليس فقط حمايته والبكاء عليه، ما يقول بكاء على الأطلال، هذا أنا لا أريده، لا أريد أن نبقى نبكي على أطلال ماضينا فقط، نقول كنا لقد كان لقد هذا، ولكن فقط هو أن نلقي نظرة، نلتفت إلى الوراء لنرى ماذا كنا عليه، ونحاول أن نراكم على ما كان واقعنا الآن، ونحاول أن نبني على ذلك مستقبلا للأجيال.
0: نعم خاصة
1: يبثوا صلتهم بماضيهم.
0: نعم خاصة وأنه هناك تفاصيل مهمة جدا يتم عليها البناء بشكل جيد، ويمكن أن يقع استثمار أكثر من فكرة وأكثر من مشروع. نعود إلى في هذا السياق نعود إلى موريتانيا، الحديث عن موريتانيا وعن تجربتك الشعرية. موريتانيا التي تعتبر بلد المليون شاعر. وفي موريتانيا يلتقي العربي والأفريقي والصحراوي وكل الشخصيات. نعم، كيف في هذا السياق أريد أن أعرف كيف انعكس هذا التنوع على تجربتك الشعرية الفنية، وهل لهذا الحضور الشعري الكبير في موريتانيا انعكس فعلا على مكانة الشعر الموريتاني في العالم العربي؟
1: سأبدأ بشق السؤال الأول.
0: نعم.
1: بهذا التنوع، نحن نعم. بلد متنوع جدا، وهذا التنوع للأسف وهذا أعتقد أنه عموما، ولكن في موريتانيا للأسف يستغله السياسيون و
0: نعم.
1: لأشياء سياسية، وأحيانا يكون الخلاف سبب للتناحر والخلافات يعني أشياء سلبية عموما. ولكن أنا أعتقد أنه إبداعيا هذا التنوع هو قيمة مضافة للفنان والشاعر عموما. أنا تربيت بحي يعني يتحدث 4 لغات أو 5، يعني فتحدث في حي أنا مع أتحدث بلغتي العربية يعني الحسنية هي التي نتحدثها، طبعا هي عربية في النهاية ولكنها مع الوقت تأخذ أبعاد أخرى. والولفية والسرونكية والفولارية، يعني هناك في حي كهذا يمكن أبدا لهذا التنوع إذا ينعكس على على على على واقعنا. نأخذ كلمة من هنا، نأخذ يعني ممارسة ثقافية، نأخذ وجبة من هنا، يعني هذا التنوع في الوجبات، تنوع في اللباس، تنوع في الأشكال، تنوع في سحنات الوجوه، تنوع في حتى شعر الرأس، تنوع في طبيعة الناس.
0: نعم.
1: هذه الأشياء أعتقد أنها تصنع من المرء روحا مفتوحة على الآخر.
0: نعم.
1: روحا لا تعادي ولا تناحر ولا ولا ولا ولا تتطرف ولا تتنمر ولا تأخذ مواقف على شيء على على أساس لونه على أساس دينه ولا على أساس أخرى. أعتقد أنني حملت هذه القيمة ذاتيا في في في في في في شخصي، وأيضا أنا تنقلت في طفولتي، أجي موظف يتنقل يعني من مدينة إلى مدينة، وهذا التنقل سمح لي بمعايشة ثقافات متنوعة، أيضا أعطتني دائما أعتقد أنها أغنت وأزرت تجربتي الإنسانية قبل تجربتي الإبداعية. لذلك نعم أعتقد، وإجابتي لهذا السؤال هو نعم، رغم السياسيين ورغم ما يفعلونه من إثارة نعرات بين الإذنيات الموريتانية، سيبقى هذا التنوع قيمة مضافة إذا استغللناها استغلال إيجابي، وستمكن وستعطي لهذا البلد مستقبله المشرق إذا استطعنا تجاوز كل الخلافات. وجدنا أخرى تتعلق بالشعر، هناك هذه الوصف الجميل الذي يطلقه علينا شقاؤنا في المنطقة العربية،
0: بلاد
1: مليون شاعر، ونحن نرحب بهذا جدا بهذا التعبير، رغم ان نحن ليس بنا مليون شاعر بالتأكيد، هناك في موريتانيا
0: ولكن لي ثراء هذه المنطقة، ربما أطلق هذا الاسم لي ثراء هذه المنطقة بالشعراء.
1: بالضبط، هو معنى مجازي بدرجة أولى.
0: نعم.
1: بطريقة أو بأخرى إلى أننا نهتم بالشعر، خصوصاً الشعر باللغة العربية والشعر باللهجة الحسانية. هذا الاهتمام يجعل الشاعر عندما تكون شاعر أنت كأنك أضفت قيمة مجتمعية لنفسك، أنه الشاعر عنده قيمة كبيرة في البلد، وأنه أيضاً وهذا على غير المنطقة العربية عموما، أنا الشعر في كل الدول العربية بلا استثناء، الجمهور الذي يحضر الأمسيات الشعرية في موريتانيا جمهور كبير، أنه تمتلئ بالجمهور هذا، أيضا أعتقد أنه ينقص بالدول الأخرى، أنه جمهور الشعر ليس جمهورا كبيرا، لكنه في موريتانيا جمهور كبير، ولكن دعيني أقول لك أنه هذا الجمهور الكبير أيضا هو جمهور ديكتاتوري إن صح التعبير، لأنه لا يريد، وهذا ربما نتحدث عنه لاحقا، هو لا يريد أن تقدم له إلا تلك القصيدة العمودية التقليدية الرصينة. وعندما تخرج عن هذا النساق أنت كأنك حكمت على نفسك بالانتحار في جمهور لا يريد إلا نمط شعري.
0: نمط معين.
1: هذه ربما تكون مشكلة لدينا نحن الذين نحاول الخروج من سلطة القصيدة العمودية ومع ذلك دائما انا شخصيا تجربتي اني احاول ان ارضي الجمهور، لاني عندما اكون
0: صح
1: امام جمهور موريتاني لا
0: نعم
1: يمكن ان القي الا قصيده عموديه، ونادرا ما القي قصيده تفعيله لان الجمهور يريد هذا،
0: نعم نعم
1: وهذه مشكله. هذا الاهتمام يجب ان يكون يسيره
0: ولكن الشاعر يجب أن يكون قادر لإرضاء المتلقي، لأنه المتلقي ليس ذوق واحد، هو مجموعة من الأذواق.
1: بالضبط. ولكن انا سؤالي احمق، هل بنظرك انت السؤال، وهذا اريد ان احول الحوار المحاور الى محاور،
0: نعم
1: هل على الشاعر هل على الشاعر ان يبدع او يلقي قصيده انطلاقا من ذائقه الجمهور او الحق؟
0: لا ليس من، ولكن لا لا
1: الجمهور بعيدا.
0: نعم، هو هذا ربما السؤال الذي نطرحه على الشعر، والذي يرفض حتى أنه يدخل في جدال في هذا الموضوع، لأنه يقول أنا ألقي شعرا لأجد جمهوري، ولكن هنا ربما مع هذا سيحيلنا إلى فتح بوابة أخرى وتجربة أخرى من تجاربك، لنتحدث عن الذائقة الثقافية التي لا تنحصر في زاوية معينة وفي زاوية الشعر فقط، وإنما من خلال فتحي لبوابة أخرى لمسار آخر من مساراتك، وهي تجربتك الإذاعية. أنت إعلامي، أنت زميل، لك تجربة في العمل الإذاعي. هذه التجربة محمد، وهل ما زالت الإذاعة الآن قادرة على صناعة ذائقة ثقافية في زمن الصورة والمنصات الرقمية وهذا التعدد الذي نراه والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التي تتطور كل يوم وكل دقيقة وكل حين وكل وقت؟
1: والله صراحة هو سؤال أعمق من في إجابة عليه بشكل
0: نعم
1: سريع، ولكن دعيني أذهب باتجاه الجواب. هو في النهاية الإذاعة بقيت صمدت، يعني قرون صمدت أمام التلفزيون، صمدت أمام الإنترنت، ظهورات الإنترنت ما كان يقال أن الإنترنت سيلغي الصحف وسيلغي الإذاعة وسيلغي
0: نعم
1: التلفزيون، ولكن الإذاعة ما زالت والتلفزيون ما زال، يعني والصحافة ما زالت مكتوبة، ما زال حتى الآن بعض الناس، طب للأسف ليس الكل، ولكن بعض الناس
0: عندها جمهورها
1: بشكل يومي وما زال يستمع للإذاعة. وأنا أعتقد أن الجمهور الإذاعة بدأ يزيد الفترة الأخيرة مع هذه الثورة، لأنه في النهاية أنا شخصيا عندما أكون بسيارة السوق أحسن رفيق لي تكون إذاعة، يعني أنا لا يمكن أن أشتبك مع الهاتف مثلا، لذلك الإذاعة تكون رفيق جيد. عندما أكون أعمل رياضة، أمشي رياضة المشي، دائما أضع السماعات في أذني وأستمع للإذاعة، البودكاست أو إلى برامج إذاعية. لذلك أنا أعتقد أن الإذاعة عندما تكون ذكية يمكن أن تصمد أكثر، بل يمكنها أن تزيد جمهورها على مستوى الشباب وعلى مستوى الكل. لماذا؟ لأنها مطلوبة،
0: صح،
1: نستمع أكثر مما ما ما ما ما ما ما نشاهد، حتى ونحن حتى ننام عليها. أنا أحيانا أشغل إذاعة وأنام عليها، نوع من كأنها، لا أريد أن أقول منوم، ولكنها كأنها
0: تبقى دائما لها جمهورها، حتى لو كان هناك استقطاب من التكنولوجيات المتطورة، هناك توجه كبير من الشباب لهذه التكنولوجيات، ولكن يبقى دائما هناك جمهور للإذاعة.
1: أتفق معك
0: نعم.
1: دائما الشيء الأصالة دائما مهمة مهما كان. أنا أقول دائما للشباب أنه مشاهدة فيلم في قاعة سينما، يعني هي ليس فقط شاهد فيلم، ممكن تشاهده في المنزل على هاتفك أو على اللابتوب،
0: نعم،
1: لكن هي ثقافة، هي يعني حالة شعورية ما تجعلك لا يمكن أنك تتخلى عن مشاهدة فيلم في سينما فقط لأنك تمتلك نتفليكس على هاتفك. ليس وجود آليات أخرى وأدوات أخرى هي فقط أدوات جديدة، ولكن لا تلغي ما الأشياء القديمة مطلقا. لذلك الآن أنت تقدمين برامجك الإذاعي من قفصة، من وإذاعة مستمرة، وما زالت يعني هناك إذاعات أخرى في تونس، في موريتانيا هناك إذاعات يوميا، خصوصا الإذاعات المحلية يوميا، وكل سنة هناك 4 أو 5 إذاعات محلية تنشئ. يعني هناك هناك هناك هناك
0: هناك جمهور.
1: حاجة لوجود هذه الوسيلة الإعلامية التقليدية ولكن تطويرها،
0: نعم
1: لا نبقى فقط أنت الآن لاحظت أنك برنامجك لا تتجهين فقط لتقديمه إذاعيا ولكنك تقدمين نسخة منه على
0: نعم
1: وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا تطور
0: بطبيعة الحال.
1: أنك تجذبين الجمهور فيه قليلا.
0: نعم نعم أستاذ محمد، أنت أيضا اشتغلت على رأس العديد من المؤسسات الثقافية، كنت على رأس العديد من المهرجانات. هل الإدارة الثقافية تمنح المبدع مساحة أكبر للعمل أم تضعه أحيانا أمام قيود لا يعرفها الفنان؟
1: أعتقد هناك إجابتان على هذا السؤال أيضاً.
0: نعم.
1: الإجابة الأولى وهي الإجابة التي أنا أتبناها غالباً هو أنه أنا أعتقد أن الفنان بحد ذاته
0: نعم
1: يجب أن يترك للإبداع، لأن أي استثمار في أوقات أخرى هو استثمار، هو اقتطاع من وقت الإبداع. عندما يجب أن نفرق بين المدير الثقافي والفنان،
0: نعم
1: أنا أدعو دائماً أن يكون المدير الثقافي ليس فناناً بالضرورة، يمكن أن يكون مجرد مدير يعني لكنه يدير العملية الثقافية ويترك للفنان حقه ووقته والإبداع، ولكن هذا لا يحدث دائما بالتأكيد. هناك في بلداننا طبعا التي يبقى التمويل على الثقافي محدود،
0: نعم.
1: يجب على الفنان أن يسعى إلى كتابة مشروع وأن يسعى إلى التمويل بالوزارة أو
0: بالمؤسسات
1: الأخرى الخاصة، بعد ذلك يجب أن يعيد تقارير لأنه في النهاية أخذ مال عام، يجب أن يعيد تقرير عن هذا المال اين صرفه وكيف صرفه، يعني كل هذه الاشياء اداريه تاخذ من وقت الفنان الابداعي، نعرف ذلك. لذلك هو قد يكون مضطرا اذا كان فنان كبير، يعني اكيد لديه مدير ولديه حتى قاع مديره، ولكن الفنان العادي في بلد عادي يحاول ان يوائم بين عمله الاداري لانه سيضطر الى ان يكون لديه عمل اداري، ولا ليس فقط عمل اداري، حتى يجب ان يكون لديه عمل اخر ياكل منه عيش، لان الفن لا ليس مصدرا ليس كل الفنانين يعني يستطيعون ان يؤمنوا قوتهم يوميا من فقط من معرفة البنية. دائما يحتاج الاخر ان يكون له عمل اخر، وظيفة اخرى، ثم سيعود ليمارس فنه، ثم سيعود الى محاولة ايجاد فضاءات. كل هذا ياخذ من وقته الابداعي. لذلك جوابا على سؤالك، نعم العمل الاداري او العمل في المهرجانات او العمل في التحضير، كل هذه الاشياء هي تضر بالعملية الإبداعية من وجهة نظري. الشيء الجميل أو المنية أو الأمل أن يكون هناك مؤسسات ثقافية تدار من أشخاص ليس بالضرورة فنانين، يعني متخصص بالإدارة الثقافية أو دارس أو محاسب وشخص يعرف الإدارة، ويتركوا للفنان فقط عمل إبداعي، ثم هم يسوقون العمل، يقدمون الأعمال بمهرجانات بمستقيات، يقدمونها بدور عرض وكل هذه الأشياء، ويبقى للفنان ويقول له اذهب هات إبداعك، سنترك لك كامل الوقت، ولا يهمك لا أكل ولا شرب ولا إلكتريسيتي ولا سكن ولا يعني هذه أمنية ربما تكون طوباوية، ولكن أعتقد أنها هي الحل ليستمر الإبداع.
0: نعم أستاذ محمد، بعد هذه المسارات التي تجولت فيها والأكيد ما زلت تتجول وما زلت تبدع وما زلت في جرابك الكثير من العطاء لمختلف هذه المسارات الثرية والتي تتطلب العديد من التضحيات والوقوف و

0: فعلا حتى، ولكنني اطلعت وقرأت وبعد ذلك نحن كلنا يحدث لدينا تحولات، نحن لسنا ثابتون في النهاية، ليس هناك شخص ثابت. لذلك أعتقد أنني غيرت وجهة نظري عن قصيدة الندى،
1: نعم
0: وبدأت أشتغل على مشروع شخصي لكتابة قصيدة، ولكن أيضا للحديث حولها، ليس فقط، لا أريد أن أقول حديث نقدي، ولكنه حديث شاعر يغير تجربته ويكتب تجربته الإبداعية وعلاقته بقصيدة النثر. كيف
1: نعم
0: تراها؟ يعني هو كتاب حول قصيدة النثر، ومع ذلك سيكون هناك ديوان من قصائد نثرية. أعتقد أنه سيكون مشكلة في بلدي، ولكنني أنا مؤمن بهذه التجربة، وأعتقد أنها عندما ترى النور قد لا تزرج صدور الكثيرين، ولكنني مع ذلك أحتفظ بنفسي بحقي في نشرها وفي دفاعي عنها.
1: ما استخلصته في نهاية هذا اللقاء أنه في فترات العزلة التي تختارها الأكيد جدا والاختلاء بنفسك تكون شاعر، هذا أفضل ما تريد أن تكون.
0: أعتقد أنك حللت وضعك جيد.
1: نعم. بعد هذه المسيرة من الأسئلة اكتشفت أن محمد إدمو شاعر ويريد أن يكون شاعر بعد ثراء كل هذه التجارب، لذلك أنا أريد أن أنهي هذا اللقاء بأجمل ما تعشق أن تقول من الشعر عبر موجات إذاعة جبسة.
0: أعتقد أني سأقرأ نصا خفيفا
1: نعم
0: عنوانه حفظ الشواء، ليس نصا يعني ليس نصا احتفاليا، وما لكن رغم ذلك أنا أحبه لأنه ينطلق من تجربة أيضا ذاتية جدا، لأنه في بلدي وربما في بلدك أيضا،
1: نعم
0: أنه إذا هناك بعض الأشياء مسموح للرجل أن يرتكبها، الأخطاء مجتمعيا، ولكن عندما ترتكبها أنثى أو امرأة
1: صح
0: تكون كارثة كبيرة.
1: نعم
0: هذه النظرة المزدوجة للأشياء إذا كان رجل أو امرأة، لذلك
1: للأسف موروث لم نستطع أن نتخلص منه.
0: كان هناك فتاة يعني هاجمها الجميع، ارتكبت يعني خطأ طبيبا
1: نعم
0: هاجمها الكل، وقفت أمام نفسي، هل علي أنا أيضا أن أواصل بهجومها أم أقف معها؟ فكان هذا النص الخفيف أيضا ليس طويلا جدا، عنوانه حفلة شواء.
1: نعم
0: لمحت الخطيئة تربل في الأرض خجلا، وجيران كل الخطايا يلوكون رجما بغيب ضرير، تحمست أشعلت نار الفضيلة داخل كوخ العناكب، رممت ذاتي المريضة، أودعت صورة نرسيس في الماء كل الملامة، سجلت ضحكي أمام الدموع، وحين رفعت ذراعي لأرمي أول طوب تداعى نداء الأصابع بالذكريات الكثيرة، أنت شجون تعرت طواطم طهري ولم أستطع رجمها يا يسوع، أنا مثلها بل أنا سيد المخطئين، يدي قطعة من ذنوب ولست نبيا ولا أخت هارون، تاريخ نفسي سرادق إفك، وروح تقوم فتكبو تشع فتخبو تتوب فتصبو وتجنح للقاع حين تجوع، أنا الخطأ الأصل قابيل عمي المبجل، لم أستطع رجمها يا يسوع.
1: جميل جميل جدا، شكرا لك، شكرا شكرا، كنت سعيدة جدا بهذا الحوار وهذا اللقاء. الشاعر والإعلامي والمخرج السينمائي محمد إيدومو من موريتانيا، أترك لك مجال أن تختم هذا الحوار بتحية تقدمها الأكيد جدا.
0: يعطيك صحة، يعطيك، أنا أيضا كنت سعيد جدا بهذا اللقاء، يعني اندمجت، يعني أنا لم ألاحظ أن الوقت مضى،
1: إيه صح،
0: لما
1: العديد من الأسئلة لم نسألها، لم أسأل العديد من الأسئلة،
0: جميل.
1: تخليت على مجموعة كبيرة من الأسئلة. نعم
0: حلو، عندما يمضي الوقت سريعا معناه ان المرء كان مستمتعا، وهذا
1: نعم
0: جميل، يعني
1: نعم
0: شكرا على هذه الإتاحة وعلى الفرصة وعلى اللقاء الجميل، من اعظم اللقاءات الصحفية التي قمت بها، لذلك سعيد
1: شكرا
0: جدا، والتوفيق لك ولبرنامجك،
1: شكرا
0: وسأواصل طبعا متابعة البرنامج اسبوعيا ان شاء الله.
1: شكرا لك.

0: كنت سعيدة جدا بهذا اللقاء معك الشاعر والإعلامي والمخرج السينمائي محمد إيدومو من موريتانيا. تحية ليك، إلى اللقاء إن شاء الله، بالتوفيق في بقية مساراتك ونجاحاتك والتميز في حياتك. شكرا ليك، إلى اللقاء. هكا وصلنا لنهاية هذا اللقاء من برنامج أرابيسك. بعد قليل لقاء مع زميل أحمد حراثي في تقديم الموعد الإخباري، ثم الجولة المسائية مع المنوعات. أجمل تحيات الفريق لأمن هذا اللقاء، رضي العياري على جهاز الكونسولات، طاهر جبالي في الإخراج التقني، كمال التومي أمن المكالمة الهاتفية، سيوار عمادية تقول لكم إلى اللقاء الأسبوع القادم، نفس الزمان ونفس المكان.
1: Le soir, sentait le café et la pluie.

0: الساعة الآن تشير إلى تمام الخامسة مساء.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. دعا عدد من متسكني ولاية طوزر مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى الإعلان مسبقا عن برنامج للقطع الدوري للتيار الكهربائي واحترام هذا البرنامج مع اعتماد نظام تداول بين المناطق بما يضمن استمرارية التزود بالكهرباء وتفادي الانقطاع الكامل في الوقت نفسه بعدد من المناطق. يختتم الموسم الصيفي للتظاهرات الثقافية بولاية قبيلة عبر إقامة الأيام الثقافية بسوق الأحد في دورتها 18 من 27 إلى 30 من أوت الجاري، والأيام الثقافية برجي معتوق في دورتها 8 من 27 إلى 29 من الشهر ذاته، وفق ما أكدته كهيئة مدير التظاهرات والمؤسسات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبيلة. أعلن اليوم وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسهيل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزويري عن إطلاق منصة رقمية موحدة للخدمات الإدارية للوزارة ودخولها حيز الاستغلال في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي الرامي إلى تحديث الخدمات الإدارية وتيسير نفاذ المؤسسات الاقتصادية إلى خدمات الوزارة عن بعد. انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة من صلة مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنه يتعين على جميع الدول أن تمتنع عن تنفيذ العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، مضيفة أن المشاركة فيها تعني التواطؤ في فرض إرادة غير قانونية لدولة واحدة على دول مستقلة. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إعلاء سيادة القانون، وقالت إن طهران ستستخدم كل إمكانياتها للدفاع عن نفسها في مواجهة ما وصفته بالهجوم العسكري والاقتصادي المشترك من الولايات المتحدة وإسرائيل. انتهى الموجز، ألتقيكم في تمام السادسة مساء مع ثالثة نشرات الأخبار. إلى اللقاء.
2: ما سمعش سارة؟
3: لا ما سمعتش.
2: موسي ساهر هز الجماعة وخرج في الليل وهو تعب، وهز النوم وكان الحادث.
3: يا أخوي السياقة والتعب ما يجيوش مع بعضهم.
2: في التعب السايق يحس بروحه مسترخي وما يفيق بحتى شيء إلا ويلقى روحه في المستشفى، ولا
3: واللي هو تعب يأجل السفر متاعه بعد الراحة، واللي يخلي غيره يسوق.
4: وطول اللي سمعه مازال يخالف يعرف الخطر اللي يستنى فيه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
7: ألو دكتور، ألو دكتور.
8: مستمعين الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. محور اهتمامنا لليوم غسل اليدين. عن أهمية هذا الموضوع نستضيف الدكتورة سندس سماري طب عام لتقديم كل النصائح الخاصة بغسل اليدين. عسلامة ومرحبا بك دكتورة سندس.
9: عسلامة، مرحبا.
8: إذن أهمية غسل اليدين للكبار للصغار والوقاية من مختلف الأمراض تبدأ من غسل اليدين دكتورة.
9: أكيد جدا، غسل اليدين بانتظام من أنجع الوسائل للوقاية من العدوى، خاصة الأمراض الفيروسية، من أهمها الجريب، الإسهال، أمراض التنفس، وعدة أمراض جرثومية أخرى كما التسممات الغذائية. غسل اليدين حاجة سهلة ولازمة، خاصة عند الخروج من الحمامات، قبل تحضير الأكل، بعد العطس أو الكحة، بعد لمس أي حيوانات، بعد زيارة المرضى أو ذهاب إلى العيادات، بالنسبة للأمهات قبل إطعام الأطفال وبعد تغيير الحفاظة. غسل اليدين كيفاش يكون؟ يكون بالماء والصابون المدة لا تقل عن 30 ثانية، وذلك عبر فرك راحة اليد، ظهر اليد، ما بين الأصابع، تحت الأظافر، دون أن ننسى الإبهام والمعصى. نحب نأكد على حاجة جديدة مستجدة اللي هي الأظافر الاصطناعية. نغسل يدينا لازمنا ننحو جميع الخواتم من أيدينا، وعادة غسل اليدين هي تعلم من الصغر، هذا الشيء خليها تولي عادة، والعادة هذه مفيدة جدا.
8: دمتم سليمين، شكرا دكتورة على هذه النصيحة. مع أجمل تحيات، ريم محمد النوري.
7: ألو دكتور، ألو دكتور.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري ودنيا زينة.
1: معكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقايت مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة
1: معاكم تضوى المراية.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.

مساء النور، مساء الفل، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، سواء عبر موجة إذاعة قفصة وعبر موقعنا على شبكة الانترنت www.radiogafsa.in. مرحبا بكم الناس الكل في هذا الفضاء المباشر نسمة صيف من توا حتى الثمانية. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، انتم اللي موجودين في الطريق سيسر واحكم، إن شاء الله تنيتكم زينة ومرافقة طيبة لكل برامج إذاعة قفصة اللي يخدم اللي موجود في الدار وين ما كنتم موجودين، متابعة رايقة ممتعة لكل برامج إذاعة قفصة. احنا في نسمة صيف ان شاء الله باش نتابعوكم ونتواصلوا معاكم ونكونوا معاكم ان شاء الله حتى الثمانية من خلال الفقرات القارة، من خلال الاستضافات والمتابعات، من خلال الموسيقى اللي كالعادة حاضرة معانا بين التونسي والشرقي والغربي، من خلال المسابقات ايضا اللي تعودتوا بها في الويكاند كل نهار جمعة وسبت واحد على موجة الافام إذاعة قفصة. مرحبا بالجميع، كل الفريق يسلم عليكم. اليوم معكم وسيلة في التقديم والأعداد، معكم راضي على جهاز الكونسوليت، الطاهر على في المراقبة الفنية بالطبيعة والإخراج الرقمي، معكم أيضا زملائنا إن شاء الله بعد شوية ناخذ تليفوناتكم من غرفة الهاتف إذا نغم ونرجع للتفاصيل نعطيكم فكرة شنو عندنا اليوم.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بجد.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
3: يلا مرحبا بكم من جديد مستمعينا. قبل ما نعطيكم فكرة شو عندنا اليوم في فقراتنا، الفقرات اللي تعودتوا بها بطبيعة صيف معنا، برافو، أهلا وسهلا، الأجندة ثقافية وغيرها من الفقرات، وفقرة الرياضة وأحباء الرياضة والمتابعات بطبيعة والنقاط الخارجية، حبيت نعطيكم فكرة على آخر تحيين للأحوال الجوية في المعهد الوطني للرصد الجوي. آخر تحيين ما عندوش دقيقة هكيك، تقريبا دقيقتين، يقول أنه بعد شوية سحب كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمناطق الشمال، وهذا باش يكون آخر النهار وبداية الليل، ثم سحب عابرة بأغلب المناطق. بالنسبة للريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما أنها باش تقوى أثناء ظهور السحب الرعدية باش تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة. البحر مضطرب بشماله قليل الاضطراب محليا، فمحليا مضطرب ببقية السواحل. بالنسبة لدرجات الحرارة الليلة وعامة تتراوح بين 27 و 31 درجة، هذه قرب السواحل وبالمرتفعات أيضا، وبين 32 و 37 درجة ببقية الجهات، هكا حسب ما تعودنا بس بها بالدرجات، ومعناها وشفنا كيفاش في الوقت اللي تكون في الأربعينية، معناها من 40 وفما فوق تقريبا، معناها الطقس يكون درجات الحرارة مرتفعة جدا. شفتوا البارح درجات الحرارة كيفاش كانت مرتفعة، الحمد لله يا ربي، هو هذا هو. إذن بين 32 و 37 يعني أخف شوية من البارحة، يعني درجة الحرارة باش تكون أقل شوية، إن شاء الله يا ربي وربي يرحمنا إن شاء الله بالغيث النافع. على كل إذن نمشوا شو عندنا اليوم في نسمة صيف. نسمة صيف اليوم في فقرة أهلا وسهلا اللي باش تكون في الجزء الأخير، باش يكون حاضر معنا الفنان والموسيقي المايسترو نزار عبد الكافي، باش نحكوا معاه على مسيرته الموسيقية، على النوادي اللي أسسها، على التتويجات اللي أحرزها في المستوى الوطني والدولي. أيضا اليوم في فقرة شباب، وأنا فرحانة برشا اليوم باش يكون حاضرين معنا برشا شباب، شباب ولاية طوزر تحديدا، اللي تم تتويجهم في الدورة الثامنة للأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى الرقمي الهادف، كما ذكرت تحصلوا على 4 جوائز. وأيضا في فقرة صيف معنا كما تعرفوا إقبلي تحديدا دار الثقافة ابن خلدون سوق لحد، قاعدة تحتضن الأيام الثقافية الصيفية. التفاصيل إن شاء الله باش ناخذوها مع سيد لسعد شعبي مدير دار الثقافة، وهو زيد مدير هذه التظاهرة كما ذكرت اللي انطلقت أمس وما زالت متواصلة حتى 30 أوت. المسابقة وما أدراك ما المسابقة، طبعا بعد شوية نعطيكم نفس المسابقة. وبالنسبة للمكالمات الهاتفية تكون مع 6:30، أي 6:30 ننطلقوا في معناها استقبال تليفوناتكم الهاتفية، ولكن تنجموا تبعثونا أيضا على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة تحت لفيش هذيك متاع نسمة صيف، تكتبونا الاسم واللقب بالكامل والإجابة والاقتراح بطبيعة، وإن شاء الله تكونوا من المترشحين. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
3: يلا مرحبا بكم من جديد مستمعينا، نواصلوا معاكم المشوار في نسمة صيف. وقيت باش نعطيكم نص المسابقة، أما كما ذكرت الإجابات تنجموا تبعثونا على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة تحت لافيش الخاصة بنسمة صيف، وإلا تليفوناتكم كالعادة مع 6:30 على 76-216-600. نص المسابقة سهل برشا، حبيناش نثقلوا عليكم فيها الجيلة ودرجات حرارة مرتفعة، حبينا نكونوا خفيف مع خفيف عليكم ومعاكم هكا نعملوا أجواء على كيف كيفكم. سؤال بسيط برشا، وقتاش تنطلق أيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11 تحت شعار العروض المختارة؟ أيام قرطاج الموسيقية كهو في دورتها 11، يعني دورتها سنة، وقتاش باش تنطلق؟ هذا هو اللي تقولوا لي، مش وقتاش تنطلق بركة، معناها مش قديش من يوم من وقتاش الوقتاش، لا وقتاش تنطلق بركة، تكونوا هكا من الناس اللي باش يترشحوا معنا بطبيعة بعد عملية القرعة كما تعودتوا. طبعا طريقة المسابقة عرفتوها بالكدا بالكدا، كل يوم نختاروا أو بعد عملية القرعة بطبيعة يكون حاضر معنا مترشح نهار الجمعة، نهار السبت، ونهار الأحد، وثلاثة في نفس الوقت نعود ونعمل عملية قرعة، واحد بركة يفوز معنا بالجائزة المهدية من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار.

0: جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: الخبر الرياضي. الخبر الرياضي في الثوب والفلاش.
0: يلا مرحبا بكم من جديد مستمعينا أحباء الرياضة وأحباء الأخبار الرياضية الجهوية والوطنية والعالمية. حضر معنا رؤوف، أهلا وسهلا.
3: مرحبا وسيلة.
0: مرحبا رؤوف.
3: مرحبا بكل السادة المستمعين في طبعا مجموعة من الأخبار إن شاء الله في نسمة صيف، أكيد ما زلنا في نسائم الصيف والأخبار الرياضية.
0: سخانة الصيف مش نسمة
3: سخانة الصيف يا لطيف، ربي قدر الخير إن شاء الله. إن شاء الله نقول اليوم
0: في الليل في الليل فما هكا متنفس هل يحكي أهو منا بدينا نحسبوا فيها رؤوف، عرفت ما هو 40 40 47 45، كي طيح على الـ40 نفرحوا. قالك بين 27 و37 هاني.
3: صحيح الحق، حتى الميتيو معناها المعطيات الأولية معناها تفيد يظل اليوم نتدرج إن شاء الله الطقس يميل شوية
0: إن شاء الله ربي يفرجها
3: أقل معناها أخف معناها الحرارة، مش بش ما ربما ما نحلموش برشا، مازال الصيف متواصل وإن شاء الله تخف علينا الحرارة
0: إن شاء الله. أما رؤوف قبل ما نبدو في الفلاش، في الطقس هذية وفي درجات الحرارة المرتفعة هذية، واحنا هيك شفت البارح معناها البارح راهو قايله في الليل لطف معناها الحمد لله وكهو كيفاش معناها وتو انطلقت
3: الستاج قايله نص النهار العشيه وفي الليل
0: الحمد لله كله من عند ربي وكهو. لهنا التربصات اللي يقوموا بها الملاعبيه اللي انطلقت معناها منذ فتره اللي في الساحل ربما وعلى البحر نتصور أخف شوي، ما كما في قفصة المتلوي المظيلة لهنا كيفاش يعدوا في الاستاج
3: بتاعهم حسب حتى الميتيو معناها دوب ما تبعد شوي يمكن بضع كيلومترات قليلة معناها على على الشريط الساحلي الحرارة معناها مرتفعة
0: لا
3: بشكل
0: لا
3: مهول
0: برتو.
3: بطبيعة فهمتي الميادين واللي يمكن مراكز التربصات بعيدة شوي على المناطق الشاطئية كما في عند راهم في حمام بورقيبة، صحيح في الضاحية الجنوبية في رادس تقريبا تم معناها التمارين، وإلا التربصات ديما أخف معناها درجة ولا اثنين.
0: وبالنسبة اللي في جهتنا اللي ما تنقلوش
3: جهات الجنوبية يزم ياخذوا بعين الاعتبار معناها الدوزاج متاع الانترينمون تكون معناها أخف وأقل معناها الدوزاج في الانديرانس وفي الواحد في المجهود البدني كيف كيف زاد الليميت وزاد الوقت. الوقت مي كان مثلا ساعة ونص ولا ساعتين تولي معناها أقل والإجهاد باش يكون أقل مجهود ممكن.
0: هذا هو هذا هو. إذا نخليك رؤوف ملا في فلاش سبورت.
3: نعم.
0: فضل.
4: فلاش سبورت. فلاش سبورت.
3: أهلا وسهلا مرحبا بكم أحباء الرياضة في كل مكان في ثالث موعدنا الرياضية فلاش سبور. حقق المنتخب الوطني التونسي تأهله إلى نهائي الألعاب المتوسطية بتورنتو عقب فوزه لصاحب الأرض المنتخب الإيطالي ب3-2، وسجل ثلاثية المنتخب الوطني على الدين الدربالي ريان عنان ووليد ذويب، وسيلاقي منتخبنا الفائز من لقاء المغرب والجزائر في النهائي واللي باش يدور في 8 متاع الليل. نبقى مع الألعاب المتوسطية تورنتو 2026، حيث تمكن المنتخب التونسي للكرة الطائرة من تحقيق الانتصار على نظيره البرتغالي في مباريات بطولة المجموعات بنتيجة 3 أشواط نظيفة، تفاصيلها 25-11 25-21 و25-19. الباسكيت توا يواجه المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة اليوم انطلاقا من الساعة 7 مساء نظيره الكاميروني في ثاني مبارياته ضمن النافذة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2027. كان المنتخب الوطني استهل مشواره في هذه النافذة بالفوز على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 60-56. من ناحيته تفوق المنتخب الكاميروني في مباراته الأولى على المنتخب النيجيري بنتيجة 78-62. تقام المباراة في قاعة رادس متعددة الاختصاصات في مواجهة مهمة للمنتخب الوطني من أجل مواصلة المنافسة على بطاقة التأهل إلى مونديال 2027. وطنيا، أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أن عملية سحب قرعة رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2026-27 باش تجرى نهار الخميس 3 سبتمبر انطلاقا من الساعة منتصف النهار باش تحتضن قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم مراسم إجراء القرعة. نجحت الهيئة التسييرية للنادي الرياضي البنزرتي اليوم في تأهيل جميع اللاعبين المنتدبين الجدد، ونتحدث هنا على بلال المجري، ياسين العرفاوي، واللاعبين الأجنبيين الأمين تراوري ولامين با سادا ديالو. مقابل ذلك بالإمكان طبعا مدرب العزيز محمد عزيز تعويل على هذه المجموعة من اللاعبين في مباراة الأحد ضد النادي الرياضي لحمام الأنف لحساب الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى. قلت في المقابل وعكس السيابي، أعلنت الهيئة المديرة لجمعية المستقبل الرياضي بجابس أنها تلقت إعلام جديد بالمنع من الانتداب بسبب 4 ملفات جديدة تطلب خلاص جملي يناهز 210,000 دينار. نقطة نهاية الفلاش سبور، نرجعكم إن شاء الله 7:30 في رابع موعدنا الرياضية. أجمل تحية رؤوف العياري، نرجع نسمة صيف مع وسيلة الغول.
0: شكرا لك رؤوف، يعطيك الصحة. إذا نعود ونذكر مستمعينا وأحباء الرياضة بتبيع والأخبار الرياضية، موعدكم إن شاء الله مع 7:30. رش عليكم رؤوف، احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار، بعد شوية نمشوا لفقرة صيف معنا والمتابعات الثقافية.
4: فلاش سبور، فلاش سبور.
5: This is the story of my baker.

0: صيف معنا. يلا مرحبا بكم من جديد مستمعينا، 46 دقيقة بعد الخمسة حتى الثمانية، بقينا معاكم في نسمة صيف على موجة الأفام إذاعة قفصة وعلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، تابعونا تواصلوا معنا. مرحبا بكم الناس الكل، كل المستجدات وفيديوهات طبعا واستضافاتنا الكل موجودة على الباج الخاصة بإذاعة قفصة، مرحبا بالجميع. إذا باش نمشوا الولاية قبلي تحديدا معتمدية سوق لحد، تحديدا دار الثقافة ابن خلدون بسوق لحد اللي قاعدة تحتضن فعاليات الأيام الثقافية الصيفية. التظاهر هذه كما تعرفي تجمع بين الثقافة والفن والتنشيط، تفتح المجال أبناء أمام أبناء الجهة بطبيعة أبناء سوق لحد خاصة الأطفال والشباب باش يشاركوا باش يستمتعوا بهذا البرنامج، هو في الحقيقة برنامج متنوع خلال هذه العطلة الصيفية. باش نحكوا بأكثر تفاصيل على هذه التظاهرة على برنامجها وأبرز فقراتها وأهدافها، حاضر معنا سيد الأسعد شعبان مدير دار الثقافة وفي نفس الوقت هو مدير التظاهرة. مرحبا بك سيد الأسعد.
1: مرحبا بكم ومرحبا مستمعين إذاعة قفصة، مرحبتين.
0: شكرا لك. قبل ما ننطلق بطبيعة في تفاصيل التظاهرة، كان عندك نداء هكا تحب تتوجه به إلى نداء للصناد للستيج هكا غد
1: النداء هو الستيك الحقيقة إن شاء الله. تعرف ما الليالي الأيام الثقافية وسهر في الليل ومع الفترة دي سخانة ضو معنا
0: عمل بعمايلة
1: قاعد عمل بعمايلة وقاعد الانقطاعات دي المتكررة الحق صرتوا في أوقات نقول إحنا متاع السهرية ماذا بينا يبعدونا على الأوقات هذيك على قليلة
0: ميسيرش معناه تقول أنت في الجيلة خلي يقصوا على راحتهم، أما في السهرية ماذا بينا لا
1: لا ميسيرش خليهم يقصوا، أما أوقات مخالفة على قطع مش باش نكونوا خير من برشة مناطق أخرى أما على قليلة الأوقات اللي فيها العروضة حنحاولوا نجنبوها شوي.
0: يا سيدي إن شاء الله النداء وصل سي الأسعد. بالنسبة للأيام الثقافية الصيفية في دار الثقافة ابن خلدون بسوق لحد، هي في أي دورة سنة؟
1: هي على خاطر سمناها الأيام الثقافية الصيفية لتعذر وجود مهرجان صيفي في سوق لحد.
0: فعملت
1: ما فماش جمعية تبنت المهرجان، دونك كانت دار الثقافة هي اللي حضنت الأيام هذه.
0: طبعا الأيام الثقافية انطلقت منذ أمس، منذ يوم أمس
1: الانطلاقة كانت البارح 27 أوت وتتواصل حتى النهار لحد 30 أوت إن شاء الله.
0: إن شاء الله. قبل ما ناخذ فكرة على العروض وأبرز العروض والسهرات، أعطيني فكرة على التحضيرات سي الأسعد وكيفاش تم تحضير هذه التظاهرة، خاصة كما ذكرت هي تقريبا جات في وقت وجيز.
1: اي جت في وقت وجيز على اساس انها حتى التحضيرات انطلقت متاخره بعد ما تحددت البرنامج نتاع المهرجانات بناء على مطلب الجمعيات. دونك تقريبا اخر محطه في ولايه قبلي تقريبا على مستوى الايام الثقافيه هذه.
0: اذا اختيار العروض كيفاش تم؟
1: اختيار العروض على اساس ان الحقيقه ان فكر على العروض اللي تتوالى مع الجهه زاد العروض اللي يمكن تتماشى مع طبيعه المنطقه. حبينا زاد يكون ابناء الجهه في يشاركوا في العروض هذه
0: صح،
1: او زاد حبينا زاد الصغار يكون عندهم متنفس، فكرنا في الشرائح الكل حبينا ندخلوهم الكل ويكونوا زاد متنفس ليهم حتى شوي.
0: ذكرنا بسهره البارح كنت مع شكون؟
1: سهرة البارح مع ابنة الجهة والمتميزة زاد نجمة ذا فويس أنس بن سعيد.
0: أي
1: تقبيل جماهيري كبير جدا على أساس أنها كما قلت لك بنت المنطقة زاد
0: حبوا يشجعوها ويفرحوا بها أكثر.
1: شجعوها وقبيل به وزاد عرض متميز الحقيقة، حتى خدمتها هي تشهد وصوتها والتفاعل الجمهور معها زاد ممتاز.
0: واضح به. شو ما زال عنا شو تتضمن أيضا التظاهرة؟
1: إذاعة قصة الليلة اللمة القصية لمتكم معنا لمة إذاعة قصة عن العرض اللمة القصية عن باش تكون سهرة فنية متميزة مع محمد الخامس القصي، سامح
0: ايه
1: شلول، زاد نجوى عمر.
0: مهم.
1: باش يكون عرض متميز فيه خليط معنا ما بين الفن الشعبي، زاد الأغاني الترابية، الأغاني البدوية، باش تكون إن شاء الله عرض متميز.
0: ان شاء الله.
1: العرض باش ينطلق 10 مساء.
0: اها
1: غدوة زاد عندنا عرض الفنانة وردة الغزبان،
0: نعم
1: باش يكون في نفس التوقيت انت والفضاء، باش يكون الساحة الخارجية لدار الثقافة ابن خلدون سوق الأحد.
0: مهم.
1: ومسك الختام باش يكون مع عرض للعائلة والطفل مع الفنانة الكبيرة وحيدة الدريدي،
0: اي
1: العرض بعنوان وحيدة تحكي.
0: اي حكواتية
1: يكون فيه
0: باش تكون.
1: حكواتية، باش يكون فيه العرض، وتقريبا العرض يمتد على ساعتين من زمان. الساعة الأولى باش يكون فيها عرض تنشيطي للأطفال، والساعة الثانية باش يكون فيها عرض فداوي، معناها حكواتي تفاعلي مع الصغيرات والعائلة.
0: جميل جدا،
1: أيه إن شاء الله باش يكون العرض جميل.
0: واضح. فما ورشات ومسابقات وأنشطة تفاعلية أخرى زادة، معناها إلى جانب العروض هذه، وإلا أثناء
1: والله
0: بحكم الوضع معناها والظرف باش تكتفي بالعروض والسهرات؟
1: العروض في المساء كما نقول احنا في الليل، وزاد مع في الصباح زاد عندنا نوادي الاختصاص بدار الثقافة اللي هي تكون تكمل المهرجان. عندنا برشا نوادي اختصاص لهني، زاد فيها المسرح، فيها التنشيط، فيها البرعات اليدوية، زاد الفنون التشكيلية، كلها زاد مساحة للصغيرات وللشباب انهم باش يكونوا معنا في الفترة الصباحية قبل ما تسخن.
0: هي يعني وقت ايش هي تسخن من 7 راه.
1: ايه لا تكون على قليلة قبل الحقيقة، يعني من 8 المؤسسة تخدم
0: حتى للعشر
1: نقولوا
0: نقول
1: للعشر،
0: اي
1: للعشرة معنا الصغيرات والشباب.
0: هذا هو. والسهرية في الليل مع 9:30 10.
1: ايه السهرية تنطلق

0: جدد الميزة للعائلات، للصغيرات، للشباب، للكل مرحبا بكم في دار الثقافة. العروض تتلائم معكم الكل، قد عروض متميزة مرحبا بكم، والعروض مجانية مرحبا بكم، وإن شاء الله تلقوا كل الظروف الطيبة ومرحبا بكم.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء
1: شكرا
0: الله
1: ليك سي لسح.
0: كما بدينا من الأول نداء الاستئذان
1: ونختموا بالنداء.
0: بالنداء أن العروض على الأقل يتعدوا في أجواء طيبة.
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. شكرا ليك سي لسعد، بالتوفيق ليك، وتحياتنا
0: يعطيكم
1: لكل
0: العافية.
1: مستمعينا في سوق لحد وكل مستمعينا في قبلي. شكرا ليك،
0: شكرا.
1: إلى اللقاء.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري ورقمية زينة.
2: معكم تظوى المراية.
0: تبعني تربح
2: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة.
1: معاكم تظوى المراية.
3: ما سمعش يا سارة؟
4: لا ما سمعتش.
3: موسي ساهر هز الجماعة وخرج في الليل وهو تعب، وهزوا النوم وكان الحادث.
4: يا أخويا السياقة والتعب ما يجيوش مع بعضهم.
3: في التعب السايق يحس بروحه مسترخي وما يفيق بحتى شيء، إلا ويلقى روحه في المستشفى ولا
4: واللي هو تعب يأجل السفر متاعه بعد الراحة، واللي يخلي غيره يسوق.
5: وطول يسمعه وما زال يخالف يعرف الخطر اللي يستنى فيه.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
7: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
8: المراية تتكلم. أخبار الآن، الساعة تشير إلى تمام السادسة مساء.
9: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
8: أهلا بكم إلى ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفي البداية إليكم أبرز العناوين. المندوب الجهوي للتربية بقفصة يؤكد على هامش الاحتفال باليوم الجهوي للعلم على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين نتائج امتحان البكالوريا بالجهة. حرصا على إنجاح العودة المدرسية، المصالح المختصة بولاية قبيلة تواصل تدخلاتها في عدد من المؤسسات التربوية على مستوى التهيئة والصيانة. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعدنية المعلبة وقطع الطريق أمام المعاملات خارج المسالك القانونية. وفي العالم، الخارجية الإيرانية تدعو المجتمع الدولي لعدم الامتثال للدعوات الأمريكية بتطبيق حصار اقتصادي على طهران. انتظم اليوم بمقر ولاية قفصة الاحتفال الجهوي بيوم العلم، حيث تم تكريم عدد من المتفوقين والمتميزين في مختلف المؤسسات التربوية. كما مثل هذا اليوم تتويجا لمجهودات كل الفاعلين في المنظومة التربوية وحافزا لهم لمزيد تحسين نتائج الولاية في الامتحانات الوطنية، لا سيما امتحان البكالوريا. هدى منسية كانت تحولت على عين المكان وتحدثت في البداية إلى المندوب الجهوي للتربية بقفصة إبراهيم الرويسي.
10: يوم لتتويج المجهودات الجبارة التي بذلتها كل الأطراف الفاعلة في المنظومة التربوية، بداية من الولي الذي يرى ابنه في مكانة مرموقة جدا يتوج بين أقرانه، ومن أجل دفع بقية التلاميذ إلى الوصول إلى هذه المرتبة. تتويجهم جهويا عملية ليست في شكلها البسيط، بل هي في عمقها تمثل تتويجا لجهد فاعلين التربويين، الأساتذة، الإطار التربوي، الإداريين، العمل القائمين، السادة متفقدين، كل الفاعلين. ما ينقصنا فقط في جهة قفصة هو تحسين مردودية مخرجات المؤسسات التربوية. في السنة السادسة المخرجات تعتبر جيدة، وكذلك في السنة التاسعة، لكن في البكالوريا ينقصنا الجهد. إن شاء الله احنا بدأنا مرحلة التقييم في وقت مبكر، عقدنا إلى حدود اليوم زوز جلسات من أجل تقييم هذه المخرجات، ووضعنا جملة من الأهداف التي نصب إلى تحقيقها. ما نطمح إليه مزيد بذل الجهد والعطاء الذي هو في طبيعة الحال لابد أن لا يكون محدودا، حتى نتمكن من الارتقاء بالمنظومة التربوية وبمخرجاتها من أجل تحسين نتائج أبنائنا التلاميذ.
8: هذا الاحتفال الجهوي تم بحضور التلاميذ المتوجين في الامتحانات الوطنية بمعدلات مرتفعة، وقد كانوا مصحوبين بأوليائهم، وقد عبروا عن أهمية مثل هذه الاحتفالات التي تشجع التلاميذ على مزيد التميز والتألق وتسلق مدارج العلم والعرفان. نستمع.
11: لميس الجديدي من أم العرايس الأولى جهوية في كونكور سيزيام ومعادل 18.40. فرحانة برشا أنهم اليوم تتابعوني في يوم العلم الجهوي. فرحانة برشا أني وصلت للقب هذا. أكيد هذا ثمرة تعب سنوات. نهدي نجاح هذا البومة اللي ديما وقف معايا وديما ساندوني سواء ماديا سواء معنويا. كانوا ديما يفهموني الدروس يعاونوني. الحمد لله وصلت اليوم. إن شاء الله ما زلت باش نواصل على هذا المنوال.
12: والد لميس جديدي الأولى جهويا في مناظرة الدخول المدارس الإعدادية النموذجية معدل 18.40. جينا اليوم اليوم العلم باش نكرموا الناجحين ونكرموها هي اللي تستاهل على مجهودها هذا كل اللي تعبت وشقت باش وصلت للمرحلة هذه.
13: أنا شهذا يوسفي تلميذة بكالوريا شعبة رياضة معدل 17.75. قريت في حي الشباب الأولى على المستوى الجهوي. فخورة ياسر أني استدعوني في اليوم الوطني للعلم. الحمد لله نشكر أهلي ونشكر أصحابي زادة اللي شجعوني. فرحانة ياسر حق حاجة باهية ياسر صارت لي في حياتي الحمد لله.
14: أنا سامية بعزوزي جيت الأولى في اختصاص أرشيتكتور دنتريور بمعدل 15.78 على المستوى الجهوي في قبس. هو أنا في الأول الاختصاص اخترته على خاطر نحب نقول الساحر ديما اللي يختار الاختصاص اللي يحبه راه ينجح فيه. وأنا مادام اخترت نحبه أكيد عندي أفاق كبيرة وإن شاء الله نحققها.
15: محمد أمين شامخي الأول في مناظرة المهندسين على مستوى ولاية قفصة في تخصص التكنولوجيا. تواجهت مدارس مهندسين بسوسة تخصص ميكاترونيكس. الأجواء اليوم في الحفل هذا أجواء جميلة رائعة خطابات جميلة لمست قلوبنا كل كطلبة وخلتنا نتشجع أكثر باش نزيدوا نخدموا على رواحنا. النهدي تدويد أول حاجة لجامعة قفصة والمحل التحضير لدراسة الهندسية بقفصة والأمي طبعا. نوعدهم أني نحقق إنجازات محسن من هكا ونوصل المناصب خير من هكا بإذن الله.
16: سعيدة شامخي أم محمد أمي شامخي فرحانة به وإن شاء الله من حسن إلى أحسن.
8: نبقى دائما في الشأن التربوي ولكن الآن في ولاية قبيلي وفي إطار الاستعداد الجيد لتأمين عودة مدرسية ناجحة أكد المندوب الجهوي للتربية بقبيلي لطفي حمدة لمراسلة الإذاعة سعاد كيلاني أن المصالح المختصة تواصل تدخلاتها في عدد من المؤسسات التربوية على مستوى التهيئة والصيانة. كما أكد المصدر ذاته أنه تم الإذن بفتح أقسام تحضيرية بعدد من المدارس إلى جانب توفير جملة من التجهيزات من كراسي وطاولات وكذلك اقتناء تجهيزات جديدة خاصة بالمطاعم المدرسية. هذا إلى جانب الحرص على توفير الموارد البشرية اللازمة من إطار التدريس والإداريين والعمل.
17: طبقنا للاستعدادات مثل أساس البنية التحتية وعندنا التجهيزات والموارد البشرية والنقل المدرسة. بالنسبة للصيانة والتهيئة والعناية بجمالية المدارس دخلنا في 12 مؤسسة. مثلا عندنا في زعفران ابن سينا اللي باش تنطلق قسم مدرسي اللي هما 5 قاعات كاملين في مدرسة زعفران. ثم أيضا قسم تحضيري في الواحة دوز تسلمنا باش يشتغل هذه السنة. ثم أيضا تحضيري في المساعين اللي هذه الحل في مشكلة التحضيري وقاعات معناها مختصة في التحضير. ثم ايضا 5 قاعات في مدرسه الدوز الكبرى. ثم ايضا الواحه فيها قاعه تدريس. تبقى طبعا اشغال اخرى متواصله في معهد ابن سينا اللي هو معهد عريق وصيانته سنوات متعطله نفسيا انطلقت المقاول في انجاز البناءات والصيانه دون ان تم تعطيل السنه الدراسيه. بشرى اخرى ان كل المعلمين والاساتذه معنا حتى نقص المدارس انطلقنا في حملات التنظيف الطلاء والعنايه بالجماليه. عندنا ايضا بعض الاشياء اللي كملوا العين الواحد وبنين حمد. ايضا اهتمينا صفقات تجهيزات كل غسل في المندوبية وسلمناها للمؤسسات التربوية كراسي وطاولات. وكذلك قمنا بصيانة تجهيزات المطاعم وهناك أيضا اقتناءات جديدة لبعض المطاعم. على مستوى الموارد البشرية تم توفير كل الموارد البشرية اللازمة خاصة في إطار التدريس ابتدائي وإعدادي وثانوي. قمنا أيضا بتفادي نقص العمل اللي هو موجود وعملنا إعادة توزيع العمل بما يضمن نظافة المؤسسات وحرفتها. جلسة النقل قعدت جلسة مع السيد الوالي بحضور ومسؤولين شركات النقل حصرنا الخطوط مع بعضنا وحاليا موجود الخطوط. بقيت بعض الاشكالات عند النقل في إصلاح الحافلات تعهدوا بإصلاحها ويوم الاثنين بإذن الله أن جلسة أخيرة معهم ربي لا توجد أي إشكال.
8: احتضنت أمس مدينة سبيطلة من ولاية القصرين أشغال الورش الافتتاحية لانطلاق مهمة تحديث 3 شبابيك محلية للخدمات الفلاحية المتنوعة بولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد. يأتي ذلك في إطار مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تطوير سلاسل القيمة. بسام المولي مدير إدارة عمليات الإرشاد بوكالة الإرشاد والتكوين الوطني والتكوين الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يسلط الضوء على هذه الورشة في متابعة لمراسلة الإذاعة فدوى قرمزي.
18: في إطار الاتفاقية بين وكالة الشدة التكوين الفلاحي والإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه للمكونة عدد سنين لمشروع تسنين المناطق الصحوية العمومية في ولاية الوسط قروان وسيدي بوزيد وويب عسرين، قمنا بإنطلاق مشروع إحداث تجربة مقاربة الشباك المحلي للخدمات الفلاحية نص 6 خلايا إرشادية في الولاية هذه اللي هما خلية حفوص، خلية نصر الله، سوق جديد، وبير لحفي، وفوسانة وسبيبة. الهدف منهم إعطاء نظرة جديدة للخدمات الإرشادية والخدمات الفلاحية. التجربة هذه تنفذت قبل في ولاية بيجا في معتمدية السوق وكان لها نجاح وصدى كبير. تهدف التجربة هذه إلى تقريب وإعداد منصة تشاركية تجمع كل المتدخلين في تطوير المنظومات الفلاحية ومنها تلميذ قدرات الفلاح، ويكون الفلاح هو الشريك الأول وهو المركز التشاركي بين كل المؤسسات سواء القطاع الخاص أو على القطاع العام، لكن الهدف نتاعها هي تطوير منظومة الإنتاج، الضغط على كلفة الإنتاج وكذلك حتى في مرحلة ما بعد الإنتاج، وكيف كيف تمس حتى المؤسسات التمويلية اللي تهدف إلى دفع التمويل والشراكة وخاصة دمج الباعثين الشبان وحتى تطوير دور المرأة الريفية.
8: في سيدي بوزيد تنظم بلدية فايض بنور حملات نظافة دورية واستثنائية شملت مختلف المناطق الراجعة لها بالنظر، كما نظمت حملات نظافة في عدد أو في محيط عدد من المؤسسات التربوية بالمنطقة استعدادا للعودة المدرسية. مبروك بدري كاتب عام بلدية فايض بنور، ومزيد من التفاصيل في متابعة لمراسلة الإذاعة من سيدي بوزيد ألفا خسخوسي.
19: حملات نظافة مكثفة واستثنائية فيها للعودة المدرسية، الهدف فعلا القضاء على النقاط السوداء. دخلنا في عمادة بلو تجمع سكاني الحوام، عمادة العربات تجمع سكاني الحوام، دخلنا في فايض مع تقريبا يومين، دخلنا في الطريق الوطنية 13 مقطع الحجارة القديم تقريبا، معناها تدخل يومي حملات استثنائية بالإضافة للقضاء على النقاط السوداء. حظ العودة المدرسية اللي هو عدى برنامج على كل عام، معنا المفروض حولها انطلقنا لتحضير العودة المدرسية. نظفنا محيط المدرسة العددية بفايض، محيط المعهد والطرقات معنا المؤدي ليه، وإن شاء الله باش تكون باش تقوم بعملية دهن على الحواشي الطريق اللي منا في الطريق المعدي للمدرسة وللمعهد والطريق الحزامية على المؤدي إليه التكثيف، وإن شاء الله باش تستمر الحملات النظافة للحين القضاء على النقاط السوداء ومحافظة على الجمالية الحضارية للمدينة. في لقاء عشوائي من الفضلات المنزلية عودة على وعي المواطنة حتى شيء لا تنحاول بمحيطها نظيف والإلوح والحاوية، لا يوحش شقف في دبوز ولا صشير على اللي هيحط في أقرب حاوية ليه، وبتضاف الجهود أنا مجوز للمشكلة هذه. كان البلدية في المواطن طيش عمل تشارك بالأساس، وعمل تشارك راح نخدم فئة المواطن والمواطن كيف يعاوننا رأينا نقدم.
8: في الأخبار الوطنية، انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة المعدنية بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة، وترتكز هذه البرامج على توجيه كميات هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة إلى المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية المختصة. وتهدف هذه البرامج إلى قطع الطريق أمام الممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة خارج المسالك القانونية. أعلن اليوم وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزويري عن إطلاق منصة رقمية موحدة للخدمات الإدارية للوزارة ودخولها حيز الاستغلال في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي الذي يرمي إلى تحديث الخدمات الإدارية وتيسير نفاذ المؤسسات الاقتصادية إلى خدمات الوزارة عن بعد. وتزامن إطلاق المنصة مع الشروع في إزداء أول خدمة رقمية تتعلق بالبطاقات الفنية الخاصة بعملية التحويل الفعال، حيث أصبح بإمكان المؤسسات إيداع مطالب الانتفاع بهذه الخدمة ومعالجتها إلكترونيا بشكل كامل مع اعتماد منظومة الترابط البيني مع الإدارة العامة للديوانة. هذا يتيح تبادل المعطيات وإشعار المصالح المختصة بصفة حينية بمآل الملفات والقرارات المتخذة بشأنها. وأكد زويري أن المنصة المتاحة عبر العنوان الإلكتروني التالي www.e-industry.gov.tn، أعيد الموقع www.e-industry.gov.tn. هذا الموقع يمثل البوابة الرقمية الرسمية التي ستجمع تدريجيا مختلف الخدمات الإدارية التي تقدمها الإدارة المركزية للإدارة أو للوزارة عفوا بما يمكن المؤسسات من استكمال إجراءاتها عن بعد ضمن مسار رقمي متكامل دون الحاجة إلى التنقل أو إيداع الملفات الورقية حضوريا. وتكتسي خدمة البطاقات الفنية الخاصة بعملية التحويل الفعال أهمية بالنسبة إلى المؤسسات الصناعية، خاصة فيما يتعلق بالتصريح بالمواد الأولية التي تعتمدها المؤسسة في تصنيع منتجاتها، إذ تعالج الوزارة حاليا أكثر من 4000 بطاقة فنية سنويا وفق ما أفاد به الوزير. قالت وزارة الخارجية الإيرانية أنه يتعين على جميع الدول الامتناع عن تنفيذ العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، مضيفة أن المشاركة فيها تعني التواطؤ في فرض إرادة غير قانونية لدولة واحدة على دول مستقلة. ووصفت الوزارة الإجراءات الاقتصادية الأمريكية الجديدة بأنها إرهاب دولة غير قانوني ومستهجن وجريمة ضد الإنسانية، قائلة إنها تعرض صحة وسبل معيشة ملايين المدنيين إلى خطر وصفته بالجسيم. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إعلاء سيادة القانون، وقالت إن طهران ستستخدم كل إمكانياتها للدفاع عن نفسها في مواجهة ما وصفته بالهجوم العسكري والاقتصادي المشترك من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. نشير فقط إلى أن المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 21 عام تأهل إلى الدور النهائي لدورة الألعاب المتوسطية التي تدور بمدينة تارانتو الإيطالية، وذلك بعد فوزه على المنتخب الإيطالي تحت 18 عام بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف كان ذلك اليوم. هكذا تنتهي 3 نشراتنا الإخبارية، وأذكر حضراتكم بأهم عناوينها. المندوب الجهوي للتربية بقفصة يؤكد على هامش الاحتفال باليوم الجهوي للعلم على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين نتائج امتحان البكالوريا بالجهة. حرصا على إنجاح العودة المدرسية، المصالح المختصة بولاية قبلي تواصل تدخلاتها في عدد من المؤسسات التربوية على مستوى التهيئة والصيانة. ووزارة التجارة وتنمية الصادرات تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعدنية المعلبة وقطع الطريق أمام المعاملات خارج المسالك القانونية. وفي العالم، الدبلوماسية الإيرانية تدعو المجتمع الدولي لعدم الامتثال للدعوات الأمريكية الخاصة بتطبيق حصار اقتصادي على طهران. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
20: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
21: هك ماشي بينا على اليسار ياخي باش تهزنا لدرج معها؟
22: لا لا، مروحين للدار، أما الطريق عريض، قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
21: مش برشا ناس يقولوا اللي سير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
22: يقولوا
21: إيه؟ مدى ما يقولوا معناها احنا توا في خطر، واذا كان ماكش باش تدور على اليسار ماوش شد يمينك اضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
22: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعه حتى تحس روحك في امان وبعيد على الخطر.
23: ملازمه اليمين وتعديل السرعه مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الافضل من مفاجآت طريق المره.
24: المرصد الوطني لسلامه المرور.
25: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف،
2: خليني بجد.
1: نسمة صيف، نسمة صيف.
3: برافو
4: برافو.
3: يلا نسلم عليكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكم في الجزء الثاني من مشوارنا في نسمة صيف اللي قام تواصل معكم إن شاء الله حتى الثمانية على موجة الأفم إذاعة قفصة وعلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. مرحبا بكم الناس الكل، ما تنسوش مستمعينا المسابقة إن شاء الله بعد الستة ونص نرجع نستقبل تليفوناتكم على رقم 76 216 600. مرحبا بالجميع. الناس كما ذكرت سهل برشا. اليوم نحبوا نقولوا برافو لشباب توزر. اي شباب توزر، وعلاش نقولوا شباب توزر هكا معناها بالجمع هذايا؟ لانه مجموعه ما شاء الله، مجموعه كبيره تحصلت على الجوائز وتم تتويجها مؤخرا. اذا نحب نقول برافو لشباب توزر، برافو لشباب توزر اللي تالق واللي تم تتويجها في الدوره الثامنه للاكاديميه الوطنيه لصناعه المحتوى الرقمي الهادف. شباب توزر كما ذكرت تألقوا في هذه الدورة وتمكنوا من حصد 4 جوائز، أي 4 جوائز تحصلوا عليها. والتتويج هذايا ما يعكس كان أنه شبابنا هذوما راهم يتمتعوا بطاقات إبداعية، بقدرة كبيرة على توظيف الوسائط الرقمية في إنتاج محتوى هادف ومبتكر. الشباب هذوما حاضرين معايا اليوم عبر الهاتف، اليوم معاهم باش نعملوا جولة هكا في عالم العالم الرقمي والتكنولوجيا وغيره، وكيفاش هالتتويج هذايا كيفاش تحصلوا عليه. عسلامة، أهلا وسهلا، الميكروويت مفتوحة. طارق عسلامة.
5: عسلامة، مرحبا.
3: أهلا وسهلا.
5: عسلامة، مرحبا. شكرا لك، مرحبا بك ونشكل وبجاعد قفت الكل.
3: شكرا ليك، نورتنا طارق. إذا طارق فرجاني من الشباب المتوجين. طارق، أنت تنشط في دار الثقافة حزوة؟
5: أي دار الشباب؟
3: دار الشباب، عفوا، دار الشباب حزوة. باه، ولا البنات والأولاد عندنا أحمد براني، نوران الشابي، شاهد السويسي، وآلاء النوري النوي، عفوا، هذوما تحصلوا على المرتبة الأولى لأحسن محتوى على مستوى المركب الشبابي. أيوة، عسلامة، أهلا وسهلا، سمعونا أصواتكم لأنه المجموعة ذي مع بعضهم. مرحبا. أهلا وسهلا، نورتوني. برافو لكم شباب توزر على هذا التتويج وعلى الجوائز هذه. نحب هكا كل مرة يكلمني واحد منكم خاصة المجموعة، نحب نتعرف عليكم واحد واحد. يلا نوران الشابي، مرحبا.
6: مرحبا بيك.
3: أهلا وسهلا، نتعرف عليك أكثر نوران.
6: يعطيكم الصحة على الاستضافة.
3: يعيشك، عارفين بروحك أكثر.
6: نوران الشابي، طالبة في المعهد العالي لفنون جميلة بنابل، دوزيام اني أوديو فيديويل. والله فرحت برشا اللي وقت اللي سمعت معناها بالجروب نتاع الكرياسيون دو كونتوني باش نمشوا مع بعضنا. و
3: يلا باش نحكوا على الفرحه هذه اكثر، خلينا نتعرفوا على اصحابك قبل. شاهد السويسي، مرحبا شاهد.
7: مرحبا،
3: اهلا وسهلا،
7: يعيشك
3: شاهد، نتعرفوا عليك اكثر.
7: انا شاهد السويسي، طالبه في المعهد العالي الاعلاميه والمالتي ميديا بجابس، نقرا ار اي ميدياسيون وكاو.
3: الاء النووي، اهلا وسهلا.
8: اهلا عسلامه،
3: مرحبا بيك، نتعرف عليك أكثر.
8: أنا آلا النوي، نقرأ ماستير بروميير أني سينما وسمع بصري.
3: أي آلا؟ أي أنت طالبة وين قلت لي؟
8: في إيزاك جمرت، معهد العالي للسينما وسمع البصري بجمرت.
3: بيه، مرحبا بيك أحمد. مرحبا بيك أحمد.
9: عسلامة،
3: أهلا وسهلا.
9: أحمد براني، طالب دوزي ماني في الليزيت نتاع توزر، نقرا ريزو، نقرا تكنولوجي دو ريزو في الليزيت نتاع توزر.
3: مرحبا بك، نورتونا حسيلو، مرحبا بكم في إذاعة قفصة. إذا بعد ما قلت لكم ونعود نقول لكم ألف مبروك على هذا التتويج، احكوا لي على مشاركتكم، على أجواء المشاركة في الدورة الثامنة، نذكر بها بطبيعة الدورة الثامنة للأكاديمية، 4 جوائز لولاية توزر. شنو يمثل لكم التتويج هذا؟ يلا الكلمة ليكم. مرحبا، يلا شو يمثل لكم التتويج هذايا؟
9: والله ما كناش نتوقع الحقيقة، مشينا جروب معناتها من الولاية كاملة 12 فرد، المركب الشبابي متاعنا مشينا 4 أفراد اللي هما أنا وألا ونوران وشهد. من بعد قسمونا جروبات، ثم حبينا نبقوا معناتها كإكيب واحدة، مركب وحدنا.
3: اي
9: وعندك اكسبيريونس محلا، فما فورماسيون، فما ترفيه، فما كل شيء. سافا معناتها تجربه محلا، وتوجد بالربح
3: به. احكوا لي توا على طبيعه العمل اللي شاركتوا به، طبيعه الاعمال والمحتويات طبعا اللي شاركتوا بها في هذه الدوره.
9: شو نحكي لك معناتها على الكيب نتاعنا ولا
3: مش الكيب؟ احكي لي على المشروع اللي شاركتوا به. يلا وشاهدوا نورا، سمعونا صوتكم.
7: معك نورا.
3: اي مرحبا.
7: والله الموضوع اللي خدمنا عليه احنا، اللي حبينا معناها نخدموا عليه الفيديو متاعنا على الياء، حكينا على الذكاء الاصطناعي، معناها كيفاش ولا داخل في الحياة نتاع الانسان الطبيعي، يتعامل معاه كأنه هو كل شيء. وحبينا نوصله كيفاش تحاولوا تدخلوا فلوس باللي خير من اللي تستعملوه في حاجات أخرى. وكهو الفيديو متاعنا كان واضح، معناها فكرة بسيطة حاولنا نوصلوها.
3: شكون اللي اقترح الفكرة هذه وإلا كانت فكرة جماعية؟
7: باهي، هو الحق أحمد أعطانا، أخذنا الموضوع معناها من عند أحمد اللي هو ليائي، بعد لي بارول والسيناريو كامل كل واحد الحق ده يعطي فيه فكرة، معناها تشاركنا مع بعضنا في سيناريو مزيان وخرجنا الفيديو هذاك.
3: احكوا لي على اصعب مرحله واجهتوها اثناء اعداد العمل خاصه.
7: الحقيقه كانت اصعب مرحله هي التصوير، بحكم كنت انا معناها شاهد سويسي، معناها كنت حشمه شوي بكل، بالخاص كانت اول تجربه معناها ليا قدام الكاميرا وكل.
3: ايوه
7: وكان شوي نقص من الماتريال معناها زاده هاشتا ذيكا وكل هذيكا بريسك، معناها كانت أصعب مرحلة، خاطر بريسك اللي تعطيت لخينا كليكا معناها فيسع ما خدمناهم، فيسع ما خذرناهم، معناها ما تعبناش فيهم الحقيقة
3: بالكدا. شهد، حبيت نسألك على ربما اللي ساعدكم في العمل الجماعي باش توصلوا لهالنتيجة هذه وباش توصلوا للتتويج، معناها كيفاش كانت المساعدة؟ نحكي على المستوى البشري، نحكي على المستوى المعنوي النفسي، شنو هي الحاجات اللي زادت عاونتكم وزادت سندتكم وساعدتكم باش تتحصلوا على هذا التتويج؟
7: الحقيقة عاوننا بعضنا. انا كما قلت لك معناها كنت حشامه وكل، حقيقة اكثر انسان معناها عاوني باش اني تكون معناها عندي ثقة وكل هو احمد براني. معناها عاوني على الاخر وكل، وفي معناها في الحاجة الأخرين عاوننا بعضنا، معناها كل حد نقص في حاجة علم الآخر، معناها استفدنا من بعضنا وعاوننا بعضنا باش وصلنا نجمونا عم الخدمة مزيانة. معناها
3: به ألا، مرحبا ألا.
10: عسليمة.
3: مرحبا. نحب نعرف كيفاش تم توظيف مواقع التواصل الاجتماعي، معناها بالطريقة الإيجابية والطريقة اللي تنجم تفيد وتعاون في مثل هذه المشاريع.
10: والله نحن يعني بقينا اول ما عطونا باش نختاروا المحتوى، بقينا نشوفوا شنو المت
11: تواجد في السوشيال ميديا واخترنا على حسب الموجود. معناها مانيش باش نقدموا محتوى ماهوش افريكي هيك هيك بقينا نشوفوا شنو الموجود ونحلوا على حسب هيك.
3: هالمشاركة هذه شنو تعلمتوا منها؟ انت شنو تعلمتي منها؟
11: والله تعلمت انه الخدمة تجي جماعية ما هيش كل واحد وحده. سينو الباقي الحقيقة معناها متكونة منه في القراية الحقيقة.
3: كنتوا تنتظروا التتويج هذايا والفوز بالمراتب الأولى؟ كنتوا تعرفوا من خلال خدمتكم والجهد اللي قمتم به معناها أنكم معناها باش تتحصلوا على المراتب الأولى وعلى هذه التتويجات؟
11: الحقيقة نحن من أول ما اخترنا بعضنا كنا نتوقع خاطر كل واحد معناها وظف اللي تاش متاعه عارفين معناها الخدمة متاعنا من المرة الأولى شنو اللي تاش شنو أي حاجة عملناها كل من المرة الأولى متفاهمين عليها كنا متوقعين الحقيقة.
3: معناها هذي العمل الجماعي والمختار معناها أنتم اللي اخترتوه كان حافز كبير برشا أنه تكون عندكم ثقة أكثر وثقة أكبر باش تتحصلوا على المراتب الأولى وعلى التتويجات. نوران ذكرني بالجوائز وبالتتويجات، هم 4 جوائز ذكرنا بيهم، مش كل يتحصل عليهم.
12: باهي الجائزة الثانية نورمالمون أخذتها نافتة،
3: أي
12: الجروب نتاع نفسه. جايزة نتاع المونتاج، اي افضل مونتاج طارق هزها، نتاع دار الشباب هزها.
3: اي طارق في الحقيقة كان حاضر معنا، تقص التليفون للأسف وما نجمناش نعاودو نتصلوا بيه، معناها حابين يشاركنا الحوار اليوم يسالش ونعاودو نقولوا له الف مبروك ليك طارق، هو معناها منخرط في دار الشباب في حزوة. نعم اي
12: مبروك عليه. وحنا عندنا الجائزه الاولى في افضل فيديو معناها كرياسيون دو كونتينو، والجائزه لشاهد افضل صانعة محتوى.
3: يلا شو عندكم جديد تو شنو تحضروا؟
12: والله روحنا متحمسين برشا، عندنا مهرجان في توزر قاعدين نحاولوا نخدموا فيه نصوروا قاعدين نوصلوا معناها في الخدمه نتاعنا. عندنا باج في الانستغرام تابعونا توزارت اسمها،
3: ايوه
12: قاعدين نخدموا نطلعوا فيها ان شاء الله باش نعملوا فيها برشا فيديوهات جدد. تابعونا.
3: واضح. شكون هي ديما الاسماء اللي غالب شهد؟ لشكون تقول مرسي وشكرا بعد العمل هذايا؟
7: الحقيقه اول حاجه نحب نشكر درش المركب الثقافي نتاع توزر، خاطر
3: مركب الشبابي تقصد؟
7: ايه خاطر عطونا معناها فرصة بهي على الاخر، ربحنا منها معناها جوائز، ربحنا منها اصلا اصحاب ومعارف وبرشا معناها حاجات وكل. حبيت بدا نشكر اصحابي معناها اللي كانوا معايا اللي كيف امتانا معناها احمد وآلاء ونوران.
3: نعم
7: بدا نشكر عائلتي برشا وبلخص عمي عبد الحفيظ، هو معناها اللي حاب نجرب التجربة هذه، حبيت نقول يعطيك الصحة معناها.
3: هذا هو ألا.
13: أهلا عسلامة.
3: مرحبا، لشكون تحب تقول شكرا بعد هذا التتويش واللي ساهم بطبيعة في النجاح هذايا؟
13: أول حاجة نشكر اللي كيف نتاعي، خاطر كان مش هما ما ننشوش مع بعضنا، ونشكر برشا مدام هاجر المؤطرة نتاعنا.
3: أي انا بيدي والله ذكرتني، انا بيدي نحب نسلم عليها برشا، راهي استاذه ناشطه ومجتهده وتخدم في خدمه كبيره برشا، بالحق تحياتنا لها احنا كاذاعه قفصة، لانه زاده متعاونه بالكدا مع وسائل الاعلام. اي واصل.
13: وبيان سور نشكر دارنا، خاطرهم هما ما ديما يخلوني ناخذ اي فرصه هكا باش نتعلم ونظهر مهاراتي.
3: يلا تحياتنا ليك احمد.
14: سلام.
3: مرحبا. اي
14: نحب نشكر مدام حنان كانت مؤطره في الفورماسيون هذه، هي غادي جايه معناتها على دار شباب سيدي بوزيد، معناتها كانت معنا في كل شيء، مسكينه ساعات حتى ما توصلش تفطر ولا تتعشى. نحب نشكر المركب نتاعنا، الاداره الكل، نحب نشكر مدام هاجر
9: والكيبا نتاعي اكيد معناتها ما كناش نجمو نوصلو كان ما خدمناش اكيب.
3: الحمد لله يا ربي والف مبروك لكم من جديد. اذا جائزة افضل مونتاج لصناعة المحتوى حصل عليها طارق فرجاني عن دار الشباب حزوة. ايضا فريق العمل الفائز بالمرتبة الثانية لافضل محتوى كما ذكرنا طارق فرجاني هدايا وتبروا أبرار وهذوما عن دار الشباب بنفطة. وأيضا فريق العمل زيدا اللي حاضر معنا اليوم اللي يتحصل على المرتبة الأولى لأفضل صنع محتوى شاب شهد السويسي المرتبة الأولى لأفضل محتوى، وآلاء النووي وأحمد براني ونوران الشابي وشاهد السويسي الكل حاسيلوا مجموعة كبيرة برشا بالحق، معناها تقريبا 12 انتم قلتوا لي
9: مشينا 12
3: ولا 12 فزتوا، معناها سميت برشا اسماء. انا
9: اربعه لا ربحنا معناتها سما زوز كيبات من اصل ثلاثه. خاطر تقسمنا اربعه وكهو ربحنا اربع جوائز من اصل سته.
3: هذا هو من اصل سته فكيناهم الكل. تحياتنا ليكم، برافو ليكم، ان شاء الله ديما هكا متميزين ومتفوقين. تحياتنا لكل شباب توزر وكل مستمعينا في توزر. الى اللقاء ان شاء الله، مزيد النجاحات والتتويجات.

0: يلا نسلم عليكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكم، مرحبا بكل من التحق بنا. توا نمشوا للمكالمات الهاتفية والإجابة على السؤال. بطبيعة كما ذكرت سؤال سهل برشا، هكا حبيت هكا نفرح بكم اليوم وتجاوبون عليه بكل ثقة وبكل سلاسة. بطبيعة نحكوا على موعد أيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11. تليفون حاضر معنا، مرحبا، أهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مرحبا،
1: تحيه لك خويا كمال وكافة الفريق المستمعين.
0: شكرا ليك، مرحبا بيك سي مبروك بن سعيد، ما اللقب صحيح؟ ها
1: صحيح.
0: يا سيدي مرحبا بيك سي مبروك. يلا محاولتك ترى
1: من 13 اكتوبر 2020.
0: باي، سجلنا المحاولة، شكرا ليك سي مبروك، تحياتنا ليك وكل مستمعينا في حزوة. تليفون آخر، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: ألو،
0: أهلا وسهلا،
2: عسلامة،
0: مرحبا. مرحبا
2: محمد برجب.
0: مرحبا بيك سي محمد برجب بن رجب.
2: عندي حفيدتي تحب تقترح أغنية لدخل البرنامج.
0: أي شنية الأغنية؟
2: شنها باش تكلم.
0: أي باي، مرحبا.
3: غنية
0: لبنية، وأحلى بنية.
2: لأمي وبابا.
0: ها؟ لشكون تهديها؟
3: لأمي وبابا لأمي وبابا وجدي.
0: باهي لله، باهي، واضح. شكرا ليك سي محمد. أعطيني محاولتك ترى؟
2: نعم.
0: المحاولة ترى؟
2: ألو،
0: نسمع فيك سي محمد، محاولتك؟
2: راح قلنا لآخر البرنامج وحبيت نسلم عليكم وربي برد علينا السموم وبعد علينا الهموم. وحواجة واحدة ربي سبحانه وتعالى في القرآن يقول وجعلنا الليلة سباتا والنهار معاش، احنا أول الليلة معاشا والنهار سباتا.
0: الحمد لله، إن شاء الله ربي خفف علينا. شكرا ليك سي محمد.
2: قومنا أمطرهم صيف،
0: ربي خفف علينا إن شاء الله وربي يرحمنا بالغيث النافع. شكرا ليك سي محمد. ناخذوا تليفون آخر إذا حضر معنا بطبيعة. مرحبا،
4: أهلا بيك،
0: أهلا وسهلا.
2: ماتي صوتك
4: حجرام الدو.
2: ماتي صوتك،
0: عود للاسم. راضية، فما تليفون آخر؟ لا، فما تليفون مع وي. مرحبا، أهلا وسهلا.
4: عزيزة فجراوي،
0: عزيزة فجراوي، مرحبا بك عزيزة فجراوي. محاولتك؟
4: من 3 حتى 10
2: كلمة.
0: واضح، واضح، شكرا ليك عزيزة، شكرا ليك. يلا مكالمة أخرى، مرحبا.
5: السلام،
0: أهلا وسهلا
5: وبيك عايش خصوصي.
0: مرحبا، شكرا معنا.
5: فتحي بعزيز من سيد أبو زيد.
0: فتحي بعزيزي، مرحبا بيك سي فتحي.
5: من 13 اكتوبر.
0: بعزيزي، خلينا نسجل اسمك بالصحيح. بعزيزي، قديش من وقتاش؟
5: من 13 اكتوبر.
0: واضح، سجلنا المحاولة، شكرا سي فتحي. اهلا وسهلا، مرحبا.
6: عسلامة،
0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، نورتونا. شكون معنا؟
6: معك عايشة. عايشة
0: عايشة، اهلا وسهلا.
7: الو،
0: مرحبا، تفضل عايشة.
7: وصيلة، أسلامة وصيلة.
0: عايشة ما خذينيش المحاولة متاعها، تقص التليفون للأسف، ما يصيرش عايشة، وش تنجم تعاود تتصل بينا. مرحبا، أهلا وسهلا.
7: ألا، أسلامة وصيلة، وينك لاباس؟
0: الحمد لله يا ربي، حياة وإلا سميرة، خلينا.
7: إي حياة وسميرة طبابي في المسافر اللي تعرف سميرة طبابي بتاخد
0: عايشة. مرحبا بيك حياة، يلا محاولتك حياة.
7: ما كنا سميرة طبابي بتاخد تعريف.
0: باي، محاولتك يلا.
7: من 3 حتى 10 اكتوبر وسيلة ونطلب غنية من الغالية.
0: تفضل.
7: بابي عديني خالد عجاج، واحد يا الدنيا لما يقرب الناس بيعاء.
0: واضح، شكرا، شكرا حياة، إلى اللي قالتك زينة. مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، نورتونا. 76 216 600 على ذمتكم الناس الكل باش تجاوبونا على نص المسابقة. سهل برشا، موعد انطلاق أيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11. تليفون آخر حاضر معنا، راضية، ناخذوه مع بعضنا. مرحبا، يلا راضية ناخذو التليفون. إذا تنجموا راه تبعثونا أيضا على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، فقط تكتبوا الاسم واللقب والمحاولة. مرحبا، أهلا وسهلا.
8: أهلا وسهلا.
0: مرحبا، شكون معنا؟
8: حفناوي.
0: سي حفناوي، أهلا وسهلا سي حفناوي. محاولتك؟ المحاولة سي حفناوي. من؟ وقتيش؟ نهار عشرة. من 3 لـ10 هكاك واضح. شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا لك. إذا إذا مازال عندنا تليفونات راضية زيل. عسلامة.
9: عسلامة، أهلا بك وسهلا.
0: مرحبا، أهلا وسهلا. الحمد لله، شكون معنا؟
9: نورة محمدي من تلو.
0: نورة محمدي، مرحبا بك نورة. محاولتك نورة ترى؟ قديش؟ من وقتيش؟ ما سمعتش المحاولة. اي ما سمعتش المحاولة. مرحبا، اهلا وسهلا. تليفون اخر.
10: مساك بالخير.
0: مساء الانوار.
10: ما احوالك؟ لاباس
0: الحمد لله يا ربي. شكون معنا؟
10: وفي من حمص جريد. عبد الحميد مغازوة.
0: عبد الحميد
10: مغازوة.
0: مغازوة، مرحبا بيك. يلا محاولتك سي عبد الحميد.
10: من 3 لـ10 أكتوبر.
0: واضح يا سيدي، شكرا لك. سجلنا المحاولة، في انتظار تليفوناتكم. فاطمة علوي تقول دورة 11 من 3 حتى 10 أكتوبر. صالحي سندس أيضا تقول تنطلق فعاليتها يوم 3 أكتوبر وتتواصل حتى 10. وعطت برشة تفاصيل في الحقيقة. أيضا شكون شاركنا؟ أيضا سي محمد سعد زيدا. مرحبا، نرجع للتليفونات. يلا مرحبا.
11: مرحبا،
0: اهلا وسهلا.
11: عايشك الله يخليك، ربي يفضلك.
0: مرحبا، شكون معنا؟
11: حياة بني حمد من قصر.
0: حياة
11: بني حمد.
0: حياة بني حمد.
11: بني حمد من قصر.
0: مرحبا بيك. يلا حياة، محاولتك
11: من 3 لـ10 أكتوبر.
0: واضح، سجلنا المحاولة. شكرا لك. كما أحلام حسني زيتا تكون من 3 لـ10 مكالمة. يلا ديما نحب نعطيكم الأولوية. عسلامة، مرحبا. عسلامة، مرحبا. مرحبا، شكرا معنا.
12: فتحي بن صالح من قبلي.
0: فتحي بن صالح، مرحبا بيك سي فتحي.
12: تحية ليك وتحية الفريق العام معك وكمال أخوي كمال أحمد.
0: شكرا ليك. محاولتك سي فتحي. يلا المحاولة. قصت المكالمة ميسالش، ناخذ مكالمة أخرى. مرحبا.
13: ألو، عسلامة مدام وسيلة.
0: أهلا وسهلا.
13: لاباس
0: الحمد لله يا ربي، شكون معنا؟
13: معك ربح يحيوي من القصري.
0: مرحبا بيك ربح،
13: وتحياتي ليكم الكل، سي كمال وستاف الكل معك.
0: شكرا ليك. يلا ربح، محاولتك ترى
13: من 3 لـ10 أكتوبر.
0: سجلنا المحاولة.
13: أغنية نجاة عتيب إذا أمكن.
0: واضح، شكرا ليك ربح، يعطيك صحة، ليتك زينة إن شاء الله. إذا نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية، يعطيكم ألف صحة إن شاء الله. بعد 7 نعطيكم الإجابة الصحيحة والمترشحة معنا لنهار الأحد. أيضا نسيها بشتنية تقول من 3 أكتوبر حتى 10. محمد سعد كيف من 3 لـ10. الكل في الحقيقة، محمد بالقاسم، الكل تقريبا الإجابات كلها من 3 حتى 10 أكتوبر. سجلنا كل المحاولات، من بعد كما ذكرت بعد 7 نرجع لكم إن شاء الله ونعطوا الإجابة الصحيحة والمترشح معنا. مرحبا بالجميع.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الساعة 7 مساء للأخبار.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تنطلق اليوم فعالية الدورة 12 من مهرجان النجع بولد وهيبة منزل ميمون بجفصة الشمالية، متضمنة عروضا للفن

الروسية الأصيلة ومعرضا للصناعات التقليدية والمنتوجات المحلية، إضافة إلى عروض فرجوية وفنية متنوعة تتواصل إلى غاية 30 من شهر أوت الجاري. نظمت مؤخرا الدائرة الفرعية للإنتاج الحيواني بمعتمدية حزوة من ولاية توزر يوما إعلاميا تحسيسيا لفائدة المربين حول التوقي من مخاطر تسرب الأمراض الحيوانية العابرة للحدود. دعا اليوم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير أداء المركبات الفلاحية ووحدات التصرف في الأراضي الدولية وتعزيز مردوديتها عبر اتباع جملة من الإجراءات والتوصيات العملية. انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من صلة مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العروض أو دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. صعدت الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة، وقالت وزارة الخزانة إنها حددت شبكات ووسطاء وقنوات تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات، في حين توعد وزير الخزانة الأمريكي بقطع كل شريان اقتصادي متبقي لإيران على حد تعبيره. أخيرا أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أن عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2026-2027 ستجرى يوم الخميس 3 من شهر سبتمبر القادم. إلى اللقاء.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حيا على الفلاح. الله

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها تبسط شنها حملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: من يومين كنا صغيرين،
5: جو جو زهو ترب،
6: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
5: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
6: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
5: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
3: أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، احنا نقولها للجميع، الكل مستمعينا الأوفياء، تحياتنا ليكم في نسمة صيف اللي قام زال متواصل معاكم إن شاء الله حتى الثمانية. مرحبا بالجميع، ولكن أيضا اليوم أهلا وسهلا نقولها الشخص عزيز علينا برشا، هو معناها عنده غرام كبير برشا بالموسيقى، عنده غرام بالإبداع والإحساس، هو فنان نختار أنه تكون النغمات والكلمة والتعبير الفني جزء من مسيرته، وإحنا سعداء جدا أنه يكون حاضر معنا اليوم في نسمة صيف المايسترو والفنان نزار عبد الكافي. أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا مدام موسيلة، مرحبا بك، تحياتي لك وكل مستمعين إذاعة القفصة.
4: شكرا لك أستاذ، مرحبا بك، نورتنا زيدا. أحنا زيدا في نسمة صيف، شنو أحوال النسمة عندكم؟ وين أنت بالضبط وشنو أحوال النسمة؟ هذا السؤال الخطير عندنا.
5: أي أكيد إن شاء الله ربي يسترنا إن شاء الله.
4: إن شاء الله. أنت وين، في تونس ولا وين بالضبط؟
5: أي في تونس، في حي أريانا، في حي الغزالة.
4: تفرهدت شوية العشية؟
5: والله خير.
4: خير شوية؟
5: صيف عام أحسن شوية والعشية خير شوية.
4: الحمد لله يا ربي، الحمد لله. إحنا ننتظر الأمطار إن شاء الله. ربي يخفف علينا إن شاء الله.
5: ربي يخفف علينا إن شاء الله.
4: إن شاء الله. باش نتحدث على تجربتك الفنية، باش نحكو على الموسيقى في في حياتك، نحكو على جديدك، على مشاريعك القادمة، وكيفاش أيضا تشوف المشهد الموسيقي اليوم، ونحبه أيضا ولو إنها متأخرة شوية، هكي تقريبا عندها شهرين على التتويج اللي تحصلتوا عليه كجمعية قدماء وأحباء المركز الوطني للموسيقى والفنون الشعبية بتونس، تحصلت على الجائزة الأولى في المسابقة التأسيسية الخاصة بالنوادي، فألف مبروك لكم الساعة قبل كل شيء.
5: شكرا. شكرا. كانت حب في البداية نعرف بروحي
4: أي لا أنا ساعة حبيت نبارك لك ومن بعد عاد نتعرفوا عليك، قولي ساعة إن شاء الله ألف مبروك لكم وإن شاء الله مزيد التتويجات والنجاحات، هذا مهم برشا.
5: يعيشك، يعطيك الصحة.
4: يعيشك. بيه نتعرفوا عليك توا أكثر.
5: بيه أنا نزار عبد الكافي، أستاذ تربية موسيقية بمعهد الفنون بتونس.
4: نعم.
5: كنت عازف كمانجة بالفرقة الوطنية بقيادة الأستاذ عبد الرحمن العايدي تقريبا 15 سنة. تحصلت على شهادة القيادة في الفرقة الموسيقية سنة 2011 من باريس. قمت بالعديد من الأعمال الموسيقية حتى في ولاية قفصة، أنا قمت بالعديد من العروض في الولاية ككل، في الولاية وفي العمادات والمعتمديات متاحة. أسست الساحة الثقافية في كامل الجمهورية تقريبا،
4: صح،
5: على عدة مجموعات، منها مجموعة صبايا الفن الاستعراضية، منها مجموعة نيروز للمالوف، منها مجموعة أحلام المدينة اللي موجودة أخيرا معنا، اللي تعد ندور بها المهرجانات، أحلام المدينة في عرض شيئان في بلدي، هذا العرض من إنتاج سلمين للإنتاج الفني المسرحي الأستاذ عبد الله بن ميمون.
4: نعم.
5: كنت قائد فرقة موسيقية في التلفزة الوطنية لمدة 3 سنوات مع الراحل جمال الدين بن رحال، كذلك في تلفزة خاصة. حصلت على العديد من الشهائد الوطنية والمتوسطية.
4: أي. ومثلت تونس زادة، مثلت تونس في العديد من التظاهرات المتوسطية. كنت حاضر.
5: مثلت تونس في العديد من التظاهرات المتوسطية صحيح، وتحصلت على الجوائز كذلك.
4: أي أي الجوائز وين ما شاركت الحمد لله ربي يكون اسمك معناها موجود في القائمات الأولى والأسماء الأولى، وهذايا اللي خلى نزار عبد الكافي معروف معناها كموسيقي كفنان كمحب للنوادي. وأنا هذا هو سي نزار، هو حبك للنوادي الموسيقية اللي بالحق معناها مهم برشا النوادي هذية، ومهم برشا الاهتمام بها، وخاصة كي يوصل الاهتمام أنه نشاركوا بها في مسابقات وفي تظاهرات.
5: صحيح، حبي للنوادي لأنه الموسيقى هي مقياس نقول لنا رقي الأمم.
4: نعم.
5: وهي مهمة لحياة الفرد والمجتمع. الإنسان بصفة عامة لازم في دمه الموسيقى. الموسيقى في دمه، لازم يتعاطى الموسيقى حتى ولو هو ماهوش موسيقي، لكن الموسيقى في دمه. أخيرا معناها كما قلت أنت منذ شهرين تقريبا.
4: نعم.
5: وقعت مسابقة في نوادي الغناء على الصعيد الوطني.
4: أيوة، شاركت بأربع نوادي عاد أنت.
5: هي هاتيك صحة، عندك فكرة باهية.
4: أي
5: شاركت بأربع نوادي، ربما أنا قبل ما نقول مشاركتي
4: أي
5: فكرة في المسابقة ككل حقيقة معناها كبر من العدد اللي تقدم المشاركة. تقدم المشاركة 300 نادي. ورغم اللي هذه في نسختها الأولى،
4: نسخة تأسيسية أي زلت جديد،
5: تأسيسية أول عام اختاروا 75 نادي من الأول، وقعت التصفيات الأولى والثانية بالفيديوهات، والنصف النهائي كان اختيار 12 نادي في من الجنوب والساحل بمسرح سوسة على مر ثلاثة أيام، وفي تونس كذلك 12 نادي بالشمال والشمال الغربي، كان ذلك بمدينة الثقافة على مر ثلاثة أيام كذلك، وترشح للنهائي 12 نادي كذلك من كامل الجمهورية على مر ثلاثة أيام، كان ذلك بمدينة الثقافة محمد الخامس.
4: أي
5: وتوجت جمعية قدماء وأحباء المركز الوطني للموسيقى والفنون الشعبية سيدي صابر التي أشرف عليها موسيقيا بالجائزة الأولى على صعيد الوطني. نحب نعرج ربما على منظم هذه المسابقة اللي هي نجوم بن عمار.
4: أي.
5: ونشكرها معنا على هذا التنظيم، خاطر هذه التظاهرات ما هيش ربح للأموال، بل هي ثقافية أكثر من أن تدر عليه المال وكذا.
4: هذا هو.
5: وكذلك نشكر نجد تحكيم اللي كانت تمثل في الدكتور كمال فرجاني رئيس لجنة، الأستاذ منذر ديماسي عضو، وكذلك الفنانة الأستاذة والدكتورة رحاب الصغير. هذه فكرة على المسابقة ككل.
4: أي.
5: بالنسبة لدوري أنا كما قلت أنت شاركت فعلا بأربع نوادي. كانت تسمح
4: أي نذكروهم طبعا
5: نذكروهم. النادي مرسى الثقافة تحت إشراف السيدة أسماء ملاك، نادي جمعية المواطنة بالنصر تحت إشراف السيدة أمال الفخفاخ.
4: نعم.
5: ونادي لومي آر بإشراف السيد حاتم اللومي. وأخيرا النادي الفائز وطنيا عن جدارة جمعية قدماء وأحباء المركز الوطني
4: للموسيقى والفنون الشعبية
5: سيدي صابر بتونس تحت إشراف الأستاذة عبير قدس.
4: هذا هو. وكي نحكو على الجمعيات هذه، هي جمعيات فيها محترفين وفيها هوات، فيها عازفين موسيقيين فنانين، هكا ولا سي نزار؟
5: هي تصل الى الاحتراف وحتى اكثر من الاحتراف حقيقه. معناها
4: وفي نفس الوقت فما هوات، معناها هكا معناها تجمع معناها نقولوا احنا معناها المراه المستويات الكل. هذا هو الكلمه،
5: يعني مستوى الكلية أغلبيتها هوات، طبعا الهوات متعاملهم ومدعمينهم بالمحترفين اللي بيشتغلوا ذلك، فهمتني؟ وهي فيها الطبيب وفيها المهندس وفيها معناها الإنسان العادي المغروم بالموسيقى.
4: هذا هو هوات، معناها وصلوا لمرحلة الاحتراف.
5: وصلوا لمرحلة الاحتراف فعلا.
4: نعم. أستاذ كي نحكي
2: أي. كي نحكو على النوادي نحكو النوادي هذه واللقاءات الدورية المنتظمة لها وفي الأخير معناها نجد لقاء ونلقوا أيضا عرض لأعمالهم ومعناها ظهور لمجهوداتهم وتعبهم. هالمشهد الجميل هذايا كيفاش كان وشنو مثل لك تحديدا خاصة أنت أستاذهم؟
5: وهي حاجة جميلة برشا.
2: نعم.
5: أنا معنا متفاجئ يعني بالمشاركات والمجموعات المشاركة ونحب نشكرهم, نشكر المجموعات الكل ونقول لهم برافو, سواء شاركوا سواء فازوا سواء ما فازوش, يعني
2: أنهم
5: وصلوا للمسابقة ومشاركتهم هو نجاح بحد ذاته. كانت منافسة حقيقة ممتازة, معنا حاجة رائعة, منافسة شريفة. كل المجموعات معناها قدمت عروض جيدة وتستحق الاحترام والشكر, يعني ربما هي منافسة لكن عروض جميلة, عروض جميلة.
2: نعم.
5: فعلا
2: نعم.
5: فن اجمع الكل, فن الكل اجمع كل النوادي والولايات,
2: هذا هو. وخاصة أنتم سينيزار تشتغلوا على التراث التونسي والعربي معناها.
5: بالنسبة لي أنا ديما نحب أن أول حاجة هو أن نأسس التراث التونسي ونحييه والتراث العربي بصفة عامة.
2: هذا هو. ربما السؤال الأخير سينيزار هو أهمية عمل النوادي هذه وأهمية حتى تأسيس نوادي خاصة كي نحكو في الجهات الداخلية على مستوى جهاتنا, أهمية وجود النوادي هذه في دور الثقافة في معناها المراكز في المركبات الثقافية والشبابية, أهمية حضورها الساعة وأهمية عرض أعمالها, لأنه يقولك أنا منخرط في نادي الموسيقى ونادي حتى في أي مجال, ولكن ما أهمية ذلك إذا أنا قاعد نشتغل فيه ونجتهد ونبدع ولكن غير ظاهر للعموم وما نش قاعدين نشاركوا به في التظاهرات خاصة التظاهرات الثقافية, يعني مش بالضرورة نكتفي بالتظاهرة هذه الخاصة بالنوادي اللي هي انطلقت وإن شاء الله باش تتواصل بالطبيعة, علاش ما نكونوش حاضرين في تظاهرات أخرى, تظاهرات ومهرجانات ثقافية شبابية موسيقية كبيرة على مستوى كل الجهات.
5: هذا بالضبط اللي قلته أنا وهذا اللي قلته أنت معنا, وأنا هذا من انتظاراتي أنا ونتمنى أنه المسابقة هذه كانت بداية تتلفت لها أنه وزارة الثقافة.
2: نعم.
5: علاش لا ما تتبناش حاجات كي من هكا وزارة الثقافة, لأنها ما هيش أقل من مهرجان أغنية ولا من مهرجان آخر. بصراحة معنا نتمنى المسابقة هذه ما تكونش كان مجرد دورة أولى. إن شاء الله تكون موعد وطني وسنوي ننتظروه كل المهتمين بالغناء الجماعي, وكما قلت تتبناها وزارة الثقافة باش تكون على صعيد وطني وتكون رسمية جدا. نطمح أنها تكبر من دورة لدورة,
2: أي.
5: سواء من حيث عدد النوادي أو من حيث المستوى الفني والتنظيم.
2: نعم هذا هو.
5: زاد نتمنى يكون فيها أكثر دعم, لأنه معنا هذه بداية, بداية مطلوب أن ندعمها سواء في الفضاءات سواء ماديا, لأنه الشباب معنا يجب نهتموا بها أكثر. فهمت؟
2: نعم.
5: وإن شاء الله نشوفه في الدورات القادمة ومشاهدة.
2: إن شاء الله. وأنت دورك زاد كبير سي نزار في الحاجة هذه وفي التشجيع هذايا والدعم.
5: الحمد لله, هذا من واجبي ومن واجب كل الأستاذ مغروم بهذا الشيء.
2: نعم نعم. تحياتنا ليك سي نزار, فرحانين برشا انك كنت حاضر معنا اليوم في نسمة صيف. ان شاء الله بالتوفيق ليكم, ان شاء الله مزيد التتويجات والفوز بطبيعة في التظاهرات سواء الوطنية الفهوية وحتى الدولية والمتوسطية. احنا نحب نشوفوا اسماءكم بطبيعة موجودة ومترسخة طبعا في هذه المسابقات وفي هذه المشاركات. تحياتنا ليك سي نزار. شكرا استاذ.
5: شكرا على الاستضافة اللي كنتي على هذه اللفتة الكريمة.
2: مرحبا. شكرا.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في رابع موعدنا الرياضية فلاش سبور. البداية مع أخبارنا الرياضية الجهوية، حيث أعلنت الجمعية الرياضية النسائية بقفصة لكرة القدم في بلاغها للعموم أنه تقرر عقد الجلسة العامة التقييمية يوم السبت 12 سبتمبر 2026 على الساعة 10 صباحا بالمركب الشبابي بقفصة. حقق المنتخب الوطني التونسي تأهله إلى نهائي الألعاب المتوسطية بتورنتو عقب فوزه مع صاحب الأرض المنتخب الإيطالي بثلاث أهداف لهدف، وسجل ثلاثية المنتخب الوطني علاء الدين الدربالي وريان عنان ووليد ذويب باش يلاقي منتخبنا الفائز من لقاء المغرب والجزائر في النهائي واللي يدور في 8 متاع الليل. نبقوا مع الألعاب المتوسطية، تورنتو 2026، حيث تمكن المنتخب التونسي للكرة الطائرة من تحقيق الانتصار على نظير البرتغالي في مباريات بطولة المجموعات بنتيجة 3 أشواط نظيفة، تفاصيلها 25-11 25-21 25-19. فاز المنتخب التونسي لكرة اليد السيدات اليوم على منتخب كوسوفو بنتيجة 38-10 لحساب الجولة الرابعة من دورة كرة اليد النسائية ضمن منافسات الألعاب البحر الأبيض المتوسط الجارية بتورنتو الإيطالية. وكان المنتخب التونسي أنهى الشوط الأول من المباراة متقدما بنتيجة 20-6، ويعد هذا الانتصار هو الرابع للمنتخب التونسي ليعزز بذلك موقعه في صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط. باش يلاقي المنتخب التونسي بعد غد الأحد منتخب الجزائر ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من الدور الأول. وطنيا، أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أن عملية سحب قرعة رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2026-2027 باش تجرى نهار الخميس 3 سبتمبر انطلاقا من الساعة منتصف النهار، وباش تحتضن قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم مقر الجامعة التونسية لكرة القدم مراسم إجراء القرعة. الهيئة التسيرية للنادي الرياضي البنزرتي نجحت اليوم الجمعة في تأهيل جميع اللاعبين المتتابعين الجدد، ونتحدث هنا عن بلال الماجر وياسين العرفاوي واللاعبين الأجنبيين الأمين تراوري ولامين با سادا ديالو، وبالتالي بإمكان المدرب محمد عزيز التعويل عليهم في مباراة الأحد ضد النادي حمام الأنف لحساب الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية. كيف أعلن الأولمبي البيجي في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك رفع عقوبة المنع من الانتداب بعد ما تمكن من إغلاق ملف مستحقات اللاعب المالي عبدولاي باتيلي بعد إتمام الإجراءات القانونية لدى الفيفا. نشير إلى أن الأولمبي البيجي باش يتمكن من استغلال منتدبيه الجدد في البطولة فور تأهيلهم لدى الجامعة التونسية لكرة القدم. نقطة النهاية الفلاش سبور، أجمل تحيات رؤوف العياري، إلى اللقاء.
1: Flash Sport. Flash Sport.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف.

0: في الموعد والأجندة، أجندة المهرجانات باش ننطلقوا من مهرجان النجع بأولاد وهيبة في دورته 12 اللي انطلقت فعالياته اليوم. إذا اليوم هو عروض الافتتاح. زميلتنا سمية رجب موجودة على عين المكان حاضرة في الافتتاح. مساء الأنوار سمية.
1: مساء الفل وسيلة ليك ولكل مستمعينا الكرام. الأجواء تجيكم الحقيقة مباشرة من ولاد وهبة مهرجان النجع في دورة 12، انطلق بحضور جماهيري محترم يتابع المشهدية اللي قاعدة تمر تو، مشهدية حكائية كانت عروض للفروسية بالعادة بخصوصية هذا الفضاء وبخصوصية هذا المكان بتاريخه هو في جغرافيته، هو كيف حضور للأهالي استفاف وزوار هذا للمهرجان في دورة 12. برشا تفاصيل وأكثر تفاصيل مع رفيق بن علي مدير هذه الدورة، واللي تم إصرار في كل مرة على إنها تتواصل وتكون حاضرة بثقلها وبخصوصيتها. مساء النور.
2: مساء النور، مرحبا بداعة قصة، مرحبا بك وسير الغول.
0: تحياتنا ليك سي رفيق.
2: لما كنت معك بصوت المواطن من صوت أولاد وهيب.
0: أي نورنا نورنا سي رفيق، مرحبا بك، إن شاء الله دورة تكون ناجحة.
2: بما كما سميناه مهرجان النجع بأولاد وهيبة، تسمية معناها استناد للتاريخ معناها والموروث نتاع أولاد وهيبة بحكم معناها المرحول والنجع وما يتخلله معناها من مشهدية وبرشا حوايج. نحن في الدورة 12 معناها ديما متواصلين إن شاء الله معاكم. انطلق المهرجان من ليلة الخميس في سهرة الحضرة وسهرة سهرة النجمة معناها بالتسمية الوهيبية، سهرة النجمة الوهيبية معناها غنى بدوي والحضرة البدوية. وتواصل اليوم الافتتاح الرسمي. الافتتاح الرسمي كان معناها كرنفال معناها متنوع، فيه برشا مشهدية، فيه الزحلة، فيه النجع، فيه الفروسية، فيه مشهدية مسرحية معناها تحكي على المقاومين وشعان المقاومين معناها قبل، لأن مجدودنا نحن أولاد وهيبة معناها نحب نعرج على الحكاية دي. عندنا ما يفوق معناها 60 مقاوم مازالوا منهم إن شاء الله حيين ربي يطول أعمارهم. هذاك علاش حبيت نجيب هالمشهديه نتاع مسرحيه المقاومين، او هي اسمها سماها مسرحيه الواشي. الحق مشهديه جميله جدا. تتواصل الليله السهره مع سواس الحضر اللي عمر خلف الله، ويتواصل مهرجان يوم غد بعروض للفروسيه ومسرح للاطفال. حبيت نزيد عليه حاجه، عملت مداخله للاطفال حول معناها مخاطر العون ومخاطر الهاتف ومخاطر المخدرات ومخاطر السيب ومخاطر معناها استعملنا مجاخرة بجمال عكل بالحق مشكور جدا. وتواصل سهرة الليل بسهرة المرودي سماح جلول ونجوى عمر ودينا سعد. حبيت نلم ثلاثة باش تكون سهرة ممتازة جدا. هذا بك تجي تتفرج في بعد قبل
0: إن شاء الله.
2: ويتواصل نهار الأحد بطبيعة الحال نفس الشيء، عروض فروسية، تنشيط ثقافي وتنشيط شبابي وتنشيط أطفال، ونختتموها بسهرة فنية أنت شمسي. حبيت النوع صناعة لأولاد وهيبة، برشا ما يخرجوش وبرشا ما يمشوش. حبيت نقول لهم أنا ثم فرق نسائية، فرقة ممتازة الحق يتابعوها مدنية يتابعوها أنت شمسي، مع مراوحة شهرية لبعض الشعراء من المجد السعدولي إن شاء الله بيكون حاضر معنا. مشكورة إذاعة قفصة ونحن ديما معاكم.
0: مرحبا
2: ديما معاكم، وزورونا عاد كنسوس.
1: رفيق برشا تفاصيل الحقيقة، وهذه تقريبا الأجواء الكل نتاع المهرجان. باقي من الفنون المجتمع تهدى لأهالي المنطقة والجوار هذا، وهذا نستكمل بالطبيعة المداخلة هذه. نسلموا عليه، نسلموا على المستمعين مرة أخرى وسيلة. شكرا لك.
0: شكرا سمية، يعطيك الصحة. إذا هذه أجواءنا في أولاد وهيبة، غدوة في دار الشباب منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد باش تحتضن فعاليات مهرجان الشباب احتفال بالطاقة والإبداع والإبداع. فما أجواء رائعة إن شاء الله، فقرات متنوعة، موسيقى ورقص وغناء كما ذكرت تنطلق غدوة 29 أوت بالحديقة العمومية في منزل بوزين. شنو عندنا آخر؟ عندنا أيضا مهرجان سيدي عيش للثقافة والتراث، كونوا في الموعد نهار 1 و2 و3 و4 سبتمبر في الدورة 36 لهذا المهرجان، ينطلق كما ذكرت نهار 1 ليو نهار 3 ويتواصل حتى لنهار الجمعة. عروض فروسية، سهرات شعرية، سهرات فنية، عروض مسرحية، تنشيط، فرق استعراضية وغيرها بطبيعة من الأجواء، كما أيضا المسرحية. فكونوا في الموعد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معكم المشوار، بعد شوية نعطيكم الإجابة الصحيحة والمترشح معنا اليوم في نسمة صيفة.

了，会有武力。

يلا إذا في آخر مشوارنا نعطيكم الإجابة الصحيحة بالنسبة للنص مسابقتنا اليوم. إجاباتكم كلها صحيحة، بمعنى أنه أيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11 باش تنطلق نهار 3 أكتوبر وتتواصل حتى 10 من نفس الشهر. يعطيكم ألف صحة مستمعينا اللي اتصلوا بنا واللي كتبونا أيضا على الصفحة الرسمية لإذاعة كبسة. بعد عملية القرعة يترشح معنا لنهار لحد هو سي عبد الحميد مغاز، ويترشح معنا لنهار لحد. ألف مبروك ليك. نهار لحد إن شاء الله نعود ونعمل عملية القرعة، واحد منكم يفوز معنا، مش يترشح، يفوز معنا بالجائزة المهدية من إذاعة قفصة متمثلة في 100 دينار. ألف مبروك للجميع وحظ وفير لكم الكل مستمعينا. كما تعرفوا الدريجين هذوما ديما نخصوهم للأجواء التونسية، جونة تونسي 100% خاصة كي تبدأ أغاني تراثية، أغاني معناها كما نقولوا احنا من الخابية نختاروا هيكم تعملوا عليها كيف بتوزيع جديد. نسمع مع بعضنا.

0: الثامنة ليلا باستوديوهات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تنطلق اليوم فعالية الدورة 12 من مهرجان النجع بأولاد هيبة منزل ميمون بقفصة شمالية، متضمنة عروضا للفروسية الأصيلة ومعرضا للصناعة التقليدية والمنتوجات المحلية، إضافة إلى عروض فرجوية وفنية متنوعة تتواصل إلى غاية 30 من شهر أوت الحالي. تابعت جلسة عمل بمقر ولاية توزر سير تنفيذ مكونات مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة بهدف مناقشة مشروع القيادة بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الهادف إلى توفير أداة مشتركة لمختلف هيكل المساندة لمتابعة المشروع وتحسين عملية مرافقة أصحاب المشاريع. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية التونسية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من سلطات مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع. وترتكز هذه البرامج وفق بلاغ صادر عن الوزارة اليوم على توجيه كميات هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية بهدف قطع الطريق أمام الممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة خارج مسالك التوزيع القانونية. متابعة الاستعدادات المتعلقة بالعودة الجامعية 2026-2027 والوقوف على مدى جاهزية مختلف المؤسسات البحثية والتعليمية محور جلسة عمل عقدت اليوم بمقر الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتابعت الجلسة أيضا مختلف الإجراءات المتعلقة بالخدمات الجامعية بما يضمن حسن استقبال الطلبة ومختلف مكونات الأسرة الجامعية وتوفير الظروف الملائمة لفائدتهم. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ إلى مواصلة العمل على تطوير أداء المركبات الفلاحية ووحدات التصرف الأراضية الدولية وتعزيز مردوديتها عبر اتباع جملة من الإجراءات والتوصيات العملية. جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدت اليوم وخصصت لمتابعة تقدم سير المواسم الفلاحية بالمركبات الفلاحية ووحدات التصرف الأراضي المسترجعة. في أخبار العالم، اغتال الاحتلال الصهيوني اليوم 3 فلسطينيين أحدهم القيادي في كتاب القسام في غارة استهدفت منطقة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح حلول ذكية تسهل حياة الناس. موضوعنا اليوم كيفية إنقاذ الهاتف بعد سقوطه في الماء. كيفاش نتصرف بسرعة وبطريقة صحيحة لإنقاذ الهاتف بعد ما يطيح في الماء؟ هل صحيح إنه الأرز ينشف الهاتف؟ هل الحل في استعمال مجفف شعر أو تعريضه لأشعة الشمس؟ هل كل الهواتف تبقى صالحة للاستعمال بعد الماء؟ الحل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
6: تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو كيفاش يمكن إنقاذ الهاتف وقت اللي يطيح في الماء. برشا ناس يصير معهم الحكاية هذه، يكون تصرف خاطئ يخليه يخسر تليفون تاعه حتى كيف يكون قيم. سقوط الهاتف في الماء من أكثر الحوادث الشائعة اليوم، سواء في الدار ولا في الخدمة ولا في أي بلاصة. لكن الخطأ الأكبر ما هوش في السقوط نفسه، بل في طريقة التصرف باش تنقذ الهاتف نتاعك. أول خطوة مهمة جدا هي أن نخرجوا الهاتف من الماء بسرعة. ثم أول حاجة نعملوها بعد ما نخرجوا الهاتف من الماء هي لازمنا نسكروا التليفون تاعنا فورا. علاش؟ خاطر نجم يساعد استمرارك التدفق نتاع التيار الكهربائي وسط الهاتف، يسبب في تلف المكونات الإلكترونية الموجودة في الهاتف تاعنا. الحاجة الثانية، ما نحاولش احنا ديما نحب نشوف التليفون تاعي اسكو يخدم ولا، نخليه يرتاح شويه نعاود نخدمه مره واثنين وثلاثه ونشوف اسكو يخدم ولا. ما نحاولش نقوم بتشغيل الهاتف لتاكد اذا كان يعمل ولا لا. ما نضغطش على الازرار برشا، خاطر كل وين ننزل على زر وقتها يصير تدفق الماء اسهل داخل المكونات الالكترونيه نتاع الهاتف. ثالثا، نقوم بنزع كل القطع القابلة للإزالة. مثال، نحي الشاحن إذا فيه شاحن، نحي البطري إذا البطري تتنحى، بطاقة سيم، بطاقة الذاكرة الكارت ميموار، الغطاء الحماية هذاك الكاش البراني نحي زي كيف كيف. من بعدها نقوم بتجفيف الهاتف بلطف بواسطة قطعة قماش. وهنا المعلومة دونك لازمها توصل للعباد بطريقة صحيحة، خطر الناس برشا ناس يستعملوا في الأرز كما تفضلت لتجفيف الهاتف، اللي هي طريقة ماهيش صحيحة برشا. علاش؟ خطر الأرز ماهوش أداة ولا وسيلة باش يقوم بالتجفيف، خطر طاقة الامتصاص نتاعه للماء هي ضعيفة برشا، معناها ماهوش حل ناجع باش ننقذ تليفون تاعي. الحل الأفضل علميا هو شنو؟ هو وضع الهاتف في مكان جاف مع تهوية جيدة، ما نحطوهش في الشمس. فما المادة هذيك الأكياس الصغيرة تبدأ نتاع السيليكا جيل الموجودة في الأجهزة والأحذية، تبدأ مادة صغيرة، تبدأ ساشية صغير فيها كعابر صغار، هذوك نسموها سيليكا جيل. إذا عندي منها نحط فيها التليفون تاعي. كما ننصحه بترك الهاتف يجف لمدة 24 ساعة حتى 48 ساعة، وما نحاولش تشغيله أبدا في المدة هذه. ثم أخطاء برشا نستعملوها زادة، اللي هي استعمال مجفف الشعر اللي تفضلت وحكيت عليه سيشوار، هذاك راوي ينجمي يفسد يتلف البطارية والشاشة، خاطر البطارية ما تحبش برشا سخانة، وكيف كيف الشاشة إذا نعرضوها للسخانة تولي تفسد. حاجة أخرى، إذا التليفون تاعي طاح في الماء يكون أسهل، أما إذا طاح في ماء البحر ولا المشروبات الغازية الوضع يكون أخطر، على خاطر وقتها باش تتراكمك الأملاح والسكر اللي هما يسهلوا عملية تآكل الأجزاء الإلكترونية للهاتف نتاعنا. ووقتها ما نتصرفش وحدي، من الأفضل نهزوا المركز الصيانة مختص في أسرع وقت باش ينقذ ما يمكن إنقاذه في الهاتف نتاعنا. في الختام، الوقاية تبقى هي الحل الأفضل، استعمال غطاء مقاوم للماء، الانتباه عند استعمال الهاتف قرب السوائل يمكن أن يوفر خسارة كبيرة للهاتف نتاعك. ثم هواتف ما تستحملش برشا الماء، معناها يصير إتلافها أوتوماتيك ما، وفما هواتف تقاوم للماء ونجموا ننقذوها بطريقة سهلة بخطوات بسيطة كما حكينا. وشكرا مستمعين إذاعة قفصة.
5: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: أو الفنون هي قدرة لاستنطاق الذات،
1: هو كل نتاج إبداعي ينتجه الإنسان.
2: الفن هو دائما هو رسالة حلوة.
3: شارع الفن.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من شارع الفن. شارع الفن، لقاءات الأرواح المترفة والفنون المجتمعة. نرحل اليوم إلى لبنان، مهرجان بعلبك الشهير. مهرجان لا يأخذك للمكان فقط ولا تدخل هنا كزائر عابر، بل أنت تدخل التاريخ من أبواب واسعة. فهنالك مهرجانات لا تقاس بعدد الدورات ولا بالفنانين واعتلائهم على الخشبة أو تفاعل الجماهير معهم، بل هي مواعيد فنية ثقافية حضارية صانعة لذاكرة الإنسان وموثقة لما تركه من آثار في وجدان الناس. هنا حيث الأعمدة الرومانية العملاقة تحرس ذاكرة آلاف السنين، ولد واحد من أشهر المواعيد الثقافية في العالم العربي وفي العالم. مهرجان جمع بين عظمة المكان وعظمة الفن، وحول المعابد الرومانية إلى مسرح مفتوح للموسيقى والأوبرا والبالي والرقص والجاز والموسيقات العالمية، تجتمع في فسيفسة عبر السنين وعبر المحطات التي صنعت كي تخلد ذاكرة للفنون. صفحات من تاريخ هذا المهرجان الذي جاء في سهل البقاع اللبناني، مدينة عريقة تحتضن فنون أعرق.

0: أنني أأمل لأنه سوف لا تمضي سنوات قليلة إلا وتصبح مهرجانات بعلبة من المهرجانات العالمية.
1: واحد من أهم المواقع الأثرية في لبنان تم استثماره بمعابده الضخمة التي من بينها معبد جوبيتر ومعبد فينوس ليكون المهرجان متفرد في وسط فني راق. نستمع إلى موسيقى بين أعمدة عمرها آلاف السنين، نشاهد عروض مسرحية راقصة تحت سماء مفتوحة تحيط بها حجارة تختزن ذاكرة حضارة تتعاقب فيها الرؤى الفنية كما تتعاقب الحضارات. وثقت الموسيقات والأعمال المسرحية المغنات التي جاءت في بعلبك لتاريخ الثقافة والفنون وللتاريخ السياسي وللتغيرات الجيوسياسية في ذلك الفضاء الرحب قلب الشرق الأوسط.

إرهاصات النشاط الثقافي في الموقع انطلقت قبل تأسيس المهرجان رسمياً، ففي النصف الأول من القرن العشرين كانت هناك مجموعة من اللقاءات والفعاليات الفنية. تحولت الفكرة إلى مهرجان دولي منظم، وفي 1956 كان الموعد التأسيسي الرسمي لهذا المهرجان بمبادرة من الرئيس اللبناني آنذاك. في البداية تطوعت فرق لإدارته من خلفيات ثقافية متنوعة، وكانت الفكرة واضحة: هنا يجب أن ينطلق جسر فني يربط لبنان بالعالم، ويجب أن تتحول هذه الآثار الرومانية إلى مواضع سياحة ثقافية، فضاء يحتضن أرقى العروض الفنية ويخدم المهرجان بالثقافة والسياحة والحياة الاقتصادية. فهنا لا نتحدث عن لوحات فنون فقط، بل نتحدث عن فعل إنساني متواصل.

منذ البدايات لم يكن المهرجان لبنانياً، فقد التفت حوله المدن والدول المجاورة، فاستقبل فرق وفنانين من لبنان والعالم ومن سوريا ومن مصر أنذاك، وبدأ الحديث عن ركح جديد هو وجهة العروض العملاقة. نتحدث عن أسماء عديدة كانت حاضرة وصنعت أمجاد هذه المحطة الثقافية الفنية. هنا نتحدث عن أشخاص أرادوا أن يوثقوا تاريخ الفولكلور اللبناني الشعبي، وجاءت الأغاني من مختلف الجهات، تتغنى بلبنان، تتغنى بالضيعات، تتغنى بجمال المنطقة، كأننا نفتتح بها ونستقبل من خلالها جماهير تكتشف المكان للثقافة والفنون فقط.

وعندما نتحدث عن فيروز والرحابنة فإننا نتحدث عن فصل عظيم وعريق في المهرجان. أولى الحفلات التي قدمتها فيروز كانت في 1957، أي مع بداية المهرجان، حفلات كبيرة في إطار الليالي اللبنانية. ثم جاء حضور الأخوين عاصي ومنصور الرحباني كجزء أساسي من هوية المهرجان. لم تكن التجربة مجرد حفلات تقليدية، بل تطورت إلى أعمال مسرحية وغنائية ضخمة صنعت خصيصا لبعلبك، مساحات لعرض إبداعات اللبنانية أصيلة، لعبت دورا مهما في دعم المواهب اللبنانية وأسهمت في إبراز أسماء أصبحت لاحقا علامات فارقة في ثقافة الفن اللبنانية والعربية.

مسرح كاراكلا بثقله حضر المسرحيات المغنيات من الرحباني صباح وغيرهم من الأسماء، ولم يكن الفن اللبناني والأصوات اللبنانية هي الهدف في حد ذلك، بل كانت مواضع إغراء لحضور أسماء عربية عملاقة كانت حاضرة على منصة العالم من قلب الشرق الأوسط. المسرح اللبناني يستقبل الموسيقى الكلاسيكية والبالي ويفتح أبوابه للجاز والروك والبوب والموسيقى العالمية. تلتقي مدارس فنية عديدة وثقافات مختلفة، نجوم من العالم ومن العالم العربي تحديداً، أسماء عديدة حضرت في هذا المهرجان ويذكر الجمهور حفلاتها أو يتم تداول مقاطع منها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى يومنا هذا.

تؤكد المصادر التاريخية للمهرجان أنه منذ الستينات كان وظل إلى اليوم أحد عناوين الثقافة في المنطقة ومختبرا للتفاعل بين الشرق والغرب لتحضير بانوراما من الموسيقات. واجتمعت الموسيقات فعلا، أوبرا وبالي ومسرح، ولكن ظلت فيروز والمسرحيات المغنات عنوان كبير لهذا التميز والتفرد والإبداع وعلامة مضيئة هيأت لهذا الانتشار.

وانتشرت كل الأسماء التي غنت هناك لتصبح مطلوبة للاستماع في المذياع وفي التلفزات وحتى في الجلسات الخاصة، أسماء عربية وشحت بعلبك وأعمدتها ووصمتها برقي لا ينسى، وحضرت كذلك بثقل كبير. في بعلبك جاءت أم كلثوم، أحيت حفلات تاريخية خالدة على مدرجات القلعة في سنوات 1960-1968 و1970، وعاد بعلبك مرة أخرى ليحيي ذكرى أم كلثوم في هذا المهرجان. ففي عام 2018 خصصت سهرة كاملة احتفت بحضور أم كلثوم ببعلبك، وحضرت فيها أصوات عربية غنت لها. هذه السهرة عنونت بعاد الفن ليحيي ذكرها، وافتتح بها المهرجان وكان لها طيب الأثر وجميل الانتشار، حضرها كبار المسؤولين وجماهير غفيرة. وعند الحديث عن حضور أم كلثوم في بدايات المهرجان إلى لبنان، نتحدث عن احتفاء كبير بها وعن تنقل المتفرجين والجمهور من مختلف جهات لبنان للحضور لهذه الحفلة. كذلك ذكرت المصادر الصحفية أن السيدة فيروز والأخوان رحباني أرسلوا باقات من الورود ورسائل محبة وتقدير لكوكب الشرق في ليلتها الأولى عندما غنت في مهرجان بعلبك، وقد قدمت أجمل أغانيها. فكروني على مدارج هذا المهرجان ما زالت حاضرة في ذاكرة المتفرجين، مثلها مثل عديد الحفلات التي ظلت في ذاكرة جمهور أم كلثوم كوكب الشرق، مثل حفلة تونس في السبعينات وغيرها من المحطات التي حضرت فيها برقي وحضور عميق.

0: التاسعة ليلا باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.

انتظم اليوم بمقر ولاية قفصة الاحتفال الجهوي بيوم العلم، وتم تكريم عدد من المتفوقين والمتميزين في مختلف المستويات التعليمية بالجهة. هذا اليوم مثل تتويجا لمجهودات كل الفاعلين في المنظومة التربوية وحافزا لهم لمزيد تحسين نتائج ولاية قفصة في الامتحانات الوطنية ولا سيما امتحان البكالوريا. بولاية قبيلي تتواصل أشغال الصيانة وتهيئة لعدد من المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية القادمة. وفي هذا السياق أفاد المندوب الجهوي للتربية بقبيلي لطفي حمدة بأنه تم الإذن بفتح أقسام تحضيرية بعدد من المدارس الابتدائية، إلى جانب توفير التجهيزات من كراسي وطاولات واقتناء تجهيزات جديدة خاصة بالمطاعم المدرسية، هذا إلى جانب الحرص على توفير الموارد البشرية اللازمة من إطار التدريس والإداريين والعملاء. أكد الرئيس والمدير والعام للشركة الوطنية لتوزيع البترول خالد باتين اليوم أن التزود بالوقود سيعود لنسقه الطبيعي بداية من يوم غد السبت، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من هذه الليلة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. أعلن وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري اليوم عن إطلاق منصة رقمية موحدة للخدمات الإدارية للوزارة ودخولها حيز الاستغلال في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي الرامي إلى تحديث الخدمات الإدارية وتيسير نفاذ المؤسسات الاقتصادية إلى خدمة الوزارة عن بعد. في أخبار العالم، استشهد 5 مواطنين اليوم في هجمات منفصلة شمال قطاع غزة وجنوبه، من بينهم 3 أفراد من عائلة واحدة. أكد الرئيس الإيراني أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مسار العبور في مضيق هرمز، معلنا أنه سيتم فتح المضيق إذا نفذت أمريكا التزاماتها في مذكرة التفاهم السابقة. وأكد أنه على واشنطن رفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية وإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها المتواصلة على لبنان. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

Thank you.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفص مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: العاشرة ليلا باستوديوهات إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في نشرة العاشرة ليلا. بداية هذه عناوينها: انطلاق فعالية الدورة 12 من مهرجان النجع بأولاد هبة منزل ميموم لقفصة شمالية لتتواصل إلى غاية 30 من أوت الحالي. بولاية سيدي بوزيد بلدية فيض بنور تنفذ حملات نظافة مكثفة لإزالة النقاط السوداء ورفع الفضلات

0: وتنظيف محيط عدد من المؤسسات التربوية. وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية التونسية بالمياه المعلبة ضمن مسالك التوزيع القانونية. ولفتح مضيق هرمز الحيوي، طهران تطالب برفع الحصار والعقوبات الأمريكية والإفراج عن الأموال الإيرانية وإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان. تفاصيل هذه النشرة. انطلقت مساء اليوم فعالية الدورة 12 من مهرجان النجع بأولاد هبة منزل ميمون بقفصة شمالية، متضمنة عروضا للفروسية الأصيلة ومعرضا للصناعات التقليدية والمنتوجات المحلية، إضافة إلى عروض فرجوية وفنية متنوعة تتواصل إلى غاية 30 من شهر أوت الحالي. حسين لحول المندوب الجهوي للثقافة بقفصة يضيف في متابعة للزميلة سوار عميدية.
1: مهرجان النجع في دورته 12 بعمارة منزل ميمون، واحد من المهرجانات اللي يخدم على الخصوصية اللي فيه مجموعة من الفقرات، إعادة إحياء التراث المادي واللامادي، إعادة إحياء منظومة عيش لمجموعة سكنية وتركيبة مجتمعية. ثم النجع، ثم المرحول، ثم الجحفة، ثم الشعر، ثم المداوري، ثم مسرحية تحكي على الفترة الاستعمارية، أيضا ثم بعض الفقرات الأخرى اللي هي تندرج في إطار التراث المادي واللامادي مع الفقرات الموسيقية.
0: وفي السياق ذاته، تحدث رفيق بن علي مدير مهرجان النجع بأولاد هبة عن أبرز الفقرات المبرمجة وأهميتها في التعريف بالمخزون الثقافي والتراثي المميز لهذه المنطقة.
2: مهرجان النجع بأولاد هبة دوما يتجدد، تلقى يوم الخميس نحن عندنا حضرة محلية والغناء البدوي نتاع النساء أولاد هبة، ويتواصل ليوم الجمعة والسبت والحد. كان الافتتاح ببرشة أجواء ثقافية منها النجع والزحفة ومسرحية، معناها بحكم نحن منطقة مقاومين جبنا لهم مسرحية تحكي على المقاومين وما عناه المقاومين. سهرة مع شواش الحضرة، ستتواصل سهرات الفنية بسهرة فنية للثلاثي سماح جلول ونجوى عمر وزينة سعد، سموها سهرة المرود. قبل ذلك ستكون ألعاب فروسية عشية السبت، ويتواصل المهرجان يوم الأحد بعروض الفروسية ومسرح للأطفال وسهرة ليلية أنت شمسي مع مراوحة شعري.
0: كما التقت زميلة سوار عميدية عددا من الحضور والفرق المشاركة في تأسيس فقرة الدورة 12 من مهرجان النجع بأولاد هبة.
3: افتتاح كانت في برشة منوعات سمحة عجبتنا برشة، وبرشة شباب اكتشف حوايج ما كانش يعرفها باش تعلموا يحافظوا على التراث في الأجيال القادمة، وإن شاء الله كل عام يتطور.
4: توفيق نصري رئيس فرق المداوري للفروسية التقليدية منزل بوزيان سيدي بوزيد.
5: شفناك عرض فروسية جميل جدا مع عائلة مع بنات،
4: تتركب من 6 عناصر المجموعة، أنا وأخويا الزوز وبناتي الزوز، معايا فرقة فولكلورية من 3 أشخاص، وعندنا برشة في الخدمة نخدموا فيه جميع المناسبات التظاهرات الثقافية كلها ومناسبات الأفراح الكل.
6: أير نصري نخدم مع بابا، عمري 11 سنة، تعلمت ركوب الخيل من اللي عمري 6 سنين، وهذا كله بفضل بابا، وهذا عامي السادس في ركوب الخيل.
5: في العرض هذي اللي عملتي عرض جميل جدا وانتي مازلت صغيرة في العمر.
6: على خاطر بابا علمني من اللي عمري 6 سنين، يعني مش شوية، وزيد هذا الكل يرجع فضل بابا، كان غرام كبير برشا، كان مش فضل بابا تويسي راني مشني لهنا.
0: يختتم الموسم الصيفي للتظاهرات الثقافية بولاية قبلي بإقامة الأيام الثقافية بسوق لحد في دورتها 18، وذلك من 27 إلى 30 من أوت الحالي، والأيام الثقافية برجيم معتوق في دورتها 8 من 27 إلى 29 من أوت، ببرمجة تجمع بين السهرات الفنية والموسيقية والعروض التنشيطية المختلفة الموجهة للأطفال. كهيئة مدير التظاهرات والمؤسسات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبلي نبيلة رشيد تضيف في تصريح مراسلة الإذاعة مجد عمارة.
7: بالنسبة للبرمجة في الأيام الثقافية الصيفية بسوق لحد اللي تتقام بدار ثقافة بن خلدون، نفذها دار ثقافة سوق لحد بن خلدون، سهرة الافتتاح مع نجمة قبلي، نجمة العربية الصاعدة أنس بن سعيد في سهرة الطرب الأصيل والأغاني التونسية جميلة. كذلك عندنا اللمة القفصية، هي سهرة فنية متنوعة فيها 3 أصوات، محمد الخامس، سماح جلول ونجوى عمر. عندنا سهرة أخرى مدعومة للفنانة وردة الغضبان، وسهرة الاختتام باش تكون للعائلة الطفل مع عرض وحيدة تحكي للفنانة وحيدة الدريدي. السهرة تنطلق كلها ساعة العاشرة ليلا، والمكان باش يكون في دار ثقافة سوق لحد. بالنسبة للأيام الثقافية الصيفية برجيم معتوم، الدورة الثامنة ظل دار الشباب برجيم معتوم. السهرة الأولى مع الفنانة الجميلة نجوى عمر، ثم سهرة تنشيطية في اليوم الثاني مع مجموعة بابيونات للتنشيط لأسامة معالي، وسهرة الختام باش تكون مع الفنانة الرقيقة عفاف سالم، هي اختتام للأيام الثقافية برجيم معتوم. تنطلق السهرة ابتداء من 9:30 ليلا.
0: في الجهات أيضا وبولاية سيدي بوزيد، تنظم بلدية فيض بن نور حملات نظافة دورية واستثنائية تشمل مختلف المناطق الراجعة لها بالنظر بإزالة النقاط السوداء ورفع الفضلات، فضلا عن تنظيف محيط عدد من المؤسسات التربوية بالمنطقة، وذلك استعدادا للعودة المدرسية القادمة. مبروك بدري كاتب عام بلدية فيض بن نور، ومزيد من التفاصيل في متابعة ليولف خصخوصي.
8: حملات نظافة مكثفة واستثنائية شهر العودة المدرسية، الهدف أن القضاء على النقاط السوداء. دخلنا في عمادة بلو تجمع سكاني الحوامد، عمادة العربات تسمى سكاني الحوامد، دخلنا في فايض مع تقريبا يوميا، دخلنا في الطريق الوطنية 13 مقطع الحجارة القديم تقريبا، معناها تدخل يومي حملات استثنائية بالإضافة للقضاء على النقاط السوداء. حضر العودة المدرسية اللي هو عدد برنامج على كل عام، معنا ننظف بحولها، انطلقنا لتحضير العودة المدرسية، نظفنا محيط المدرسة العددية بفايض، محيط المعهد والطرقات معنا المؤدية ليه، وإن شاء الله تكون عملية دهن على الحواشي الطريق اللي منا في الطريق المؤدي للمدرسة والمعهد والطريق الحزامية على المؤدي إليهم التكتيف، وإن شاء الله بش تستمر الحملات النظافة للحين القضاء على النقاط السوداء ومحافظة على الجمالية الحضارية للمدينة في مقال عشوائي للفضلات المنزلية. عودة لوعي المواطنة حتى شيء لا تنحاول بمحيطها نظيف والإلوح والحاوية، ما لا يوحش شقف دبوز ولا صشير على اللي يحط في أقرب حاوية ليه، وبتضاعف الجهود لا نجوز للمشكلة هذه. كان البلدية تنظف المواطن طيش، عملت شرط بالأساس وعمل شركة راح نخدم فئة المواطن، والمواطن كيف يعاوننا رانا نقدمه.
0: في الشأن الوطني، انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية التونسية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من سلطات مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع. وترتكز هذه البرامج وفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة على توجيه كمية هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطنين مواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة إلى المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية المختلفة. وتهدف هذه البرامج التي تشارك في تنفيذها مختلف وحدات التعليم بإشراف وتنسيق مركزي وجهوي إلى قطع الطريق أمام الممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة خارج المسالك القانونية. بلغت نسبة وطباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. وأفادت الوزارة بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70%، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%. كما بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65%، بينما قدرت نسبة المبيعات وفق المعطيات المنشورة بوزارة التربية 60%. وفي سياق آخر، وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي، بلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 إلى غاية 20 أوت الحالي بلغ نحو 1,115,000 تلميذ وتلميذة، أي ما يمثل نسبة 53% من مجموع التلاميذ. مثلت متابعة الاستعدادات المتعلقة بالعودة الجامعية 2026-2027 والوقوف على مدى جاهزية مختلف المؤسسات البحثية والتعليمية محور جلسة عمل عقدت اليوم بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتابعت الجلسة أيضا مختلف الإجراءات المتعلقة بالخدمة الجامعية بما يضمن حسن استقبال الطلبة ومختلف مكونات الأسرة الجامعية وتوفير الظروف الملائمة لفائدتهم. كما تعرضت الجلسة إلى مدى جاهزية دواوين الخدمة الجامعية بمختلف مختلف الجهات، وخاصة فيما يتعلق بخدمة السكن والإطعام والنقل والإحاطة الاجتماعية والصحية، مع تأكيد على ضرورة مواصلة العمل على تحسين جودة هذه الخدمات والارتقاء بظروف الإقامة والحياة الجامعية. أكد الرئيس والمدير والعام للشركة الوطنية لتوزيع البترول خالد باتين اليوم أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من يوم غد السبت، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطة التزود بالوقود بداية من هذه الليلة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. وقال خالد باتين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قال إن المحروقات متوفرة ولا توجد إشكالية على مستوى المخزونات، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير للمواطنين على محطات الوقود إثر تداول خبر إضراب عوان نقل المحروقات أدى إلى نفاذ سريع للكميات المتوفرة بعدد من المحطات، نفيا وجود نقص في المحروقات على المستوى الوطني. في أخبار العالم، أكد الرئيس الإيراني أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مسار العبور في مضيق هرمز، معلنا أنه سيتم فتح المضيق إذا نفذت أمريكا التزاماتها في مذكرة التفاهم السابقة. وأكد أنه على واشنطن رفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية وإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم بعد محادثاته مع رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني، قال إن على أمريكا أن تدرك حقيقة بسيطة، وهي أن الضغط لا يجدي نفعا مع إيران حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية. وأشارت الوكالة إلى أن عراقجي قال إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها ليس بالأمر المستحيل. هذا وأجرت الكويت والعراق وعمان وقطر اليوم مباحثات بشأن التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز الحيوي. في العالم أيضا، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم أن حجم الدمار الناجم عن الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية التي ضربت نيبال الأربعاء الفارت هائل، مشيرة إلى أن التقديرات الأولية تفيد بتضرر نحو 93,000 شخص وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا التي تجاوزت 500 حالة وفاة. في ختام نشرة العاشرة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. انطلاق فعالية الدورة 12 من مهرجان النجع بأولاد وهيبة بقفصة شمالية لتتواصل إلى غاية 30 من شهر أوت الحالي. بولاية سيدي بوزيد بلدية فايض بنور تنفذ حملات نظافة مكثفة لإزالة النقاط السوداء ورفع الفضلات وتنظيف محيط عدد من المؤسسات التربوية. ووزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية التونسية بالمياه المعلبة ضمن مسالك التوزيع القانونية. نقطة النهاية لنشرة العاشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحيات هني عزازة في التقديم والأزهر حمد في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا. إلى اللقاء.
9: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

لكل من آمن بحلمه، لكل من آمن بحلمه، باقة ورد، باقة ورد. باقة ورد.

مستمعينا الكرام مساء النور، اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم، تحياتنا لكم الكل عبر موجات اذاعه قفصه. تتواصلوا معنا كالعاده في باقه ورد، نحكي على قصص النجاح في مختلف الميادين، نرجع باكثر التفاصيل الى القصه كيفاش بدات من بدايتها، التحديات الصعوبات وكيفية مواجهتها من أجل النجاح. اليوم نحكي على قصة نجاح سيد توفيق الصغير مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بيدوز. تم تكريمه أمس في الاحتفال بالأطفال في يوم الاحتفال بالأطفال المتميزين في الدراسة، وحديثنا باش ياخذنا على 36 سنة من العمل في قطاع الطفولة بالنسبة للسيد توفيق في توفيق صغير في المركز المندمج للشباب والطفولة بيدوز، يكون ضيفنا اليوم في هذا البرنامج. نرجع أيضا على قصة نجاح النشط في المجتمع المدني والثقافي عمري زواوي اللي كان مش يكون ضيفنا الأسبوع الفارط، ولكن حاضر معنا الأسبوع هذا إن شاء الله، الحديث عن عمل كبير صار على مستوى الثقافي في سبيتلا، عمل رفقة مجموعة أثمر عن تأسيس مهرجان العبادلة في سبيتلا اللي ولت عنده في الحقيقة تقاليد كبيرة، وأرسى إدارة ثقافية أسست لنجاح متواصل عبر الدورات في سبيتلا. في الحقيقة عمري زواوي من مجال إلى مجال، من السياسي إلى الثقافي، ونجاح متواصل في الثقافي. مش نرجع بأكثر تفاصيل عن النجاح في العالم هذا في عالم الثقافة. نرجع أيضا على أبطال ملحمة واد نفطة في توزر، مؤخرا صارت حركية كبيرة في نفطة على مستوى المجتمع المدني، تنظيف واد نفطة من طرف الأهالي في توزر. يكون حاضر معنا سليم رحيم عضو المجلس المحلي في نفطة، نرجع معه بأكثر تفاصيل نجاح هذه المبادرة باقة ورد، نحيي من خلالها كل أهلنا في نفطة على هذه المبادرة، إن شاء الله تنتشر في عدد من الجهات. هذه العناوين وغيرها تجدونها مفصلة في باقة ورد. لزهر الحمد في الإخراج الفني، زميلنا عبد بيمولة للإخراج الرقمي، وهذه تحياتي رياض الحدوري، نتواصل معكم بعد النقل.

0: لكل من آمن بحلمه،
1: لكل من آمن بحلمه.
0: باقة ورد،
1: باقة ورد.
0: باقة ورد.
2: مرحبا بكم من جديد. بعد شوية يكون حاضر معنا سليم الحيم، نحكي أكثر تفاصيل على مبادرة أهالي نفطة في تنظيف الوادي، عمل مشترك وخدمة جماعية. في الحقيقة حبينا نقدم لهم باقة ورد، لأنه في برشا جهات ثم مناطق سوداء، مش العمل هذا فقط راه موجه للبلديات وإلا خدمة الجهة فقط، عمل موكول على السلطة المحلية وإلا عمل بلدي فقط، راهي مسؤولية جماعية تنطلق حتى من الأفراد اللي تشكلوا في شكل مجموعة ويكون عندهم تأثير كبير. إذا كان ثم نوع من اللحمة، نوع من الحس المواطني، يعني حب الجهة، حب الوطن، لأنه تنظيف هالوادي هذايا راه يرجع بالنفع على كل فرد في جهة النفطة. التصاور شفناها محلوين برشا، وتم البارتاج نتاعهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى استحسان كبير من طرف الأهل. لحظات ينضم لنا سيد سليم رحيم، عضو المجلس المحلي بنفطة، نحكم أكثر تفاصيل على المبادرة هذه، وهل من المنتظر تكون ثم جهة أخرى باش يتم التدخل فيها لخدمة هذه الجهات؟ في برشا بلديات وفي برشا معتمديات وفي برشا نقاط من الجمهورية في الحقيقة نشوفه في الفضلات متكدسة. هذاك علاش احنا اليوم من باقة ورد حيو نس هذوما في باقة ورد جمعية لأهالينا في نفطة. نغمثوا ونتواصل بعد قليل مع ضيفنا.

0: لكل من آمن بحلمه، لكل من آمن بحلمه، باقة ورد، باقة ورد. باقة ورد.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا من جديد، تحياتنا لكم الكل عبر موجة إذاعة قفصة، أيضا من خلال الصفحة الرسمية والموقع الرسمي للإذاعة التونسية إذاعة قفصة. بإمكانكم متابعتنا صورة وصوتا في باقة ورد، باقة ورد مخصصة لقصص النجاح وأيضا المبادرات الجميلة، أيضا لكل المبادرات التي تسعى إلى هدف نبيل. اليوم نرجع بأكثر تفاصيل على ملحمة، صحة العبارة، هي ملحمة تنظيف واد نفطة. صور شفناها محلوين تم تداولهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى استحسان الكثيرين في هذه في تونس. في الأثناء برشا طالبوا أنها تتعم على كافة تراب الجمهورية في وقت تتكاثر فيه النقاط السوداء في عدد من الجهات، والمواطن يطالب بتنظيف الجهات ورفع الفضلات، ولكن راهو في الجهة المقابلة أحيانا البلديات تعجز، ماهوش دفاع عن البلديات، ولكن تعجز عنها تكون موجودة في أكثر من نقطة لإمكانيات مادية وإلا لوجستية وإلا في علاقة بالعنصر البشري. في الأثناء أهالي نفطة اتحدوا واتجهوا نحو الواد الكبير في نفطة، واد نفطة، وانطلقت القصة من هناك. أكثر تفاصيل عن هذه المبادرة وشنو صار بالضبط في نفطة ينضم لنا سيد سليم رحيم، عضو المجلس المحلي بنفطة، حضر معنا. سي سليم مساء الخير، مرحبا بيك.
2: مساء النور سرياض، ومرحبا بيك وبمستمعين إذاعة قفصة.
1: شكرا لك. أعطينا النشرة الجوية في نفطة حاليا.
2: كيفاش؟
1: النشرة الجوية سخانة توا؟
2: والله شحال نقول لك، مناطق الجمهورية كل هو اليوم كل راهو في 47-48 درجة.
1: هو في العادة انه الوقت هذا يبدا ثم نسمة في نفطة في اتجاه انها تبرد شوي.
2: الموجة تاع الحرارة والتقلبات الجوية كانت قاسية برشا برشا، كيف الليل كي النهار بالنسبة في نفطة. تعتبر تنتقص من 45-50 درجة كي الليل كي النهار.
1: تمام، تمام. ضوء
2: ضوء البريود الاخراني الاسبوع هذا ثم شويه اشكاليات، وان شاء الله قدرة ربي ثم حلول من الدوله
1: ان شاء الله.
2: اقل من امس، وكان كل مره بقل شويه ضغط على نسبة الاستهلاك وقل ضغط على القصان على المواطنين وكذا.
1: فتره تتعدى ان شاء الله،
2: فتره تتعدى، وهذا هو السبب احنا اللي ركزنا عليه.
1: نعم،
2: التغيرات المناخيه، انه حاولنا وحبينا وبدرنا باش نرجعوا الماء للواد.
1: نعم، خلينا نطلق معك في الحكاية كيفاش بدت
2: التغيرات المناخية اللي خلتنا احنا باش نرجعوا مناخ نفطة وطقس نفطة وأجواء المناخية السمحة اللي كانت في نفطة.
1: احكينا على المبادرة شنو اللي صار بالضبط وكيفاش كان الواد قبل، باش نرجع معك لسنوات مضت. سي سليم اكيد انت سيد العارفين وولد الجهة، اعطينا بالضبط المكان شنو قبل ما نحكوا على التدخل، شنو الواد هذا وين بالضبط يمتد من الى، اعطينا الأحداثيات جغرافية.
2: الأحداثيات هو الواد هذا موجود في منطقة سموها رأس العين.
1: نعم،
2: يمتد من لاكورباي منطقة رأس العين.
1: نعم،
2: في نفطة يمتد حتى آخر الواحات، الواحة القديمة في نفطة يمتد غديك، كانت يستغلوا حتى في السقي ويستغلوا في برشة حاجات يومية، معناها في السقي، في رفعان الماء لاستعمالها في الديار وكذا، كان مستغلينها. كان الواد في قرابة 200 عين، كانت 200 عين طبيعية كانت موجودة في الواد هذا. التغيرات المناخية وتغير كذا معناها تثبت في انسداد العيون هذه الموجودة
1: تقريبا. تو قداش عين إذا كان بقات؟
2: تو ما أنا تو ما عاش حتى، كل متسكر، ما عاش حتى عين طبيعية
1: من 200 عين.
2: وقع في حكاية في تاريخ بالضبط ما استحضرش، حفر بئر من عن طريق اليونسكو.
1: نعم،
2: وتم إرجاع الواد لكن ما رجعش بالطريقة اللي كان قبل موجود بها.
1: نعم نعم،
2: رجع على محله ما كانش بالطريقة اللي كان بها. في كيش رجع، نحن جتنا الفكرة دي، هو الدولة تو عندها سنوات قرابة 15-20 سنة وحابس الواد، معناه ما هوش يجري فيه الماء، مش موجود.
1: نعم،
2: قاعده جت بامور ما نقولكش كانت جديه 100%، لكن جت الفكره مع بعض الاخيه اللي موجودين تو معايا.
1: نعم.
2: قلنا علاش ما نرجعوش الواد، علاش ما نرجعوش الروح والحياه للواد، علاش ما ننطلقوش؟ جت الفكره علاش ما ننطلقوش؟ وقتاش في كذا استنى، انطلقنا نهار حددنا التوقيع التاريخ نهار 12 جويليه.
1: نعم.
2: نهار احد نهار 12 جويليه قلنا نتقابلوا على الساعه 5 ونص بحكم الطقس سخون وكذا، نبدو على ذكر شوي 5 ونص الصباح تقابلنا في الواد وانطلقنا. كانت الانطلاقه بحوالي نقول لك 12 13 فرد.
1: نعم.
2: من المجموعه.
1: نعم.
2: بدينا عملنا على ربي، لقينا دي زوبستاكل في الاول بحكم تراكم الاوساخ سنوات والمجرى كان مسكر طول من معناها الاوساخ بصفه فضلات كبيره متراكمه.
1: نعم.
2: المبادره دي خرجت على طريقه
1: تصاور التواصل الاجتماعي.
2: تصاور وتواصل اجتماعي لقت استحسان برشا، اثرت برشا نفاطت اثروا برشا حراير وبرشا رجال على نقطه اللي يغيروا على نقطه يغيروا.
1: نعم.
2: ما عندهمش حتى غايه اخرى.
1: نعم.
2: لا ماديه ولا سياسيه ولا غيرها، غاروا على البلاد عجبتهم لحد اللي بعده نقروا احنا بقرابه 20 حتى 30 واحد.
1: جيد.
2: ولينا فكرنا ارتئينا ان المجموعه كبرت ولينا نخدموا سبت واحد.
1: طيب تفكست رزنامه خاصه سبت واحد ما دامنا العدد باقي يزيد.
2: خمسة ونص نتاع الصباح وصلنا في رياض الاسبوع الجمعه اللي فاتت وصلنا قرابه 90% بشر.
1: جيد.
2: ما بين اطفال وشباب ونساء، وعندنا حتى الفئه العمريه عندنا شكون هبط ربي يبارك له في صحته 87 سنه. عندنا من 12 سنه صغار 12 سنه موجودين، والفئه الشبابيه بصفه ما كناش نتوقعوها كاكا النهضه اللي نهضوها والهبه اللي هبوها الشباب، نلقوا حتى في الاعمار وصلنا حتى عندنا شكون 87 سنه وقام بالواجب ونظف وربي يبارك له في صحته ان شاء الله.
1: من 5 نتاع الصباح لوقتاش العمليه؟
2: من 5 ونص نوصلوا حتى للتسعة انت تبدا تسخن شويه الطقس وكذا 9 8 ونص 9 نولوا نروحوا.
1: نعم نعم مهم جدا. كيفاش التحذيرات سي سليم؟
2: ايوا
1: تحذيرات كيفاش تصير، كيفاش تنسقوا، كيفاش تم توزيع الادوار؟
2: والله التنسيق نتم بزوز ولا ثلاثه نقص ونسق ونقسموهم على مجموعات، معناها نفرقوهم شوي ما نخلوهمش في البلاصه واحده حفاظا على السلامه نتاعهم بحكم نستعملوا في الادوات فيها شويه مثلا كي المنجل ولا
1: نعم.
2: ولا كي ادوات نخافوا نقسموهم مجموعات مجموعات مش نبعاد على بعضنا في بلاصه واحده، اما متقسمين مجموعات مجموعات وتم التنسيق من صباح الخمسه ونص نسق ونقسموهم ونعملوا على ربي.
1: بالرفع متاع الفضلات هذه يصير بوسائلكم الخاصة وإلا دخلت البلدية عونتكم بجلرات وإلا
2: هو في رياض لحد الآن الأوساخ هذه الفضلات نحطوا فيها في شكل أكداس.
1: واضح.
2: فيها شكل أكداس. ثم شكون طوعنا من المواطنين جاب التراكس نتاعه والكاميون هزينا والبلدية هزت شوي فضلات.
1: نعم.
2: بقينا لحد اللي فات شرفنا السيد والي توزر بحضوره.
1: نعم.
2: للمبادره وشاف على عين المكان المبادره كيفاش والاشغال، وعدنا انا باش ندخل جميع الوسائل ان شاء الله بقدره ربي، سواء باش عاوننا في كمل اجهار الواد في رفع الفضلات وفي الاناره وفي برشا برامج ان شاء الله بقدره ربي، وعدنا قال بقدره ربي باش نوقف معاكم وباش ترصد ميزانيه وباش ترصد كذا وتعاود تدخل معنا باقي القطاعات الجهوية والمحلية نتاع من غابات ومن فلاحة من تجهيز من بلدية وكل إن شاء الله تشجعوا باش يدخلوا معنا إن شاء الله في القريب العاجل.
1: قديش نظفتوا بحساب الكيلومتر؟
2: بحساب الكيلومتر نتاع يمكن 4-5 كيلومتر لحد الآن.
1: نعم. وهذه مهم جدا وهذه
2: هذا 4-5 كيلومتر إذا كان بنظرا
1: أي.
2: للتراكم الكبير نتاع الفضلات راه.
1: قديش العمق اللوطة قديش نهبتوا؟
2: سنوات كبيرة.
1: قديش نهبتوا العمق اللوطة باش نلقوا أرواحنا في النيفو القديم؟
2: احنا بحكم توه كي عاودوا إعادة الواد في الفترة الأخرانية اللي قبل هذه.
1: نعم.
2: كان الواد ما قبل كان رملة.
1: نعم.
2: كي توقعت تدخل ولد ساقية إسمنت موجودة بالإسمنت.
1: نعم.
2: رسالة عندهم احنا يمكن النيفو مازال تنظيف نظفنا احنا الاوساخ مازال في حكايه 50 60 سنتي تاع التراب اللي هي تتطلب تدخل تجهيزات معناها مانيال.
1: نعم نعم نعم نعم
2: حاولوا كما اما ثم الوعود اللي جتنا انا باش اتخذ تجهيزات في شكل شيني وكناين باش يعاودوا ينظفوا ويجهروا ويهزوا الترابات هذيك ويعاودوا يجهروا ويرجعوا معناها الازيرو التنظيف نتاعها.
1: باهي الاعاشه والماء وكيفاش تصير العمليه شكون يجيب فيهم هذوم؟
2: والله بالنسبه للاعاشه ربي يبارك المواطنين وحتى من الخارج في الرياض ومن تونس العاصمه من صفاقس يبعثوا في اهاليهم هم ليهم وثم من الخارج وتقوم الاعاشه ديجا تو كانت ربي يبارك لهم ثم شكون معناها عاوننا بالماء وبالعصير وبالكيك تو كنت من
1: هذا للأحد القادم
2: إن شاء الله
1: غدوة
2: سبت
1: أيه.
2: كل جمعة جينا للثورة في بالك كل من وصلنا آخر مرة معناها ذبحنا زوج براش نقول إحنا زوج وحيد
1: نعم
2: وقمنا معناها المجموعة كل فترة كلت الكسكسي وكذا ومنا فترة معناها حتى فطور كامل للمجموعة قرابة 98 واحد فطروا وقمنا بالواجب معهم ويرحم والديه وخيان من كل بلاصة جد
1: نعم
2: حتى المهوش نفطي
1: حتى الاتصال بكم معنويا يعطيه الصح حتى اللي يشجع من بعيد يعطيه الصح حتى اللي حط كومونتير به على التصاور يعطيه الصح حتى اللي عمل بارتاج يعطيه الصح
2: يعطيك الصح وزاد شجعنا هنايا الكلمة الطيبة حتى في الكومونتيرات ناس تشجع تدخل برشا أطراف معناها من ثم شكون حتى من هوش أصل نقل
1: نعم
2: محاول أكثر مرة اتصل بينا قال عندي برنامج راني نخدم في ليبيا وعندي معنا بروجي في ليبيا
1: نكمل
2: هنا بعض صفاقس راني نجي بالعدد نتاع الماتريالي ونعاونكم انا اصل اصيل صفاقسي معنا مش حتى من نفط
1: نعم ديما تونسي تونسي يحب بلاده ويعرف انه نفطة اهل الخير ويعرف انه البلاد هذه عزيز عليه في كل نقطه مش بالضروره تكون ولد نفطة فقط راه البلاد هذه تنجم انت تسكن في توزر تنجم تمشي تعاون جماعه في الحمامات ما ثم حتى مشكل
2: من توزر بالفعل وعلى فكرة ثم خيان جزائريين اتصلوا بشكون معانا وعادوا قالوا لها رانا في أقرب فرصة أول فرصة رانا باش نجو وباش نعاونوكم باش نعطوا بالواحد باش نعاونوكم حتى هم باش يجونا من الجزائر يعاونونا.
1: نعم وهذا يعطيهم الصحة هذا شيء مهم جدا والثقافة هذه تنتشر إن شاء الله في عدد من إن شاء الله أكثر عدد ممكن من المعتمديات وإلا في مختلف الولايات. نعم. سيسليم أي تفضل عندك إضافة؟
2: اي قلت لك هذه اللي حابين نغرسوه احنا في شبابنا في اطفالنا في
1: صغارنا. نعم.
2: على كامل مش نحكيش على نفطه ولا ولايه توزر على كامل الجمهوريه انه كي تحط ليد في ليد وكي نحبوا نرجعوا بلادنا نرجعوها وكي نحبوا نكسبوا المكاسب رانا ما هوش ما تمش حاجه راهي سعيده.
1: روسي سليم هذا راه موجود عندنا في ثقافتنا من بكري الحق راه موجود عندنا مش حاجات غريبه علينا ولكن مع مرور الزمن كانها بعدنا شوي ولكن راه كي تحرك فينا شويه تلقانا موجودين. هكا ولا
2: هذا مش حبيتها راي معاش مع نحب نرجعك الحماس وكل هيك المبادرات ولا تحط ليد في ليد وما نشوف امكانيات نتاع زاد الدوله كبلديات وكذا رانا نراعي الظروف سواء في على مستوى البشري ولا على المستوى حتى اللوجستيك
1: اي صحيح ثم نقص في موارد بشريه ثم نقص في اللوجستيك
2: ما ينجموش يواكبوا كل شيء
1: وراهو الواد ما يهمش كان البلديه والا المعتمديه والا السلطه المحليه راهو يهم المواطنين وبدرجه اولى مكسب للجهه هكا ولا
2: يعطيك الصحه مكسب لينا احنا وللجهه
1: نعم في الاثناء اكيد راك باقين عملتوا تخطيط للمناطق الاخرى اللي ربما تدخلوا فيها بعد ما تم عمليه تنظيف الواد وين ناويين ان شاء الله باقين تحكوا اكيد تنسقوا مع بعضكم
2: عندنا برنامج بسيط ولا محاله باش نبدوه ان شاء الله بقدره ربي الاسبوع الجاي في وسط الاسبوع هي باش نعملوا للمؤسسات التربويه
1: مهم مع العوده المدرسيه
2: التربويه للدخول معناها على موسم الدراسي الجديد ان شاء الله مبارك على الجميع باش نحاولوا ندخلوا على مستوى المدارس باش ندخلوا شويه نظافه شويه باش نحاولوا كيفاش شويه كان تم امكانيه نتاع الدهن نتاع اي تدخل ان نعاون شويه خاطر الظروف تو لونتري سكولير ثم برشا ظروف ضغط على بعض المدارس وميزانياتها
1: نعم
2: نحاولوا باش ندخلوا ان شاء الله بقدره ربي
1: واللي هم اولادنا في المدارس هذوما هم اولادنا معناها مسؤوليه الناس الكل هكا ولا
2: وبعدين عندنا بقدره ربي المبادره الكبيره باش زاد بعد الواد وبعد رجوع الواد اللي هي المناطق الخضراء
1: نعم
2: يقوموا ببرشا مناطق خضراء في التشجير وتهيئتها مناطق خضراء وناقصه خاطر ناقصين احنا للتشجير برشا في برشا بلايس نقص تشجير وكذا، باش نعملوا مبادرة قدرة ربي. وتلقينا برشا وعود أنا باش من السيد الوالي ومن السيدة معتمدة ومن برشا أطراف أنا باش يكونوا مساهمين معنا، خاصة في تهيئة المناطق الخضراء من كراسي من إنارة من بوبالات، كل هذا من قدرة ربي باش يقع التدخل معنا وباش يعاونونا فيها إن شاء الله.
1: نرجع معاك للزمن الغابر، الزمن اللي فات، على السنين الماضية، على الزمن الجميل نسموه احنا في السابق، كيفاش كانت الصورة في الواد هذي؟
2: والله قد ما نعبر عليها، هي الصور هي موجودة على الفيسبوك.
1: نعم.
2: تم برشا اللي كلموني قالوا لي يا أخي الصور هذوما ذكاء اصطناعي أو واقع، شنو مرة كان واقع هذاك
1: القديم يعني سنوات أكثر قديمة،
2: السبعينات والستينات والثمانينات، كان الواد كان الروح انت نفطة، أنا سميه الروح انت نفطة، كانت حياة نفطة مربوطة بالواد في الواحة نتاعنا، في السقي، في كذا من موجودين في الاستعمالات اليومية، غسيل الأدباش كان تابط، غسيل الأدباش وغسيل المفروشات كان تغسل، كان حتى من الكليمات ما كانش كيفك، ما كناش اللي كان موجود الواد، كنا متمتعين بكليمات سمح، كان الطقس ما معناش السخانة هذية، وكانت كنا متمتعين كانت أبسط الحاجة، أبسط الواحات كنا متمتعين بها، حتى من الخضروات للغلال في الواحة الخضار المتعة كانت موجودة. قد ما نعبر لك على الصورة لكن في الواقع كيشوف الواحد حتى في الصور شيء هذاك، علاش اللي خلانا احنايا نحاولوا بالطرق باي طريقه بمجهوداتنا كذا، انا نحاولوا نرجعوا الماكسيموم الواد، مش علاش نرجعوا كما كان قبل، اما نرجعوا الماكسيموم الواد، خلي ذرينا واللي ما خلطوش على الواد يشوفوا الواد واش كان بالضبط،
1: تحكوا لهم وتوروا لهم في التصاور، باقيين تعيشوا فيهم، ترجعوا فيهم للزمن القديم اكثر، لانه كل ما توري صوره قديمه مع وصوره حاليا تحرك فيه اي بشر نجم تحرك فيه الجانب الوعي في مرحله اولى، ثم الاحساس بالمسؤوليه
2: يزيد يتعلق ببلاده اكثر فاكثر، وهذا اللي تعيناه وشفناه راهو سيريا.
1: نعم
2: شفنا جينيراسيون ما كنتش نتوقع عن واحد من الناس باش تهبط بالطريقه هذيك الشباب وبالحماس هذاك، قالها واحد احنا نخدموا في الواد.
1: نعم.
2: كون جيت تخدموا فينا بالفلوس ما نخدموش في العزيز. تعطينا في جرناطه.
1: نعم.
2: ما نخدموش بالطريقه ذي. راهو كيشوف كيفاش العباد تتعشق وكيفاش العباد تصلي على النبي وكيفاش العباد فرحانه وفوق النخل واللوط ويهزوا في فيك الحشيش وفيك الجريد ويطلعوا فيه وكدسوا بالعزيمة هذيك، صدقني تم شعور ما تصورش ما يحسش البشر كيشوف الشيء هذاك.
1: غدوة 5:30 الموعد، وين تتقابلوا يا سي سليم؟ وين تتقابلوا 5:30؟ وين الجماعة اللي يسمعوا فينا توا يقول لك نحب نلتحقهم؟
2: اي لوف نبقى في وسط
1: المدينة
2: قريب الوادي البورة، احنا توا اللي داس نطفو فيها.
1: نعم.
2: مواد البورة.
1: واضح.
2: الواد هضايا يشق نفطة. نا في الوسط هضايا تو وصلنا المرحلة في مواد البورة.
1: واضح.
2: تو حاليا كنت موجود غادي.
1: نعم.
2: وما مش موجود السريال.
1: نعم.
2: لما العباد هاني عائلات قاعدة غاديك، معناها مضحية ما تمش كراسي ما تمش على الأرضية قاعدة على مالك لما بارد غادي مختلف تماما على الطقس الموجود في الكابل في البلاد.
1: واضح. كل واحد ينجم يعاون بحاجة. غدوة المسيرة متواصلة، الملحمة متواصلة، يقودها شباب نفطة والأهالي في نفطة وكبار السن أيضا، تحية لهم اللي باقين يعاونوا من أجل تنظيف الواد هذا. تصور شفناهم منذ فترة، ولكن حبينا نرجع الإنجاز هذا وباقة ورد لأهالينا في نفطة من خلال حضور سيسليم معنا اليوم في هذه المبادرة اللي نتمنوها أن تتعمم على كامل تراب الجمهورية، كل واحد في جهته يحاول، كل مجموعة تتلم، إذا كان ثم نقطة تستاهل التدخل ما نبقوش ننتظروا في البلدية وإلا السلطات المحلية، إذا كان ثم الإمكانية باش ندخلوا وحدنا تو بعد إذا كان التحقوا، ولكن في الأثناء إن شاء الله يلتحقوا وما تبقاش فقط مجرد وعود، لأنه الوعود ما تعمل حتى شيء، الوعد ينجم يوفى، ولكن احنا عندنا أمل وعندنا ثقة أنه بالإمكانيات المتاحة الدولة باش تتدخل في معاضدة مجهودات الأهالي، لأنه هذه مصلحتهم الجميع وحاجة حلوة برشا. شفنا أيضا مبادرة كيفها صارت في ولاية قفصة، نحكي على سبالة السوق وشنو اللي صار بالضبط في سبالة السوق، تاريخ جهة كاملة، حتى الواد هذا راهو في نفطة تاريخ جهة كاملة، والأهالي كل مرة في كل عدد من الجهات يبرهنوا أنهم تونسي مازال يحب بلاده وعنده الفزعة وعنده الروح وعنده الانتماء لهذه الجهة. سسليم باش نختم معاك، سر متاع النجاح متاع المبادرة هذه فاش يتمثل بالضبط في كلمة؟
2: حب البلاد، حب نقطة.
1: واضح، شكرا ليك.
2: نقطة السهل، حب نقطة لا أكثر لا أقل.
1: واضح،
2: كانت على حبها حبها حبها لمدينة نقطة.
1: تحية ليك سسليم، يعطيك الصحة. سليم رحيم،
2: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة وعلى الفرصة باش نزيد نوضح ونزيد نشجعوا الشباب ونزيد نشجعوا أصحابنا وأحبابنا في كامل مناطق تراب الجمهورية.
1: تحية ليك، شكرا ليك، ونحيو من خلال كل مستمعينا في نفطة. غدوة الملتقى 5:30 هان، وعندكم المكان وين بالضبط. الأحداثيات موجودة وسط مدينة نفطة بجانب اي لوف نفطة، تتقابلوا غادي ومن غادي تبدأ قصة نهار جديد ونجاح جديد. حتى كي نمشوا زوز متر ويعطينا الصح، ولكن مشينا 5 كيلومتر ما بقاش برشا يا جماعة باش تنضموا الملحمة التنظيف واد نفطة. تحية النفطة الكوفة الصغرى وأهلينا في نفطة وفي توزر والتوانسة الكل يسمعوا فينا في تونس ولا خارج حدود الوطن في باقة ورد. باقة ورد لكم الكل دون استثناء في هذا البرنامج. تحية لكم الكل، نتواصل بعد الأخبار.

0: جمال فنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.
1: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: 11 ليلا باستديوهات إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت مساء الجمعة فعالية الدورة 12 من مهرجان النجع بأولاد هبة منزل ميمون بقفصة شمالية، متضمنة عروضا للفروسية ومعرضا للصناعات التقليدية والمنتوجات المحلية، إضافة إلى عروض فرجوية وفنية متنوعة تتواصل إلى غاية 30 من شهر أوت الحالي. أفاد المندوب الجهوي للتربية بقبلي لطفي حمدة بأنه تم الإذن بفتح أقسام تحضيرية بعدد من المدارس الابتدائية، إلى جانب توفير التجهيزات من كراسي وطاولات واقتناء تجهيزات جديدة خاصة بالمطاعم المدرسية، إلى جانب الحرص على توفير الموارد البشرية اللازمة من إطار التدريس والإداريين والعمل، وذلك بالتوازي مع تواصل أشغال الصيانة وتهيئة لعدد من المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية القادمة. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 بلغت نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. وأفادت الوزارة بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70%، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%. كما بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65%. انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية التونسية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من سلطات مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. أكد الرئيس والمدير والعام للشركة الوطنية لتوزيع البترول خالد باتين أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من يوم السبت، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من

المحروقات يتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من هذه الليلة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين من الوقود. أكد الحرس الثوري الإيراني سيطرته الحاسمة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الإيراني أن فتح المضيق مرهون بإيفاء الولايات المتحدة الأمريكية بتعهداتها في مذكرة التفاهم الموقعة في وقت سابق. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

لكل من آمن بحلمه، لكل من آمن بحلمه، باقة ورد، باقة ورد. باقة ورد.

0: لكل من آمن بحلمه، لكل من آمن بحلمه. باقة ورد، باقة ورد.
1: تحياتنا لكم من جديد، مرحبا بكم، واصلين معكم 13 دقيقة بعد 11 نص الليل دائما في برنامج باقة ورد مخصص لقصص النجاح في مختلف الميادين. اليوم نحكي ثقافة، نحكي على قصة نجاح مهرجان، في الحقيقة بين المهرجانات الموجودين في ولاية القصري وفي تونس الكل. نحكي على مهرجان انطلق محليا ثم وطنيا ودوليا، نحكي على مهرجان العبادلة الدولي. النجاح المهرجان هذية في الحقيقة ثمرة عمل مجموعة كبيرة من الأشخاص. في المقدمة موجود السيد عمري الزواوي اللي هو مدير المهرجان في النسخ الأخيرة. في بعض المقالات، هناك مقال في الحقيقة تم تداوله مؤخرا حكى على شخصية اللي هي ضيفنا اليوم. قال المقال لموقع أولى القاسرين، راديو أولى القاسرين، قال: التهمة مؤكدة، عمري الزواوي يحتكر الامتياز. الامتياز اليوم من خلال تقلد عمري الزواوي رئاسة الهيئة المديرة للمهرجان، والتميز والنجاح تم استخدامه كنوع من المدح والثناء على نجاح المهرجان والتنظيم المحكم للإدارة. نستقبل بكل حب السيد عمري الزواوي مدير مهرجان العبادلة الدولي في سبيطلة. سي عمري مساء الخير، مرحبا بك.
2: مساء الخير صديق رياض، تحية ليك وكل مستمعي إذاعة قفص.
1: شكرا ليك. نحيو صاحب المقال، يبدو لي حيدر قاسمي هكا ولا؟
2: طبعا.
1: نعم، تحية الحيدر وللقاسرين، الناس اللي بقية تشتغل في الحقيقة من أجل إبراز أكثر ما يمكن نجاحات هذه الجهات. المقال فيه برشة ما يتحكاه، ولكن في الأثناء ثم نجاح. خلينا نتعرف عليك عمري الزواوي للناس يسمعوا فينا الكل عبر موجة إذاعة قفصة. احنا نحكي أكثر على الجانب الثقافي، ولكن نتعدوا شوية على التكوين الجامعي، وقتاش تقلدت أيضا الهيئة المديرة للمهرجان. نعرف عندك أيضا بعض الأنشطة أخرى سياسيا وأيضا رياضيا في الجهة، ولكن اليوم نحكي على المقال، لأنه المقال حكى على نجاح يهم المهرجان في تونس، عديد المهرجانات، ولكن في سبيطلة أصبح نوع من التقليد أنه ما يلزمش تحكي على المهرجان إلا ما تقول ناجح منذ بدايته قبل حتى ما يبدأ.
2: فعلا رياض، هي قصة نجاح ليست مرتبطة فقط بعمر زوي أو الهيئة المديرة الحالية، هي عملية، هي استمرارية وتقلد لمسؤوليات من أجيال تعاقبت على مهرجان العبادلة الدولي في سبيطلة من نخبة.
1: قداش عمر المهرجان يا مهرجان؟
2: مهرجان عمره 46 سنة، معناه بحكم أنه الدورة 41 كانت مكررة في الكورونا، يعني من سنة 1981 تم تأسيس مهرجان العرس العربي الأول، الفتح العربي الأول، باعتبار أنه مدينة سبيطلة تعرف بمدينة الفتح العربي الأول في شمال أفريقيا.
1: نعم.
2: وما يسمى مدينة العبادلة ومعركة العبادلة السبع، معناها حيث دخل جيوش المسلمين إلى مدينة سبيطلة، وتحديدا للإطاحة بالملك البيزنطي جرجيت.
1: نعم.
2: مدينة تعاقب الحضارات، سبيطلة معناها ليست حكر على الحضارة الإسلامية العربية فقط، بل هي مدينة من وصول معناها أمازيغية
1: تاريخيا. نعم.
2: تاريخيا معروفة، ثم تعاقبت عليها الوندال والرومان والبيزنطيين لتستقر الأمور مع الفتح العربي الإسلامي 26 سنة قبل تشييد القيروان وقبل فتح القيروان.
1: نعم.
2: لذلك يسمى مهرجان العبادلة الدولي الآن.
1: أول دورة حضرتها وقتاش؟
2: أنا شخصيا، لأن الوالدة من قدماء مؤسسي مهرجان العبادلة الدولي، منذ الصغر كنت مغرم بهذا المهرجان، وكنت منذ الصغر أحضر مع صحبة الوالدة والوالد في الأعداد. أيام كان المهرجان تحت إشراف الحزب الواحد والحزب الحر الدستوري التونسي، ثم التجمع الدستوري. والحقيقة معناها باعتبار أنه العائلة معناها متجذرة في العائلة الدستورية.
1: نعم.
2: عكسي أنا تماما،
1: كنت تمشي، كنت تحضر
2: الحركة الطلابية.
1: نعم.
2: والاتحاد العام طلاب تونس، ومعناها أخذت هذا الحب وهذا العشق للمدينة والمهرجان العبادلة. أيضا مؤسس مهرجان العباد هو عبد العزيز الخليفي، الأستاذ عبد العزيز الخليفي نوجه له تحية.
1: نعم.
2: هو أحد رموز المدينة وكتب بصبيتلة في 2000 سنة، أستاذ التاريخ وجغرافيا، وهو الحقيقة الصهري معناها من العائلة.
1: نعم.
2: وبعد الثورة معناها ما كانش مسموح لنا قبل الثورة أنه
1: كنا موجودين،
2: وأبناء الحركة الطلابية وأبناء الاتحاد العام طلاب تونس أن نتوجدوا في منظمة أو جمعية من منظمات الحزب الواحد. بعد الثورة تغيرت المعادلة وتم استدعانا للأشراف أو لإعادة تأهيل أو تأسيس هذا المهرجان.
1: أول دورة مسكتها وقتاش؟
2: الحقيقة أنا دخلت في 2011-2012، كانت ثم دورة شارك فيها كل مكونات المجتمع المدني الفاعل معناها سياسيا وثقافيا وتنمويا في مدينة صبيتلة، حيث ترأس هذه الدورة بالذات لأني نحب نذكره الراحل الأستاذ الكبير عبد الله أبو سطلة، ومعه هو انطلقنا في هيئة موسعة. ثم 2012-2013 تم انتخاب كاتب عام معناها بقوانين جديدة وبمرسوم 88.
1: نعم.
2: حيث معناها أصبحت الجمعية معناها تكون إدارتها لثلاث سنوات، مدة نيابية ثلاث سنوات. أخذنا المشعل من عبد الله أبو سطلة مع حافظ العيادي الرئيس الأسبق، اللي معه هو تحولنا إلى مهرجان. وفكرة كانت من مجموعة الهيئة المديرة أنا ذاك صاحبة عبد الله أبو سطلة، ومجموعة كبيرة من نخبة وشباب مدينة صبيتلة، من أجل أنه يكون مهرجان العبادة من مهرجان محلي إلى مهرجان دولي. فعلا تمكننا من ذلك في تقريبا خمس سنوات. تطور مهرجان العبادة من 2013 ل 2017 أصبح مهرجان معناها دولي، ومعناها تم استضافة مرسيل خليفة، لينا شماميان، عديد الفنانين معناها.
1: نعم.
2: الأجانب رضا طلياني، لطفي دوبل كانون. وتحول المهرجان تدريجيا وبدأ يرتقي صحبة حافظ العيادي مشكور معناها نوجه له تحية، ليكون في 2017 منتخب على رأس إدارة مهرجان العباد الدولي منذ 2017 إلى اليوم في ثلاثة مدد نيابية انتهت هذه السنة.
1: نعم.
2: مدة نيابية ثالثة. و اللي نحب نقوله أنه هذه الاستمرارية وهذا التحمل معناها المسؤوليات وتمرير المسؤوليات من هيئة إلى هيئة، وتغيير الهيئة في كل مدة نيابية بثلث من جيل جديد ومن شباب جديد يتدرب ويتعلم من الجيل اللي قبله.
1: نعم.
2: وقصة النجاح هي استمرارية من 1981 مع عبد العزيز الخليفي
1: إلى حدود الآن،
2: إلى كل الرؤساء اللي مروا على واللي كرمناهم على فكرة بعد 2012 كلهم بدون استثناء وبدون حسابات ضيقة، لأنه كل من قدم لهذا المهرجان هو بناء هذا الصرح اليوم اللي أصبح عنده مكانة كبيرة في تونس وفي الوطن العربي.
1: نعم. نعم.
2: ونأمل أن تتواصل التجربة ويتطور مهرجان العباد إلى الأفضل دائما وأبدا.
1: واضح. اليوم عمري زواوي مع مجموعة ينسجوا خيوط النجاح هذية واللي ظاهر، ولكن في المقابل رغم هوش بسهل يبدو لي أنك تكون على رأس مهرجان العباد. الجمهور صعيب في صبيتلة وفي كل تراب الجمهوري، لكن في صبيتلة بالأخص الجمهور صعيب، والعمل ما هوش عمل فقط حسب ما بلغني أنه ما هوش ظرفي فقط موسمها في فترة الصيف، ولكن يبدو لي ثم إدارة كاملة تشتغل عام كامل.
2: فعلا رياض، مهرجان العباد أصبح مؤسسة قائمة الذات على غرار كارتاج، على مش بنفس الإمكانيات لمحالة، على غرار حمامات المهرجانات الكبرى عموما معناها بنزرت، أصبح مؤسسة عنده إدارته وعنده استقلاليته وعنده مقره المركزي معناها اللي في إدارة معناها تحت إشراف عون إداري مشرف ثلث سنة، مدير تنفيذي للأعداد للدورة، هي مديرة معناها متناغمة في التنفيذ ولكنها لها رأي. نحن ديما نقول شخصيا نحن مانيش هي مديرة منظمي حفلات أو متعهدي حفلات، احنا هي مديرة أصحاب مشروع متكونة من نخبة من مدينة صبيتلة، لدينا اختلافات فكرية وفي الرؤية وفي التصورات العامة، ولكننا نجلس على طاولة النقاش. والإعداد المهرجان منذ تقريبا فيفري ينطلق الإعداد بعد استكمال الدورة واستخلاص معناها كل متخلداتها وإتمام تقاريرها المالية والأدبية وتقديم معناها جلستها العامة لتقييم هذا التقريرين المهني والأدبي، ثم ننطلق في الأعداد للدورة الجديدة بطموح جديد وبرؤية جديدة، رغم الصعوبات وبعض العراقيل المادية اللي الحقيقة معناها نعانوا منها منذ الكورونا إلى اليوم، وتراجع في عديد المنح معناها أحيانا كثيرا معناها ما تكونش كما معناها بداية الدورة، وكما جلسنا مع الممولين سواء معناها الممولين الأساسيين اللي هما وزارة الثقافة والمؤسسات الدولة الرسمية، أو ممولين الخواص، والحقيقة نجح بعض العباد في السنوات الأخيرة أنه يتحصل على تمويل ذاتي من خلال تطور الموازنة المالية متاعه.
1: هذا هو اللي حبيت نوصل له أنه قلة ونادرا ما الهيئة تشكي من الأوضاع المادية، لأنه تبدأ موجودة ثم نقص، ولكن في مهرجان العباد لم ثماش برشة ضوضاء، ثماش برشة حس كيف ما نقوله حول هذا الموضوع، بالرغم أنه يقلق ويقلق برشة، ولكن ديما نسمع أغلبية المهرجانات عنا ديما منذ البداية ثم إشكاليات. أحكي لك على إشكاليات المادية قبل، ولكن أنتم علاش اخترتوا هذه الاستراتيجية؟ أنه موجودة صحيح، ولكن خلينا نمر للفعل مباشرة، هذه تكنيك، هذه استراتيجية، أم أنه هذا ما اتفقتوا عليه منذ تأسيس الهيئة المديرة ومنذ سنوات المهرجانات؟ بات التقليد أنه ما نسمعوش برشا حس، وما تماش برشا والله الأمور المادية، ما تحكوش برشا في الأمور المادية بقدر أنكم تسعوا لحلها.
2: فعلا هو الحقيقة هيئة مديرة مغامرة معناها شخصيا، صعبة الهيئة المديرة وأمين المال ونائب الرئيس كاتب عام، وهيئة مديرة متكونة تقريبا من 11 عنصر إضافة إلى زوز أعضاء معناها قارين، مدير إداري ومدير تنفيذي. نحن لا نبوب معناها وتصوراتنا ورؤيتنا للمشروع كل دورة بحسب الإمكانيات المادية، بل بالعكس نحن نقدم مشروعنا وبرنامجنا ومشروع برنامجنا بحسب طموحاتنا وما نسعى إلى تحقيقه سنة بعد سنة من تطور، ونحلم أن يكون إلى الأفضل. بالتالي معناها نبوب برنامجنا، وعلى أساسه هو نسعى لمعناها استجلاب المنح والإمكانيات المادية والتوفير قدر المستطاع، ونغامر كثيرا معناها عندما تتخلى بعض الأطراف عن وعودها وعن التزاماتها، نغامر كثيرا ولا نتراجع من أجل أنه مشروعنا ورؤيتنا للمدينة ولمدينة سبيتلا، تعرف مدينة سبيتلا عاصمة بيزنطية،
1: نعم،
2: مدينة سبيتلا ولاية بعد الاستقلال،
1: نعم،
2: مدينة سبيتلا اليوم نحب ولا نكره من أجمل مدن تونس في الوسط الغربي. أنا شخصيا عندنا جوهرة الساحل في الساحل التونسي اللي هي سوسة،
1: نعم،
2: وأنا نقول جوهرة الوسط الغربي هي سبيتلا معناها،
1: نعم،
2: واليوم مهرجان استطاع أنه يستقطب عديد الزوار، آلاف الزوار يجونا في كل دورة من كل الولايات المجاورة على مدى وعلى معناه إشعاع
1: 120
2: كيلومتر تقريبا.
1: واضح.
2: هذا يخلينا نغامر معناها، وصحيح معناها نتحمل مسؤوليات كثيرة في الموضوع هذا ونعانوا شوي، لكن لما تشكي عندما يوجد النجاح، وعندما تجد ناس أيضا باش ما ننكروش مجهود السلطة المحلية والجهوية وعديد الأطراف الفاعلة معناها في دعمنا ووقوف معنا وقت يشوفوا الإرادة ذيك، كما على رأسهم هذه السنة الحقيقة وما بدون مجاملة السيد ويلي قصرين، معناها كان سند حقيقي لهذا المهرجان، لأنه شاف فعلا أنه ثم إدارة تشتغل على تطوير هذه الرؤية.
1: نعم. عمري زواوي، إذا كان نرجع بك التالي شوية، كيف تقع تمشي وحدك بينك وبين روحك للمسرح اللي هو مكان مفتوح في الحقيقة؟ أيضا ميزة المهرجان ذي أنه المكان العروض هو مكان مفتوح أثري بامتياز، ما ثم حتى واحد تقعد بينك وبين روحك على المدرجات متاع المسرح ذي وإلا في مكان العروض؟ شنو تحكي، شنو تشوف للمهرجان هذايا إذا كان بقيت بينك وبين روحك؟ جاتش فترات قلت يزيني ما عادش نجم نكمل، جاتش فترات اندمت على أنك تسلمت رئاسة الهيئة وإلا إدارة المهرجان، جاتش فترات أنك قلت هذه هي اللي لازمني نركز فيها ولا بد من تطوير المهرجان؟ الحديث الذاتي بينك وبين روحك في الأثناء شنو تحكي؟ أكيد الضوضاء وصوت الناس والجمهور والفنانين الكل يبدو في وذنك في توقيت أنك جالس بينك وبين روحك في حديث ذاتي.
2: فعلا رياض أصدقك القول، أنه جتني لحظات معناها أنا الحقيقة لم لم ولن أندم على هذه التجربة الثرية معناها اللي أضافت لي مع تجربتي في الحياة معناها في مجالات عدة وأنت تعرف.
1: نعم.
2: وما نيش نندم عليها، ولكن تجيك لحظات عندما تجد معناها ظروف صعبة جدا، تجد بعض أطراف سلبيين إلى أبعد حدود، خليني نشكي المرة هذه.
1: نعم.
2: ولكن في المقابل تجد أيضا أناس يقفون معك، تجد معناها أطراف معناها سند ليك، تجد جماهير وأهالي مدينة صبيط يحترموك كثيرا معناها. والدليل أنه حتى في مهرجان الراب الأخير معناها استجابت الجماهير لي عندما تكلمت على بعض المشاكل اللي صارت سنوية.
1: نعم.
2: ونجاح مهرجان الراب أيضا يحسب لصبيطلة بالذات ولولاية القصرين ولوزارة الثقافة.
1: زوز مهرجانات ورا بعض.
2: وزارة مهرجان العبادة التي ساندت هذا المهرجان وتحملت مسؤولية معناها أنه يكون في وسط مهرجانها، ورغم معناها ما يخلق من معناها بعض الاضطراب أو معناها إضعاف لمهرجاننا، ولكن معناها كانت إرادة صادقة في أن ننجح المهرجانين، وفعلا نجحت، تمت العملية بسلاسة. الحاجة الوحيدة باش نقولها لك، أنا جتني فترة بعد وفاة الوالدة حبيت أن
1: الله ربي يرحمها. نعم.
2: ولكنها ليلة العملية وصتني قالت لي وإياك أن تغادر إذا كان ما تسلمش المسؤولية لمن يحافظ على هذا المكسب واللي وصلت له معناها صبيطلة ومكانة صبيطلة في معناها مفهوم التنمية الثقافية والسياحية. صدقني كانت توصيتها ليلة العملية، لذلك استمريت وربما سأستمر ربما لا، ما مازال ما سابق لأوانه.
1: نعم.
2: سنقيم إذا كان لقينا ما زلنا قادرين نقدمه سنكون موجودين.
1: نعم.
2: إذا كان لقينا معناها تمرير المسؤولية إلى غيرنا ونساند وندعم دائما وأبدا المدينة كما في كل المجالات، نحن أولاد البلاد، أولاد المدينة، أولاد صبيطلة، أولاد تونس، ما نجمو نخدمو تونس كان ما نخدمو بلادنا.
1: نعم.
2: وننطلقوا من الأصل اللي هي معناها مدينتنا، إلى الجهوي، إلى الوطني، إلى الأممي، وهدفنا الحقيقي هو ترسيخ وترسيم صبيطلة في اللائحة النهائية للتراث العالمي باليونسكو.
1: نعم، هذا هو اللي حبيت نوصله. ولكن قبل، مع كل ليلة نجاح تم ضغط هكا ولا مع كل ليلة تمر شنو تحكي شنو تقول؟
2: الحقيقة رضيت الله والوالدين، معناها وقت كنت انتهي كل سهرة أبدأ سعيد جدا لأنه أنه يخرج الجمهور في سلاسة، ونحن مساهمنا في تربية هذا الجمهور نحو الأفضل، تربية الجمهور مدينة صبيطلة اللي هو ذواق تاريخيا منذ قدم، معناها جمهور صبيطلة معروف، ومدينة صبيطلة مدينة منفتحة وفيها تعايش وفيها معناها نوع من السلم الأهلي جميل جدا وحب للحياة وحب وانفتاح كبير. عندما يجيك جمهور من كامل الولايات المجاورة ويخرج بسلاسة ويحترم ويصفق، تعرف أنه كل السهرات اللي صارت سواء في مهرجان العبيد أو مهرجان الراس، جمهور مدينة صبيطلة يغني مع كل فنان في كل ما ذوق من الأذواق المختلفة والمتباينة والمتعارضة، أصلا معناها ما تبقى بها كيفاش الجمهور هذا يغني كورال، كل المجالات اللي تعدت على مهرجان صبيطلة صناع من راب إلى المسرح إلى الفوكيه إلى الطربي إلى الصوفي إلى كل المجال إلى الفن الشعبي إلى الراي، معناها تبقى بها بصراحة تفهم أنه جمهور مدينة صبيطلة جمهور ذواق، وأصبح عنده جمهور من خارج مدينة صبيطلة أيضا يأتي خصيصا ليستمتع بما يريد من ذوق مختلف، والتنوع أصبح عليه مهرجان العباد لا أصبح يستقطب معناها كل الأذواق وكل الفئات وكل الشرائح، تجد نفسها في مهرجان العباد الدولي، وأيضا معناها مدينة فيها حركية تنموية واقتصادية كبيرة جدا تلك فترة المهرجان بما يحرك معناها ويساعد على معناها كسب آخر لأصحاب المحلات وأصحاب المقاهي وأصحاب المطاعم، حركية كبيرة نحن سعداء بها، ونتمنى أن تكون دائما وأبدا مدينة صبيطلة جوهرة الوسط الغربي بامتياز.
1: تكوينك شنو قريت بالضبط؟ التكوين والإش
2: أصلا أستاذ فلسفة.
1: أستاذ فلسفة.
2: أنا خريج كلية الآداب رقاد.
1: نعم، في القيروان. تحية لكل مستمعينا في القيروان.
2: وقيادي سابق بالاتحاد العام طلاب تونس.
1: نعم، وهذا مهم. وأيضا تسلمت رئاسة اتحاد صبيطلة أيضا حتى الجمعية متاع الجهة.
2: كنت كاتب المدة النيابية اللي فات 3 سنوات، كنت كاتب عام للاتحاد الرياضي بصبيطلة، جينا هيئة متاع إنقاذ في أنه اتحاد الرياضي بصبيت لجمعية كبيرة عمرها أكثر من 8 سنة وتعرضت إلى صعوبات خاصة الملعب معناها لثلاث سنوات تلعب وتتدرب جمعية خارج ميدانها.
1: نعم.
2: والحمد لله هذه السنة ثم هيئة جديدة شبابية ونحن ندعمها بكل قوتنا.
1: نعم. نعم.
2: وأيضا معناها موجودين معناها من أجل صبيت التي نريد.
1: سياسي رياضي ثقافي، هل هذا مرهق عمر الزواوي؟
2: استنزاف الحقيقة، ولكن من تربى على الحركة وعلى العمل وعلى النشاط رو متى يتخلى عن ذلك يموت رو على غير ولد حاجة تجري في الدم.
1: نعم، نرجع معك للمهرجان اليوم الحديث عن النجاحات، اليوم نحكي على هما في الحقيقة أرجعوا النجاح متاع المهرجان هذا اليوم أصبح رقم صعب أيضا من بين المهرجانات الكبرى. اليوم كيف تحكي على مهرجان صبيت لا تنجم تحكي على الحمامات وتحكي على كارتاج، تقريبا مناش بعد برشا في فرد نيفو. اليوم يحكوا على نجاح مدير يقودها عمر الزواوي. اليوم تسلم مسؤولية أنك تقود تظاهرة ثقافية كبيرة في سبيطلة، جمهور ذواق، في مسرح صعب، في مسرح مفتوح، في جمهور يطلب أكثر، في فنانين، في متعهدين، في كل مرة الثقافة تطرح حاجة جديدة بمختلف تمثلاتها. اليوم كيفاش تعيشوا لحظة اليوم كمديري مهرجان اليوم بقطع نظر على الجانب المادي؟ اليوم هل أنه لازمك تكون دائما أنك تتابع شنو جديد، أنك تكون عندك فكرة على الساحة الثقافية شنو تطرح، أنك تسمع تشوف أمورك المادية، تسمع الجمهور، تشوف شنو تم تقديم من عروض مدعمة؟ العملية ليست بسهولة ما أمكن، ولكن مش الفائدة أنك تكون مدير، ولكن مدير مهرجان، ولكن كيفاش تتصرفوا في في في الأثناء؟ اليوم من بين الحاجات اللي حكيتهم قلت احنا إدارة، احنا عنا إدارة، هذا مهم جدا. الإدارة تشتغل عام كامل من فيفري حتى لبداية الدورة هذه، هل هذا تقليد؟ هل هذا هو المطلوب ام انه ما زلتوا ناقصين؟
2: قول اكيد انه ما زال ما رجال العباد لا يرتقي الى الافضل اكيد، ومعناها الكمال لا يوجد في الحياة معناها سنة بعد سنة أو في معناها في استمرارية الزمن معناها لأكيد معناها من يمارس يخطأ ويصيب، معناها نستفيد من نجاحاتنا ونقيم فشلنا أو أخطائنا ونستدرك من أجل تحسين هذا المردود المشكور. وتعرف أنه عندما توصل مرحلة معينة ومرتبة معينة ممنوع معناها
1: الخطأ،
2: ممنوع
1: غير مسموح،
2: ممنوع الطرف، نعم، وممنوع عليك أنك معناها تهبط على المستوى اللي وصلت له،
1: وغير مسموح الخطأ
2: معناها طبعا
1: نعم.
2: ومعناها تولي تفكر معناها بكل إمكانياتك، تسخر تجربتك، علاقاتك وعلاقات المجموعة اللي معاك أكيد وتجربتهم، وتقيم بموضوعية وتقبل الرأي الآخر وتستمع إلى حتى الرأي اللي معناها بالأساس هو معناها فيها أغراض شخصية تستمع إليه معناها بعد ما تنجم تقاومه أو تتصدى ليه، لكنك تستمع إليه وتنتبه إليه من أجل معناها استدراك معناها ما يمكن أن يحدث من خلاله.
1: نعم.
2: وتذهب إدائي من أبدا للأمام الحقيقة، معناها اليوم المصداقية وثقة الناس فيك رو مش بسهل أنك تنطلق في مهرجان ما عندك حتى فرنك تخدم ب 300 ألف دينار معناها مع متعهدين عادة ما يعطوش عروض إلا بضمانات معناها سوى شيك أو كمبيالة أو معناها ضمانات معناها خاصة. احنا بالحقيقة ثقة المتعهدين، وعلى نحب نشكر تحديدا معناها الناس اللي نتعاملوا معهم خاصة لسنوات ناصر قرويشي وصفيان سيالة، سمحني حتى كان كارتة سمام.
1: نعم.
2: فعلا من الصعب جدا أنه ثم ناس اليوم يعطوك عروض معناها
1: واضح
2: بالكلمة مش بالشيكات أو بالضمانات حقيقية. الضمانة الحقيقية الوحيدة هي ثقة الناس تضم فيك، تعاملها معك، أصبحوا شركاء في مهرجان العبادلة وعديد الأطراف الأخرى أيضا معناها اللي هما معناها اليوم يقول لك وجهك خير وكلمتك خير ومصداقيتك خير والسمعة مهرجان صبيطلة خير.
1: نعم.
2: هذا مهم ياسر، والرصيد هذا يلزمنا نحافظ عليه ولا نتردد في أن ندافع عليه بكل إمكانياتنا ولا نسمح لأحد أنه يمثل.
1: نختم معاك عمر الزواوي من خلال قصة نجاح المهرجان، احنا وراها نجاح أشخاص وأيضا اليوم بالنسبة ليك في كلمة النجاح بالنسبة لكم كسبيت له كالعباد له كتظاهرة ثقافية كبيرة اليوم دولية منذ سنوات من محلي إلى وطني جهوي وطني ثم دولي، في كلمة النجاح فاش يتمثل شنو تحب تقول للسادة المستمعين؟
2: هو النجاح هو نجاح للمدينة، نجاح للجهة، نجاح أنا أصبحت نسميه مهرجان الوسط الغربي لجمهوره، هو نجاح معناه لكل من يهتم به ويتابع ويواكبه، فلنحافظ عليه مع بعضنا، فلنطوروه مع بعضنا، لأنه الجمهور محدد في المعادلة اليوم. الجمهور يولي يمشي شباك التذاكر إراديا، معناه رو تطور ملحوظ، معناه بقيمة تقريبا معناها من مهرجان كان يدخل في موازنة مالية متاعه في الدورة كاملة من لا يتجاوز 9,000 دينار وقت اللي شديناه، اليوم ولا يعمل في 50,000 دينار و40,000 دينار، معناها تطور تقريبا 10 مرات.
1: نعم.
2: معناها هذا بفضل الجمهور، لأن الجمهور أصبح تربى على أنه يذهب إلى شباك التذاكر ويقتطع التذاكر متاعه. هذا إضافة لأنه الحقيقة مدام ربيعة بالفقيرة مديرة وكالة التراث والتنمية الثقافية وعدتنا وعد رسمي أنها ستتدخل الوكالة السنة القادمة باعتبار مهرجان الرابط ربما سيصبح قار في مدينة بيتلة أيضا، وهو مكسب للمدينة وللجهة، ونشكر عليه وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الثقافة عموما. سيتم تهيئة المسرح معناها ونصبح نتحكم في المداخل والمخارج. نعتقد أنه عندما نصبح نتحكم في المداخل والمخارج كإدارة مهرجان العباد أو أي إدارة مهرجان أو تظاهرة تقام على المسرح الأثري مدينة بيتلة، أعتقد أنه مداخيل التذاكر
1: واضح بشكون واضحة. نعم نعم.
2: في المهرجان وسيكون إلى الأمام وأفضل بكثير مما كان.
1: باقت لي ورد ليك ولكل الهيئة المديرة ولكل مستمعينا في سبيتلا من ولاية القاسرين والتوانسة الكل يسمعوا فينا في تونس وإلى خارج حدود الوطن، شكرا ليك، يعطيك الصحة، ليلتك زينة.
2: على خير.

نصل وإياكم إلى ختام هذا العدد من برنامج باقة ورد. تحيات لكل الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا اليوم في هذا البرنامج. تحيات لزهر حمد في الإخراج الفني، زميل عبد بيمولة في الإخراج الرقمي، كمال حميدة في استقبال المكالمات الهاتفية، وتحية لزميلنا توفيق حرافي في هذا العدد من باقة ورد. أجمل تحياتي لهذا الحضور، لكم زينة، تصبحوا على خير.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: منتصف الليل باستديوهات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تستعد مدينة ورديف من ولاية قفصة لاحتضان الدورة الخامسة لملتقى رديف للأفلام الوثائقية، وذلك في الفترة الممتدة من 7 إلى 11 من سبتمبر القادم. تسبقها ورشة تدريبية للشباب على السينما الوثائقية من غرة سبتمبر وإلى غاية 11 من الشهر ذاته. يختتم الموسم الصيفي للتظاهرات الثقافية بولاية قبلي بتنظيم الأيام الثقافية بسوق لحد في دورتها 18، وذلك من 27 إلى 30 من أوت الحالي، والأيام الثقافية برجيم معسوق في دورتها 8 من 27 إلى 29 من الشهر ذاته، ببرمجة تجمع بين السهرات الفنية والموسيقية والعروض التنشيطية الموجهة للأطفال. وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي، بلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 إلى غاية 20 من أوت الحالي، بلغ نحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ. أعلن أمس وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري عن إطلاق منصة رقمية موحدة للخدمات الإدارية للوزارة ودخول حيز الاستغلال في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي الرامي إلى تحديث الخدمات الإدارية وتيسير نفاذ المؤسسات الاقتصادية إلى خدمة الوزارة عن بعد. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها أمس الجمعة أن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية ستنطلق يوم غرة سبتمبر لتتواصل إلى غاية 5 من الشهر ذاته. وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتجات النسائية. تحتضن تونس من 29 من سبتمبر وإلى غاية غرة أكتوبر القادم التظاهرة الدولية حول الصحة الرقمية والطب عن بعد بمشاركة دول من أفريقيا، عدة دول وهي أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف تبادل المعارف والخبرات وبناء شراكات حول عدد من القضايا المتصلة بمستقبل القطاع الصحي. أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد 5 أشخاص بنيران الاحتلال في عدة مناطق بالقطاع أمس الجمعة، من بينهم 3 أفراد من عائلة واحدة. انتهى الموجز، تصبحون على خير.

حيث لا حدود للزمان ولا جدران للمكان، نقتفي أثر النوتة ونروي حكاية الإنسان.

مرحبا بكم في مدار جديد من مدارات موسيقية. اليوم باش نبعدوا على ضوضاء المدن وموانئ البحار ونمشوا نحو المساحات المفتوحة نحو الصحراء. اليوم مانيش باش نحكوا عليها كعزلة أو كفراغ، بل كمرآة وجودية صلبة وكبرياء إنساني يسوغ مقاييس الوقار والحرية. اليوم باش نعيشوا مع أصوات الصحراء ونسمعوا كيفاش يتحول جيتار التيرجي وعود الرحالة من أنين السفر إلى بلوز عالمي يفرض هيبته على أكبر مسارح العالم. أبقوا معنا.

البداية مع تيناروي اللي ولدوا بين الكثبين وحملوا جيتاراتهم كما يحملوا هويتهم، ما بحثوش على العالمية، أما العالمية بحثت عليهم لأنهم عزفوا بصدق المساحة وسكون الليل التارجي. الجيتار لهنا ما يرافقش الغناء فقط، بل يحاكي خطى الإبل ووقع القوافل اللي ما تعرفش حدود سياسية صاغتها الخرائط. ومن مالي باش نواصلوا الإبحار في بلوز الرمل نحو النيجر.

بامبينو ليس مجرد عازف جيتار، بل هو السفير الأول الروك الصحراء في العالم. خاض تجربة المنفى واللجوء وشاف حروب الساحل تشعل أجاديس، لكن رفض أنه يحمل بيديه غير الجيتار ويخلي منه سلاح دفاع على هوية شعبه التوارق وعزتهم. بأصابعه اللي تلامس الأوتار ببراعة استثنائية سهر بامبينو السلم الخماسي الصحراوي بروح الروك العالمي، ويولي هكا أول فنان نيجيري يترشح الجوائز الجرامي أوورد. موسيقى تحمل سرعة هبوب الريح وتفيض بكبرياء إنسان الصحراء التي لا تنكسر. من النيجر نرتفع شمالا نحو جانت وتمرست والعمق الصحراوي الجزائري مع فرقة إمران، يتجدد شباب البلوز الصحراء بنقاء استوديو مذهل. الشباب هذوما أخذوا الإرث التارق العتيق وطعموه برؤية عصرية حادة، وأثبتوا أنه أصالة الرمل مش فقط حفرية من الماضي، بل كائن حي يتنفس ويكتب تاريخه اليوم بكل اعتزاز.

شنغيت وأرض موريتانيا، هناك حيث يلتقي الحرف العربي الفصيح بشجن المجموعات الصحراوية العتيقة. نورة منت سيمالي بآلة الأردين وصوتها الممتلئ بكبرياء الصحراء تخلي المقامات الشنغيتية تخاطب وجدان العالم. غناها مش مجرد ألحان بل وثيقة تاريخية تحفظ أنساب الذاكرة الصحراوية.

ومن شنقيت نرجعوا لأرضنا، نرجعوا لأرضنا بزاوة والجريد والجنوب التونسي وشماله المزيان والمبتسم للشمس. هنا تصبح القصبة الصحراوية بليغة كقصيدة، وصوت الموقف والذكرى مش للتسلية بل زئير الأرض وصهيل الكبرياء في المحافل والملتقيات. تراثنا الصحراوي التونسي حين يصاغ بنقاء استوديو محترف يثبت أنه الشريان الأساسي اللي يربطنا بقلب إفريقيا وعمقها الروحي.

أسوان حيث ابتسامة الرمل ودفء الطمي، محمد منير وقبله الكثير من الفنانين هم اللي نقلوا الروح الصحراوية النوبية إلى الأثير العربي والعالمي. السلم الخماسي النوبي يحمل في طياته بساطة الجغرافيا وهيبة التاريخ الخالد.

محطتنا الأخيرة نختموها من أقصى الجنوب المغربي من زاكورة وادي درعا في المغرب الأقصى، الفنانة أوم في رائعتها ترجلت تسهر الجاز العالمي ببلوز الصحراء المغاربية في قالب أنثوي دافئ ومليء بالوقار. صوتها ينزل كقطرات النداء على رمل الليل حتى يختم دارنا بكبرياء ورقة في آن واحد.

0: سافرنا بكم اليوم من مالي والنيجر إلى الجزائر وموريتانيا، ونزلنا بأرض الجريد وعبرنا إلى النوبة واختمناها في زاكورة، وتعلمنا أن الصحراء مش هامش لكن هي ديما متن يسوق أعمق معاني الحرية والكبرياء الإنساني. الموسيقى لهنا بوصلة الروح اللي ما تظلش الطريق. شكرا لجميل استماعكم ورحلتكم معايا في هذا المدار. نلتقي في المدار القادم بحول الله. كونوا بخير.
1: حيث لا حدود للزمان ولا جدران للمكان، نقتفي أثر النوتة ونروي حكاية الإنسان.

0: رجع الشريط.
1: نوالي سيدتي وسادتي تقديم برامجنا.
2: يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم.
0: رجع الشريط، رجع الشريط.
3: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
0: رجع الشريط.
4: زويب مدة مهم سريعة تمشي العقربي، عقربي عقيد فتن عقربي تمشي الكليم تمشي الكليم
0: رجع الشريط مع مفيد أبو ملاسة.

0: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حصة جديدة من رجع الشريط. عنوان حلقتنا اليوم: من ماجورة القرطاج، صوت الجبل اللي غنى.
1: رجع الشريط، خلي الصوت يتسرب بين اثنية سكات، كيف نسمة دافية خارجة من شباك درجتي.
0: كان صيف عام 1980، المسرح الروماني في قرطاج عامر بالضوء وبالناس، سهرة من سهرات المهرجان الدولي وفرق جاية من كامل تراب الجمهورية. في وسطهم فرقة جاية من دوار صغير من بر الهمام، ماجورة. اليوم باش نرجعوا الشريط ونسمعوا حكاية صوت طلع من جبل، ناس غنوا للحياة رغم تعب.